0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْلَمْ

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل وسلم على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من عمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الصبح والعصر. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

0: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية لمسلم: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا داب ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وقوله يرزقه أي ينقصه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: الإسلام والرياضة.

0: السلام عليكم يا والدي، كيف حالك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير والحمد لله يا بني. كيف كان يومك في الجامعة؟
0: كالعادة، دروس ووظائف ولا جديد.
1: من طلب العلا يا بني؟
0: سهر الليالي يا أبي أعلم. أعانني الله على تحمل الدراسة.
1: حسنا، هيا اذهب وبدل ثيابك المدرسية وتعال حتى نتناول طعام الغداء سويا، فوالدتك قد حضرت لنا أطباقا شهية كعادتها.
0: حسنا يا والدي، ولكن أريد أن أناقش معك موضوعا هاما أثناء تناولنا الغداء.
1: بل بعد الانتهاء من الغداء وأداء الصلاة يا بني.
0: حاضر يا والدي.
1: ولا تنسى

0: قل لي يا أدهم، ما هو الموضوع الذي تريدني بشأنه؟
1: الحقيقة يا والدي العزيز هي أن صديقي ماجد يلح علي بالانضمام إليه لنمارس معا بعض الألعاب الرياضية التي يقدمها نادي الحي عندنا، ولكني أرى أن ما أقوم به يوميا بالسير مشيا من المدرسة وحتى المنزل يكفي ولا حاجة للرياضة، كما أن الرياضة سوف تأخذ من وقتي ما يمكن استغلاله في أمر مفيد، فما رأيك؟
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: إن الله تعالى قد من علينا بنعم كثيرة، ومنها الجسد السليم الذي يتيح لنا فعل كثير من الأمور بسهولة ويسر، وهذا الجسد له حق علينا، وهو أن نرعاه وننمي قدراته حتى لا يكون عاجزا عن أداء وظيفته. ولذلك يا أدهم حث الإسلام على الرياضة وشجع على ممارستها ما لم تكن مخالفة لشرع الله تعالى أو متضمنة لما فيه ضرر بالبشر أو بالمخلوقات.
1: الإسلام شجع على هذا؟
0: طبعا يا ولدي، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من ضمنها الصحة قبل المرض والشباب قبل الهرم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا؟
1: وماذا إذن عما نسمعه من بعض الناس حول حرمة الرياضة الفلانية وعدم قبول الإسلام بها؟
0: اسمع يا أدهم، الإسلام يأمر بكل ما فيه خير الإنسان ويمنع كل ما فيه الضرر، ولذلك نراه يشجع على ممارسة الرياضة، ولكن إن كانت هذه اللعبة أو تلك سوف تعطي عكس ما هو مطلوب فلن يرضى بها الإسلام.
1: هل يمكن أن توضح لي أكثر يا والدي؟
0: حسنا، ولكن هل يمكن أن نؤدي صلاة العصر أولا حتى يكون حديثنا في طاعة الله؟
1: جزاك الله خيرا يا والدي، إذن حي على الصلاة.

0: كم قطعة من السكر تريد في فنجان الشاي يا والدي؟
1: واحدة يا بني.
0: تفضل يا والدي العزيز.
1: شكرا يا أدهم. أين كنا في حديثنا؟
0: كنت قد سألتك أن توضح لي كيف أن بعض الرياضات يمكن أن تؤذي الإنسان لا أن تنمي عضلاته أو تحافظ على جسده.
1: اسمع يا ولدي.
0: نعم.
1: لنفترض مثلا أنك تريد أن تعمل في شركة ما، ألا يكون الهدف من وراء عملك اكتساب الخبرة وتأمين دخل يضمن لك عيشا كريما؟
0: طبعا، وإلا لماذا أرضى بالعذاب اليومي في المدرسة؟
1: وكذلك الأمر بالنسبة للجسد، فإذا اعتبرنا أن الجسد هو طالب الوظيفة وأن الوظيفة هي الرياضة، فإن كانت الرياضة ستؤذيه وتضر به ولن تحقق له الفائدة فهي غير مقبولة.
0: ولكن يا والدي، هناك كثير من الرياضات التي تؤذي الجسد ولكنها رياضة ولها جمهورها ومحبوها ولاعبوها.
1: أعلم هذا الأمر، أعلم، ولكن أريدك يا ولدي أن تفرق بين المباح وبين الممارس، أي بين ما هو حلال وبين ما هو موجود. فالرياضة التي تؤذي الجسد ولا يرضى بها الإسلام موجودة وتمارس ولها كثير من الهواة والمتابعين، ولكن هل هذا الأمر يعني أنها حلال؟ بالطبع لا.
0: أبي، هل يمكن أن نتوسع في هذا الموضوع قليلا حتى تكتمل الفكرة عندي؟
1: طبعا يا ولدي طبعا. اسمع، لقد جاء ذكر جسم الإنسان واعتدال واستقامة صورته في أكثر من آية قرآنية كريمة، ومنها قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكذلك قوله: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هذه الآيات وغيرها يا أدهم هي إشارة إلى تقدير جمال الأجسام وكيف أنها تؤثر في الناس وتثير إعجابهم.
0: أي إن الرياضة أيا كان نوعها

0: يجب أن تكون مكملة ومحافظة على جمال واستقامة الجسد.
1: نعم، فالقوة والصلابة والصحة مطلوبة في جسد المسلم، لأن الإسلام لا يريد الجسم المترهل أو الجسم الضعيف.
0: الآن فهمت يا والدي.
1: الحمد لله. إذن هل يمكن أن تعطيني استراحة نكمل بعدها حديثنا؟
0: لا مانع يا أبي، لا أمانع.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرأيت يا ولدي، هذا دليل جلي وواضح على ما كنت أقوله لك. فهذا الاضطراب والهرج والمرج الذي كنا نشاهده تسببت فيه لعبة تسمى رياضة، وهي في الحقيقة ليست سوى عبث لا يرضى به أي إنسان، وهذا ما كنت أشرحه لك.
1: صدقت يا والدي، ولكن دعني أعود معك إلى بداية حديثنا،
0: والتي كانت
1: دعوة صديق لي بالانضمام إليه في ممارسة الرياضة.
0: طبعا لا مانع لدي، بل أنا أشجعك على هذا الأمر، وسوف أحاول أن أنضم إليكما أيضا، فأنا كما ترى يا بني ما زلت شبابا.
1: شبابا، سوف أستدعي أمي لتسمع هذا الكلام.
0: وإن يكن فأنا شاب، وأمك أيضا ما زالت شابة.
1: طبعا، ومن الذي يقول غير هذا؟
0: حسنا، قل لي يا أدهم، هل حددت نوع اللعبة التي تريد ممارستها؟
1: لم أحدد بعد، ولكن سوف أنتظر حتى أقوم بزيارة الأولى للنادي، ثم على ضوئها أحدد ما أريد.
0: على بركة الله يا ولدي.
1: ولكن لي طلب أرجو أن لا ترفضه.
0: وهل أستطيع أن أرفض لك أي طلب؟ أنت ولدي وصديقي، قل ماذا تريد.
1: أدامك الله يا والدي العزيز، أريد منك أن تعدني بأن تتكرر جلساتنا هذه للحديث حول كل رياضة بالتفصيل، فتبين لي فوائدها أو أضرارها وحكم الإسلام بها. ما رأيك؟
0: وهل أستطيع أن أرفض طلبا مثل طلبك هذا؟ بإذن الله تعالى ستكون لنا جلسات أخرى، وسوف نتحدث في كل مرة عن رياضة من الرياضات وموقف الإسلام منها.
1: شكرا لك يا والدي. والآن هل يمكن أن أقصد غرفتي للدراسة؟
0: وفقك الله يا ولدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. جويرية بنت الحارث.
0: أم المؤمنين جويرية التي خصها الله عز وجل بالطهارة.
1: هي برة بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك من خزاعة. كان أبوها سيد وزعيم بني المصطلق. عاشت برة في بيت والدها معززة مكرمة في ترف وعز، وفي بيت تسوده العراقة والأصالة. وفي حداثة سنها تزوجت برة من مسافع ابن صفوان أحد فتيان خزاعة، كانت لم تتجاوز 20 من عمرها. ولدت جويرية قبل الهجرة 14 عاما، ونشأت نشأة عريقة مترفة، فهي ابنة سيد قومه وزعيم قبيلته بني المصطلق. أبوها هو الحارث ابن أبي ضرار زعيم قبيلته، وكان سيدا مطاعا. ظلت في هذا النعيم وفي تلك الرفاهية زمانا حتى اكتملت حيويتها ونضجت أنوثتها، فكانت مضربا للأمثال في جمالها وحسن خلقها وأدبها، حتى تمناها البعيد والقريب والغني والشريف، فتزوجها أحد فتيان خزاعة

0: وهو مسافع بن صفوان. لم يخطر ببالها في يوم من الأيام أن الله سيختارها ويصطفيها لتكون مؤمنة، بل ولتكون أما للمؤمنين بزواجها من سيد الأولين والآخرين.
1: وها هي شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة العربية، ولما أشرقت على أرض الجزيرة وبعث النبي وقام يدعو الناس إلى عبادة الله، فاستجاب أصحاب القلوب الطاهرة وأعرض أصحاب القلوب المريضة الذين لا يريدون إلا هذا الحطام الزائل الفاني. وبدأت قريش تصب العذاب صبا على من أسلم من أصحاب الحبيب، فلما رأى النبي ذلك أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي ذلك الملك العادل.
0: لما اشتد الإيذاء بأصحاب الحبيب أمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، ثم هاجر بعدهم بزمن يسير لما أذن الله له بالهجرة، فنزل الحبيب وأصحابه في رحاب الأنصار الذين بذلوا كل شيء لخدمة دين الملك جل جلاله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة لتكون قلعة للإسلام والمسلمين، فتنشر عبير الإسلام وعطره على الكون كله، ولترسيخ دعائم الدولة المسلمة. فليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همها أن تعيش بأي أسلوب أو تخط طريقها في الحياة إلى أي جهة ما دامت تجد القوت واللذة، كلا، فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله وتوضح نظرتهم إلى الحياة وتنظم شؤونهم في الداخل بطريقة خاصة، وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة.
1: وفرق بين امرئ يقول لك همي في الدنيا أن أحيا فحسب، وآخر يقول لك إذا لم أحرس الشرف وأصن الحقوق وأرضي الله وأغضب من أجله فلا سعت بي قدم ولا طرفت لي عين.

0: والمهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء، والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصي والداني لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. إنهم جميعا يريدون أن يستضيئوا بالوحي وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس وقامت الحياة.
1: بدأ الغرور يتسلل إلى قلوب بني المصطلق ويزين لهم بأنهم أقوياء يستطيعون التغلب على المسلمين، فأخذوا يعدون العدة ويتأهبون لمقاتلة المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا لقتالهم. وكان يقودهم سيدهم الحارث بن أبي ضرار، وأسفر القتال عن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمة بني المصطلق في عقر دارهم. فما كان من النبي إلا أن سبا كثيرا من الرجال والنساء، وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية من الذين قتلتهم السيوف المسلمة، وقد كانت السيدة جويرية بنت الحارث من النساء اللاتي وقعن في السبي، فوقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري رضي الله عنه عندما اتفقت معه على مبلغ من المال تدفعه له مقابل عتقها لأنها كانت تتوق للحرية.
0: شاءت الأقدار أن تذهب السيدة جويرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأتها السيدة عائشة أم المؤمنين فقالت تصفها: كانت حلوة مليحة. وقالت: فوالله ما رأيتها على باب حجرتي إلا كرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. جاءت جويرة إلى رسول الله وقالت: أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على نفسه 9 أوراق، فأعني على فكاكي.
1: ولأن بني المصطلق كانوا من أعز العرب دارا وأكرمهم حسبا، ولحكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. وكانت قبل قليل تتحرق طلبا لاستنشاق عبير الحرية، ولكنها وجدت الأعظم من ذلك، ففرحت جويرية فرحا شديدا وتألق وجهها لما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سوف تلاقيه من أمان من بعد الضياع والهوان، فأجابته دون تردد أو تلعثم: نعم يا رسول الله. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم، وكان هذا أول طريقها إلى بيت النبوة.

0: كان اسمها برة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية، فأصبحت جويرية بعدها أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
1: وخرج الخبر إلى مسامع المسلمين، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي، وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت بركة جويرية من أعظم البركات على قومها. قالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة منها.
0: كانت السيدة جويرية من أجمل النساء، كما أنها تتصف بالعقل الحصيف والرأي السديد الحصين والخلق الكريم والفصاحة، كما كانت تعرف بصفاء قلبها ونقاء سريرتها، وزيادة على ذلك فقد كانت واعية تقية نقية ورعة فقيها، مشرقة الروح مضيئة القلب والعقل.
1: راحت السيدة جويرية تحذو حذو أمهات المؤمنين في الصلاة والعبادة، وتقتبس من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه وصفاته الحميدة، حتى أصبحت مثلا في الفضل والفضيلة. فكانت أم المؤمنين جويرية من العابدات القانتات الصابرات، وكانت مواظبة على تحميد العلي القدير وتسبيحه وذكره ليل نهار.
0: حدث عنها ابن العباس وعبيد بن السباق وكريب مولى ابن عباس ومجاهد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي وجابر ابن عبد الله، وقد تضمنت مروياتها أحاديث في الصوم وفي عدم تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وحديث في الدعوات في ثواب التسبيح وفي الزكاة وفي إباحة

0: كما أنها روت في اللاتق، وبسبعة أحاديث شريفة خلدت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها اسمها في عالم الرواية، لتضيف إلى شرف صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمومتها للمسلمين، تبليغها الأمة سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تيسر لها ذلك. ومن الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله عن قتادة عن أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري.
1: عاشت السيدة جويرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم راضية مرضية، وامتدت حياتها إلى خلافة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وتوفيت أم المؤمنين في شهر ربيع الأول من السنة 50 للهجرة النبوية الشريفة، وشيع جثمانها في البقيع، وصلى عليها مروان بن الحكم رحم الله أم المؤمنين السيدة جويرية ورضي عنها وأرضاها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

اللهم رب السماوات والأراضين، اهدني للخير ولصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت يا رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على خيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الصالحين وصحبه المكرمين. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وابعثنا على الإسلام مؤمنين طائعين مخلصين لك، واجعلنا من خيار أهل الدين الحنيف محيا ومماتا، يا الله يا حليم يا كريم، يا مفرج الكروب وغافر الذنوب، يا رب يا إله العالمين.

0: وأطيعوا الله
1: يقول الله تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، الاستقامة درجة بها كمال الأمور، وبوجودها حصول الخيرات ودوامها، ومن لم يكن مستقيما في حياته ضاع سعيه وخاب جده. وقد قيل فيها الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله بالصدق.
1: والأكابر هنا هم أكابر الأخلاق والمعاملة، والاستقامة هي الخصلة التي بها كملت المحاسن. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بسلوك الصراط المستقيم، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الخير كلها.
0: وإذا كانت الاستقامة هي الدرجة القصوى في كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأقوال وطهارة النفوس والأعمال وتنزيه العقائد سفاسف البدع والضلال، فإن الإنسان لن يبلغ الاستقامة حق الاستقامة، بل لا بد من حصول تقصير في بلوغها. ودليل التقصير هذا في قول الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. وعندما يأمرنا الرحمن بالاستغفار إنما هو لجبر النقص والتوبة والرجوع إلى الاستقامة.
1: والله تعالى يقول في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قل لي يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم.
1: إن هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات من بديع جوامع الكلم الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع اختصاره قد جمع أصول الإسلام للسائل في كلمتين الإيمان والاستقامة.
2: ومن المعلوم أن الإسلام توحيد وإطاعة، فالتوحيد حاصل بآمنت بالله، والطاعة حاصلة بالاستقامة، إذ هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، ويدخل في ذلك عمل القلب والبدن من الإيمان والإحسان والإسلام. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه.
0: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا قل ربي الله ثم استقم، مأخوذ من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ومما يدل على أهمية الاستقامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق من هذه الآية. والدليل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تطيقوا، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. والسداد أيها الإخوة هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد.
0: أقوال وآثار.
2: قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

ثم استقاموا في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. والاستقامة ثبات وانتصار ورجولة وفوز في معركة الطاعات والأهواء والرغبات. ولذلك استحق الذين استقاموا أن تنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا ليطردوا من حياتهم الخوف والحزن، وليبشروهم بالجنة، وليعلنوا وقوفهم إلى جانبهم في الدنيا والآخرة.

0: هو حذيفة بن اليمان رجل ورع وتقي صالح، هو أحد الصحابة الذين اتسمت حياتهم ببغض النفاق وحب الحق. ولاه عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن فدخلها يركب حمارا، وسار حذيفة والناس يحتشدون حوله، فقال لهم:
1: إياكم ومواقف الفتن.
2: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟
1: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الوالي أو الأمير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه.
2: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قلت له؟
1: نعم رأيته عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
2: وماذا قلت له وكيف سألته عن الشر؟
1: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟
2: وبما أجابك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: نعم.
2: ماذا؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟
1: نعم، وفيه دخن.
2: وما دخنه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم عندما سألته: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر.
2: وهل بعد ذلك الخير من شر؟
1: قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فسألته: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
2: ماذا قال لك؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
2: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟
1: سألته عليه الصلاة والسلام فقال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أرأيتم معنى قولي: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؟
2: أنت على حق ولا تعرف غير الحق، وقد أحسن أمير المؤمنين بتوليتك على المدائن.
1: يجب على القريب أن يعنى بدراسة الشر في مآتيه ومضانه.
0: هكذا كان حذيفة بن اليمان من الحصافة ما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن يريده، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى.

0: إخوة الإيمان، إن أصل الاستقامة كامن في استقامة القلب على التوحيد كما سبق في معنى الاستقامة. ومتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، لأن القلب هو المحرك، بل هو ملك الأعضاء وهي جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: وأعظم ما يراعى في الاستقامة بعد القلب من الجوارح هو اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ويؤكد هذا ما رواه الترمذي قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما يخاف علي، فأخذ بلسان نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.

يا أرحم الراحمين، إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

يا غوثه يا رباه.

0: ضاقت وجوه مذاهبي أحد
1: السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى. استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل وسط غزة. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: في عيد الأضحى المبارك ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله، ونسأله تعالى أن يعيده على أمتنا العربية والإسلامية بكل خير. كما هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأردنيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: أضحى مبارك وكل عام، وجلالة سيدنا وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والأردنيون والأردنيات جميعا بكل خير. أسأل الله تعالى أن يعيده على أردننا الغالي باليمن والخير والبركات. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وآثرية بمختلف محافظات المملكة خلال 2 و3 أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدورها باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والمرورية والبيئية بهدف تعزيز الأمن وضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد في مختلف مناطق المملكة. وفتحت مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها لذوي النزلاء من خلال الزيارات الاعتيادية والخاصة التي جرت توسع بها في مختلف المراكز، وذلك طيلة أيام عيد الأضحى المبارك في إطار نهجها الإنساني والتأهيلي الرامي إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التراحم والتكافل الاجتماعي. وننتقل سيداتي وسادتي إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة، حيث أكدت بعثة الحج الأردني

الأردنية جاهزيتها الكاملة لمرافقة الحجاج وتقديم مختلف أشكال الرعاية والخدمات الصحية والإرشادية بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان، فيما يواصل الحجاج المبيت في مشعر منى خلال أيام التشريق قبل

دقيقة ومسارات منظمة أعدتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تدافع، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي يشهدها موسم الحج هذا العام. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. استقبل جرحى ومرضى غزة الذين يتلقون العلاج في مستشفى الهلال الأحمر الأردني عيد الأضحى المبارك في مشهد امتزجت فيه تكبيرات العيد بأصوات الآمل الألم والأمل، لتعيد إلى قلوبهم شيئا من دفء العيد وطمأنينته. ومع ساعات الصباح الأولى صدحت تكبيرات العيد في أروقة المستشفى، فيما توافد المرضى والمرافقون إلى قاعة خصصت لأداء صلاة العيد، بعضهم يستند إلى عكاز وآخرون جلسوا على أسرتهم الطبية، لكن القلوب جميعها كانت متجهة نحو الدعاء بالشفاء والعودة القريبة إلى غزة. استقبل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 وفدا من وجهاء وأهالي المجتمع المحلي والمناطق المجاورة للمستشفى الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من جانبه رحب قائد قوة المستشفى بالوفود شاكرا لهم هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن المستشفى مستمر في تقديم أقصى درجات العون والمساندة الطبية للأهل والأشقاء. وإلى غزة، حيث ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في وسط المدينة إلى 10 بينهم 4 أطفال وفق مصدر في الإسعاف والطوارئ. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف عنصرين بارزين في حركة حماس بمدينة غزة، وذلك بعد يوم من اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد عودة. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أوامر جديدة لسكان مدينة صور في جنوب لبنان بإخلاء مساكنهم والانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، معلنا عزمه تنفيذ غارات على هذه المناطق. كما أعلن مقتل جندية وإصابة جنديين آخرين في عملية عسكرية في شمال إسرائيل. وفي الأثناء كثف جيش الاحتلال غاراته على عدد من البلدات جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم جندي، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجيش الاحتلال بالمسيرات في مناطق متفرقة جنوب البلاد. وإلى تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران. وكانت إيران اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية على جنوب البلاد، ما وجه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلى ذلك أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت الأركان العامة للجيش الكويتي إن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة.

حيث يبقى الطقس لطيف الحرارة في معظم مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى. استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على منزل وسط غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: موطننا يسعد صباحك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي جعل للطاعة مواسم وللقلوب مواطن فرح وسرور، وجعل بعد المواظبة والصبر على الطاعة بشرة العيد وبهجته. نحمده سبحانه الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل لنا في هذه الشعائر معاني القرب والمحبة والاجتماع على الخير. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم الذي علمنا معنى العبادة، وعلمنا معنى الفرح، وكيف نفرح بفضل الله وبرحمته. مستمعينا، حياكم الله إلى هذه الدقائق الطيبة من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

مستمعينا، العيد في الإسلام ليس مجرد يوم من أيام الفرح العابر، بل هو شعار من شعائر الدين، مظهر من مظاهر الشكر لله على ما وفق إليه من الطاعة. يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سيد البشرية صلى الله عليه وسلم كان أتم الناس فهما لمعنى العيد، فكان يظهر الفرح، يوسع على أهله، ويدعو إلى إدخال السرور على القلوب، حتى يبقى العيد يوم رحمة ومحبة وتواصل بين الناس. مستمعينا، تعالوا بنا نمشي على خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الشعيرة وهذه الأيام المباركة من أيام الله. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور أحمد العساف، المفتي في دائرة الإفتاء الآن. حياكم الله دكتور، وتقبل الله الطاعة.

0: حياكم الله وبارك فيك وتقبل الله طاعاتكم، وكل عام وانتم بخير. الله يجزاكم خير.
1: وأنتم بخير. دكتور أحمد، عندما ننظر للفرح في فقه سيدنا محمد عليه الصلاة
0: اللهم صل
1: والسلام،
0: وسلم.
1: هو فرح الرسالة لا فرح اللحظة. الفرح في الإسلام ليس انفعالا عابرا، بل فرح بالهداية. فرح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان دائما بما يقرب الناس من الله. سؤالي يا دكتور، كيف نفهم أن الفرح الحقيقي عند رسول الله كان فرح إنقاذ القلوب لا مجرد فرح المناسبات؟ تفضل.
0: نعم، بارك الله فيكم. لما نتأمل إحنا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ونكتشف أن الفرح عنده لم يكن مجرد هو شعور عابر مرتبط بمناسبة أو حدث، بل كان هذا الفرح أعمق من هذا وأسمى من هذا الأمر. كان الفرح عند النبي عليه الصلاة والسلام فرح الرسالة اللي يحملها عليه الصلاة والسلام، رسالة الإسلام. كان يفرح عليه الصلاة والسلام حين يرى إنسان يقترب من الله عز وجل، وحين يخرج قلب من الضيق إلى الطمأنينة، أو حين يجد إنسان طريقه إلى الخير بعد الضياع. لذلك لم يكن فرح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مقصورا على لحظات الاحتفال،
1: نعم،
0: بل كان هذا الفرح ممتد مع كل أثر طيب يتركه في حياة الناس. وهذا بيعلمنا أن الفرح الحقيقي ليس فقط فيما نملكه أو نعيشه من لحظات جميلة، بل فيما نصنعه من خير في قلوب الآخرين.
1: نعم.
0: فحين نكون سبب في هداية إنسان أو صلاح إنسان أو كلمة طيبة تعيد الأمل لقلب متعب مرهق في هذه الحياة، فإحنا في هذه المسألة متقرب من معنى الفرح الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو فرح الرسالة التي تعطي للحياة معنى يتجاوز اللحظة العابرة التي نعيشها الآن. فكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد سحابة صيف عابرة، بل كان هو نهر معطاء يمد هذه البشرية في هداية للخلق. كان يجد أنس الحقيقي النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يرى تائه بعيد عن هذا الدين ويرد إلى هذا الدين ويرد إلى هذا الطريق. الآن إنسان إذا ضاع في طريق صحراوي بيشوف الدنيا انقطعت قدامه، وإذا خلصت البي اللي معه بيشوف الدنيا قدامه سودة خلاص، بيصير يعد أيامه. شاهدنا بعض الناس كتب وصيته ووجدوه يعني قد مات وكتب وصيته ووثق آخر لحظات حياته في مقطع فيديو وانتقل إلى رحمة الله تعالى. في المقابل في ناس كانوا مقطوعين وجاهم الإنقاذ. شفنا شدة الفرح في هذا الإنقاذ.
1: نعم.
0: فكان هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في إنقاذ البشرية، هذا التائه البعيد عن دين الله، لما أنا أنقذه ويعود إلى الطريق الحق هنا أنا أشعر بالفرح.
1: جميل.
0: هنا أنا أحقق رسالة هذا الدين. هنا هذه الفرح عند النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لما أجبر قلب مكسور شخص يتيم، النبي عزز قال المسح على رأس اليتيم فيه أجر وثواب. أبواب كثيرة من الخير تجبر خواطر الناس. النبي لما عاد من رحلة الطائف قال الملك يقول له أطبق عليهم الأخشبين جبلين، يعني يطبقهم على بعض بيروحوا خلاص ببطوا موجودين. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فرح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة إسلام، رسالة دين، رسالة هداية للناس. وعلمتنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن البهجة لا تكمن بالأخذ بل بالعطاء. في ناس بيفرح لما بيأخذ بس يجيب مصاري،
1: نعم.
0: مصاري. في ناس بيفرح لما بيعطي. هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه
0: فكلما كنت جسر يعبر منه الناس للخير والأمل والسكينة تتذوق طعم الفرح النبوي.
1: نعم.
0: هذا الفرح ما بيذبل. إحنا الوردة إذا سقيناها يوم يومين الثالث الرابع إذا بطلنا نسقيها بتذبل.
1: نعم.
0: هذا العطاء وهذا البذل ما بيذبل نهائيا. هذا الشعور بالفرح ما بيذبل، بالعكس دائما أنت في نشوة وسعادة وسرور. أنت يعني بتبذل وبتعطي الناس وتدخل
1: نعم.
0: السرور على الناس وبتهدي الناس إلى طريق الحق وبكرس حياتك لخدمة هذا الدين ورسالة الإسلام، ستذوق معنى الفرح اللي عاش النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام.
1: السلام.
0: إذا أنا حبيت أعيش في فرح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قدم لنا يعني منهج مغاير عن المناهج الثانية اللي نعرفها للسعادة. فهي مش مسألة تشغل مكاسب شخصية.
1: نعم.
0: يعني أنا بقول في ناس بيروح بينزل الانتخابات بلش يعطي.
1: صحيح.
0: إحنا بنشوف هيك يعني مش الكل يعني ما بنعمم إحنا، لكن في بعض الناس بيعطي عشان هو مكاسب يحقق هو شخصية، لكن هذا إنجاز للقيمة الإنسانية للقيمة الروحية في هذا الإنسان. فأنا بدي أمكن الخير في الناس وأنا بدي أعمل استدامة لهذا الفرح. رسالة النبي في الفرح رسالة مستمرة. لأن طول ما أنا بشتغل لهذا الدين وبخدم في هذا الدين وبخدم المسلمين

0: المسلمين وأدخل السرور على الناس وأدخل الفرح على الناس، أنا بأدي رسالة الإسلام باستمرار. رسالة الإسلام مستمرة، نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرسالتنا مستمرة. فإحنا إذا التقطنا هذه الرسالة من فرح النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إحنا أمة الإسلام والأمة ما في بعدها خلاص، يعني إحنا راح يقوم القيامة على هذه الأمة، فإحنا مش لازم نوقف عن إدخال الفرح، وفرحنا بده يكون بطاعة الله، بالسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا فرحي بده يكون مثلا في العيد ما يكون في معصية،
1: سلمنا الله.
0: الله يسلمنا من هذه الأمور. فرح النبي فرح، وكان في رسالة الإسلام وتأدية هذه الرسالة كما أرادها الله عز وجل
1: عليه الصلاة والسلام. إذن هو كان نبي الإحسان يا دكتور. أنت هنا ذكرت كل مواطن الإحسان التي يجب على المسلم أن يتصف بها من خلال حلقاتي في برنامج أذن خير في هذا الموسم بالذات. وفي شهر رمضان تعرضت للحديث عن خطابات القرآن المباشرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان من بين هذه الخطابات هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحزن. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مر بتجارب فقد كثيرة وموجعة رغم مكانته ومقامه العظيم عند الله، ومع ذلك بقي قلبه مفتوحا للرحمة والرجاء. على ضوء ذلك يا دكتور، كيف يعلمنا رسولنا الكريم أن الألم لا يلغي الأمل؟
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر لا لكن ليس كالبشر، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام، فمر في حياته في تجارب عديدة ومتنوعة حتى إحنا نتعلم. إحنا كنا هسه نحكي عن وكنا بنحكي عن القدوات في في في في الدين، والمسلم لازم يكون قدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كاملة إحنا بنأخذ منها هذه التجارب قدوة إلنا كيف نتصرف في هذه الأمور. فأكيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت خالية من الألم والفقد، بل مر النبي صلى الله عليه وسلم بتجارب قاسية منذ طفولته. فقد أمه وهو صغير، فقد جده الذي كان يرعاه، ثم فقد زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت هي سندا له في بداية الدعوة، وعاش بعد ذلك لحظات حزن كثيرة يعني. ومع كل هذه التجارب لم يتحول قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسوة. شوفي أنت، الناس بشوف فلان بيشتغل مثلا في الجرائم والتحقيقات بتأثر على نفسه، فلان بيكون قاتل وعياذ بالله يعني أكثر من شخص بصير شخصيته قاسية جدا، فلان مر في حالات فقر بصير مثلا عنده سخط على الأغنياء وعنده سوء تعامل مع الناس. لكن تعلمنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل التجارب المحيطة فيك ما بيتحول قلبك إلى قسوة، ما أغلق نفسه وانعكف في بيته وأغلق أبواب الحياة، بل على العكس كان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مليء بالرحمة للناس، قلبه مليء بالأمل والهداية بالرجاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا درس عظيم أنه نفهم إحنا هاي الحياة، أنه الألم لازم ما يلغي الأمل، أنه الإنسان بتمر في ظروف لكن بتفقد شخص بتحبه، لكن مع هذا الأمر بدي أستلهم أنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع مثل هذا الأمر، كيف النبي استمرت حياته وهو الذي عاش الفقد صلى الله عليه وسلم. فالقلب هذا بإمكانه أنه يتحمل، بإمكانه أنه يثبت، بإمكانه أنه يصبر، كما ثبت النبي، كما ثبت الصحابة، كما ثبت المسلمين في كل الأحداث التي تمر معهم. كذلك أنا بدي أثبت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت دربه مفروشة بالورود بساط أحمر، بشوف إحنا من رؤساء الدول وكذا مفروش بالبساط الأحمر، لا لا لا، كان كلها تعب وتعرض للأذية صلى الله عليه وآله وسلم، وحارب وقاتل وكسرت يعني رباعيته، فالنبي
1: أنواع كثيرة
0: برت عليه عدة أمور. فمع هذه الأمور إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قلبه مكسور، بل كان قلبه عامر بالإيمان، كان قلبه منفتح، بل عكس كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبث روح الأمل بين أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف طريفة، كان يمزح يعني مع أصحابه، أحد الصحابة احتضره من الخلف قال من اشتري هذا العبد؟ قال تجدني كاسدا يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت عند الله غير كاسد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث روح الأمل عند الناس. أنت لا تفكر إذا بشوف أنا فلان والله مش قادر يطلع في العيد ومتحرج، لأنه أنا بشعر يعني الناس تشعر في بعضها صح ولا لا، فأنا بشوف فلان مش قادر يروح يلف على خواته، وأنا بسيارتي مليانة بنزين، هو جاري الباب بالباب، تقول والله أنا بدي أنام لي 3-4 ساعات وجايين ضيوف، سيارة ما بديها، شو رأيك تأخذ وتروح فيها تلف على خواتك؟
1: جميل،
0: صح ولا لا؟ ممكن أنا أشوف والله أولاد جاري ما في بيديهم ألعاب، وبيلعبوا بألعاب أولادي أو ألعاب الناس الثاني في الحارة، بأشتري الهدايا وبروح.

0: بزورهم وبعطيهم الهدايا وبيلعبوا، ادخال السرور على الناس. هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان والله انا خلاص بشوف الناس والله فلان طفران الله يرزقه، طب انت معك تقدر تدخل السرور والسعادة. والتعامل دائما لازم يكون مع الله. انا لما ببذل ما بستنى انه الشغلة مسألة مادية، انا ممكن انا اكون محتاج ال100 دينار اللي في جي اف تي ينفقونه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هم محتاجين بيكونوا لكن بيقدموا، مين اللي بيعطيهم؟ الله عز وجل. أنفق يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. فأنا إذا كان سبيل السرور والسعادة أني أنا أقدم شيء مالي أو مادي للشخص، لجاري، لأخي، لأختي، بقدم هذا الأمر. ممكن في ناس بيحتاج كلمات لطيفة تجبر خاطره فيها، بيكون النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت. شو هذا جبر الخاطر سلمان الفارسي؟ صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لأنه بيشاف هذا الصحابي قديش عانى من ديانة إلى ديانة إلى ديانة وتعب حتى يوصل ويتحقق أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين، وهو باعتبار غريب بلاد ما عنده حدا. كان سلمان ومنا على البيت، شو كان شو شعور سيدنا سلمان لما سمع هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: سبحان الله.
0: الله يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ومع ذلك كان يقول لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. بارك الله فيكم يا دكتور أحمد. وعندما نتحدث عن فرح العيد وذكريات الفقد، كلنا يا دكتور نستحضر في العيد وجوها غابت إلى رحمات الله، فيفتح العيد نافذة الذكريات، زاوية الحزن، نار لا تنطفئ عند الأغلبية. إذا نظرنا من نافذة الرضا، الصبر الجميل، عدم السخط، كيف نحول الذكرى إلى أعمال صالحة للمتوفى؟ كيف نعيش العيد دون أن ننكر الحزن؟ الإسلام لا يطلب من الإنسان أن ينكر مشاعره، بل أن يحاول أن يهذبها وأن يوازنها. حدثنا عن هذه الفقرة أو عن هذا المحور يا دكتور، بارك الله فيكم.
0: الله يبارك فيك. حقيقة وأنت تتكلم يعني أنا في ذهني كان كلام، لكن استحدث عندي كلام آخر، وهو عندنا إحنا في العيد بنروح بنزور المقابر،
1: زيارة القبور،
0: بنروح بنزور المقابر. هذا الميت يقول لك هذا بتعامل مع الناس إنه تراب وقبر وكذا. طب أنا الميت هذا لما يرفع درجاته في الآخرة ويقال له ليش، ويسأله ليش رفعت درجاتي، يقول ابنك تصدق عنك، ابنك دعالك، ابنك قرأ لك الفاتحة، ابنك قدم إليك، هذا مش إدخال سرور؟ ما انقطعت حياتهم، إحنا بننتقل من حياة إلى حياة أخرى. قد يكون هذا الميت بحاجة إنسان يدعي له، إنسان يسد عنه دينه، إنسان يعمل وقفية من أجله. فأنا ما بروح أنا في العيد بقرأ الفاتحة بتذكر والدي ووالدتي، هذول اللي كانوا يملأوا علي هذا البيت حب وحنان، والآن أنا فقدتهم، وأنا كل هذا الإنجاز اللي أنا فيه والمال الموجود فيه
1: يعود لهم
0: بفضل والدي ووالدتي اللي قدموا كل شيء، كل ما يملكون. أمي باعت ذهبها وأبوي أخذ قروض عشان يدرسني وخلاني طبيب أو خلاني مهندس أو خلاني في الوظيفة الفلانية، أنا برد لهم شيء من الجميل. أنا في هذا العيد يعني أعمالهم لا تنقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد أو ولد صالح يدعو له. فإذا هو ما قدم علم ولا قدم صدقة جارية فأنت موجود، إحنا موجودين. موجودين عن مين؟ عشان نعطي أبائنا وأمهاتنا. يعني مش بس أنت بدك تعطي ابنك وبنتك، انت اعطي ابوك وامك، وهذا العطاء ما بينقطع. فالواحد لما يجي هذا الشعور يقول معناته انا مقصر بحق ابوي، مقصر بحق اخوي اللي توفى. فانا لما يجيني هذا الشعور بقلبه سعاده لهم، لان هم يفرح الانسان، الانسان بالاخره يرى الحقيقه، خلاص انتهى الموضوع.
1: اذا البكاء والحنين لا يقدم
0: الامور، الامور الطبيعيه العاطفيه الواحد ما بيقدر احيانا يضبط نفسه، بيعيط وبيبكي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه أي إنسان فقد عزيز عليه أنه يعني يجمعه معه عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في الفردوس الأعلى. هذه الأمور الفطرية الطبيعية ما في مشكلة، ما تكون الأمور يعني اجتماع ونياح وفي ناس بيعمل هذا أول يوم للميت وأول يوم، لا، هذا عيد. أنا بجي عشان بدك تعيد الميت وبدك يكون أول عيد للميت، اعمل جلسة ذكر وأقول هذه في ميزان حسنات، إن شاء الله نهدي ثواب هذه الجلسة للميت فلان، أو قراءة قرآن ونهدي ثوابها، شوف قديش هذا الميت راح ينبسط. فإسلامنا وديننا سعادة للحي وللميت.
1: سبحان الله. نعم،
0: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرج للمسلم وللكافر، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: فالدين هنا احنا ما بيخلينا في بوتقة انه خلاص لازم تضلك حزين طول عمرك تلطم على اللي صار وعلى اللي مات وعلى كذا، لا لا لا، بالعكس، الحزن يوم يومين ثلاثة بعد لا عزاء فوق ثلاثة، يعني اذا شفت انسان بعد ثلاث ايام ما بعز عليه. فاذا اجى العيد ما بذكره بالميت، واذا ذكرنا الميت بنذكره في خير، بنعمل له بنهديه ثواب اعمال صالحة، تنطلق عندنا احنا

0: هنا برضو هذه كمان سبحان الله القدوة هاي موجودة دائما معنا. أنا لما بشوفني ابني ببذل وبعطي وبعود ابني يعطي لجده المتوفي وبشوفني
1: نعم
0: إني أنا بقدم، ابني في المستقبل راح يدعي لي. لما إحنا في ناس ما بتذكر الميت إلا إذا والله إجى على باله ذكريات التاريخ، بيقول والله أبوي الله يرحمه كان هيك هيك هيك هيك، وما بيتذكر يقول خلينا نقرأ الفاتحة على روحه كون ذكرنا اسمه.
1: سبحان
0: بينما
1: الله. نعم
0: بالمقابل في ناس يوميا، كنت أنا وأنا صغير يعني لما نروح على المدرسة نيجي ناخذ واحد من بيته واحنا في طريقنا،
1: نعم
0: فهو لما نيجي عليه كانت المقبره قبل بيته، كان اول ما يطلع من باب البيت يوقف يقرا
1: يقرأ
0: الفاتحه على روح ابوه ويكمل على
1: سبحان الله.
0: المدرسه.
1: نعم
0: شوفي كيف هذا عمل مستمر يوميا، اول ما يصحى الصبح بيطلع من باب البيت بيقرا الفاتحه وبيكمل بيقرا الفاتحه يوميا. فانت لا تخلي الشغله موسميه، اذا ذكر ابوك في موضوع معين تقول الله يرحمه وما بتقراش عليه الفاتحه، لا، يوميا انا بتذكر ابوي وامي واي واحد مسلم انقطعت اعماله،
1: نعم
0: أنا بكون موجود مكانه في الدنيا وبعطيه من هالأعمال هذه.
1: نعم بارك الله
0: الله
1: فيكم. إذا
0: يبارك فيك.
1: دكتور، الحزن الطبيعي رحمة، لكن اليأس مرفوض، لا تحزن إن الله معنا. أختم الحوار الطيب هذا يا دكتور برسائل أمل في العيد، وأن الأمة باقية مجتمعة على كتاب الله وعلى سنة نبيه. ماذا تقول في دقائق؟
0: إحنا أول ما بنصحى من يوم العيد بنصحى اللي نايم رايح
1: تكبيرة.
0: النوم بتصحى على التكبيرة.
1: نعم
0: فهذا شعور لا يوصف، من أنه هذه الأمة فيها أمل، هذه الأمة ما زالت حية، هذه الأمة موجودة، هذه الأمة ما زالت قادرة حول الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وآله
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: وهذا الحفاظ على السنة مش بدنا إياه بس شعارات، أنه أنا أروح الله أكبر وكبيرة والحمد لله وكبر الله أكبر الله أكبر، لا، أنا مش بس شعارات بدي إياه، هذا ينعكس سلوك، نتمسك بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدق في الرحمة في التسامح، نحافظ على صلة الرحم، ننشر الخير في محيطنا، فإحنا بنحافظ على نهج النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: وتكون
1: الصلاة والسلام.
0: السنة النبوية ليس فقط إحنا نحفظها في الصدور أو نحفظها في صحيح البخاري ومسلم، بل على العكس تطبيق عملي. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئلت السيدة عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت خلقه القرآن.
1: نعم
0: ليش النبي مش بس أخذ القرآن آيات وكلام فقط، لا لا، طبق تطبيق واقعي. فإحنا النبي صلى الله عليه وسلم تركنا القرآن والسنة،
1: نعم
0: فأنا بدي أطبق القرآن والسنة، بدي أشوف شو النبي كمان عمل
1: عليه الصلاة
0: أشياء
1: والسلام.
0: وحثنا على أمور وأشياء وبدي أطبقها، مش بس والله شعارات، والله لازم نصبر، لازم نجتهد في العبادة، لازم نعطب، وين هذا التطبيق على الأرض الواقع؟ صفر على الشمال، ما في. لازم نكون في صلة رحم، طب أنت علاقتك مع أختك كيف؟ علاقتك مع نسائبك، علاقتك يعني كل هؤلاء المحيط فيك انت بشكل عام، خالاتك، في ناس بتفقد بنات خالته وبنات بنات خالته وبنات عمات وبنات يعني
1: الأصول والفروع.
0: الاصول والفروع ممتدين، يعني
1: نعم
0: علاقاته ممتده كامله، في ناس منغلق على نفسه. النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة
0: كان
1: والسلام.
0: بالعكس كان يتفقد الجميع، كان يسال عن الجميع، كان يسال عن غير المسلم كمان، يزور غير المسلمين ويتعامل مع الناس. هذا المجتمع المحيط فيه انا اكون شخص فعال، هنا يكمن اتباع النبي عليه الصلاه
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام.
0: بالتطبيق مش بالتنظير.
1: جميل.
0: تنظير كويس انه انا مثلا اعمل محاضرات، اعمل تعزيز، اعمل كلام
1: نعم
0: و ومطلوب وتحفيز، احنا نقول نفس الرجال بيحيي رجال، يعني الناس بدها ناس يحكي لها ويحكي يقرا فوق راسها مره
1: نعم
0: ومرتين
1: نعم
0: وثلاثه ويعمل ويعمل ويعمل، هذا مطلوب. بس انا التطبيق هو الاساس، اذا ما انعكس واقع على الارض ما التنظير صار عندي انا هذا عبء
1: معطل.
0: وكارثه وتعطيل للعمل.
1: نعم
0: التنظير بده يطبق على ارض الواقع كما كان النبي عليه الصلاة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: والسلام.
1: نعم
0: إحنا إذا بدنا نعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدنا نطبقها، يعني إذا شفنا إحنا خاصة في رمضان، شهر رمضان المبارك، الناس بتقول لك يا أخي رمضان له أجواء أخرى. طب ليش؟ ما هي الرحمات بتتنزل، ليش الرحمات بتتنزل علينا؟ لأنه شويها بتحسن حالنا،
1: صحيح،
0: بنصوم وبنقرأ قرآن وبنزور بعض وبنعمل
1: نشعر
0: وبنعمل،
1: بالمراقبة
0: بتعيش. طب كيف لو كل المجتمع طول السنة عايشين على نهج النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: تطبيق
1: والسلام.
0: واقع؟ صدقين غير كل الناس تحس كأنك بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: كأنك
1: الصلاة
0: تشم
1: والسلام.
0: ريحة النبي، وكأنك جالس مع الصحابة الكرام لما بيكون المجتمع المسلم ماشي على نهج النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله
1: والسلام.
0: وسلم.
1: إذن العيد في روحه الحقيقية فرح الطاعة وتجلي لرحمة الله في القلوب، واقتداء بهدي الشفيع صلى الله عليه وسلم في إظهار السرور ونشر المحبة بين الناس. الدكتور أحمد العساف، نفع الله بكم، كل عام وأنتم بخير، زادكم الله من علمه ومن فضله. شكرا
0: بارك
1: جزيلا
0: الله
1: يا
0: فيكم،
1: دكتور.
0: أكرر شكري إليك وشكرنا لأخونا شادي، والله يجزيكم الخير وكل عام وأنتم بخير.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.

0: مستمعينا، انتهى بنا اللقاء. نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والشكر موصول للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى في أوروبا وبعض الدول العربية. لعيد الأضحى أهمية كبيرة لدى المسلمين لما يمثله من قيم إسلامية واجتماعية، ويوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية، وفيه إحياء لذكرى قصة نبينا إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل. وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية بدلاً عن ابنه إسماعيل وفدية له، وظلت هذه الذكرى على الدوام، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بنحر الأضاحي.

لعيد الأضحى العديد من الدلالات والنفحات الإيمانية، فهو يتزامن مع موسم الحج، كما يجسد الشعور بالوحدة الدينية والتكامل.

التكافل بين المسلمين، فضلاً عن تعزيزه الروابط الاجتماعية بين الناس. تحتفي الجاليات المسلمة في أوروبا بعيد الأضحى المبارك ضمن تقاليد وعادات بلدانهم الأصلية، انطلاقاً من حرصهم على الشعائر والعادات والتقاليد في الدين الحنيف.

كي لا تنسى وتزول في تيارات الثقافة الغربية. في هذا السياق يقول الباحث أبو صلاح الدين عبد القادر: عيد الأضحى المبارك من أكبر وأهم المناسبات الاحتفالية لدى المسلمين، وهذه المناسبة تعني الكثير لشعوب العالم الإسلامي في إحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، كما لا تقل أهمية بالنسبة للمسلمين في دول الاتحاد الأوروبي. فالاحتفال بالعيد من قبل الجاليات العربية والمسلمة في هذه الدول يشابه العادات في الكثير من الدول العربية والإسلامية. عيد الأضحى في الدول الأوروبية يحمل بهجة خاصة للكبار والصغار، تبدأ مع تكبيرات العيد من المساجد الكبرى المنتشرة في المدن الأوروبية، حيث يتوافد المسلمون إلى المسجد أو الملاعب التي يتم إعدادها بطريقة رسمية في كل بلد أو مدينة ذات تواجد للجاليات المسلمة، ثم يتوجه المصلون إلى الأماكن المؤقتة المخصصة لذبح الأضاحي لتتم عملية الذبح وسط فرحة الأسرة بهذه السنة الحميدة. ثم ينتقل الجميع إلى منازلهم حيث تقام الولائم والعزائم ويتم تبادل الزيارات، وتظهر المظاهر الرائعة من التكافل والتضامن بين المسلمين في وحدة تحافظ على الجذور الإسلامية وتخفف من أعباء الغربة عن الأوطان.

تستعد العائلات لشراء ملابس العيد للأطفال، كما تقوم بتحضير بعض أنواع الحلويات الشعبية وتزيين المنازل قبل العيد بأيام بالزينة الجميلة والأضواء البراقة، كأنما الذاكرة تستعيد صفو الأيام في الطفولة البعيدة. في أول أيام العيد تجتمع العائلة في منزل الوالدين بعد أداء الصلاة، وتوزع العيدية على الأطفال في سياق من إجراء المسابقات الدينية والثقافية مع الأطفال والفتيان والأجواء الفكاهية التي يتخللها المرح، وذلك سعياً نحو تعزيز الترابط الأسري في عقول الأطفال وفي وجدانهم أيضاً، وتعويدهم على العادات الإسلامية الرائعة، ولكي تظل لغة الموطن الأصلي لهم خارج دوائر النسيان.

أما ثاني أيام العيد فتخرج العائلات للتنزه في الأماكن العامة وعلى ضفاف الأنهار وفي الحدائق المتسعة والبهية، حيث يمارس الأطفال الألعاب وتدور الحوارات والتهاني بين مختلف الجاليات من دول العالم، وهم يرتدون الأزياء الإسلامية التقليدية، وذلك نوعاً من التماسك الأسري والمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية كي تظل في دائرة الصفاء. في النمسا تتجلى مظاهر عيد الأضحى في أبهى الصور لدى الجالية المسلمة، ويصار عادة إلى حفل استقبال رسمي للمهنئين من مختلف الجاليات في مكان واحد وفي أجواء من التواصل والمحبة والتعارف. وللمركز الإسلامي في فيينا جهود كبيرة في المحاضرات والدروس الدينية لتعريف الجاليات وبخاصة الأطفال بفروض الإسلام والتاريخ والثقافة الإسلامية. كما يشهد المسجد المركزي في فيينا حشوداً من الجاليات المسلمة لأداء صلاة عيد الأضحى في أجواء رائعة من التكبيرات الجماعية. وفي المنطقة العاشرة في العاصمة النمساوية يقع مسجد الشورى، حيث يقدم خدماته التوعوية والإرشادية وبخاصة قبيل عيد الأضحى في تعليم فروض الحج وأهميته في الإسلام، وهو من المراكز الرئيسية لأداء صلاة العيد واستقبال التهاني. في باريس تنبعث تكبيرات العيد من المساجد المركزية كمسجد باريس ومسجد ليون ومسجد سانت إتيان، حيث تشهد هذه المساجد توافد المصلين من الجاليات المسلمة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وبعد انتهاء الصلاة يتبادلون التحية والتهاني بالعيد بالجمل الإسلامية المعهودة، ويقوم اتحاد الجمعيات المسلمة هناك بالتعاون مع هذه المساجد لإعداد الأماكن التي تباع فيها الأضاحي وتنحر ضمن تقاليد الإسلام الحنيف.

في بريطانيا يتواجد ملايين المسلمين، يتوزعون على مختلف المدن والمناطق، ويحتفلون بعيد الأضحى ضمن تقاليدهم الإسلامية المتوارثة، والعديد منهم يؤدي فريضة الحج ضمن البعثات الإسلامية إلى الديار المقدسة في الحجاز. ومن أشهر المساجد في بريطانيا مسجد لندن المركزي، حيث تقام فيه صلاة العيد، ثم يتبادل المصلون بعد ذلك التهاني في حديقة ريجنس بارك، حيث القوارب والمقاهي وملاعب الأطفال. في ساوث هول غرب لندن تقام الصلاة للرجال والنساء في الحديقة العامة، ويتبع الصلاة مهرجان العيد الذي يقام سنوياً، ويتضمن عدداً من ألعاب الأطفال والمأكولات والفعاليات الثقافية والتربوية المختلفة، وتستمر طيلة أيام العيد المبارك. للعيد مظاهره الجميلة في العديد من البلدان العربية. في اليمن يحرص الناس أيام العيد على تقديم العسب، وهو مبلغ من المال أو هدية ذات قيمة يقدمها رجال العائلة عادة للنساء والأطفال أثناء الزيارات المتبادلة لتقديم التهاني والتبريكات، وهي عادة تزرع الفرحة في قلوب الأرحام من النساء والأطفال، وهي مقدمة لتجديد العلاقات وتوطيدها بين أفراد العائلة الواحدة. في العراق وفي أغلب مدنها تعكس أجواء عيد الأضحى المبارك تفاعلاً في منظومة الثقافة الدينية والاجتماعية ضمن العادات والتقاليد الراسخة. تبدأ التحضيرات قبل حلوله بأيام، حيث يقوم الناس بشراء الأضاحي، كما تتجلى مظاهر الاحتفال في المدن العراقية بطرق متنوعة، فتعلق الزينة في الشوارع وتضاء الأنوار في ليالي العيد، وتشهد الأسواق حركة نشطة، حيث يتوافد الناس لشراء الملابس الجديدة والحلويات التقليدية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بعيد الأضحى، مثل الكليجة العراقية الشهيرة، وهي نوع من الحلويات المحشوة بالتمر أو الجوز التي تعزز من روح الكرم والضيافة العربية الأصيلة. وتنظم أيضاً العديد من الفعاليات الترفيهية للأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات، وهي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر وتضفي جواً من المرح والسرور. في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل والموصل والبصرة، المدينة الساحلية في الجنوب، تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال العيد، ومنها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة. ومن أبرز الأكلات التي تحضر في عيد الأضحى الدولمة، تتكون من أوراق العنب المحشوة بالأرز واللحم المفروم والتوابل، كما يعد السمك المسقوف من الأكلات التقليدية التي تحضر في العيد ومختلف المناسبات، خاصة في المناطق القريبة من الأنهار. يشوى السمك على النار بعد تتبيله بالبهارات الخاصة، ويقدم مع الخبز الطازج والسلطات والشاي العراقي المخمر بطعمه اللذيذ.

أما في المملكة العربية السعودية فتتشابه الكثير من العادات والطقوس في عيد الأضحى المبارك في مختلف المناطق في المملكة. العيد له قدسية خاصة لأنه يأتي بعد أداء فريضة الحج، ويستقبل العيد بفرح وبهجة من خلال تنظيف الشوارع وتزيينها بالأضواء وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، بإضافة الزينة والزخارف الملونة وكتابة عبارات التهنئة بالعيد. ومن جانب آخر تصنع الحلويات وتقدم مثل الكليجة والديبازة المشهورة في مدينة جدة، كما تنشط الأسواق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لشراء ملابس العيد الجديدة، وتقوم النساء باستخدام الحناء في ليلة العيد. ومن العادات الجميلة هناك اجتماع العائلة في منزل كبير الأسرة كبيت الجد، فيه يتناولون الإفطار، وغالباً ما يحتوي على الأكلات الشعبية مثل العريكة والمبثوث والمعصوب، كما تبرز وصلات الرقص الفولكلوري الجماعي التي تقام في المدن والقرى مثل العرض النجدية، إضافة إلى الفعاليات الشعبية والتراثية. في العيد يمارس الأطفال مجموعة من الألعاب التقليدية، يرافق بعضها غناء ورقص شعبي، ومنها لعبة خروف مسلسل، فهي من الألعاب الشعبية هناك والتي كان يمارسها الأولاد في الماضي، تعتمد على اللياقة البدنية والخفة.

أما في الإمارات فيحتفى بعيد الأضحى المبارك بطقوس تراثية بهية تعم فرحة العيد مختلف الأماكن والأرجاء، ومن الحلويات والطعام التقليدي الهريس والبلاليط، إضافة لأداء الفنون التقليدية والشعبية كفن العرضة والعيالة. في سلطنة عمان يعد عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة تحتل مكانة مركزية كبرى، حيث تبدأ التحضيرات للعيد قبيل موعده بأيام، وفي صباح يوم العيد يتوجه الناس إلى المساجد لأداء الصلاة، ثم يتبادلون التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء، كما تقام الفعاليات الشعبية والأسواق التقليدية التي تعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية، الأمر الذي يضفي على العيد طابعاً مميزاً يعكس التراث الثقافي في هذا البلد. وتنظم أيضاً الفعاليات الترفيهية والمهرجانات في مختلف أنحاء السلطنة، حيث يستمتع الأطفال والكبار على حد سواء بالألعاب والعروض الفنية والموسيقية، ومنها فن الرزح التراثي الشهير. في البحرين يتبادل الناس الزيارات للتهنئة فيما بينهم، ويتم تقديم ماء الورد والعود، كما تبرز طقوس الحناء، حيث تحرص النساء على تزيين الأكف بالحناء، وهو طقس قديم ومتوارث، وقد اعتادت النساء التجمع في بيت العائلة في طقس من التزيين الجماعي بالنقوش التراثية في لحظات من استدعاء الذاكرة والموروث الذي يظل في وهج بالرغم من سنين خلت. من الأطعمة المشهورة التي تقدم خلال أيام العيد في البحرين اللحوم المحضرة بطرق مختلفة، مثل الشواء أو المشاكيك والعسلية والمضبي، ومن أبرز الحلويات الحلوى التي تصنع من مكونات بسيطة مثل السكر والماء والنشا، وتضاف إليها المكسرات والزعفران والهيل لإضفاء نكهة مميزة، وهي من المطبخ الشعبي في ذاكرة التراث، وهو وعاء الأصالة ومدونات التفاصيل في أزمنة لا يطالها الغباش.

0: هذا هو العيد الكبير، عيد الأضحى، لوحة زمنية تضاء كل عام في ارتباط بديع مع شعائر الحج، تحمل معاني الفداء والصبر والحكمة، وتذكر الإنسان بأن السعي والإخلاص هما سبيل النجاح. فيه تلتقي الأرواح على المحبة وتتسع دوائر الترابط الإنساني في أبهى صورها. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وأهلا بالعيد التاسعة صباحا. ساعتنا الآن في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق من عمان. كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الصباح الجميل وتغطية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونحن اليوم في ثاني أيامه. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله، وأكيد عبر أثير إذاعة البرنامج العام الإذاعة الأردنية صوت الحق، وطبعا تتابعونا بالصورة والصوت على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك، تسرون متابعتكم. أعزائي المستمعين والمتابعين، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الدينية الاجتماعية العطرة الهامة، يسرنا أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين، وإلى الشعب الأردني الوفي العزيز، نرفع أسمى آيات التهنئة والمباركات. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة، وكل عام والجميع بألف خير.

أعزائي المستمعين والمتابعين، عيدكم مبارك وسعيد، يسعد صباحكم بكل الخير والتفاؤل والمحبة والسلام. ومنصبح أكيد على فريق العمل، الزملاء الأعزاء، صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. صباح الخير، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية الزميل العزيز من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد. وتقبلوا تحياتي أنا من الإعداد والتقديم، محدثتكم أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

عبد الحق عبيدات مندوب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في بعثة الحج الإعلامية الأردنية. أهلا وسهلا فيك معنا زميل عبد الحق، كل عام وأنت بألف خير، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله، نتمنى لك ولجميع زملائنا في الحج. يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير. زميلنا عبد الحق معنا؟ نعم نعم، يعني بعد قليل رح يكون معنا الزميل عبد الحق عبيدات برسالة مميزة من مكة المكرمة عن أجواء الحجاج، حجاجنا الأردنيين الأعزاء والحجاج العرب بشكل عام والمسلمين، يعني نتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. خليكم معنا.

يعني أعزائي المستمعين والمتابعين، لازلنا متواصلين معكم في الاستوديو المفتوح وتغطية خاصة بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك. يحتفل الأردنيون وكل العرب والمسلمون بهذه المناسبة الدينية العطرة الجميلة يعني، والآن حجاج بيت الله الحرام يكملون المناسك، مناسك الحج بعد أن وقفوا في عرفات الله. يوم عرفة كان يوم يتجلى فيه الدعاء والروحانيات، والكل كان أنظاره مشدودة للمسلمين والعرب يقفون على عرفة والدعاء وفي كل مكان. وأكيد يعني نتمنى لكل الحجاج حج مبرور وسعي مشكور. ورح يكون معنا بعد قليل أيضا الزميل عبد الحق عبيدات ورسالة من مكة المكرمة للإطمئنان على أحوال حجاجنا الأردنيين، كيف أدوا مناسكهم، كيف أجواء العيد، شو تبقى من مناسك إن شاء الله. خليكم معنا أعزائي وتابعونا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، لازلنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وعلى صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك في هذا الاستوديو المفتوح وتغطية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يحتفل الأردنيون اليوم في الأردن ويحتفل العرب والمسلمون في كافة أنحاء العالم بهذه المناسبة الدينية العطرة والمناسبة الاجتماعية أيضا عيد الأضحى المبارك. هذا عيد الأضحى الذي يتميز ب يوم النحر وذبح الأضاحي، يعني أكيد بتميز عن عيد الفطر السعيد. عيد الفطر السعيد جاء لنا مكافأة من رب العالمين بعد صيام شهر رمضان المبارك، ويأتينا عيد الأضحى المبارك مكافأة للمسلمين جميعا والذين يؤذرونهم وينظرون إليهم ويدعون لهم في بيوتهم بعد أداء مناسك الحج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله كل أيامكم بتكون خير وفرح وسعادة يا رب.

0: أنا.
1: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بألف خير. ننتقل مباشرة من العاصمة عمان إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا من مكة المكرمة. معنا الآن على الهاتف على هواء المباشرة زميل عبد الحق عبيدات، مندوب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في بعثة الحج الإعلامية الأردنية. أهلا وسهلا فيك معنا، كل عام وأنت بألف خير، حج مبرور وسعي مشكور، مرحب فيك معنا ويسعد صباحك. نعم، زميلنا عبد الحق عبيدات معنا. نعم، إذا يعني بعد قليل رح يكون معنا الزميل أو الزملاء، يعني رح يكون معنا ضيوف آخرين إن شاء الله في هذا اليوم المفتوح، الاستوديو المفتوح احتفاء بعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله رح نقوم بتغطية أجواء العيد في كافة محافظات المملكة، وأيضا بالإضافة لأجواء العيد في العاصمة الحبيبة عمان. أكيد العيد فرحة بتتجلى في مظاهر الروابط الأسرية، بتقوى الروابط الأسرية، مظاهر المحبة والسلام والوئام، وأيضا التسامح والمصالحة بين الناس، زيارات الأقارب، العيديات، فرحة الكبار والصغار، تناول حلويات العيد. يعني كل هاي أجواء جميلة، يعني هي متوارثة من عبر الأجيال، عادات وتقاليد العيد، القهوة العربية الأصيلة المعمول، الحلويات الخاصة بالعيد، كل هذه الأشياء تجعل مظاهر العيد لها بهجة وفرحة خاصة. نتمنى كل أعزائنا المستمعين والمتابعين يعيشوا أيام سعيدة فرحة، ويستغلوا ويستمتعوا بكل لحظة وكل دقيقة في أيام عيد الأضحى المبارك. يعني هاي الأيام مباركة، نستثمرها في صلة الرحم، زيارة الأقارب، وأيضا يعني ممكن نقوم بنشاطات ترفيهية وزيارات اجتماعية، ممكن نقوم بعمل السياحة الداخلية، نروح نزور الأماكن الأثرية والسياحية الجميلة في وطننا الحبيب على امتداد وطننا من الشمال إلى الجنوب، من الشرق للغرب. محافظاتنا الجميلة تزخر بالمواقع السياحية الأثرية الجميلة. نتمنى كل الأسر تطلع وتشم الهواء وتزور بعض، وأيضا تستمتع بأجواءنا اللطيفة اليوم.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يسرنا أن يكون معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة فضيلة الدكتور إقبال بداح،

0: أستاذ العلوم الإسلامية والمستشار في العلاقات والشؤون الأسرية، أهلا وسهلا فيك معنا دكتور إقبال، نورتنا، يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة أمانة، كل عام وأنتم بخير ومستمعينا جميعا وأحبابنا وأهلنا في هذا البلد الكريم بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين.
0: أهلا وسهلا بك، يعطيك ألف عافية. كيف حالك دكتور؟ طمنا عنك، كيف أجواء
1: الله
0: العيد معك؟
1: يكرمكم، والله أجواء مفرحة لطيفة مباركة، يا رب لك الحمد. يعني
0: الحمد
1: أسأل
0: لله.
1: الله سبحانه وتعالى أنه يعيدها علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وربنا يمتع يعني بلادنا بالسخاء والرخاء
0: نعم
1: والرغد يا رب
0: نعم
1: العالمين.
0: ورب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما يا الله. يعني اليوم دكتور إقبال ونحن نعيش ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وقد تابعنا حجاج بيت الله الحرام عندما أدوا مناسك الحج، وأهمها ركن الحج الأعظم الوقوف في عرفات، فالحج عرفة كما يعلم الجميع. بدنا تخبرنا بشكل سريع وموجز ومختصر عن أسرار مناسك الحج هذه ورمزيتها وفضلها، تفضل.
1: الله يجزيك الخير ويطيب أنفاسك. هذه أيام فعلا أيام مميزة، أيام مرحومة، أياما معلومات استحقت القسم فيها ستي،
0: نعم
1: والفجر وليال عشر يقول في اللغة القسم يثير الانتباه إلى المقسم به، فلما رب العالمين يقسم فيها نتذكر الناس اللي جاءوا من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال ليشهدوا منافع لهم وليذكروا وليطوفوا بالبيت العتيق.
0: نعم
1: هذا الشعور ستي شعور أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا نداء سيدنا إبراهيم الخالد اللي جعل كل هذه الناس سبحان الله يفرغ الأوقات والنفقات، واللي يدخل في قرعة واللي يتسابق في الحج واللي يشارك في صندوق الحج، والكل يتمنى والكل يعيش،
0: أكيد
1: حتى البعيد يظل نفسه مشغولة متعلقة يتتبع الحجاج، يتتبع انتقالهم بين المشاعر المقدسة.
0: نعم
1: هذا شعور لأيام من الفرح، كما قال النبي صلى الله
0: نعم
1: عليه وسلم أيام منى اللي هي أيام التشريق، أيام
0: نعم
1: أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى.
0: نعم أكيد. يعني مثل ما تفضلت دكتور إقبال، أيام فضيلة ومباركة ويتجلى فيها الفرح والسرور وتناول الطعام والشراب والاجتماعات العائلية، ونحن يعني في بيوتنا يعني في كل البلدان ننظر إلى، وفي الأردن أيضا ننظر إلى حجاج بيت الله الحرام، وفي نفسنا شوق وحنين ودعاء ندعو لهم ونتمنى هم أن يدعوا لنا أيضا، يعني ونتمنى أن نكون معهم في السنوات القادمة. وهو الحج أكيد يعني أمنية لكل مسلم أن يذهب إلى الحج ويؤدي هذه المناسك ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم تحدثنا دكتور إقبال إبداح عن أيام التشريق، ما المقصود بها أيام التشريق كتعريف؟ ما دلالاتها ومعانيها وأهميتها؟ تفضل.
1: الله يكرمك أستاذتنا الكريمة، هذا ستي امتداد لأيام الفرح. أيام الحج تبدأ بيوم التروية، يعني المناسك نقول اليوم الثامن من أيام الحج اللي هو يوم التروية.
0: نعم.
1: يأتي عندنا بعده يوم التروية، يعني كانوا ينقلوا فيه الماء إلى وين؟ إلى منى. ثم يأتي
0: نعم.
1: يوم عرفات اللي هو مثل ما تفضلت الله يفتح عليك، يوم عرفة، موقف عرفة، ركن الحج الأكبر، يعني
0: نعم.
1: اجتماع الناس الركن الأهم.
0: نعم.
1: هذا اليوم التاسع. اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، يوم النحر، أهم موقف اللي يتحلل فيه الحجاج ويستشعروا بعد المبيت بمزدلفة ورحلة المشاق الممتعة اللذيذة اللي يعيشوا فيها لذة القرب. ثم بعدها تأتي هذه الأيام الثلاثة اللي تفضلت فيها اللي هي أيام التشريق، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فهذه يا ستي اللي أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، هذه هي الأيام المعدودات القليلات اللي تأتي تتويج وختام واستشعار لجماليات وللذة القرب بعد ما عاشوا شعور غفران الذنوب.

0: وهم يفيضون من عرفات باتجاه مزدلفة، يقولوا يعني من ظن أن الله لم يغفر له بعد عرفات فقد جاء ذنبا عظيما، لأن الله تعهد بغفران الذنوب لا إله إلا هو.
1: نعم، يعني ونلاحظ أيضا أن الناس تصوم في يوم عرفة، يعني طبعا من غير الحجاج، يعني تضامنا مع روحانيات هذا اليوم العظيم، ركن الحج الأعظم يوم عرفة، يصومون هذا اليوم تضامنا مع الحجاج، يشعرون بنفس مشاعرهم ويدعون يعني أن يكونوا مكانهم في السنوات القادمة. يعني أيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم دكتور؟
0: يا ستي هذه التسمية سبحان الله قديمة، يقولوا أيام التشريق ما هو الذي يشرق؟ قالوا تشريح للحم هذا الذي يذبح، مو ذبح في أول يوم وانشغل الناس بالأكل وبالشرب وبالتذكية وبذبح النسك والهدي. ثم في طيب اليوم الثاني هذا اللحم، ما كانت وسائل حفظ اللحوم مثل ما هي في زماننا، هذا كانوا يشرقونها، يعني يشرحونها إلى شرائح ثم يجعلونها مستقبلة لشروق الشمس، فهي التسمية جاية من أنها مواجهة لشروق الشمس حتى تخرج ما فيها يعني من رطوبة وأشياء. ولذلك هذه التسمية بقيت، والحمد لله اليوم الوسائل كثيرة لحفظ هذه اللحوم وهي تصل إلى كل بلاد المسلمين وإلى فقرائهم.
1: نعم، إذن يشرقون اللحم ويضعونه شرائح تحت أشعة الشمس لحفظه ونحافظ عليه لأكبر فترة ممكنة. في الزمن القديم طبعا هذا الشيء كان يكون، لأنه لم يكن هناك ثلاجات أو برادات توضع فيها اللحوم. إذن يعني معاني جميلة للحج يعني نتعلمها ومنشوفها. إذن أيضا دكتور إقبال، ما بين عيد الفطر السعيد الذي يأتي مكافأة للمسلمين بعد صيام شهر رمضان المبارك أيام طويلة نصومها طبعا ونكسب الأجر، ويأتينا بعدها عيد الأضحى المبارك الذي يكافئ به الله المسلمين بعد أداء مناسك الحج، ماذا نستخلص من دروس وعبر مستفادة لما بين عيد الأضحى وعيد الفطر؟ تفضل.
0: الله يفتح عليك، هذا السؤال يعني مليء بالنباهة، وهذا غير مستغرب عليكم، الله يجزيك الخير ويرفع قدرك أستاذتنا. ستي هذه رحلة تأهيل، وهذه رحلة تمتد من قبل رمضان، من شهر شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ندخل بالأشهر الحرم. هذه يعني رحلة تنتهي بتتويج وإخراج هذا المسلم النموذج، أن 2 مليون مسلم يطلعون العالم الإسلامي مشاعل هدى ونور بعد رحلة تأهيل عالية مروا فيها في هذه المشاعر الإيمانية حتى استحقوا هذه المرتبة. في العيد الأول عيد رمضان للصائم فرحتان، يفرح الناس بالعيد بعد هذا الامتناع عن الطعام والشراب وكذا، تأتي فرحة العيد للصائم فرحتان يفرحهما، ولهذه فرحة مستشعرة ومعروفة. أما فرحة عيد الحج فهي فرحة التخرج، فرحة أن يحمل هذه السمة اللي ما ينالها الناس بسهولة، أنه أصبح حاج رجع كيوم ولدت أمه، رجع إنسان مسلم نموذج يعول عليه أن يحدث تغيير ويحدث تعبير جميل في سلوكه عن روح الإسلام. فالأمة كلها تفخر لما يكون عندي أنا 2 مليون كل سنة يتخرجوا من مدرسة الإيمان يحملوا مشاعل الهدى والنور، طبعا هذه فرحة عظيمة بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه. إذن مناسك عظيمة في الحج يقوم بها المسلمون وهم في الأراضي والديار المقدسة، ونحن معهم قلبا وقالبا ندعو لهم وهم يدعون لنا، ونتمنى لهم عودة مباركة وسليمة، يرجعوا سالمين غانمين لأهليهم وأولادهم، وأيضا نتمنى أن يكون لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور دائما يا رب. وأيضا يعني كل من تابع يعني مناسك الحج وخاصة ركن الحج الأعظم الوقوف في عرفة وبعدها النفير إلى المزدلفة والذهاب إلى منى ورمي الجمرات يعني، وتحدثنا عن أيام التشريق وبعدها يعودون لطواف الإفاضة، يعني كل هذه المشاهد ونحن نراها على شاشات التلفزة، يعني كلنا شوق وحنين لهذه المناسك بأن نقوم بها إن شاء الله في الأيام القادمة. وأيضا يعني عندما قلت دكتور إقبال جملة أعجبتني أنه الحج من الدروس والعبر المستفادة أنه التخرج الكبير والعزيز والبهيلي المسلم ليبدأ حياة جديدة بصفحة بيضاء يعني، وينسى كل ما كان في السنوات الماضية. نعم يبدأ صفحة جديدة بيضاء ممحية من الذنوب والآثام إن شاء الله. يعني أيضا عندما نتكلم عن عيد الأضحى المبارك ويتميز بالأضاحي ويوم النحر وذبح الأضاحي، يعني تحكي لنا عن قصة عيد الأضحى، الحكمة والعبرة من وراء ذبح الأضاحي، من أين جاءت هذه الفكرة في ديننا الإسلامي وهي تبدأ مع يعني مع غروب يوم عرفة ومع بدايات أو أول أيام العيد وتستمر حتى نهاية أيام العيد، يعني شو الحكمة والعبرة من وراء ذبح الأضاحي وقصتها التاريخية؟ تفضل.
0: ستي الأضحية والقرابين هذه التي تقدم هي امتداد ونهج بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما فدى الله سبحانه وتعالى، رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: فالله سبحانه وتعالى رغم إنها رؤيا لكن رؤيا الأنبياء حق، شوفي كيف الامتثال لأوامر الله. قال يا أبتي إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. هذا الانصياع لأوامر الله، هذه الجهوزية لتنفيذ أوامر الله.
1: نعم.
0: في أغلى من الابن؟ ما في، لكن هذا تعبير على أن أوامر الله تعلو على كل أشواق الدنيا ورغباتها، ولذلك فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم.
1: نعم.
0: ولذلك نحن نقول كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المقصود هو ليس موضوع الأكل والشرب، الأضحية زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا، ليش؟ لأنها تقع في ميزان الله قبل أن تقع دماؤها على الأرض في كل شعرة في أظلافها في أصوافها في أوبارها في أظلافها كما جاء في الأحاديث، كل هذا أجر ثواب في توسعة على العيال. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي ابنته يا فاطمة قومي فاشهدي دم أضحيتك، يعني هذا الشعور الفرح شعور الفداء شعور الشكر لله سبحانه وتعالى. احنا والله ستي في نعم عظيمة زي ما
1: الحمد لله.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن موجودات عنا، يعني حتى ما تظل الناس في مشاعر خلنا نقول التأفف والتشكي، من كان آمنا في سربه يا رب لك الحمد آمني
1: الحمد لله.
0: عن معافى في بدنه يا رب لك الحمد على نعمة الصحة والعافية.
1: نعم.
0: معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
1: نعم.
0: هذه والله مشاعر عالية ويجب أن يثمنها الإنسان المسلم، يستذكر نعمة الأمن يستذكر العافية يستذكر أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا الأقوات، بلادنا مرزوقة مباركة مليئة بالخيرات بالبركات. نبتعد في هذه الأيام، نظهر عن التشكي والتأفف، نظهر الفرح، نشيع مشاعر الرضا والسرور، نقدم هذه الأضاحي بالفرح. حتى مش كثير كويس أنه يعني المشاحة في البيع والشراء ووزن وجيب وكذا، يعني خليها هيك على بركتها زي ما قال النبي فطيبوا بها نفسا، لأن الموضوع مش شراء وبيع وإنما هي قربة لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد وفي كل شعرة حسنة مثل ما ذكرت، يعني
0: يا رب
1: يعني عندما نقول عن ذبح الأضاحي يعني تقربا لله سبحانه وتعالى في عيد الأضحى المبارك، وهو يعني سمي بعيد الأضحى لأنه يتم فيه ذبح الأضاحي. يعني تخبرنا هيك، عندما يقوم الشخص بشراء الخروف وذبح الأضحية، يعني كيف بتم يعني شروط توزيعها؟ يعني في ناس كتير ما بتعرف، يعني هل إنه يعني لازم توزعها نصها ربعها كلها تخليها، كيف يتم توزيعها، وهل قديش بنقدر يعني صاحب الأضحية ياكل منها؟ تفضل.
0: تمام. أول شيء قلنا إنه إحنا بدنا نطلعها من نفسنا لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: هذا الشعور يجب أن يلازمنا.
1: نعم.
0: الأمر الثاني.

0: انه هذه بما انها لله، كيف انا لما بدي اخذ هديه لحد عزيز علي اهتم بشكلها، باناقتها، اغلفها، ارتبها؟ كذلك هذا الهدي، هذا النسك، هذه القرابين اللي تقدم، هذه حتى بالجاهليه كانوا يسموها القلائد، كانوا يسوقوها للاصنام، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى ابدلنا، وكانوا يحرموا انفسهم شوفي ستي منها. الله سبحانه وتعالى عدل، غير، أصلح لنا كل منظومة الحج الفاسد اللي كانت في الجاهلية. فلذلك نختارها يعني أضحية سليمة، ليست بالعجفة ولا باللي مقطوع قرنها، ولا بدي أنا ما بدي أذكر الأوصاف اللي بيكتب الفقه لأنه ما مراتكم بتها، فتكون سليمة، مظهرها سليم، لا عوراء، لا مكسور في قرونها، ليس فيها عيوب ظاهرة، أذنها سليمة، أشياء سليمة. ولذلك نذبحها بالذكاء أو الذبح الشرعي، نحد السكين، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم يعني سكينه أو الأداة اللي يذبح بها، وليرح ذبيحته، كمان الرفق بالحيوان. أكيد. حتى في لحظة الذبح شوفي ما أكرم هذا الدين، ما في تعذيب،
1: لهذا الحيوان،
0: في رفق، وهذا نكون حريصين عليه. ما نذبح الغنمة ولا الخروف قدام إخوانه، يعني كمان هذه مشاعر، إحنا مسلمين نرتقي لرقي ديننا. مثل ما تفضلتي ستي بخصوص التقسيم،
1: أدي لازم نوزع منها مثلا، أدي لازم نأخذ منها،
0: هي المصارف أو التقسيمات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كلوا وأطعموا وادخروا، يعني نأكل منها ونوزع ونخبي لنا شوي كمان عشان نظل متذكرين أجواء العيد وبركة العيد. والله زي ما كان يحصل مع أم المؤمنين عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان، كان إذا ذبح وماذا بقي؟ قل له والله كله ذهب ولم يبقى إلا الكتف. قال يا عائشة كله بقي إلا الكتف، كله عند ربنا موجود ومرصود. والله إنه إشي جميل لما واحد يدق باب جاره ويقول له هذا يا جار من أضحيتنا، وحبينا يعني تشاركونا هاي الفرحة، وكل عام وانتم بخير.
1: وأكيد يعني تدخل البهجة والسرور بين الناس، وبتقوي الروابط والعلاقات، خاصة مثل ما ذكرت بين الجيران وبين الأهل والأقارب.
0: سبحان الله العظيم، هذه مشاعر إحنا حريصين، هذه امتداد لصفاتنا، هذه امتداد لنخوة الأردنيين وشعورهم بأنهم أهل وأقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن 40 جارا جار، اللي بعيد عني 40 بيت هذا ألاقيه كيف حالك يا جاري، ظل جبريل يوصي النبي بالجار. حتى ظننت، تخيلي ستي، حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورث، وقال لك يعني غالبا والله أعلم يمكن الجار يكون هذا من اللي لهم من أصحاب الأنصبة في الميراث.
1: يعني من كتر ما ديننا الإسلامي حثنا ورسولنا الكريم حثنا على الاهتمام بالجار، والاهتمام بالجار ورعايته واحترامه وعدم التعدي عليه، وأن تكون علاقة طيبة يسودها الود والوئام والاحترام ما بيننا وبين الجيران. وتأتي الأضحية عندما نذبح الخروف العيد، نوزع على الجيران. يعني في ناس يعني بتستنى من السنة للسنة كيس لحمة الأضاحي اللي بتنقل ما بين الناس، بيستنوا من العام للعام.
0: والله هذه من أجمل ما يدخل، يعني إدخال السرور على قلب إنسان مسلم، يدعو لك بالبركة، بدل ما يكون هذا جارك ينظر إليك وأنت تدخل المأكولات والمشروبات والملذات وهو محروم، كيف نفسه بالله بدها تطيب لك؟ لكن لما أنت يعني تشعر بأنه ما يسر يسرك، ما يفرحك يفرح، ويشاركك هذه المشاعر إنك معني بسعادته، لا تتوقع هذا الجار ممكن يأذيك، ممكن يكون في قلبه ضغين عليك، لو أبنائه يشوفوك شايل أكياس تعالي عمون نساعد معك، يلاقيك، يكون لطيف معك، يكون حباب، يكون ما شاء الله.
1: وأكيد يعني يكون في يعني سود علاقات التسامح والمودة ما بين الجيران، يعني ما يحقدوا على بعض، يكون في مودة، يكون في احترام، يكون في تقدير، وأيضا يكون في ما يكون في ضغينة وأحقاد، يعني نحترم بعض، ما نتعدى على بعض، ما نأذي بعض، ما نزعج جيراننا. وأكيد لأنهم بيكونوا أقرب علينا من أهالينا أحيانا وأقاربنا لبعض. يعني بدنا نختم لقائنا معك دكتور إقبال هيك بكلمة أخيرة.

0: نصيحة هيك إيمانية للمسلمين، للسادة المستمعين والمتابعين الآن عبر أثير الإذاعة الأردنية، نصيحة هيك في أجواء العيد الروحانية ونحن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نصيحة أخيرة وكلمة أخيرة، تفضل.
1: ستي، في هذه الأيام الطيبة المباركة نهتم بالتوسعة على العيال زي ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أيامه أكل وشرب وذكر، الذكر
0: نعم
1: لله سبحانه وتعالى بالمساجد عند الصلوات، نفتح على القنوات مثل ما تفضلتي فيها مشاعر إيمانية،
0: نعم
1: نعيش مع الحجاج، نواصل صلة الرحم هذه اللي تجمع بين مشاعر العروبة والإسلام، نخوة العرب أصالتهم، قيم ديننا الحنيف في تفقد الأرحام، حتى لو تحملنا المشاق والمشي للمسافات من أجل
0: نعم
1: إظهار الفرح. نبتعد للأمان، هذه أوصي بها نفسي وإخواني، أي واحد بده يتزمر بده يتشكى نقول له في عندك 350 يوم ثانيات، تخلي
0: نعم
1: هذه التشكيات اليوم، خلينا نعيش مشاعر
0: نعم
1: الفرح
0: يعني قصدك
1: والسرور.
0: ننسى المشاكل والهموم ونعيش
1: والله
0: بأيام فرح
1: الأبطال
0: وسعادة، نستمتع بأيام
1: في
0: العيد.
1: أيام كثيرة اللي
0: نعم
1: مصر إنه يتشكى
0: نعم
1: ويتأفف قدامه
0: نعم
1: يعني أيام كثيرة، لكن هذه الأيام خصها الله للفرح
0: نعم
1: وللرضا
0: أكيد
1: وللسرور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا،
0: نعم
1: هذا
0: أكيد
1: فرح شرعي، نحن
0: نعم
1: مقبلون على الله بكل فرح وبكل نظن
0: أكيد
1: بالله خير إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله، ويعني هذا واجب على رب الأسرة وربة الأسرة، الأم والأب، أن يشعروا أولادهم وأهليهم
1: وشيعوا
0: حتى يعني يشعون الفرح والسرور
1: نعم
0: ويستمتعوا بكل عادات وتقاليد العيد والشعائر الدينية والإيمانية ويستمتعوا بكل لحظة، لأنه هو بيأتينا في مرة في العام، لازم نعيشه بكل فرح ونستمتع فيه، وأيضا يعني نزور أصدقائنا وأقاربنا وجيراننا، وتكون علاقات المودة والمحبة تزيد، وخاصة صلة الرحم ما بين الناس. يعني بهاي النصائح الجميلة بنختم لقائنا معكم، نتمنى لك تقضي بقية أيام سعيدة، أيام عيد الأضحى المبارك
1: جميعا
0: لك ولعائلتك وللإخوة المتابعين والمستمعين، كل الشكر والتقدير والاحترام لفضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ العلوم الإسلامية والمستشار في الشؤون والعلاقات الأسرية، شكرا جزيلا لك.
1: كل عام وانتم بخير وامتنا ووطننا بخير يا ستي،
0: وأنت
1: نراكم
0: بخير
1: بخير ان شاء الله.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونحن نعيش اليوم في ثاني أيام العيد في هذا الصباح الجميل. يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة فضيلة الدكتور عايد البطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط البلد، وسط العاصمة الحبيبة عمان. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور عايد، نورتنا، يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير، حياكم الله.

0: ثمانية. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب، وأحياكم الله. يسلم.
1: أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. كيف حالك اليوم؟ كيف أجواء العيد؟ طمنا عنك.
0: والله الحمد لله رب العالمين بخير وعافية، يعني الحمد لله أجواء رائعة جدا، نسأل الله أن يديم علينا يعني نعمه ظاهرة وباطنة.
1: الحمد لله دائما وأبدا. يعني بداية تخبرنا دكتور عايد عن أجواء العيد الروحانية الدينية الاجتماعية في وسط البلد بالعاصمة عمان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتحديدا يعني من المسجد الحسين الكبير ابتداء من إقامة صلاة العيد، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حقيقة أنا أتقدم بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك لجلالة سيدنا ملك المفدى عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده والعائلة الهاشمية المباركة. نعم. وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وستر من الله تبارك وتعالى
1: يا رب.
0: وأيضا نقول لكم المستمعين ولك وطاقم البرنامج المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل طاعات إن شاء الله تعالى،
1: وأنت بألف خير.
0: ست العزيزة، بالنسبة لأجواء العيد حقيقة في الحسيني دائما نقول لسان الحال يغني عن لسان المقال. نعم. يعني واقع الحال عندنا تحت هو غير عن الكلام، شو ما نحكي ما رح نصل لمرحلة الواقع. الواقع حقيقة رائع جدا، الأجواء رائعة جدا. صباحا أول شيء احنا بصير تهيئة، يعني بكون في تهيئة من ناحية النظافة، من ناحية أمنية، أمن وحماية، وجود الأمن موجودين.
1: نعم.
0: ترتيبات كاملة بتكون عندنا بالمسجد الحسيني الكبير وسط البلد، الاستقبال الإخوة الزوار والسواح، واستقبال أيضا المصلين ليوم العيد المبارك.
1: نعم.
0: فهي حقيقة تكون أجواء رائعة. بالمناسبة يعني من الأشياء الجميلة جدا أن هناك إخوة محسنون دائما يأتون بكميات هائلة من الحلوى يوزعونها هكذا في يوم العيد.
1: نعم.
0: لها حقيقة وقع في النفس كبير جدا. نعم. يعني
1: توزيع الحلوى بحد ذاته في أيام العيد. نعم. أمام مساجدنا العامرة وخاصة المسجد الحسيني الكبير مثل ما ذكرت، يعني يعطي نوع من الأمن والأمان أكثر والطمأنينة، ويبشر. نعم. بالفرح، يعني يعطي شعور بالراحة النفسية، ويشعر يعني يشعرون الأشخاص بأنهم بين بعض، يعني في تقارب، في مودة، في وئام، في حوار، وفي تسامح. يعني تقديم الحلوى أكيد يعني بعطي بهجة في العيد مثل ما ذكرت.
0: هو المنظر مثل ما تفضلتي كثير رائع، لما تشوفي انت الناس والاطفال ورجال الامن العام موجودين معهم بيضحكوا بيسلموا عليهم، شباب بالموظفين المسجد ايضا.
1: نعم.
0: صدقا يعني اجواء ايمانيه رائعه واجتماعيه اروع من هيك ما في، سبحان الله الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. اذا يعني دكتور عايد، المسجد الحسيني الكبير يتمتع بمميزات وخصائص تاريخيه تجعله منفرد ومختلف عن بقيه المساجد في المملكه، تعطينا نبذه تاريخيه عن اهميه المسجد الحسيني وكيف تطور عبر الزمن، تفضل.
0: والله يا ست العزيز، المسجد الحسيني الكبير يعد إرث تاريخي عريق جدا وعميق بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: يعني تخيلي أنت الآن ليش المسجد له هذا الوقع النفسي في نفوس المسلمين بشكل عام، الأردنيين خاصة، أهل عمان برضو خاصة، لأنه هذا المسجد فيه رائحة الصحابة الكرام رضي الله عنه.
1: نعم.
0: مسجد أسس عام 15 هجرية، يعني عمره 1432 سنة.
1: ما شاء الله.
0: تخيل أنت هذا يعني كيف رائحة الصحابة فيه، وذلك أي إنسان بدخله شو بقول؟ كل الناس لاحظي يعني كل بقول والله يا أخي لما صليت في هالمسجد في شعور نفسي. والله بعض الإخوة عندما صلوا لأول مرة جاءوا من السفر أنهم جاءونا في الإدارة وبكوا الدموع في عيونهم.
1: نعم.
0: يقول أحد الأشخاص لي يقول في شيء في قلبي، صار في نور في قلبي من الصلاة في هذا المسجد.
1: نعم.
0: والآن بتعرف هذا يعني إحنا الآن موضوع حتى السياحة عندنا مفتوحة، أنا أدعو من خلال منبركم ومن خلال هذا البرنامج المبارك الإخوة الأردنيين أيضا لزيارة المسجد الحسيني في أي وقت، إحنا عندنا مفتوح للسياحة من صباحا إلى بعد العشاء.
1: نعم.
0: يعني معنا ويفتح للمصلين الساعة 12 ظهرا، لكن.
1: نعم.
0: للسواح بغض النظر يعني أردني أو غير أردني من مكان. نعم. إحنا بنفتح له المجال وبدخل، ما بكون في مصلين بأخذ راحته، إذا كنت أنا موجود برضو بشرح له عن المسجد الحسيني.
1: نعم.
0: بالتفاصيل كاملة وكيف أنه في ربط عظيم جدا بين هذا المسجد وبين المسجد الحرام.
1: نعم.
0: لأنه يقول صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي، يقول هذا المسجد شبه مكة.
1: نعم.
0: فربطه، وأيضا في ربط أيضا بين الهاشميين، بين الجد النبي عليه الصلاة والسلام الهاشمي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه أول ما وصل المدينة بنى المسجد النبوي. وكيف أن الملك المؤسس رحمه الله تعالى في 1923 بعد توليه إمارة شرق الأردن تم وعاد وإنشاء بناء هذا المسجد المبارك وسماه المسجد الحسيني نسبة لشريف الحسين بن علي. وتوالت عليه باختصار شديد اهتمامات الهاشميين بارك الله فيهم على على يعني الاهتمام بهذا المسجد وتطويره وتحسينه وإضفاء عليه طابع إسلامي رائع جدا في عدة إعمارات مرت عليه آخرها الإعمار الهاشمي الرابع عام 2019. وهذا معروف عند الجميع حقيقة. والآن يعني يعطي بهجة ويعطي يعني أعطى هذا الوقف قيمة رائعة جدا. موجود الآن على الواقع من يأتي يجد هذا الفرق الشاسع حقيقة.
1: نعم جميل جدا اللي تفضلت فيه. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك أو قبل الأخير يعني حسب الوقت البرنامج، يعني هناك إضافة نوعية جديدة نسبيا لموقع المسجد الحسيني الكبير في وسط البلد في عمان ممثلة بإنشاء وبناء وقف ثريد بجانبه، حبذا لو تطلعنا وتعطينا فكرة تعريفية توضيحية مختصرة عن وقف ثريد وعن أهميته والهدف منه كونه ملاصق ل الجامع الحسيني الكبير، تفضل.
0: ست العزيزة، وقف ثريد هذا له أبعاد كبيرة وله معاني عظيمة جدا. أنت بتعرفي أنه في أيام قريش كان أو بنو هاشم كانوا يتنافسون على سدانة البيت الحرام وخدمة الحجاج.
1: نعم.
0: فهذا امتداد لهذا الشيء عند الهاشميين. يعني الآن هذا بتولي هاشمي لهذا الوقف الخيري، وقف ثريد الذي يقدم ما يقارب أو أكثر من 1300 وجبة يوميا، وبغض النظر كل من يقف على الشباك يأخذ وجبته، كل إنسان مار من الطريق يأخذ وجبته بدون أي مقابل وبدون أي شيء، وبكل وسعة صدر وبكل ترحيب وبكل هدوء وبإشراف أمني رائع جدا. وتنسيقات والإخوة المتطوعون العاملون في هذا الوقف من الداخل. والآن حقيقة في شيء جميل جدا أيضا في الوقف، أنه الآن على على على أبواب الانتهاء من المطبخ الإلكتروني كهربائي كامل داخل الوقف، يعني في شيء تطور هائل جدا. وأيضا هو يضفي على صفة الكرم، يعطينا هذه الصفة العظيمة. نعم. جدا عند الهاشميين.
1: نعم.
0: هذا يعطونا يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بلال، قال أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا.
1: نعم.
0: نعم، يعني الله قبول إن شاء الله.
1: نعم أكيد، يعني يتم تقديم وجبات الطعام لكل من يقف أمام يعني نعم. مدخل وشباك وقف ثريد بجانب المسجد الحسيني الكبير، بغض النظر مين ما كان هذا الشخص يأخذ وجبته الغذائية، وبتكون مثل ما خبرتني الساعة 5 مساء.
0: نعم، الساعة 5 مساء يتم تقديم هذه الوجبات وبتنسيق وترتيب رائع جدا أمام ساحة المسجد الحسيني، أمام هذا المنظر الهائل المنظر الرائع. وكل من ينظر حقيقة لهذا المنظر يجد فيه يعني كل روح معاني الإكرام وإطعام الطعام واحترام الإنسان وتقديم الخدمة المجانية.
1: نعم، يأخذ وجبته وجبة الطعام المميزة بكل كرامة وإنسانية.
0: نعم.
1: وحتى لا يسألونه أي سؤال، يأخذ وجبته ويذهب
0: أبدا
1: أيا كان،
0: لا يسأل هو جنسيته. نعم. من أين يأتي كذا، لا يسأل أبدا، هو يأخذ وجبته بكل احترام ويذهب بها.
1: نعم أكيد. يعني نختم لقاءنا معك دكتور عايد بنصيحة هيك تقدمها وإرشاد للسادة المستمعين والمتابعين، إنه كيف بنقدر نعمل من أجواء وطقوس وعادات العيد العربية الأصيلة نخليها تعمل على زيادة توثيق الروابط الاجتماعية والأسرية وتقويها، وطبعا بتركيز على صلة الرحم. نصيحة أخيرة في هذا المجال سريعا إذا تكرمت.
0: والله يا ست العزيزة، هو الأصل في الإنسان أن يعرف كيف يتعايش مع الواقع المطلوب منه. يعني الآن على سبيل المثال مثلا في عيد الفطر سريعا تكثر فيه صلة الأرحام وزيارة الأقارب، في عيد الأضحى تكثر فيه شعيرة ذبح الأضحية. يعني كل عيد له طقوس معينة. كما يقولون. فهذا الآن مع ذلك هذه أيضا الطقوس، هذه الأشياء الأضحية أيضا تذهب بها إلى الأرحام، توثق العلاقات، الهدايا تهادوا تحابوا. فهي أيضا يدخل في باب الهدية وباب المحبة بين الناس. وأنا أقول دائما للإخوة أن هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرح وسرور، ما ينبغي أن يتذكر الأحزان. أنا أنصح الإخوة هذا يوم فرح.
1: نعم.
0: عندنا يوم صيام، عندنا يوم فرح، عندنا يوم عيد، عندنا يوم يحرم فيه الصيام. هذا يوم العيد ينبغي أن تظهر على المسلم ومن السنة أن تظهر عليه
1: علامات الفرح والفرح.
0: نعم مظاهر
1: يعني
0: الفرح.
1: ننسى
0: نعم
1: المشاكل والهموم ولا نفكر
0: نعم
1: بالضيق والانزعاج، ونفكر
0: أحسنت
1: فقط كيف
0: نعم
1: نستمتع بهذه الأيام، نعيشها بكل فرح وسعادة،
0: أحسنت
1: نستمتع أيضا بوجودنا بين أفراد عائلتنا أسرتنا،
0: نعم
1: بين الأم والأب والأبناء والأحفاد. يعني
0: نعم
1: هذا بحد ذاته نعمة يعني إلهية، أنه يعيش الإنسان بترابط عائلي، يستمتع مع أجواء أسرته، يتناول الطعام، يذهب معهم، يزور الأقارب. يعني
0: نعم
1: هذه نعمة كبيرة في حد
0: نعم
1: ذاتها.
0: نعم صحيح نعم
1: نعم
0: صحيح
1: يعني
0: الله
1: بهاي
0: يسلمك.

0: النصيحة الجميلة والرائعة اللي قدمتها، بنختم لقائنا معك دكتور، وبنشكرك أكيد وبنعيد عليك مرة ثانية. كل
1: حياة. الله
0: الشكر،
1: يبارك،
0: كل
1: الله
0: الشكر
1: يسعدك.
0: والتقدير والاحترام لفضيلة الدكتور عايد البطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط البلد بالعاصمة عمان. شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، ما شاء
0: أهلا
1: الله، حياكم.
0: وسهلا.
1: أهلا.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. الأردن يعزي حكومة بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.

0: رأى قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان، وذلك عقب إصدار أوامر جديدة لسكان المدينة بإخلاء مساكنهم. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. محلياً، وزارة السياحة تطلق برنامجاً يضم أكثر من 50 فعالية ترفيهية وتراثية وفنية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد. وأخيراً، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الـ 12 دائماً وراء الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائماً وراء الـ 11.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، لازلنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وعلى صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك طبعا بالصوت والصورة لتغطية فعاليات أيام عيد الأضحى المبارك. والآن يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة طبعا من وزارة الصحة، كوننا يجب أن نهتم كثيرا بصحتنا وسلامتنا وعافيتنا كي ننعم بحياتنا ونستمتع بأوقاتنا مع الأهل والأحبة والعائلة. لذا يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الدكتور إبراهيم الشهابات، مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور إبراهيم، نورتنا، كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك.
1: صباح الخير صديق، كل عام وانتم خير، كل عام الوطن وقائد الوطن وولي عهده الميمون بألف خير، كل عام الجميع وخص بالذكر الكوادر الصحية في وزارة الصحة في هذه الأيام وعلى رأسهم معالي وزير الصحة دكتور إبراهيم الدكتور الأكرم.
0: نعم اللهم آمين. نعم يعطيك ألف عافية، يعني نورتنا أكيد مرة ثانية. يعني الدكتور إبراهيم بداية مرحب فيك مرة ثانية ومنقول لك عيدك مبارك، وبنقول يعني لابد من وجود نعم أهلا وسهلا لابد من وجود خطة عمل محكمة ومعدة مسبقا من قبل وزارة الصحة لتبيان وتوضيح أدوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. تخبرنا عنها إذا تكرمت، تفضل.

0: عندي لا شك أنه دائما في خطة للقيام بأدوار معينة خلال فترة العطلة الرسمية. أولا أنا بحب أذكر شغلات معينة وإحصائيات معينة مشان نعرف إحنا شو الخطة اللي لازم نوضعها وشو الدور اللي لازم نقوم فيه.
1: نعم.
0: إحنا بنحكي عن عدد المؤمنين بالتأمين الصحي سواء مدني أو عسكري أو جامعي أو خاص حوالي 72.

0: 30% من اجمالي سكان اردننا الحبيب. تمام.
1: نعم.
0: اشرح دائما في ايام العطل الرسميه والاعياد نضع خطه عمل في وزاره الصحه، وهي استمرار دورها المهم والمباشر في حمايه صحه المواطن وسلامته من خلال استمرار ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحيه المناوبه وتوفير خدمات الرعايه الصحيه للحالات المزمنه والطارئه.
2: إذن يعني مثل ما تفضلت دكتور إبراهيم، تخبرنا كيف يكون دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام العيد، تفضل.
0: يا ستي، المستشفيات هي دوام 24 ساعة على مدار السنة. تمام.
2: نعم.
0: لكن
2: نعم.
0: تختلف جزئيا بأيام العطل الرسمية، إنه بعض الإداريين أو بعض المراكز التزويد بكون لهم عطلة رسمية معدة من الدولة. تمام. لكن في هذه الفترة يتم رفع جاهزية الأقسام وخاصة الإسعاف والطوارئ، لأنه هو ضغط الأساس على الإسعاف والطوارئ. تمام.
2: نعم.
0: ووضع برامج مناوبات للفنيين والأطباء والتمريض بشكل عام بالفترة حتى الفترة الأيام التي سبقت العيد الأضحى المبارك. تم وضع برامج مناوبات للمراكز الصحية وخاصة حول المستشفيات المركزية اللي عليها الضغط أكثر، زي مستشفيات البشير، مستشفى الأميرة بسمة، ومستشفيات الجنوب. تمام.
2: تمام.
0: في بعض المراكز الصحيه هي تخفيف الضغط على الاسعاف الطوارئ. في بعض المراكز الصحيه دوام اعتيادي من 8 الى 4. في بعض المراكز الصحيه دوامها على شيفت الاي والبي لحد الساعه 10، وفي بعض مراكز صحيه 24 ساعه وموزعه على جميع محافظات المملكه.
2: نعم، جميل جدا، يعني جهود رائعة وجبارة تقومون بها بكل كوادركم في وزارة الصحة حفاظا على يعني سلامة وصحة المواطنين، وأيضا يعني حتى اللي بيكونوا مثلا بيعانوا من أمراض مزمنة أو ممكن لا سمح الله يصير عندهم حالات طارئة، يعني كافة المراكز والمستشفيات وأقسام الطوارئ جاهزة لاستقبال المرضى في حال حدوث أي طارئ في أيام العيد لا سمح الله، والله يبعد يعني الأمراض عنا جميعا ونستمتع كلنا بأجواء العيد الجميلة بعيدا عن كل يعني بعيدا عن كل الإصابات أو الحوادث أو الأمراض. أيضا يعني تحدثنا أكثر عن الإجراءات والأعمال التي تقوم بها
0: إضافة لوضع برامج المناوبات للكوادر الطبية. التأكيد على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية والتأكيد على جاهزية إسعاف والطوارئ وفرق الاستجابة للطوارئ والحوادث. كون نسبة الإصابات المنزلية وحوادث السير بتزداد فترة الأعياد.
2: نعم.
0: تمام. إذا سمحتي لي، في يعني إحصائية من العيد اللي فات.
2: نعم.
0: عدد المراجعين عدد المراجعين كان في العيد الفطر
2: الماضي
0: شهرين الماضي كان عدد المراجعين لإسعاف الطوارئ 40485، منها إصابات حوادث سير 311، حالات اختناق 25 إصابة. تم إدخال 3081 مريض إلى المستشفيات، منها 47 حروق ومنها 66 عطر، وسقوط 470 وحالات مشاجرة 368 وتسمم غذائي 23.
2: نعم.
0: تم إجراء 399 عملية وتم إجراء عملية غسل كلى ل 2717 مريض. يعني احنا بنسولف عن عدد مهول.
2: نعم، يعني احنا بنحكي عن كافة محافظات المملكة طبعا.
0: نعم صحيح.
2: نعم، يعني أكيد إحنا دائما نتمنى الصحة والسلامة للجميع بعيدا عن أي حوادث أو أحداث طارئة، ولكن يعني لابد من حصول يعني أحيانا مثل ما حكيت يعني ممكن حوادث سير لا سمح الله، ممكن تصير حوادث سقوط، ممكن يعني مرضى الكلى، ممكن يعني اللي عندهم أمراض مزمنة يصير عندهم انعكاسات يعني، أو حتى مثلا أحداث يعني صحية طارئة، يعني كافة يعني الكوادر الطبية جاهزة في المراكز الصحية والمستشفيات المناوبة والأطباء والممرضين جاهزين على هبة الاستعداد على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكافة المواطنين إذا احتاجوها لا قدر الله، والله يبعد عنا جميعا الأمراض والحوادث. يعني كون حكينا عن هاي الإحصائية والإصابات اللي أكثر شيء ممكن تصير بالعيد للناس، يعني بدنا منك هيك نصائح طبية وصحية عامة وإرشادات للمواطنين نختم فيها لقائنا معك حتى يتبعوها خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتالي يعني يحاولوا أنهم يتجنبوا لا سمح الله الإصابة بأي طارئ أو عارض مرضي أو حادث. شو

0: تنصح الناس بشكل عام؟ تفضل.
1: يا ستي، هي جزئيتين، جزئية الطوارئ وجزئية الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة طبعا يجب يكون عند المريض أدويته اللي بيستخدمها اليومية، في حال أنه في حالات طارئة معينة مراجعة أقرب مركز صحي تابع أو مركز طوارئ. تمام. وعدم التجمعات، عدم السرعة بقيادة السيارات، الانتباه للأطفال وأماكن لعبهم أو تواجدهم، وكمان في الرحلات الأخذ بالاحتياطات العامة والسلام العام.
0: نعم، يعني مهم جدا نقطة ذكرتها دكتور إبراهيم، الانتباه للأطفال خاصة، يعني حتى لو بالمنزل وخارج المنزل، في الشارع، في أماكن التنزه، نعم، أماكن الألعاب، يعني ننتبه كتير للأطفال، يعني ما تغيب عيننا عنهم، دايما نتابعهم، الأم والأب تتابع أولادها.
1: بنلاحظ فترة الأعياد إنه الأهل بيكونوا مشغولين مع بعض والأطفال بيلعبوا بالشارع في أماكن غير مخصصة للعب أصلاً.
0: وهذه مشكلة يعني.
1: بشكل خطر على حياتهم وعلى حولهم.
0: أكيد، يعني هاي دعوة للأهالي والأمهات تحديداً إنه ما نخلي أولادنا يلعبوا بالشارع، يعني كمان شوي يعني بتكون الشمس عمودية وبيكون في يعني درجة الحرارة عالية، وأيضاً يعني بتأثروا ومنخاف عليهم من السيارات. يعني أكيد الشارع مو مكان آمن للعب الأطفال، يعني في أماكن آمنة، في يعني حتى لو يلعبوا بالبيت بيكون أفضل إلهم وأحسن. يعني بهاي النصائح يعني، ودائماً نتفقد بعض، يعني نتفقد كبار السن أيضاً، يعني مهم جداً أدهم بأيام العيد إنه كيف مثلا درجة حرارتهم، أخذوا أدويتهم أو لا، كيف أكلهم، كيف حركتهم، يعني أيضا يعني مثل ما بنهتم بالأطفال نهتم بكبار السن.
1: أكيد، لا شك.
0: نعم أكيد، ومنتمنى الصحة والسلامة للجميع. نعم. ومنشكركم أكيد على جهودكم في وزارة الصحة، ونتمنى لكم تقضوا أيام سعيدة في عيد الأضحى المبارك وتستمتعوا فيها أكيد، يعني للي بيكونوا هلأ بيعيشوا أجواء العيد ومش بنوبين يعني على رأس عملهم. كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور إبراهيم الشهابات، مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: أهلاً.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والآن يسعدنا أن يكون معنا من محافظة معان العز من جنوب المملكة عطوفة الأستاذ خالد الحجاج محافظ معان. أهلا وسهلا فيك معنا، عطوفتك نورتنا، كل عام وأنت بألف خير ويسعد صباحك.
1: صباح الخير لك أخت أماني.

0: كل مستمعي إذاعتك، وكل عام وأنتم بخير. واسمحي لي ببداية اللقاء خليني أول شيء أتوجه باسم أهالي معان وباسم كل الهيئات الرسمية والأهلية بخالص التهاني والتبريكات لسيدي صاحب الجلالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جعل الله عيد خير وبركة على أهلنا ووطننا جميعا إن شاء الله.
1: نعم اللهم آمين يا رب. يعني عطوفتك أستاذ خالد الحجاج ما شاء الله عليك دائما نشيط في كل مكان وكل منصب تشغله، سواء عندما كنت في محافظ العقبة وأنت الآن محافظ معان. يعني أكيد اليوم منلاحظ أجواء مميزة في معان العز في محافظة معان في جنوب المملكة. تخبرنا كيف استعدت محافظة معان لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبماذا تمتاز أجواء العيد فيها؟ تفضل.
0: يعني الحمد لله والفضل لله والمنة لله. احنا يعني في معان دائما هناك عادات وتقاليد في الأعياد والمناسبات، واحنا كنا في غمرة احتفالات الاستقلال واكتست يعني محافظة معان بكاملها والمدينة بحلة من الفرح والسعادة بهذه المناسبة. ووجهوا كل أمانيهم ودعائهم وخالص الدعاء دائما أن يحفظ الله هذا الوطن وقائد الوطن وولي العهد والعائلة الهاشمية والشعب الوفي دائما.
1: طب
0: العزيز يعني دائما يعني في كل مناسبة لابد أن يكون هناك خطة عمل أول شيء، سواء منا إحنا كحكومة وأيضا من المؤسسات الأخرى. كانت يعني الهدف دائما أن نسهل على الناس دائما بالأسواق سيابية الحركة. أيضا عيد الأضحى يعني هو عيد تقديم الأضاحي، وبالتالي لابد من تحديد أماكن خاصة لذبح الأضاحي وأيضا وضع خطة كاملة لرفع مخلفات الذبح وأيضا الرش وما إلى ذلك، توفير سبل السلام العامة في كافة أنحاء المحافظة. أختي العيد يعني بلش منذ الصباح الباكر دائما بالتهليل والتكبير، وبتشوف الفرحة على وجوه الأطفال والنساء هم متوجهين باتجاه المساجد وأيضا الشباب وكبار السن. يعني العيد صراحة في معان إلو بهجة وإلو روحانيات، إرث يتناقله الأبناء عن الأجداد ويورثوه أيضا للجيل القادم. بعد الصلاة دائما يعني الناس يتقبلوا التهاني بداية ومن ثم ينطلقوا إلى الدواوين. كل عشيرة وكل عائلة في معان يعني لها ديوان خاص بها تلتقي فيه يتقبل التهاني وأيضا يتبادل أطراف الحديث، ومن ثم عندهم اللي هو الفطور المميز الرز الحامض والمجللي لكل ديوان هاي يعني صباح العيد. ومن ثم الناس يعني تتزاور مع بعضها البعض يتبادل التهاني. طبعا كعك معان والحلويات هذه في مقدمة صباحاتهم دائما.
1: نعم يعني أكيد في سؤال أنا حضرت لك يا أنه تخبر عن أبرز أنواع الحلويات المشهورة في معان يتم تناولها خلال العيد، يعني غير كعك معان، يعني شو في أشياء أنواع حلويات بتداولوها الناس؟
0: يعني دائما يعني معانا بجوز تشتهر بالهريسة المعانية كمان. كيف والكعكة المعاني أيضا المعمول اللي بيعمل إنه السيدات بالمنازل اللي بالجوز وبالتمر وما إلى ذلك. عاداتنا كعادات أي بيت أردني دائما يجهز للأعياد والمناسبات حلويات بيتية بالإضافة للحلويات الموجودة اللي هي الشوكولاتات اللي بالسوق. طبعا لكن دائما دائما يبرز اللي هي ما ينتجه البيت من سيدات معان اللي هو الكعك المعاني والمعمول والمعمول والكعك المعاني وغيره، وأيضا في مقدمة دائما الهريسة المعانية إن شاء الله.
1: أكيد يعني معمول للعيد وكعك العيد لما بتصنعه السيدات الأمهات أكيد بيكون له طعم خاص ورونق خاص بيميزه عن اللي بنشتري جاهز في الأسواق. أكيد
0: والله ستماني له بروتوكول خاص يعني، وأنت سيدي بتعرفي قديش قبل العيد بأسبوع التجهيزات بتتم.
1: يعني حتى الأطفال والأبناء يعني بيحبوا الكعك العيد المعمول في المنزل، يعني بيحبوه لأنه يعني حتى ريحته في البيت يعني بتعطي هيك روح البهجة يعني والسرور لأفراد العائلة وحتى للجيران تطلع الريحة كمان.
0: أكيد أكيد، وصحن الدوار بسموه. الجيران يعني بتبادلوا الحلويات اللي بسمعوها بالبيوت.
1: أكيد السكبة يعني بتساكبوا بين بعض الأطباق الحلويات الجيران في نفس الحي.
0: نعم صحيح.
1: نعم هي من العادات الجميلة المتوارثة بأنه الجار يسكب لجاره صحن طعام أو صحن حلويات، يعني يتبادلوا الأطباق، يعني هاي بتقوي أواصر العلاقات الاجتماعية والروابط بين الناس.
0: صحيح يعني صراحة أختي أماني تكافل اجتماعي مميز يعني الجار يتفقد جاره، وأنا شاهدت في معان كسوة العيد يعني القادر يقدمها للغير قادر، وهناك أيضا سبيل معان اللي دائما موجود في كل المناسبات.
1: نعم.
0: يتفقد الأسر العفيفة الأسر المحتاجة أيضا ليالي نعم. العيد وأثناء العيد أيضا.
1: نعم يعني تبرز نعم تبرز صور التكافل والتعاضد الاجتماعي بين الناس، وتتجلى صورها في أيام العيد، وخاصة يعني في المحافظات، وبمحافظة معان مثل ما ذكرت يعني أكثر من ناس متطوعين بقدم
0: نعم.
1: المساعدة للمحتاجين من كسوة عيد، ملابس، من طعام يعني، ومثل ما ذكرت سبيل معان أيضا، حتى ما يكون يعني في أيام العيد ولا شخص مثلا يكون يشعر بالحزن أو أنه أشياء عنده ناقصة في البيت، أو مثلا أبنائه ما عندهم ملابس. بالعكس يعني هذا التكافل الاجتماعي الموجود في مجتمعنا والكرم والإحساس بالآخرين يعني بيطفي البهجة والفرحة والسعادة من أنه نلاقي كل أسرة تأمن لأطفالها ملابس العيد واحتياجات العيد، وأيضا يعني الأغذية والحلويات والمأكولات اللي الناس تتداولها بالعيد، وأيضا بيوزعوا بين بعض اللي بيذبح خروف العيد يعني الأضاحي، بيوزعوا اللحوم بين بعض بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء، وهي أيضا بتزيد أواصر المحبة بينهم. وأيضا ذكرت عطوفتك أستاذ خالد موضوع يعني التجمعات العائلية، ديوان لكل عائلة وعشيرة يجتمعون مع بعض، يعني زيارة الأقارب، التجمع العائلي، وصلة الأرحام، تبادل الأحاديث، المباركات بين الناس، كرم الضيافة، ذبح الأضاحي مثل ما ذكرنا وتوزيعها، هي من مظاهر عيد الأضحى المميزة. يعني برأيك إلى أي مدى ممكن أنه إحنا يعني نركز على هاي العادات والتقاليد، وأنه نخليها تدعم علاقاتنا الاجتماعية وتقويها وتضلها هي مستمرة على مدار الأجيال؟
0: أختماني يعني بالواقع دائما إحنا يعني نشارك أطفالنا ونشارك الشباب في هذه المناسبات، لأنهم هم اللي بينقلوا هذا الإرث، وهم اللي بيشوفوه بعيونهم وبيحاولوا يطبقوه ويطوروا على هذا العمل. يعني بجوز على أبواب المساجد إذا شفتوا كان في الأطفال وأيضا الشباب اللي بيدوا بكرج قهوة واللي معه صينية حلوى، يعني هذا الإرث اللي بنحكي فيه اليوم. إحنا ما نخلي مجالسنا وجلساتنا العائلية من أبنائنا وشبابنا، ونتحدث دائما بهذا الإرث ونقيمه ودائما نحكي فيه ونعززه، يعني مش إنه دائما نكبت في نفوس أطفالنا وفي نفوس الشباب المشاركة في هذه المناسبات. يعني هذا موجود اليوم في مجتمعنا ولله الحمد، شفناهم كيف بيلتفوا حول بالحواري وبالدواوين أيضا وعلى المساجد وبالأسواق، وهم يقدموا الحلوى ولابسين لبس العيد. ويعني المميز فعلا الروحانيات، بتحسي بروحانيات وبتحسي قديش في تكافل في هذه العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي اللي احنا دائما بنأكد عليه، اللي بيبدأ من الأسرة ومن الأم والأب بالذات.
1: نعم، وأنت ركزت على التواصل الاجتماعي المباشر، الاجتماع في الدواوين، تجمع العائلي، كل أسرة العائلة الممتدة تجتمع مع بعض يعني، ويعني تكون بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي يعني عبر العالم الرقمي. يعني دائما التواصل المباشر البصري بيكون في قرب أكثر، حميمية أكثر، روحانية أكثر، وأيضا يعني بيشعر الإنسان بالفرح الحقيقي. أيضا يعني ذكرت موضوع الأطفال، بتنطبع بذاكرة هم لما يكبروا هاي الصور الجميلة لمظاهر العيد، ما رح ينسوها حتى لما يكبروا، ولما بيكبروا رح يروها لأبنائهم أيضا.
0: أكيد.
1: نعم، أيضا يعني صف لنا عطوفتك أستاذ خالد، كيف كانت حركة الأسواق والبيع والشراء في محافظة معان قبيل العيد وفي أيام العيد؟ تفضل.
0: يعني لله الحمد كان هناك يعني كثير من الحركة، وبالتالي لابد من أنه يكون في أيضا خطة استدامة سواء للخدمات الكهرباء والماء، سيما وأنه الأهل والأقارب اللي خارج المدن بيرجعوا لأهلهم في فترة العيد والعطلة طويلة، فهناك تجهيزات. يعني الحمد لله شهدت الأسواق حركة نشطة، سواء كانت الألبسة، محلات الحلويات، أيضا التسوق، المواد التموينية وغيرها. وإحنا الحمد لله يعني جاهدين، كل مؤسساتنا كانت اشتباكة إيجابي ضمن خطة موحدة لديمومة الحركة وانسيابتها، وأيضا تأمين المساجد والأحياء، أيضا ضمان ضخ المياه، ضمان إيصال التيار الكهربائي واستمراريته، الخدمات اللي متطلبات هذا المواطن اللي الحاجة اليومية يعني وإدامتها دائما هي كانت باستمرارية يعني الحمد لله، كانت الفرح والبهجة موجودة بأصواتنا ومزينة بالإنارة والأضواء الملونة وغيرها.

0: الأعلام الأردنية اللي إحنا استمرينا يعني نعم. احتفالاتنا الاستقلال نعم. مع العيد الحمد لله
1: أكيد
0: إن شاء الله ربنا دائما يديم هالأفراح على بلدنا ووطننا وقيادتنا وأهلنا جميعا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. الله يديم الأمن والأمان ويديم علينا الأفراح والمناسبات السعيدة والوطنية الجميلة وأعيادنا أكيد المباركة. يعني مثل ما ذكرت أجواء جميلة جدا وحركة أسواق نشطة والناس فرحانة ومظاهر بهجة في محافظة معان مثل ما ذكرت يعني, وشيء جميل جدا ورائع التشاركية والتعاون والتنسيق في العمل لتنظيم واستمرارية استدامة الخدمات للناس بكافة على كافة المستويات. التنسيق والتعاون ما بينكم كمحافظة وكافة الأجهزة والمؤسسات الموجودة في معان.
0: نعم
1: نعم يعني يعطيكم ألف عافية. يعني حتى في أيام العيد يعني أنتوا ما بتعطلوا, دائما كادر المحافظة بتكونوا موجودين في الميدان, بتتنقلوا من مكان لمكان, بتتفقدوا الناس, بتحاولوا تقدموا كل الخدمات بأبهى صورها للمواطنين وحتى يعني سكان محافظة نعم. معان وحتى للزوار الذين يأتون إلى معان خلال عطلة العيد.
0: يعني بكل تأكيد أختي أماني دائما وزارة الداخلية وشركائها بيوجهنا يعني مع الوزير والأجهزة المعنية دائما إن يكون عندنا غرف عمليات رئيسية بتكون بالمحافظة, وهناك دوائر الخدمات أيضا موجود التواصل نتلقى الاتصالات وتقديم أي عون ومساعدة وخدمات, وأيضا نوجه إخواننا ودائما إخواننا بالأمن العام اللي بوجهوا المواطنين خاصة في هذه المناسبات دوريات المنتشرة, دوريات الدلالة والإرشاد على الطرق, أيضا الدفاع المدني, كل أجهزتنا يعني نعم. بصراحة البلديات, الخدمات نعم. المشتركة, مجالس الخدمات المشتركة
1: نعم.
0: وزارة الصحة أيضا بكافة عياداتنا. هناك برنامج دائما في هذه المناسبات أيضا قلت لك للاستدامي نعم. دائما وتقديم أفضل الخدمات وتجويد الخدمات أيضا المواطنين, لأن المواطنين يستحقوا الخدمة منه.
1: أكيد يعني بنوجه لهم تحية جميعا, نقول لهم يعطيكم ألف عافية, يعني دائما تقدمون الأفضل للناس, وبنقول كل عام وأنتم بألف خير جميعا لأهلنا وأحبائنا يعني الناس في معان, الناس الطيبة التي تتمتع بالكرم والجود والأصالة. بنقول لأهل معان الأعزاء كل عام وأنتم بألف خير جميعا. بنهاية لقائنا معك يعني معي دقيقة كلمة أخيرة نختم فيها اللقاء, تفضل.
0: دائما احنا بنقول اللهم احمي هذا الوطن واحمي قيادته واحمي هذا الشعب الوفي, وان شاء الله تدوم الافراح على هذا الوطن الغالي اللي دائما احنا نستمد قوتنا وعزتنا وجهدنا دائما من قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وايضا ولي العهد.
1: نعم.
0: دائما نتمنى الخير لهذا الوطن والله يحمي بلدنا ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين, يا رب ربنا يسمع منك يا رب هذا الدعاء الجميل. كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفه الاستاذ خالد الحجاج محافظ معان, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا اختي امال, شكرا.
1: اهلا.

0: وأعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد وكل عام وأنتم بألف خير. ومن محافظة معان العزيزة الأبية ننتقل مباشرة إلى محافظة البلقاء الجميلة، ومعنا الآن الزميلة العزيزة وعد البدارين مندوبة الإذاعة الأردنية في محافظة البلقاء. يسعد صباحك كل عام وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك، نورتينا زميلة وعد.
1: صباح الخير زميلة أمانة، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
0: وأنت بألف خير زميلة العزيزة وعد، يعني طمنين عنك، كيف حالك؟ كيف أجواء العيد معك بشكل عام؟
1: الحمد لله بخير، الأجواء كثير حلوة
0: الحمد لله،
1: وأجواء جميلة الحمد لله، وأفراح متتالية يعني
0: الحمد
1: عيد الاستقلال عيد الأضحى والحمد
0: أكيد
1: لله.
0: أكيد أكيد الله يديم الأمن والأمان والمناسبات السعيدة العزيزة علينا، سواء كانت وطنية أو مناسبات دينية واجتماعية. يعني اليوم بنحكي لك أكيد مرة تانية بنرحب فيك وبنقول لك عيدك مبارك. صفي لنا زميلة وعد الأجواء اليوم في محافظة البلقاء، وماذا بماذا تتميز البلقاء في أيام عيد الأضحى المبارك؟ تفضلي.
1: شهدت محافظة البلقاء أجواء احتفالية جميلة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث خرجت العائلات إلى الأسواق والمتنزهات والمطاعم والمواقع السياحية لقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء. كما ازدحمت شوارع مدينة القلب بالحركة والنشاط، خاصة في المناطق التراثية والأسواق الشعبية التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والزوار. كما تعددت أماكن بيع الأضاحي التي ارتادها أهالي المحافظة وخارجها لتميز المنطقة بجودة المراعي، بالتالي جودة لحوم الأضاحي أمانة. بعدين تم توزيع الأضاحي على اليتامى والمحتاجين والجيران، وقام العديد من أهالي المحافظة باستواء لاعتدال درجات الحرارة وتميز الطقس في المحافظة، خصوصا بمناطق زي وزلعد وأماكن أخرى.
0: نعم، يعني الأماكن اللي ذكرتيها جميلة جدا، يعني هيك يا ريت مرة تانية تعددين الأماكن أكثر، الأماكن السياحية الجميلة الموجودة في محافظة البلقاء، لأنه فرصة في أيام العيد أنه حتى يعني يذهبوا الناس من العاصمة عمان ومن كافة المحافظات يذهبوا إلى محافظة البلقاء للتعرف على الأجواء الجميلة بالأماكن السياحية وأماكن التنزه والأماكن الأثرية، هيك تذكرينها مرة تانية بالأسماء.
1: تعرفي زميلتي أمانة، كل مناطق محافظة البلقاء وخصوصا مدينة الصلب لها طابع تراثي، من شوارع الصلب القديمة إلى المتنزهات إن كانت في جلعد أم زي كما ذكرت سابقا، لتميز الجو لعلو المنطقة.
0: نعم.
1: ولكثرة المزارع والأشجار فيها.
0: نعم.
1: فلها طابع مميز. نعم. محافظة البلقاء.
0: نعم.
1: فالزيارات العائلية وصلة الرحم من أبرز العادات التي يحرص عليها الأهالي.
0: نعم.
1: كما أن هناك تبادل بين الجيران والأقارب وسط أجواء مليئة بالمحبة، حتى أن محافظة البلقاء قريبة جدا كما تعرفون لمحافظة العاصمة. ويقطنها الكثير من أهالي سكان عمان.
0: نعم.
1: أو المحافظات الأخرى.
0: نعم.
1: حتى إن كانوا ليسوا من سكان المحافظة فيرتادوها الجميع، يعني لقربها من محافظات كثر كمحافظة جرس والأغوار الوسطى التابعة.
0: نعم.
1: لمحافظة البلقاء.
0: نعم.
1: فيرتادها كثير من حتى لا تتميزين من هم الزوار ومن هم السكان الأصليين.
0: نعم أكيد. نعم، يعني أيضا إضافة لما ذكرتي كونه يعني نحكي عن الصلب تحديدا تتمتع بأجواء جميلة تراثية قديمة، وجود الأماكن الأثرية المتاحف، وأيضا شارع الحمام في الصلب من أشهر الشوارع التراثية والأسواق المشهورة هناك، كونه شارع قديم وتراثي، وأيضا يعني تحيط به المتاحف أيضا، وهناك دكاكين ومحلات الأزياء التراثية ومحلات بيع التحف والسيفونير اللي نسميها اللي بيحبوا يشتروها السياح في بلدنا. يعني حقيقة لما نروح الصلط في رحلة يعني كل العائلة بتنبسط وبتفرح وبتستمتع، حتى الأطفال الصغار يعني أهليهم بيشرحوا لهم عن هاي الأماكن، وأكيد يعني بيرجعوهم للعبق الزمن الماضي أكيد. وبالإضافة أيضا لما ذكرتي زميلة وعد، يعني اليوم الطقس في العيد لاحظنا أنه

0: لطيف معتدل جميل، وأيضا السلط ومحافظة البلقاء بكافة مواقعها وأماكنها ومناطقها تتمتع بأجواء جميلة وطبيعة جميلة مثل ما ذكرتي الأشجار والخضار، وأيضا يعني أنه
1: نعم
0: حتى الجو يعني بيساعدنا أنه نطلع رحلات لمناطق السلط وأماكن الأخرى في محافظة البلقاء، شو رأيك؟
1: نعم حتى أن بعض المواقع السياحية والتراثية شهدت فعاليات متنوعة،
0: تحكي
1: كما
0: لنا عنها.
1: عروض فلكلورية وفنية وأنشطة ترفيهية للأطفال. كما تعرفين فإن الأطفال مهمين في الأعياد، يوجد حضور لافت للأطفال الذين يقبلون على شراء الحلوى
0: نعم
1: والألعاب المميزة في مدينة السلط، حتى
0: نعم
1: أنه يباع يعني حلوى قديمة يحبها الأطفال جدا ولا توجد في أماكن أخرى.
0: شو هي هاي الحلوة؟ تحكي لنا عنها.
1: يوجد حلوى تسمى الحلقوم،
0: نعم
1: فهي ملونة وعليها مادة السكر،
0: نعم
1: وهي طرية جدا فيحبها الكبار
0: نعم
1: والصغار.
0: ويأكلونها مع البسكوت. نعم
1: نعم نعم
0: البسكوت السادة. نعم
1: نعم كما أن يوجد الألعاب القديمة المصنوعة من القماش، وتوزع الألعاب الأرجوحات الحديدية التي اليدوية وليست الكهربائية،
0: نعم
1: فهذا يعني ليس موجودا في محافظة العاصمة مثلا، ممكن تتواجد في محافظات أخرى، لكن بالنسبة لأهالي عمان فهو يعني شعور جميل أن يرى الأطفال أو تعيد ذكريات الكبار يعني لأيام الطفولة.
0: نعم
1: يعني تفضلي.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرتيه، الأرجوحة اللي بتكون من الخشب والحديد، يعني مش
1: نعم
0: الأرجوحة الحديثة، يعني موجودة الآن في مثل ما ذكرتي في محافظة البلقاء، يعني وفي مثلا أكثر شيء مشهور الناس بتروح على السلط وما حولها، يعني بترجعنا لأيام الزمن الجميل، العادات القديمة كيف كانت لما ما كان في ألعاب يعني كهربائية، كانت الألعاب اليدوية، فهذا يعني حتى الأطفال الأجيال الجديدة يطلعون على الإرث، إرث الماضي، الموروث الشعبي،
1: نعم
0: حتى في الألعاب وفي المأكولات وفي الحلويات.
1: نعم ما يميز العيد في البقاء الجمع بين الطابع الاجتماعي والتراثي.
0: أهو.
1: المحافظة تتمتع بأماكن تاريخية سياحية جميلة، حتى أن المقاهي الشعبية ويوجد لعب الطاولة أو لا أعرف ما تسمى يلعبها كبار
0: نعم
1: السن موجودين في،
0: نعم
1: حتى أن هناك محال لا يرتادها إلا كبار السن،
0: نعم
1: ومشروبات تتميز وحلوى المشبك يعني ليست موجودة إلا في محافظة البلقاء،
0: نعم أكيد
1: والكباب السلطي هي
0: نعم
1: مشهورة جدا بذلك.
0: نعم نعم
1: فما بعرف مدينة البلقاء يعني محافظة البلقاء ومدينة السلط بالذات مميزة جدا، يعني
0: نعم
1: تتمتع حتى الخضروات والفواكه الموجودة فيها لخضرتها
0: نعم مميزة
1: ولجودة.
0: أكثر من باقي المناطق،
1: نعم نعم
0: الخضار والفاكهة فيها. نعم
1: نعم
0: طبعا كوننا بنحكي عن أيام عيد الأضحى المبارك وأجواء العيد، يعني شو أكثر الأكلات الشعبية الشهيرة بالإضافة لما ذكرتي، يعني الناس بتحب تطبخها أو تقدمها في العيد للزوار بالإضافة للحلويات اللي حكيتيها؟
1: أهم شيء الشواء طبعا،
0: نعم
1: فتتصاعد الأدخنة والحمد لله يعني لا يوجد أي مضار لذلك.
0: نعم
1: يحب الناس كثير الشواء في الأعياد
0: نعم
1: كما ذكرت أن الأجواء جميلة جدا،
0: نعم
1: ولكثرة المتنزهات ولكثرة الأضاحي والحمد لله، يعني
0: الحمد لله.
1: دليل على أن هناك تكافل اجتماعي، و
0: نعم
1: يعني لا وجدت أن كثيرا من البيوت التي تتصاعد منها أدخنة الشواء
0: نعم
1: ورائحة الشواء الجميلة جدا
0: نعم
1: بالذات الكباب.
0: نعم يعني هذا دليل على الاستمتاع بلحوم الأضاحي، أنهم يأخذون
1: نعم
0: اللحم ويشونه ويصنعونه
1: نعم
0: على شكل الكباب أيضا، يعني
1: والدليل على
0: نعم
1: التكافل الاجتماعي وتوزيع، يعني لا يوجد بيت لم يأكل اللحم خلال
0: نعم
1: اليوم الأول، يعني
0: نعم
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، يعني هذا دليل على التكافل الاجتماعي، المحبة والمودة والوئام والسلام الذي يعيشه الناس مع بعض في محافظة البلقاء وفي كافة محافظات المملكة. وأيضا يعني أنا هلأ تذكرت من الأكلات التراثية الشعبية المشهورة في مدينة السلط ومحافظة البلقاء، يعني بيقدموها للسياح الرشوف.
1: الرشوف نعم، لكن الرشوف

0: الهيكلة الشتوية.
1: نعم.
0: يعني هي تعطي الحرارة للجسم.
1: نعم.
0: طبعا المنسف حاضر في جميع الأوقات إن كانت
1: نعم.
0: شتاء أو صيفا. و الكنافة أكيد لا يستغنى
1: نعم.
0: عنها أهالي. وفي الجاتو الجاتو القديم الذي لم نعد نراه لحد الآن موجود
1: نعم.
0: عليه الكريمة
1: نعم.
0: والحلويات المجففة.
1: نعم.
0: كما قلت لك أن هناك يعني محل حلويات تبيع حلويات لم تعد موجودة في باقي
1: نعم.
0: المحافظات
1: نعم.
0: خصوصا في العاصمة.
1: نعم، حلويات من التراث القديم لا زالت محافظين عليها في محلات ودكاكين محافظة البلقاء، وأيضا مثل ما ذكرنا في السلط. وأيضا ملاحظ أن السياح كتير بيفرحوا بينبسطوا وبكيفوا لما يجوا على محافظة البلقاء وتحديدا لمدينة السلط، أنهم بيأكلوا هاي المأكولات التراثية مثل ما ذكرتي الكنافة مشهورة في الأردن، المنسف، الرشوف في أيام الشتاء. يعني كل هاي بتعمل أجواء جميلة جدا للسائح والزائر عندما
0: نعم.
1: يذهب إلى محافظة البلقاء وخاصة
0: نعم.
1: السلط.
0: نعم
1: نعم. بدنا كلمة أخيرة منك نختم فيها رسالتنا معك اليوم زميلة وعد، تفضلي.
0: أتمنى للجميع عيد سعيد مليء بالخير والمحبة، وأن تبقى الأعياد فرصة لنشر الفرح والتسامح وصلة الرحم بين الناس. كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير الحمد لله، يعني اللهم آمين يا ربي، ديم الأمن والأمان علينا وتبقى الفرحة والسعادة وبهجة الأعياد موجودة في بلادنا دائما يعني وكل محافظات المملكة أكيد. بنشكرك جزيل الشكر زميلة وعد البدرين، كل الشكر والتقدير والاحترام للزميلة العزيزة وعد البدرين مندوبة الإذاعة الأردنية في محافظة البلقاء، شكرا جزيلا لك.

0: ومن محافظة البلقاء ومدينة السلط الجميلة منرجع أكيد للعاصمة عمان الحبيبة. أعزائي المستمعين والمتابعين صباح الخيرات والمسرات مرة تانية، أهلا بكم معنا مجددا وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والآن يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ هاني المصري أمين سر نقابة أصحاب محلات الملابس والأحذية. أهلا وسهلا فيك معنا، كل عام وأنت بألف خير، نورتنا ويعطيك ألف عافية.
1: اهلا تمام، الله يعافيك، كل عام وانتم بخير، مستمعين كرام بخير، الله يعطيكم الف
0: وانت بالف خير، يعطيك العافيه. ويعني اكيد كيف اليوم معك الاجواء في ثاني ايام العيد؟ ان شاء الله هيك اجواءكم جميله مع العائله.
1: والله ما شاء الله اجواء جميله، طقس حلو، يعني ما شاء الله الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله دائما بتكون ايامكم جميله انت واسرتك وكل العائلات الاردنيه في كافه محافظاتنا في مملكتنا الحبيبه. يعني ان شاء الله دائما يستمتعوا باجواء العيد. اليوم ثاني يوم، لسه في عنا بكره ثالث يوم، في عنا رابع يوم. هي دعوه للجميع انهم يستغلوا كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه في هذه ايام عيد الاضحى المبارك، يستمتعوا يفرحوا يدخلوا البهجه والسرور لافراد عائلتهم حتى يروحوا ويطلعوا.

0: أو يزوروا ويشتروا وياكلوا وينبسطوا أكيد يعني. هلأ إذا بداية أستاذ هاني تخبرنا عن تقييمكم كنقابة للحركة التجارية في الأسواق الأردنية بشكل عام بالنسبة لحركة البيع والشراء للملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات الشخصية اللازمة في العيد، تفضل.
1: والله في الواقع كان في حركة مرتادين على الأسواق، ما بدنا نحكي مشترين كمشترين، كان في حركة مرتادين جيدة جدا في آخر أسبوع تقريبا. ولكن على حسب القوة الشرائية والمعروف لدى الجميع، لم يعني ما كان الشراء بالأرقام المطلوبة أو المتوقعة للتاجر، كانت أقل قليلا صراحة. بعد العيد ببين عنا الأرقام الفعلية ارتفاعا او نزولا، ولكن الواضح انه في انخفاض قليل عن العام. بس شفنا ناس بالاسواق، الناس تعاملت مع الناس التانيين، رجع الانتعاش للسوق بعد غياب بجوز 3-4 سنوات. قد يكون له اثر على الطرود البريديه اللي هو لاحظنا انخفاض دخول على الاردن بنسبه قليله في العيد هذا. بس بشكل عام كان في حركة مرتادين للأسواق منيحة، كان في تعامل بين المشترين والتجار بصورة حسنة. وإن شاء الله هيك يكون بداية عودة جيدة للأسواق الأردنية
0: إن شاء الله يا رب، آمين. يعني هي كانت حركة جيدة للبيع والشراء في الأسواق، لاحظناها يعني ليس فقط في يعني الأيام القليلة التي سبقت عيد الأضحى، وإنما يعني إحنا لاحظنا الناس بدأت تشتري ملابس العيد يعني من أسبوعين أو ثلاثة أو شهر قبل ما يبدأ عيد الأضحى المبارك، يعني حسب كل عائلة كل مقدرتها وإمكانياتها المالية. يعني أي نعم مثل ما ذكرت، يعني لم تصل الحركة مثل المستوى المطلوب كالسنوات في السابق، ولكن يعني إلى حد ما بنقدر نقول إنه في حركة جيدة. يعني كل عائلة يعني إحنا بنعرفها تقريبا يعني اشترت لأبنائها ملابس العيد، اشترت أفراد الأسرة يعني خاصة الأطفال خلينا نقول، يعني الشباب الصبايا أهليهم اشتروا لهم أواعي العيد، وهذا بحد ذاته يعني قيمة وإنجاز كبير وفرحة للعائلة إنه تشتري لأبنائها وحتى لو كان بالحد الأدنى، وإنما تؤمنهم بملابس العيد حتى يشعروا بالفرحة والابتهاج أيضا يعني. وحتى يعني احنا شاهدنا هيك بالاسواق يعني من مشاهداتي الشخصيه انه الناس يعني العائلات كانت تذهب مجتمعه حتى تشتري ملابس واحذيه العيد والاكسسوارات اللازمه لابنائها، يعني كل العائله بنلاقيها موجوده في السوق في المحل بتختار بتنقي وبتشتري، يعني طبعا كل عائله حسب مقدرتها وضعها الاقتصادي. وايضا يعني اي استاذ هاني، يعني لو عقدنا مقارنه بين الشراء المباشر في الأسواق التجارية والشراء الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أيهما أفضل للمستهلك والمواطن الأردني برأيك؟ تفضل.
1: طبعا تماما، لا بدنا نفرق بين الشراء الشراء الإلكتروني هو الداخلي أو الخارجي. طبعا هو متعة النزول للأسواق والتعامل مع الناس في الأسواق كثير متعتها أجمل
0: أكيد.
1: للجميع، للعائلة نفسها أو للمشترين وللتجار، هاي تخلق فرص للتعارف يعني علاقات إنسانية جميلة جدا ما بصير ننكرها، هاي حرمتنا منها وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا اللي عم بتصير. هلا نرجع للشراء الإلكتروني، هل هو من مواقع داخلية أم من مواقع خارجية؟ المواقع الداخلية هي خاضعة على المواصفات والمقاييس والضرائب والجمارك الأردنية وكل ما يدفعه التاجر التقليدي هو عم بندفع بالموقع الإلكتروني الداخلي الأردني لداخل الأردن لأنه طاعته داخل صورة رسمية. ولكن المواقع الأجنبية هذه يجب أن نكون حذرين منها لعدة أسباب، من الأسباب الصحية اللي هو طاعة غير مخصوصة، الطاعة تدخل الأردن كلها مخصوصة وموافقة للمواصفة الأردنية. الشغلة الثانية، إحنا عم نخسر من أموالنا خارج البلد وهذا يؤثر على اقتصادنا بشكل عام. سواء بالقطاع التجاري اللي احنا بنمثله، سواء بالقطاع العقاري، عقارات عم بتسكر، نسبة البطالة عم بترتفع بمجرد إغلاق محل لمواطن أردني بسبب عدم مقدرته على مجاراة المواقع الأجنبية، احنا خسرنا موظفين أردنيين وخسرنا ضريبة مدفوعة داخل الأردن وخسرنا فلوس تمشي بالأردن هي بتحرك الكل. ولا يزال بين التجارة التقليدية الأردنية أو التاجر الأردني والسلعة المستوردة عن طريق الوسائل الإلكترونية أو المواقع الأجنبية في حوالي 16% فارق بالأسعار.
0: نعم.
1: علما بأنه التاجر الأردني أمن سعر أقل بكثير من أسعار المواقع الإلكترونية في العيد هذا تحديدا. في حين أنه لسه ما لم ندفع ضرائب أكثر.
0: نعم، يعني أيضا لاحظنا أن الأسعار كانت بشكل عام للملابس والأحذية كانت يعني إلى حد ما لم تكن مرتفعة، يعني كانت في متناول الجميع الأسعار.
1: صحيح صحيح. نعم. تاجرنا ما عم بيبحث على الربح العالي مقابل أنه يستمر بالسوق، يقدر يظل. نعم. واقف على رجليه بالسوق.
0: نعم.
1: بيقدر الاستمرارية تبعته، فاستمرارية. نعم. التاجر الأردني يعني استمرارية لموظفين، واستمرارية للقطاع العقاري في العمل، استمرارية لعشرين قطاع يعمل مع قطاع الملبوسات.
0: نعم، ولاحظنا هناك وجود العروض والتخفيضات على المنتجات والسلع، البضائع التجارية في الأسواق، أسواق الملابس والأحذية، يعني الناس استفادت حقيقة من وجود هذه العروض والتخفيضات. يعني أيضا يعني يمكن سؤالنا الأخير لحضرتك، لأنه وقت الفقرة شارف على الانتهاء، يعني نلاحظ هناك ثقافة التسوق مع التنزه والمشي في المولات التجارية خاصة في العاصمة عمان، هل شهدت حركة إقبال وشراء نشطة ساهمت في تحريك الأسواق التجارية ودوران أكبر لعجلة الاقتصاد؟ تفضل.
1: طبعا هلا يعني انا بمثل قطاع الالبسه والاحذيه والاقمشه. هلا احنا في بدايه اللقاء اعطينا الانطباع الاولي عن قطاعنا.
0: نعم.
1: ولكن في المولات التجاريه في قطاعات اخرى بيستفيد منها كل عائله، قد يكون شيء له علاقه بالترفيه، قد يكون شيء له علاقه بالطعام والشراب.
0: نعم.
1: طبعا الحركه هاي انعشت باقي الناس، ما بننكر انه كانت في حركه قويه داخل المولات. فإن ما كان الصرف داخل محلات الألبسة والأحذية فاستفاد منها قطاعات أخرى. فطبيعي مواقف مؤمنة داخل المجمعات التجارية حسب حالة الطقس الخارجية، إن كانت خارج إن كانت خارج حر داخل المولات مبرد والعكس صحيح في الشتاء، فطبيعي الحركة وجو عائلي عالي يعني بيكون داخل المول، بالإضافة للهدوء، هدوء اللي هو أصوات سيارات تضمن سيارات، هذا كله مش موجود داخل الأسواق بالمولات.
0: نعم.
1: طبعا أكيد. كان في حركة جيدة عائلية كمان بامتياز صراحة.
0: يعني حتى يعني عندما تذهب العائلة لشراء ملابس العيد وأحذية العيد وأكسسوارات العيد والحقائب، يعني نجد أن الأطفال بنات والأولاد في العائلة الواحدة عندما يذهبون مع والدتهم أو والدهم لشراء ملابس العيد واحتياجاتهم للعيد حتى يظهروا بمظهر أنيق وجميل، يعني هذه الصورة تنطبع في الذاكرة، تبقى ذكريات جميلة لهم عندما يكبرون، لذلك يجب أن نحافظ على هذه العادة، نأخذ أبنائنا ونذهب بهم إلى الأسواق ونشتري لهم ملابس العيد بشكل مباشر وليس إلكتروني.
1: صحيح 100%، هاي ذاكرة إحنا لا نزال نذكر، إحنا أطفال كيف كنا نجهز لبستنا قبل بيوم نكويها. نعم. ونجهزها عشان أول ما تطلع الشمس نكون لابسين ومجهزين لبس. نعم. العيد، هاي ذكريات يعني الجيل الجديد يفتقدها عماله للأسف.
0: أكيد.
1: من المواقع التواصل الاجتماعي والشراء الإلكتروني الخارجي.
0: نعم.
1: التواصل مع الناس وتواصل الأبناء مع الناس ومع البيئة الخارجية تقوي شخصيتهم وتخليهم بالمجتمع بصورة أقوى بكثير من.
0: نعم.
1: ما نمسك جهاز موبايل أو كمبيوتر ونعمل المشترى تبعنا عنها. لا، التعامل مع الناس هو بيعكس على شخصية منيحة كمان للطفل والعائلة.
0: نعم، ومن هنا يأتي دور الأم والأب في التوجيه والمتابعة لأطفالهم، أنه دائما نحثوهم أنه لازم نطلع من البيت، لازم نروح نشتري بشكل مباشر، لازم نشوف قرايبنا، لازم يعني يشوفونا بأبهى صورة وبشكل أنيق، يعني حتى تكون في يعني تزداد العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية بين الناس، حتى في ناس بتشوف بعض بالأسواق وأيضا يعني بتطبع بذاكرتها مواقف جميلة جدا في التعامل مع التجار والتعامل مع الناس والطريق والشارع بشكل عام. كلمة أخيرة بنختم فيها لقائنا معك بدقيقة إذا تكرمت، تفضل.
1: يعني احنا نتمنى نتمنى انه ترجع الأسواق كما كانت من قبل.
0: نعم.
1: طبعا في عدة أسباب، احنا اول شيء بتقليل الفارق او مساواتنا مع الطرود البريدية اللي عم تورد من خارج البلد. وفي عنا مشكلة كبيرة صراحة ست أمانة، اللي هو ضريبة المبيعات عنا مرتفعة.
0: نعم.
1: تخفيض ضريبة المبيعات ولو لمرحلة معينة في الفترات القادمة من 16 إلى 8% على سبيل المثال في قطاع الألبسة، هذا رح يوفر 8% سيولة إضافية تتحرك في الأسواق، فرح تعمل إنعاش لقطاعنا وقطاعات أخرى. فنرجو من أصحاب القرار إعادة نظر

0: في هذا الموضوع. ورقم واحد لازم يساوونا أو يحطوا ضريبة حماية لنا من الطرود البريدية. رقم اثنين لازم إعادة نظر في ضريبة المبيعات، هذه بتوفر وتروح تحرك، وأنا متأكد إيرادات دائرة ضريبة المبيعات رح ترتفع في تخفيض الضريبة، لأنه رح يصير في حركة أسواق في قطاعات أخرى، فرح يكون المردود النهائي دائرة الضريبة أعلى بكثير.
1: نعم، احنا اكيد بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولكل العاملين بالنقابه ولكل تجارنا الاردنيين الاعزاء في الاسواق. نتمنى انهم الله يرزقهم ويربحوا ويبيعوا والناس يستمتعوا ويشتروا ملابس العيد واغراض العيد، وحتى يعيشوا. لسه احنا اليوم ثاني يوم، لسه ضايل عنا كمان يوم، ثالث يوم ورابع يوم، يعني لسه يمكن اللي ما قدر يشتري بيقدر انه يشتري هلا كمان يكمل
0: او جاهزه للاستقبال.
1: نعم اكيد، يعني في ناس ممكن تشتري خلال أيام العيد أيضا اللي فات هالوقت. يعني بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ هاني المصري، أمين سر نقابة أصحاب محلات ملابس والأحذية والأقمشة. شكرا جزيلا لك،
0: شرفنا فيكم. أهلا وسهلا.

0: الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. الأردن يعزي حكومة بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان ويعلن مقتل إحدى جندياته بضربة من مسيرة أطلقها حزب الله. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. محليا، وزارة السياحة تطلق برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد. وأخيرا، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لازلنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق البرنامج العام، وعبر أيضا صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك، بتتابعونا أكيد بالصورة والصوت. والآن يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة في برنامج الخاص بعيد الأضحى المبارك، كوننا يعني نتحدث عن موضوع مهم، الرقابة على الغذاء والمطاعم والدواء للمواطنين. يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ خالد الروسان، مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ خالد، نورتنا، يعطيك ألف عافية وكل عام وإنت بألف خير.
1: أهلا وسهلا ويعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا، يعني يعطيك ألف عافية. كيف أجواء العيد اليوم معك، ثاني يوم العيد؟
1: والله الحمد لله، يعني الوضع ما شاء الله تمام
0: الحمد لله،
1: وكنا مبسوطين
0: أكيد. الأجواء العائلية، نعم الأجواء العائلية والأسرية، لقاء الأقارب والأحبة والأهل والأصدقاء والجيران، وفرحة الأطفال أيضا. يعني مرحب فيك معنا أستاذ خالد مجددا، لك عيدك مبارك. يعني لابد من وجود خطة ودور رقابي هام ومنظم لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أيام عيد الأضحى المبارك، يا ريت تخبرنا عنه، تفضل.
1: يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
1: طبعا يسعدنا احنا بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء أن نؤكد جاهزيتنا الكاملة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة رقابية شاملة مكثفة بهدف ضمان وسلامة الغذاء والدواء وحماية صحة المواطن في مختلف محافظات المملكة.
0: نعم.
1: وطبعا تأتي هذه الخطة انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي التي تطلع عليه المؤسسة على مدار العام، حيث وبتوجيهات من عطوفة المدير العام دكتور رنا عبيدات تم تكثيف الرقابة خلال فترة العيد وما قبل العيد من خلال الجولات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والدوائية، نظرا لارتفاع

0: طلب على العديد من المواد الغذائية مثل اللحوم والحلويات وما يرافق بذلك من زيارة من زيادة في الحركة التجارية.
1: نعم. إذن نعم. يعني كونك ذكرت الجولات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أيام عيد الأضحى المبارك، كيف تتم هذه الجولات على أرض الواقع وفي الميدان، وشو بيكون الهدف منها تحديدا أيضا بالإضافة لما ذكرته، وماذا تطلب؟

0: والدواجن والمطاعم ومحال الحلويات والمخابز، إضافة إلى الرقابة على المستودعات الغذائية ووسائل النقل والتخزين للتأكد من التزام الاشتراطات الصحية والسلامة عمليات التداول والحفظ والتبريد، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما يعني نركز فرق التفتيش على متابعة صلاحيات المواد الغذائية والتأكد من عرضها وتخزينها بشكل سليم، ومنع تداول أي مادة غير صالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر. يعني إلى جانب كمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعامل والتعليمات المعمول بها.
1: نعم، يعني بنلاحظ انه النصائح اللي هلا انت قدمت لنا اياها، يعني هيك يعني اوقات الظهيره والعصر لحد المغربيات، نلاحظ انه في ارتفاع بيكون على درجات الحراره. يعني انه ما يعني ابدا ما نشتري من الاشياء اللي بتكون موجوده تحت الشمس مباشره، حتى يعني كاسات المي وقوارير المياه ما تكون معرضه للشمس مباشره ايضا.
0: طبعا يعني تحرص يعني المؤسسه، يعني احنا نؤكد اهميه الشراكه مع المواطن باعتباره شريك اساسي في الرقابه، من خلال ضروره التاكد على شراء المواد الغذائيه من مصادر موثوقه والانتباه لتاريخ الصلاحيه واتباع اسس التخزين السليم، وعدم التردد باي ملاحظه الابلاغ عن اي ممارسات او منتجات مخالفه قد تشكل خطر على صحه المواطن. ومن خلالكم يمكن ان نعطي ارقام.
1: يا ريت والله. نعم،
0: الخطوط في الخط المجاني والخط الساخن 117-114 خط مجاني.
1: نعم.
0: وعن طريق الواتساب 0795-63-2000.
1: نعم، يعني في حال وجود أي ملاحظة أو أي مشكلة بتواجه المواطنين أو أي شيء يعني ممكن يعني يلاقوه غير يعني غير مطابق للمواصفات أو في شيء غلط ممكن لاحظوا، بيقدر يقدموا شكوى للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وتكون سرية طبعا.
0: طبعا يعني سيتم اتخاذ الإجراءات بكامل الإجراءات كاملة من خلال الفرق المتواجدة بالميدان.
1: نعم.
0: طبعا يتم تغطية الشكوى خلال 10 إلى ربع ساعة بجميع أنحاء المملكة من خلال فرقنا المتواجدة.
1: نعم.
0: بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة.
1: نعم، يعني حتى ذكرت موضوع نقطة مهمة، الانتباه لتاريخ الصلاحية المنتج، يعني تاريخ الانتاج والانتهاء، يعني ممكن انه يكون الشخص بسرعة بيشتري الحلويات او بيشتري الشوكولاتة ما بينتبه لمثلا تاريخ الانتاج. يعني مهم جدا حتى الشوكولاتات، يعني هلأ كتير في اقبال عليها، انه ما بينتبه لتاريخ الصلاحية، يعني ممكن يشتري بدون ما يقرأ. فيعني شو نصيحتك في هذا المجال؟ كيف ممكن احنا نوجه الناس انهم يقرأوا العلامات الموجودة على كل سلعة تجارية سواء كانت شوكولاتة أو حلويات أو عصائر؟
0: منأكد إنه إحنا يعني نتجه إلى توعية المواطن بعدم شراء أي منتج غذائي مجهول المصدر أو زي ما حكينا معروض على الشارع العام أو تحت أشعة الشمس وغير محطوط عليه بطاقة البيان، عدم شراء أي منتج مخالف معروض يعني زي ما حكينا انه بالعشارة العام او بالهواطل. هاي المنتجات تكون خطرة، وخاصة الحلويات المعروضة ومجهولة المصدر. من البائعة المتجولة يرجى عدم شرائها، والتأكيد على شراء من مادة على مادة ان تكون معروفة، ان تكون بطاقة البيان واضحة، صلاحية ان تكون واضحة ومعروفة لدى الكل.
1: نعم، يعني أي منتج أو سلعة لا يوجد عليها بطاقة بيان أبدا يجب أن لا نشتريها.
0: نعم.
1: وأيضا شو نصائحك للمواطنين والمتابعين الآن في أيام العيد وبشكل عام، يعني بالنسبة للأدوية كيف طريقة حفظها؟ يعني مثلا كونه في ساعات الظهيرة والعصر يكون في ارتفاع درجات الحرارة، لما يكون الناس طالعين رحلات بأماكن التنزه، طالعين بالسيارات بيكون في شمس في حرارة، يعني كيف شو نصيحتك لهم اللي بتناولوا الأدوية اللي عندهم أمراض مزمنة بيضطروا ياخذوا الأدوية معهم بالحقائب أو بالسيارات، كيف يحفظوا الأدوية يحافظوا عليها؟
0: من الجانب الدوائي المؤسسة طبعا من خلال الفرق الموجودة من بالميدان. قامت المؤسسة بالرقابة على الصيدليات والمستودعات الأدوية للتأكد من توفر الأدوية الأساسية واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى متابعة شروط التخزين والنقل خصوصا الأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة

0: محددة بما يضمن فعالية الحفاظ على فعاليته. يعني ننصح المواطن بعدم أخذ أي دواء يعني من خلال إذا طلع مشوار بعيد أنه يكون في بوكس أو في مكان بارد وحفظه يعني لاستخدامه بشكل جيد.
1: نعم يعني حتى إذا ما كان مضطر إنه يعني إذا كان ضروري يأخذهم معه أثناء الرحلة إنه بده يتناول هاي الأدوية يأخذها، ولكن إذا كان طبعاً لم يكن مضطر لأخذ هذه الأدوية بقائها في المنزل أفضل.
0: بالأحسن إنه بعد ما يرجع
1: أو بعد ما يرجع.
0: نعم.
1: ولكن للمضطر يأخذ الدواء معه حتى يوضع في أماكن مبردة.
0: إذا كان آمن ومبرد أو غير قابل لأشعة الشمس.
1: نعم أكيد. وأيضا يعني شو نصيحتك للناس اللي بتحب تشتري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة مثلا للأدوية، أدوية مثلا مواد التجميل، مستحضرات، كريمات العناية بالبشرة، كريمات وقاية الشمس، أيضا يعني المنتجات التي تباع ويروج لها ويعلن عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شو نصيحتك حتى لو كانت أيضا مواد غذائية، شوكولاتات، حلويات، شو نصيحتك للناس عندما يشترون عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضل.
0: ننصح المواطن بعدم شراء أي مادة مجهولة المصدر حتى عبر المواقع الإلكترونية أو الصفحات الإلكترونية، لأنه أن تكون غير مسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء. فالأفضل أن يكون من داخل المملكة، من داخل الأسواق اللي تكون مسجلة لدى المؤسسة، وعدم شراء أي مادة تكون غير مصرح بها. ويعني ننصح المواطن المواقع الإلكترونية هاي كلها أن تكون غير مسجلة. نعم. الأدوية والمستلزمات حتى المواد الغذائية الأفضل أن يتم شرائها من مادة من محلات أو منشآت.
1: نعم. بشكل مباشر. نعم
0: مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة، وللعلم بتوجيهات من عطوفة المدير العام تم وضع فرق لمتابعة الصفحات الإلكترونية لمتابعة المنتجات الغير مرخصة في السوق المحلي.
1: نعم يعني وحتى نلاحظ أننا يعني الأعياد ويعني الأيام العيد وما بعد العيد يعني سترتفع أكثر درجات الحرارة. نعم. زاد الإقبال على شراء كريمات السن بلوك بنسميها بالإنجليزي، الواقيات الشمس، بحطوها الناس كريم واقي الشمس للبشرة وخاصة السيدات والفتيات. يعني شو تنصحهم يشتروا، كيف ينتقوا كريم واقيات الشمس، وخاصة أنه منلاحظ للأسف على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات لكريمات واقيات الشمس. يعني مثلا أنا شفت إعلان مضحك يعني 3 علب كريم شمس ومن ماركة معروفة، أكيد هو مقلدة يعني الماركة، في 10 دنانير، يعني 3 علب في 10 دنانير، يعني حقيقة العلبة الأصلية ثمنها ضعف. نعم
0: نعم السعر غير مقبول. فالأفضل أنه لا يتم شراءه عبر الصيدليات والأماكن المرخصة. طبعا للعلم أنه الأدوية يمنع منعا باتا أنه عرضها أو تداولها عن طريق المواقع الإلكترونية، زي ما حكينا أنه عطوفتها أكدت على متابعة الصفحات الغير مرخصة ويتم إغلاقها بالتعاون مع الجرائم الإلكترونية والجهات الأمنية.
1: نعم.
0: هذه الصفحات غير مرخصة، فالأفضل شراء أي مادة دوائية أو مستلزم طبي أو غذائي عن طريق البيع المباشر.
1: نعم.
0: عن طريق الصيدليات.
1: نعم.
0: أو المطاعم مثلا أو. نعم. الأماكن المسموح لها والتي تكون مرخصة لدى. نعم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
1: نعم أكيد الشراء الآمن من الصيدلية هو يعني أهم شيء أنه نتبعه، سواء بالأدوية أو مستحضرات التجميل أو مستحضرات العناية بالبشرة، كريمات الواقية من الشمس، ما ننغر ونمشي وراء الأسعار اللي بتكون زهيدة جدا. يعني بتفكر الناس أنه هذا الكريم أصلي، وللأسف بروحوا بيشتروه يعني عن طريق وسائل التواصل، وبالأخير ممكن يضر بشرتهم وما يكون هو الكريم الأصلي.
0: نعم.
1: اللي هم بيفكروه أنه هذا أصلي ولكن ما بيكون أصلي. يعني.
0: نعم.
1: بهاي النصائح اللي قدمت لنا اياها بنختم لقائنا معك اليوم استاذ، وبنقول لك كل عام وانت بالخير مره ثانيه. كل شكر والتقدير والاحترام للاستاذ خالد الروسان، مدير مديريه المناطق في المؤسسه العامه للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافيه.
1: اهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الآن يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الأخرس، صاحب مبادرة التاريخ الأردني والزمن الجميل. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ أحمد، دورتنا وكل عام وأنت بألف خير.
1: الله يسعد صباحكم وكل عام أنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات إن شاء الله. عيدكم مبارك يا أستاذين.
0: اللهم آمين، عيدك مبارك ويعطيك ألف عافية. وكيف حالك اليوم؟ كيف أجواء تاني يوم العيد معك ومع العائلة؟
1: والله الحمد لله، والله بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مع أنه ما في مقارنة بين أعياد الزمن الجميل والأعياد الحالية،
0: نعم،
1: لكن يعني بظلها فرحة إن شاء الله لأطفالنا أقل ما فيها. والله
0: أكيد أكيد الأطفال يعني هم أكثر شيء يعني بهجة وفرحة العيد، بيفرحوا أكيد مع أهليهم لما الأطفال يشوفوا أهليهم فرحانين، أكيد هم الأطفال رح يكونوا فرحانين. نعم، يعني في البداية أستاذ أحمد تعطينا فكرة تعريفية عن مبادرتك، ما هي مبادرة التاريخ الأردني والزمن الجميل؟ تعرف لنا إياها وما الهدف منها وما أهميتها، تفضل.
1: الله يزيد فضلك. طبعا أنا مبادرتي تأسست أو أجد فكرة حقيقة من عام 1990، وظليت مستمر أنا في جمع أرشيف وإرث وموروث الأردنيين في عقد التسعينيات ولغاية بداية الألفية الجديدة، وطبعا مستمر أنا حقيقة يعني في جمع كل ما يخص أرشيف الأردن، من صور، من مجلات، من كتب، من وثائق تخص يعني الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من إمارة شرق الأردن ولغاية العام 2000.
0: نعم، يعني منذ متى بدأت في هذه الفكرة وهذه المبادرة؟
1: تقريبا نهاية العام 1990.
0: نعم، يعني وكيف يعني ما الذي جعلك تقوم بهذه المبادرة؟
1: والله هو حس وطني حقيقة، وكان عندي يعني أنا كنت يعني طفل وقتها، إني كان يهمني إني أحافظ على الأرشيف وإني أجمع الأرشيف، لإني كان عندي فكرة وكان عندي تصور إنه بعد 20 أو 30 أو 40 سنة راح تكون هذه الأشياء لها قيمة معنوية عالية عند الناس.
0: نعم أكيد، ويعني كان عندك يقين وعلم أنه أكيد الزمن في تطور وتغير مستمر ورح تتغير هاي الأشياء. ونحن نحتفل اليوم أستاذ أحمد في أجواء عيد الأضحى المبارك في يومه الثاني، يشدنا الحنين والشوق إلى الماضي والزمن الجميل مثل ما ذكرت. يا ريت تحدثنا عن أجواء العيد في الزمن القديم من حيث الأدوات، العدد، الأواني، قطع الأثاث التي كانت تستخدم قديما خلال أيام العيد ما قبل السبعينيات وما بعدها، تفضل.
1: طبعا ما قبل السبعينيات الأعياد يعني كانت تعتبر رسمية بالمعنى الحرفي، كانت يعني مقتصرة على العادات يعني أو الشعائر الدينية في صباح يوم العيد. طبعا كان الصبغة هي الفقر حقيقة على أغلب الأحياء والأماكن في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني ما كان في تطور، ما كان في مثلا يقدر يحصلوا على الأطفال طبعا على ألعاب.
0: نعم.
1: عادات يعني عادات موجودة القديمة اللي هي مثل تقديم الدخان في الأعياد.
0: نعم.
1: كان موجود عادي اللي هي يزور المقابر في كل يوم عيد، يعني من كان عيد الفطر أو الأضحى بيشتروا الحلو الناشد وبيطلعوا على المقابر، بعدين بينزلوا وبيبلشوا طبعا الناس يسلموا على بعض، وزيارات طبعا كانت خفيفة، مش ما كان في سيارات، الناس تروح على أماكن بعيدة وتزور الرحم وتزور بعضها. فكان يعني هي الصبغة العامة الفقر كان يعني، بس لكن كان أعياد
0: يعني كانت الاحتفالات بدائية وبسيطة، ولكن يعني بدنا نعقب على موضوع أنه كانوا الناس يقدموا زمان بالقديم في العيد صينية الدخان للناس الضيوف، ولكن الحمد لله هاي العادة انتهت لأنه التدخين مضر للصحة ولا ينصح به، ويعني يجب علينا جميعا الابتعاد عنه.
1: يعني طبعا هذه العادة
0: يعني هذه العادة اندثرت، يعني لم يتبقى أحد يقدم.
1: شو أساس العادة السيئة ما حدا بيعرف، يعني يعني شو الفكرة منها، وحتى بقيت للتسعينيات حتى، بس لكن شو الفكرة منها أنا والله ما بعرف، يعني حاولت إني أبحث أشوف شو بداية هذه العادة.
0: يمكن كانت برأيي نوع من التباهي، يعني إنه يظهر يعني حابب صاحب البيت يظهر يبين حاله فبيقدم كان صينية الدخان. الحمد لله خلصنا من هاي العادة.
1: أو نوع من أنواع الكرم يعني.
0: نعم.
1: إنه أنا بدي أكرمك يعني بدخان. نعم. وكذا.
0: نعم أكيد ما كان في ثقافة وتوعية كتير عن مخاطر التدخين، فهلأ طيب. الحمد لله الناس ما بتقدم الدخان لبعض، وبالعكس يعني الناس يعني بتحاول إنه تبتعد عن كل مظاهر التدخين سواء نعم. تدخين عادي أو إلكتروني. وأيضا نعم. شوفي كانت ضيافة قديما، ضيافة العيد قديما ماذا كانت تتضمن؟ يعني احنا حاليا مثلا القهوة المعمول شوكولاتات، قديما ماذا كانت تشتهر ضيافة العيد؟
1: طبعا القهوة العربية السادة يعني هي الأساس، يعني هي الأساس في كل الأزمنة ولغاية الآن، طبعا هي أساس الضيافة. طبعا كان زمان ما في يعني غازات، ما في يعني وسائل الوقود اللي هي مثلا إجرار الغاز أو الكهرباء، فكان دلال القهوة الأصلية كانت نحاسية وكانت تطهى على النار، وحتى الهيل كان والقهوة تحمص في المحماس خلينا نحكي. وطبعا كان قهوة إلها يعني إلها طعمها الحلو، كان طبعا يعني يسوي معمول طبعا يعني خلينا نحكي الطبقات اللي هي الراقية، كان يعني المعمول ما حدا يقدر يسويه طبعا لأنه يعني كان إشي يعني نادر جدا. الناس كانت تقتصر على اللي هي الحلو الرخيص، كان يعني 70 قرش و20 قرش و30 قرش يشتروا العلبة، يعني هذولا تقريبا هي العادات اللي كانت موجودة في ما قبل السبعينيات.
0: نعم. إذن وأيضا يعني ما بعد السبعينيات كيف تطورت هذه العادات إلى أن أصبحت يعني إلى ما قبل التقدم الحديث والتطور الإلكتروني والرقمي، كيف تطورت؟ وأيضا تخبرنا عن الأزياء التراثية القديمة التي كان يرتديها الرجال والنساء والأطفال أيام العيد.
1: طبعا بالنسبة لأول شيء للأزياء، يعني في ما قبل السبعينيات الثوب العربي طبعا هو الطاغي، كان يعني من وقت صلاة العيد ولغاية نهاية العيد طبعا الثوب العربي كان هو الطاغي، لكن بعد السبعينيات الآن صار في نور التكنولوجيا، يعني بلشت الأمور شوي صارت أحدث قليلا حقيقة من ما قبل السبعينيات. صار مثلا الملابس يعني بنطلونات الشارلستون كانت هذيك موضة طاغية، كان الكبار والصغار يعني كان عندنا احنا البوط الصيني، يعني أنا من الناس اللي كنت أشتري البوط ليلة العيد وأنام فيه، يعني أنا من فرحتي طبعا، وكنت أنا أحط ملابس العيد على جنب الجنبية مثلا عشان ليوم ثاني يوم الصبح أنا ألبسهم فرحان بيهم. كان في طبعا الضيافة، القهوة طبعا لا تتغير، كان في مثلا المعمول الغريبي. في يعني دخلت شوية صناعات حديثة للحلويات، يعني نوع من أنواع التقديم.
0: نعم أكيد. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك جاوبنا عليه سريعا، كون الأطفال هم فرحة وبهجة العيد، كيف كانت في

0: أيام الزمن الجميل، أكثر ما كان يبهج ويفرح الأطفال في الزمن القديم، كيف كانت الألعاب بالعيد؟
1: طبعا الالعاب يعني الذكور طبعا كان لعبه فرد الفلين وفرد الشرار، وهذه الالعاب طبعا هي الاهم يعني كانت بالنسبه للاولاد. كان في فرود المي كنا نلعب فيها في العيد، بالنسبه للبنات كانت الالعاب اللي هي باربي الزمن الجميل، يعني كان في شويه اكسسوارات قديمه، كان اساور، في اطواق، يعني هذه الاشياء اللي كانت
0: نعم
1: للبنات. طبعا في شغلة مهمة جدا يعني من
0: تفضل.
1: بعد عمركم، كان العيد مثلا 3 أيام فرحة كاملة، لكن للأسف الآن فرحة الأطفال لا تدوم بعد الساعة 11 صباحا.
0: نعم، يعني هو هلا يعني الأطفال مع تطور الزمن والعصر الإلكتروني والعصر الرقمي أصبحوا يميلون أكثر إلى الألعاب الإلكترونية يعني، وأيضا يعني في الزمن القديم كانت في الساحات تتواجد المراجيح المصنوعة من الخشب والحديد، وكان يفرح فيها الأطفال الأجيال القديمة، ولكن هي يعني يمكن موجودة في بعض المحافظات. اليوم تحدثنا مع الزميلة وعد البدرين في محافظة البلقاء، حدثتنا أنه يوجد لا تزال في محافظة البلقاء وفي السلط تحديدا المراجيح المصنوعة من الخشب والحديد، ويستمتع بها الأطفال الصغار، يعني لا زالت موجودة وهي نوع من الموروث الشعبي والإرث من الزمن الماضي الجميل. معنا دقيقة نختم فيها لقاءنا معك، كلمة أخيرة إذا تكرمت تفضل.
1: طبعا أنا بتمنى يعني إعادة إحياء العادات القديمة، وإنه يعني أقل ما فيها في أول يوم العيد نبتعد عن التكنولوجيا. يعني أنا في جلسة كان بدنا نسلم مع بعض، والله كل واحد حامل موبايله وما حدا متطلع على الثاني، ولا حدا
0: نعم
1: حكى على الثاني، ولا حكى مع الثاني. وحتى الأطفال بعد الساعة 11 بيجوا ببلشوا يصوروا على
0: نعم
1: سناب وعلى وعلى، فيعني للأسف إنه يعني ما في روح للعيد حقيقة مثل
0: نعم
1: ما كان في الزمن الجميل.
0: نعم يعني هذه دعوة منك للأجيال الجديدة أنهم يرجعوا للموروث الشعبي، التراث القديم من الزمن الجميل، يستمتعوا ولو حتى يعني في أيام العيد يكون في تواصل بشري مباشر، يطلعوا ويروحوا رحلات، يتنزهوا، يروحوا على يعني يقضوا وقت مع العائلة بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية، حتى تكون ذكريات جميلة تنطبع في ذاكرتهم وعقليتهم لما يكبروا الأطفال يحكوا عن هاي التجارب
1: صحيح.
0: والذكريات الجميلة كانت في العيد اللي كانوا يقضوها بشكل مباشر مع أفراد العائلة والأسرة والأقارب والأهل والجيران والأصدقاء، والتجمع العائلي والأسرة الممتدة دائما اللي بتتجمع في العيد، والله يديم الجمعات والحلوة علينا يا رب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ أحمد الأخرس صاحب مبادرة التاريخ الأردني والزمن الجميل، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسعدكم ربي، وشكرا شكرا لإذاعة الأردنية المباركة. الله
0: أهلا
1: يجزيكم خير إن شاء الله،
0: أهلا.
1: مع السلامة.

والعيد فرحة أكيد، وبتكون الفرحة أكبر بالجوائز والأسئلة والأجوبة بالمسابقات. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بألف خير. من جديد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وصلنا الآن إلى فقرة مسابقة وسؤال الحلقة. لذا تسرنا اتصالاتكم وسماع أصواتكم على الهواء مباشرة على هواتف البرنامج عبر أثير الإذاعة الأردنية. طبعا أرقام الإذاعة الأردنية 47 47 112 47 47 112. اتصلوا فينا حتى تسمعوا السؤال وتجاوبوا. ويسرنا أن نرحب بزملائنا الأعزاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المشرفين على هذه المسابقة، الزميل عدنان عبد الهادي من اللوازم، والزميلة غدير المجالي من الدائرة التجارية.

أعزائي المستمعين والمتابعين، الآن رح أطرح عليكم سؤال المسابقة، وأكيد نتلقى اتصالاتكم على هواتف الإذاعة الأردنية 47 47 111 47 47 112 حتى تجاوبوا على السؤال. سؤال المسابقة يقول: لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ جائزة المسابقة، لدينا جائزتين، يعني رح يتصلوا معنا ناس كتير إن شاء الله، ورح نختار اثنين من المتصلين حتى يفوزوا. الجائزة الأولى عبارة عن رحلة دلس إلى المثلث الذهبي في الأردن البتراء وادي رم العقبة، والجائزة الثانية عبارة عن موبايل هوت 50 برو. إن شاء الله تكونوا من الفائزين معنا، تسعدنا تلقي اتصالاتكم. ألو، معنا اتصال. ألو،

0: هلو مساء الخير.
1: مساء الخير، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا، نتعرف عليك.
0: احمد وليد.
1: مره ثانيه الاسم؟
0: احمد وليد.
1: احمد اهلا وسهلا فيك، كل عام انت بخير، كيف اجواء العيد معك؟
0: والله الحمد لله، هنا فرحه حلوه.
1: نعم، شو بتحب تجاوب على السؤال؟ لماذا سمي يوم عرفه بهذا الاسم؟ تفضل.
0: بسبب تعارف ادم وحواء.
1: نعم، وفي كمان
0: من ابراهيم مناسك.
1: قلنا تعيد لنا الجواب مره ثانيه. نعم نعم، جاوبتنا على السؤال اللي سمعناه قبل قليل. شكرا لك، خليك معنا لنهايه الحلقه حتى نشوف مين الفائز معنا، ان شاء الله تفوز. الو.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. معنا الآن اتصال آخر. ألو.
1: ألو، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، كل عام وأنتم بخير. نتعرف عليك.
1: بخير، صحة وسلامة ينعاد علينا وعليك يا رب.
0: اللهم أمين. تعرف عليك.
1: ريال خزاعلة معك.
0: أهلا وسهلا فيك. من وين عم تحكي معنا؟
1: من عمان.
0: أهلا وسهلا فيك وبكل أهل عمان وكل محافظاتنا الجميلة. كيف أجواء العيد معك؟
1: الحمد لله تمام والله، أجواء حلوة والحمد لله.
0: الحمد
1: لله من العيدين يا رب.
0: الحمد لله يا رب. لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضلي.
1: يزيد فضلك، هو يعني نسبة إلى تعارف سيدنا آدم وحواء على هذا الجبل، وكمان لأنه يقف عليه الحجاج في جبل عرفات.
0: نعم، خليكي معنا لنهاية الحلقة ونشوف مين فائز معنا، إن شاء الله تكوني من الفائزين. شكرا لك.

0: نعم، معنا اتصال آخر للإجابة على سؤال مسابقة. ألو.
1: ألو، كل عام وانت بخير.
0: وأنت بخير، أهلا وسهلا. تعرف عليكي.
1: غزل.
0: جدل.
1: غزل.
0: غزل، أهلا وسهلا غزل. شو اسم العائلة؟
1: الكرعين.
0: أهلا وسهلا فيكي، من وين عم تحكي معنا يا غزل؟
1: من عمان مركب.
0: نعم، أهلا وسهلا فيكي، يعني اسمك حلو يا غزل. يعني تخبرينا شو جوابك على السؤال، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضلي.
1: سمي عشان تعارف آدم وحواء.
0: نعم نعم، هي
1: آدم وحواء.
0: نعم، شكرا لك، خليكي معنا لنهاية الحلقة. نعم، في معنا اتصال آخر. ألو.
2: ألو.
0: أهلا أهلا أهلا.
2: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير، أهلا وسهلا.
2: معك هويدا.
0: هويدا، أهلا وسهلا فيك. هويدا شو؟
2: هويدا أبو ركبة.
0: أهلا وسهلا هويدا، من وين عم تحكي معنا؟
2: من عمان.
0: أهلا وسهلا، واسمك حلو كمان يا هويدا، والمتصلة السابقة اسمها غزل. ما شاء الله أسماءكم جميلة. جاوبين على السؤال، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟
2: هلأ في قولين. أول إشي ممكن إنه بسبب نسبة لجبل عرفات اللي بيوقف عليه الحجاج.
0: نعم نعم،
2: والمكان اللي تلقى فيه سيدنا آدم وحواء.
0: نعم،
2: هبطوا على الأرض.
0: نعم، خليكي معنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكوني من الفائزين. شكرا لك.

0: نعم أعزائي، معنا اتصالات أخرى للإجابة على سؤال المسابقة. ألو.
1: ألو،
0: أهلا وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير.
1: كل سلام يا رب. الله،
0: الله يعافيك. نتعرف عليك.
1: سليم.
0: عفوا.
1: سليم. سليم.
0: سليم، شو اسم العائلة؟
1: حمدان.
0: أهلا وسهلا، من وين تحكي معنا يا سليم؟
1: من عمان.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أجواء العيد معك بعمان؟ إن شاء الله فرحانين.
1: الله عليه يا رب يظل عيد علينا إن شاء الله، وإحنا بأحسن حال إحنا وإنت يا رب.
0: إن شاء الله. وكيف شو أجواء العيد؟ شو عملتوا اليوم أنت والعائلة؟ اليوم ثاني يوم العيد ومبارح شو عملتوا؟
1: والله مبارح روحنا طلعنا، روحنا ذبحنا، وبعدين روحنا طبخنا المعلاج والأجواء هاي.
0: نعم.
1: بعدين أصحابنا حالنا طلعنا لفينا على الأقارب والخوات والعمات.
0: نعم.
1: واليوم والله هنا هسه بدنا نبلش. نعم. نطلع.
0: جميل جدا، يعني عايشين وعملتوا أجواء وطقوس العيد وعاداتها كاملة وفرحتوا فيها، الله يديم عليكم الفرح. حابب تجاوب على نعم، حابب تجاوب على السؤال، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضل.
1: كان سبب تعارف آدم وحواء عليه فسمي بجبل عرفة.
0: نعم.
1: نعم. كان يعني كان تعارفهم عليه على جبل عرفة، سمي جبل عرفة بسبب تعارف.
0: نعم. نعم، شكرا لك، خليك معنا لنهاية الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين. معنا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: الله يسعدكم بهالبرامج الحلوة اللي بتقدموها، وهذا مش بعيد عنكم على الإذاعة وعلى التلفزيون سواء وين ما كان، ما شاء الله عنكم. إحنا بنقدم هيئات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ولي عهد الأمير، الله يديم البلد الجيش ويديم يا رب يكون إحنا في أمن وأمان يا رب.
0: يا رب، اللهم آمين. يعني كل عام وأنت بألف خير. من وين عم تحكي معنا؟
2: أنا بحكي معك من عمان.
0: نعم، نتعرف عليك مرة ثانية.
2: سامر حسن عبد قرش.
0: سامر، أهلا وسهلا يا سامر. يعني شو حابب تجاوب على السؤال، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضل.
2: هلا في اختي مقولتين في هذا يوم عرفة.
0: نعم.
2: المقولة الأولى إنه تجمع الحجاج كامل في الكامل والصعود على جبل عرفات، ثم سمي بيوم عرفة. والإشي الثاني اللي هو اللي كان في آدم وحواء عليه، كانوا يعني كانوا يوقفوا فيه، فعشان هيك سموه يوم عرفة.
0: نعم، شكرا لك، خليك معنا لنهاية الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين. نعم. معنا اتصال آخر. ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخير، كل عام وأنت بألف خير، نتعرف عليك.
3: معك أحمد الدرايس.
0: أهلا وسهلا يا أخ أحمد، وين عم تحكي معنا؟
3: من مدينة الرمثة.
0: ما شاء الله، يعني تحياتنا لأهلنا في الرمثة. كيف أجواء العيد بالرمثة هيك؟ تخبرنا كيف طقوسكم عاداتكم وتقاليدكم.
3: أجواء العيد يعني بهجة وسرور، والحمد لله بوجود الوالدة والوالد والأهل والأقارب. يعني الواحد بنبسط خصوص الوالدة، يعني حدث الأيام من خلال كعك العيد وعمل دراسة العيد.
0: نعم، سلمنا على الوالدة وقلها كل عام وانتي بألف خير، ويسلموا إيديكي على كعك معمول العيد. يعني حابب تشاركنا بالإجابة على سؤال المسابقة، لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضل.
3: والله بدي أجاوب يعني نسبة إلى جبل عرفة ولتعرف آدم وحواء.
0: نعم، شكرا لك، خليك معنا لنهاية الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين. شكرا. معنا اتصال آخر. ألو.
4: ألو، مرحبا.
0: أهلا أهلا،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كل عام وأنت بألف خير.
4: أنت بخير يا ربي، يسعد الصباح الحلو زي.
0: تسلمي يا رب، تسلمي. نتعرف عليك.
4: معك فضية.
0: فضية، أهلا وسهلا. نعم،
4: أهلا وسهلا فيك.
0: فضية، شو اسم العائلة؟
4: الشوبكي.
0: الشوبكي، فضية. أيوه؟ الشوبكي. فضية الشوبكي، أهلا وسهلا فيكي، وبرضو اسمك حلو يا فضية.
4: الله يسعدك.
0: كيف أجواء العيد معك؟ تخبرينا من وين عم تحكي معنا كمان؟
4: إحنا من مادبة بنحكي.
0: من مادبة، تحياتنا لكل أهلنا الأعزاء في مادبة الجميلة. كيف أجواء العيد بمادبة هيك؟ تحكي لنا فكرة.
4: أنت الجميلة أول شيء، كل عام وأنت بخير.
0: تسلمي وأنت بخير.
4: يعني أجواء فرح وأضاحي، ناس بتزور بعض والكعك كل معمول.
0: نعم.
4: يعني
0: المهم انتم مبسوطين في العيد.
4: الحمد، اكيد احنا مبسوطين لانه بالاردن.
0: الحمد لله، اكيد نحن بنفتخر بوطننا العزيز الاردن بكل الايام وليس فقط في الاعياد. جاوبينا على السؤال، لماذا سمي يوم عرفه بهذا الاسم؟ تفضلي.
4: بالنسبه لجبل عرفات اللي بيصعد عليه الحجاج، ان شاء الله يا رب نكون احنا من اللي بيروحوا عرفات يا رب.
0: ان شاء الله، شكرا لك، خليك معنا لنهايه الحلقه، خليك معنا.

0: معنا اتصال آخر. ألو.
1: ألو.
0: أهلا أهلا، كل عام وانت بخير.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
1: تعرف
0: الحمد لله وانت بخير. نتعرف عليك.
1: هايل حجايا معك.
0: اسم مرة تانية.
1: هايل.
0: هايل حجايا.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا، من وين عم تحكي معنا؟
1: من الكرك ستي.
0: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل أهلنا الأعزاء في محافظة الكرك. كيفك يا هايل؟ كيف أجواء العيد بالكرك، عيد الأضحى؟ هيك وصف لنا هيك سريعا، كيف كان بالكرك؟
1: يا سيدتي، عيد سعيد إن شاء الله، والفرحة تدوم على الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الأقارب يزوروا بعض، يعني اللهم يعني بعض الناس يعني مو تكون الماديات شوي عليهم، ولكن
0: نعم.
1: بالنسبة للأضحية للي قادر عليها.
0: نعم إن شاء أكيد. الله أكيد، يعني اللي ذبحوا الخواريف والأضاحي وزعوها على الناس التانيين وكان في صلة روابط. نعم يعني حابب الحمد لله طبعا. لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ شو جوابك؟
1: يستوي ممكن أكثر من إجابة، يعني تكون ممكن تكون هذا الجبل اللي تقال الحجاج تصعد عليه، أو أنه مثلا بسبب التقاء آدم وحواء لما تعال لما ربنا نزلهم من الجنة لما أكلوا من التفاح ونزلهم على الأرض.
0: نعم.
1: التقوا حوالي يمكن 40 سنة أو أكثر حسب ما أعرف يعني.
0: نعم.
1: فالتقوا وين؟ على هذا الجبل. بعد نزولهم من السماء. نعم. من الجنة.
0: نعم، شكرا لك، خليك معنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكون من الرابحين.

0: معنا اتصال آخر، هو الاتصال الأخير للإجابة على السؤال. ألو، مين معنا؟
1: أهلا،
0: أهلا أهلا، الحمد لله، كل عام وأنت بألف خير، نتعرف عليك.
1: معك ليال.
0: كمان مرة؟
1: ليال.
0: ليان، شو اسم العائلة؟
1: العابد.
0: ليان العابد، أهلا وسهلا فيكي. من وين عم تحكي معنا يا ليان؟
1: من إربد.
0: أهلا وسهلا، تحية لكل أهلنا في إربد. وكيف أجواء العيد في إربد يا ليان؟
1: والله تمام الحمد لله،
0: الحمد لله،
1: بالصحة والعافية.
0: المهم أنكم مبسوطين بالعيد.
1: الحمد لله.
0: أكيد الحمد لله. الحمد لله. يعني شو بتحبي تجاوبي على سؤال المسابقة لليوم؟ لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ تفضلي.
1: لأنه التقى آدم وحواء على هذا الجبل فسمي بيوم عرفة.
0: نعم نعم، شكرا لك، خليكي معنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكوني من الرابحين.

أعزائي المستمعين والمتابعين، سؤال المسابقة اليوم كان: لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ والجواب كان نسبة إلى الوقوف في مكان عرفات، جبل عرفات في الحج، ذلك لسببين. الأول، قيل أن أبانا آدم وأمنا حواء التقيا في هذا المكان وتعارفا بعد هبوطهما من الجنة. السبب الثاني، قيل أن الوحي جبريل عليه السلام كان يعلم النبي إبراهيم مناسك الحج ويسأله: أعرفت أعرفت؟ فيرد النبي إبراهيم في كل مرحلة: عرفت عرفت. إذن هذا هو جواب السؤال الصحيح. وفازت معنا اليوم، كان معنا فائزين ورابحين في هذه المسابقة. الجائزة طبعا مقدمة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. الفائزة الأولى كانت غزل حسين أحمد الكرعين، جائزتها عبارة عن رحلة دلس، المثلث الذهبي، البتراء، وادي رم، العقبة. والفائز الثاني كان معنا السيد أحمد مروان الدرايسة، وجائزته عبارة عن موبايل هوت 50 برو. ألف مبروك للرابحين، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بتفرحوا بهاي الجوائز.

أعزائي المستمعين والمتابعين، كنا معكم في تغطية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، برنامج كل عام وأنتم ألف خير بمناسبة العيد السعيد. كنا معكم من صباح اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. بحب أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل، بنصبح على زملائنا ونشكرهم في المراقبة الرئيسة، بنقولهم كل عام وأنتم بألف خير. بنشكر زملائنا الأعزاء اللي كانوا معنا في المسابقة، عدنان عبد الهادي من اللوازم والزميلة غدير المجالي من الدائرة التجارية، وبشكر زميلي العزيز الأستاذ غاندي حداد من الهندسة الإذاعية والإخراج، وأنا كنت معكم من وراء المايكروفون من الإعداد.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. الأردن يعزي حكومة بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان ويعلن مقتل إحدى جندياته بضربة من مسيرة أطلقها حزب الله. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. محلياً، وزارة السياحة تطلق برنامجاً يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد. وأخيراً، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوع.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك. الحديث اليوم حول الأوبئة والأمراض وسبل الوقاية. كما هو معروف بأيام العيد تزداد الزيارات والتجمعات والاكتظاظ، الأماكن العامة مملوءة، ويزداد الطلب على الأكل من خارج البيت، وهذا نقطة كثير مهمة. وكذلك تقل نسبيا الرقابة على الأطعمة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور فارس غالب البكري، وهو أستاذ في كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور، أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير، كل عام وانت بخير لك ولمشاهديك. شكرا على الاستضافة دكتور.
2: الله يبارك فيك. دكتورنا، أيام العيد أيام مباركة، بس كمان يعني تعم فيها

0: الأكل والشرب والطلبات الخارجية والداخلية، شو بيعني لنا إحنا بداية كعيد أنت كطبيب؟
1: نعم، يعني كما تفضلت هناك تراخي لابد لها، يعني في بعض مسائل النظافة العامة وتحضير الطعام الذي قد ينتج عن

0: نعم، إذا قبل تناول الطعام يتم بأنه الطعام يكون نظيف وتم مثلا طهيه بطريقة
1: صح.
0: مناسبة. الأكل طبعا واحد يهتم من المكان اللي سيحضر منه الطعام، إذا مثلا اضطر أنه يتناول الطعام بالخارج. هاي نصائح بشكل عام يعني، ونرجو السلامة للجميع. أهم يعني من أهم مظاهر التسممات يعني مثلا آلام في المعدة، العيان، استفراغ، إسهال.
1: نظبط دكتور، بس
0: نعم
1: احنا يعني بالنهاية الأمراض موجودة،
0: صحيح،
1: في أشياء تزيد وفي أماكن قد تقل فيها النسبة،
0: صحيح،
1: يعني الازدحامات والاكتظاظ والزيارات المنزلية والتبويس والعادات اللي احنا
0: صحيح،
1: بنقوم فيها، قديش ممكن تكون مسببة؟ يعني احنا بنتكلم عن، قبل ما نتكلم عن الطعام بدنا نتكلم عن زياراتنا
0: صحيح،
1: والسلام اللي أحيانا، والله أحيانا
0: صحيح.
1: التبويس مزعجك دكتور،
0: هاي يعني كمان
1: يعني
0: أمراض أخرى، أمراض التنفسية والمسؤول عنها فيروسات، تنتقل طبعا بالاكتظاظ، تنتقل في التلامس المباشر مثل التقبيل في عاداتنا مثلا للأسف. طبعا ممكن إذا واحد مرشح يعدي الآخرين، ممكن واحد مثلا يكون مناعته ضعيفة لا قدر الله، تكون استجابته
1: طبعا
0: للمرض
1: في
0: سيئة،
1: ناس عندهم مرضى
0: يكون
1: مزمنين
0: صحيح صحيح
1: وفوت 50
0: صحيح
1: واحد يسلم عليهم
0: صحيح
1: تتباوسوا معه
0: صحيح.
1: ليش ما نستفيد من ايام كورونا دكتور؟
0: والله
1: بتتذكر ايام،
0: أتذكر،
1: انت كطبيب امراض
0: نعم
1: معديه،
0: نعم
1: قديش بتتذكر ايام كورونا السيئه بس لإلك كثير
0: صحيح،
1: كثير ممتازه؟
0: قلت يعني من الملاحظ إنه أيامها قلت كثير من الفيروسات التنفسية
1: نعم
0: بسبب التزام الناس بهذه الإجراءات
1: الوقائية.
0: الوقائية، عدم مثلا التقبيل، غسيل اليد المستمر لأنه اليد ممكن طبعا تنقل فيروسات، حتى في شرب القهوة بنفس الفنجان. يعني إذا واحد عنده التهاب، حتى لو ممكن مرات هذا الفيروس يكون ما فيش يعني مش مصاحبه أي أعراض عند هذا الشخص، لكن بنقل للآخرين وممكن يلتهبوا، ممكن يسبب لهم رشوحات بسيطة، ممكن كمان تكون رشوحات صعبة أو التهابات صعبة، وخاصة عند كبار السن، عند الناس ذوي المناعة الضعيفة. فهذول الناس اللي بنحبهم احنا ونحرص على سلامتهم، يعني ما بدنا نضرهم، ما بدنا
1: بالضبط،
0: نضرهم.
1: يعني لازم نحميهم
0: بالضبط
1: ونساعد
0: بالضبط
1: اللي حولهم انهم كمان
0: صحيح
1: يظلوا قادرين
0: صحيح
1: بخدمتهم.
0: صحيح. يعني
1: طيب
0: لا
1: هذا
0: قدر الله يمرضوا يوم أو يروحوا على المستشفى، يعني شو استفادوا من كل
1: خاصة أيام العيد، يعني
0: خاصة أيام
1: الناس
0: العيد.
1: اللي بالمستشفى بيحاول يقول لك بدي
0: صحيح
1: أطلع أعيد مع أهلي،
0: صحيح
1: فتصور إنه الطوارئ بتروح تلاقيها
0: صحيح
1: مكتظة،
0: صحيح
1: الأدوية، تأمين الدواء، تأمين الناس معطلة.
0: صحيح
1: فاحنا بالنهايه بنقول لهم يا كل عام وانتم بخير، عيدوا
0: صحيح
1: بس احموا نفسكم من الامراض،
0: صحيح
1: احموا نفسكم من التسممات. دكتور كمان احنا في عيد الاضحى المبارك تزداد فرص اللحم والذبايح،
0: نعم
1: كمان اللحمه ممكن تكون خطره، ممكن تكون يعني حفظ اذا ما حفظناهاش كويس،
0: صحيح
1: اذا ما امنناهاش، يعني تصور ممكن تاخذ طعمة للرحم
0: صحيح
1: لأحبابك بالسيارة تنساها للمساء،
0: صحيح،
1: شو
0: بتخرب
1: بصير فيها؟
0: اللحمة، ومو إذا فيها بكتيريا ممكن تتضاعف وتصير يعني مصدر للتسمم، ويتآذوا الناس منها.
1: نعم
0: طبعا اللحمة بدها تعامل خاص، وبده الواحد يحرص مثلا ما يتعرض إلها، وإذا تعرض إلها مثلا لمسها يروح يغسل إيديه مباشرة. تعرف في بكتيريا كتير وفي جراثيم ممكن تكون موجودة في هاي اللحمة أو الدماء الموجودة عليها، فدائما نتعامل مع اللحمة بطريقة كتير حذرة، ونهتم إنه تكون مثلا مبردة، وعلى طول نغسل إيدينا مباشرة بعدها. وحتى المطبخ، حتى أدوات المطبخ مثلا بدها تنظيف وحرص على نظافتها.
1: طيب هلا شو بخوفنا يعني تعاملنا مع اللحمة؟ انت بتعرف دم وتجمعات،
0: نعم
1: وصور الواحد بده يروح يضحي
0: طبعا
1: احيانا، يعني في ازدحام مش طبيعي،
0: نعم،
1: ممكن تقعد لك ساعتين ثلاث.
0: ممكن مثلا في مخاطر كثيرة الواحد ينتبه لها، ازدحام، التعرض للشمس مثلا، الذبائح هاي تظلها

0: زي ما تفضلت فترة طويلة بدون تبريد، ممكن حتى تختلط في الأكل اللي في البيت، مثلا في السلطة لا قدر الله، مثلا ممكن تنقلها البكتيريا الموجودة تنتقل للسلطة. يعني في هاي الشغلات الناس بيعرفوها، بس
1: يعني
0: بدها حذر أكثر،
1: يعني
0: انتباه، بدها
1: حكينا
0: انتباه.
1: مع الرقابة على الغذاء بالأمانة عمان حول رقابة على اللحوم،
0: نعم
1: وحد وضحوا إنه في أطباء بيطريين، في رقابة صحية على الذبيحة أثناء قبل الذبح وبعد الذبح.
0: نعم
1: بس دكتور، في أمراض تنقل من الحيوان للإنسان؟
0: طبعا في أشياء كثير، مثلا في مثلا الكلى، الهادد سيست، الأكياس
1: أكياس
0: الكلابية،
1: الكلابية.
0: في طبعا كل الالتهابات مثلا البكتيرية ممكن تنمو على اللحمة وتتكاثر إذا ما تم مثلا حفظها أو طبخها جيدا. ممكن تسوي إسهالات، ممكن تسوي مغص في المعدة. في نعم
1: يعني ممكن
0: في
1: تنتقل.
0: مثلا الحليب الغير مبستر، الغير مغلي، ممكن ينقل حمى مالطية مثلا.
1: كثران اللحم المالطية اليوم؟
0: والله في زيادة، نعم في زيادة في أعدادها حاليا.
1: طب كيف ممكن، يعني الحليب لازم يغلى؟
0: يتم يعني أفضل إشي طبعا الحليب يتم غليه، أو شراء الحليب المبستر جاهز، يعني مصنع جاهز.
1: طب واحد بيحب ياخذ مثلا هالايام هاي في حليب غنم وفي حليب
0: والله
1: بقرة،
0: يفضل لا
1: يعني
0: طبعا،
1: ينغلى.
0: لأنه ينغلى، لازم ينغلى، لأنه إذا ما انغلى ممكن ينتقل فيه جراثيم كثير، مثلا من ضمنها واحدة منهم يعني الحمى المالطية، البروسيلا. بس يعني بحط الإنسان حاله وبحط عائلته
1: خاطر.
0: في خطر. نعم، وهي بتظهر أعراضها مثلا بعد أيام أو حتى مرات بعد شهر، حرارة شديدة، وممكن يعاني منها المريض. فإحنا يعني مناسبة العيد الكريم يعني نهتم بصحتنا،
1: صح.
0: ما بدناش
1: طيب
0: نخاطر ونغامر ونندم بعدين.
1: طب شو رأيك بالأكل اللي بنجيبه من برا خاصة أيام العيد؟ يعني مثلا في مطعم أنت بتتعامل معه وعارف ونظيف طب لما كان يحضر له مثلا 100 وجبة بالنهار، لما بده يحضر له 1000،
0: طبعا يصير
1: أكيد
0: في
1: رح يختل
0: تراخي،
1: توازنه
0: يصير في تراخي
1: في الرقابة
0: في الرقابة. نعم يصير في
1: والنظافة
0: تراخي، أكيد يصير في تراخي، أعداد كبيرة، وهذا طبعا قد يصاحبه مثلا حالات تسمم وحالات.
1: دكتور لما بنحكي حضرتك متخصص في الأمراض المعدية، ما هي الأمراض المعدية؟
0: نعم، الأمراض المعدية هي الأمراض اللي تنتقل التي تتسبب فيها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وتصيب الإنسان وتسبب له أمراض. هاي هي الأمراض المعدية.
1: فيروسات،
0: نعم، بكتيريا،
1: بكتيريا
0: طفيليات.
1: وطفيليات. خلينا نبلش من الآخر، من الطفيليات.
0: نعم،
1: شو المقصود فيها؟
0: مثلا ممكن يكون في طفيليات كتير، في مثلا زي جرثومة الأميبا مثلا، التي تسبب مثلا الإسهال، يعني طالما احنا بنحكي على هذا.
1: طبعا
0: وفي
1: عن الأكل وعن عن
0: أميبا، نعم
1: الاكتظاظ.
0: تنتقل، يعني إنسان تنتقل عن طريق مثلا الطعام الغير مغسول جيدا، أو تنتقل حتى عن طريق اليد. مثلا واحد حضر مثلا فرضا في مطعم سلطة، أو
1: حتى
0: واحد خرج، أقول لك يعني عفوا، خرج من الحمام ولم يغسل يديه وحضر مثلا صحن سلطة أو كذا، خلاص يعني. وقد يكون هو مصاب مثلا بفيروسات أو أميبا، وتنتقل لصحن الغذاء هذا، والذي يتناوله مثلا إنسان، وقد يتسبب في التهابات. والحمد لله يعني مناعة الإنسان تقضي على كثير من هذه
1: يعني
0: الأمور،
1: المناعة على
0: الحمد
1: فكرة،
0: لله،
1: يعني جد احنا شعب
0: الحمد لله. يعني قد يعني الإنسان يعني مناعته يعني تحميه من كثير شغلات، لكن قد يصاب بالتهاب،
1: قد يكون في ضعف
0: قد
1: أو
0: يكون في
1: كمية
0: ضعف مناعة.
1: البكتيريا
0: نعم
1: أو
0: نعم
1: الطفيليات
0: نعم
1: أكثر من طاقة
0: صحيح
1: الإنسان،
0: صحيح صحيح.
1: هيك؟
0: وإذا صار عدد الجراثيم أكثر من طاقة الإنسان على التعامل معه، قد يصاب بالتهاب وأعراض. هاي الأعراض قد تكون بسيطة، مثلا ممكن يصاب بإسهال بسيط أو وجع بطن، ألم مغص، وينتهي تاني يوم أو خلال
1: يوم
0: ساعة.
1: يومين وخلص.
0: وقد يصاب بإسهال يستمر معه لأيام لا قدر الله، ويؤدي إلى دخول المستشفى.
1: لهالدرجة؟
0: نعم صحيح
1: يعني أحيانا ممكن بتصادف إنه الواحد بينسى المرة واحدة وانتهى
0: صحيح
1: الموضوع.
0: صحيح.
1: شو تفسيرها، تفسيرك كطبيب وخبير بهذا
0: هلا
1: المجال؟
0: هي تعتمد مثلا على قوة الجرثومة، تعتمد على مناعة الشخص، تعتمد على مناعة الشخص، على نوع الجرثومة، هو شو سوى مثلا، أو على كمية الجراثيم اللي تناولها، كمية التسمم. إحنا بمناسبة مثلا ذكرت الإسهال، أهم شيء بالإسهال الذي يصاب بالإسهال إنه يتناول

0: السوائل. في كتير ناس بيخافوا حتى لما ينسهلوا
1: يبطلوا يأكلوها ولا يشربوها،
0: فكروا انه هيك يعني. بالعكس، اهم شيء بالاسهال هو تناول السوائل، لانه حتى اهم المضاد الحيوي. يعني اذا الانسان بده يدهور لا قدر الله او يدخل بمضاعفات فهو من نقص السوائل. نقص السوائل من
1: يعني الاسهال لوحده ممكن يصير.
0: صحيح،
1: انت عوض مباشره بالسوائل.
0: بدك تشرب
1: شو المقصود بالسوائل؟
0: الانسان بيفقد مثلا بالاسهالات بيفقد ماء وسكر وملح. فالانسان
1: وسكر وملح. وملح.
0: فالانسان بيعوض هاي الشغلات، تعوض هاي الشغلات. وفي طبعا الماء كويس، العصائر كويسه، الخبز كويس، التفاح والموز والرز، يعني هاي اطعمه تتناسب يعني مناسبه للحالات الاسهال.
1: الماء والسكر والملح. الملح كيف نعوضه؟
0: هلا ممكن يعني ممكن واحد ياخذ اشياء شويه صغيره مالحه، ما يتناولش يعني كميات كبيره من الملح. مثلا
1: كبيس
0: ممكن، مثلا ممكن
1: مقدوز
0: يعني، ممكن الاشياء اللي فيها ملح يعني ممكن يتناول، بس ما يكثرش يعني، ما بلاش يكون عنده ضغط او كذا. بس هاي الانسان بيفقد هاي الامور. مثلا الخبز فيه، مثلا
1: في خبز وفيها ملح.
0: الاجانب عندهم التوست مثلا، هاي الامور.
1: بس دكتور يعني الماء والملح
0: والسكر نعم،
1: اذا عوضناها بعصائر حتى مي بكفينا.
0: نعم يكفي، نعم يكفي. بده
1: اقلها مشان ما يضعف في الجسم.
0: صحيح صحيح، بده يتناولها. وهاي اهم شيء. حتى اذا احتاج، اذا مثلا داخ او عطش او حس بعطش شديد، يتوجه للرعايه الصحيه
1: للطوارئ.
0: بده ياخذ سوائل بالوريد.
1: هذا زاد، بس إذا يعني
0: إذا متحمل، إذا متحمل ممكن يعالج نفسه، يرتاح في البيت، يتناول سوائل. إحنا بصراحة منخاف من كبار في السن ومن الصغار، لأنه الصغار والأطفال ممكن بسرعة. ما يدهوروا بسرعة، وممكن ما يعبروا عن حالهم. يعني إذا هو عطشان أو دايخ بكون نايم.
1: طفل
0: بيجي الأب بقول لك والله الولد نايم.
1: خليه نايم.
0: فهاي الشغلة بدها حرص وانتباه. فأهم شيء السوائل، ممكن قد يحتاج سوائل في البيت، ممكن قد يحتاج سوائل في المستشفى. وبعدين بالأخير ممكن يحتاج مضاد حيوي. وإحنا نادرا بصراحة حالات الإسهالات يعني بدناش كمان نستخدم الأنتيبيوتيك. الأنتيبيوتيك تعرف كثره يعني بيسوي ضرر وبيسوي مقاومة للمضادات الحيوية أصلا. فمناخذ مستعملش المضاد الحيوي إلا ببعض الحالات، حالات الإسهالات الشديدة أو التي تستدعي الدخول للمستشفى. غير هيك أهم شيء السوائل. وفي حالات الشديدة أو المتوسطة ينصح بمراجعة الأطباء.
1: يعني متى بيكون الإسهال يستدعي التوقف عنده وراجعة الطوارئ؟
0: ممتاز.
1: كلنا دكتور بنتعرض بحياتنا لو بالشهرين مرة، بست شهور مرة إلا تعرضنا لإسهال. وإسهال بسموه نفضة.
0: صحيح.
1: فهاي قديش خطيرة وشو علامات غير انه ممكن تكون عدوى؟
0: طيب
1: او التهاب.
0: هلا هي اغلب الاسهالات الاكيوت دياريا، الاسهال المفاجئ، هاي اغلبها بتكون تسممات، فيروسات او بكتيريا او طفيليات. نعم. هلا الاسهال بيعتمد هل الانسان دايخ، الدوخان يعتبر علامة خطورة، العطش الشديد علامة خطورة، الكبار في السن أو الصغار في السن هدول ننتبه لهم أكثر، برضو هدول ممكن يتعرضوا لخطورة أكثر. آلام شديدة في البطن، حرارة شديدة، ذهاب إلى الحمام بكثرة كثيرة مثلا أكثر من 6 مرات أو 7 مرات أو حتى ممكن أقل حسب الكمية اللي بيخرجها عفوا.
1: نعم.
0: فهذه كلها مؤشرات خطورة. أما مثلا حس أنه الإسهال خفيف، حس أنه بيقدر يتناول سوائل، أموره تمام، ممكن يلزم البيت ويتعالج.
1: عندنا عادة بقول لك شنينة وملح وتوم. هل يديش؟
0: لا احنا ضد هذا الشيء. هو شوف الألبان بعد الإسهالات غير محببة، لأنه الإنسان بصير عنده نقص خلال الإسهال والالتهاب، بصير عنده نقص في بعض الإنزيمات التي ضرورية لهضم الألبان والحليب. فبصير بالعكس، بصير شعور بالانتفاخ وبشعور يعني غير مريح في المعدة.
1: هاي الحليب بس الشنينة
0: والشنينة نفس الشيء،
1: كحامض كملح.
0: لا احنا حتى التومة بتسوي زيادة مثلا توتر في الأمعاء. فهاي الوصفات احنا بحاول
1: يعني
0: نتجنبها.
1: يعني انا سألتك لأنه هذا متبع عندنا بعاداتنا.
0: نعم صحيح.
1: انه بتشرب المغصة، بتشرب كاسة ميرمية.

0: نعم، مرمية يعني جيدة.
1: انسهلت بتشرب شنينة مع توم.
0: لا
1: يعني
0: احنا،
1: بس حبيت تصل
0: لا
1: الرسالة.
0: احنا نفضل عدم، اذا الانسان عنده اسهال او عنده الام او مغص في معدته يفضل عدم تناول مشتقات الالبان لفتره يعني مؤقته طبعا، وعدم تناول الثوم. الثوم فيها مواد كتير كاويه وحارقه، فيفضل عدم
1: بزيد
0: صحيح،
1: الاضطرابات
0: يفضل
1: معها.
0: تجنبها. نعم
1: طيب كيف حكيت عن التعامل مع صغار السن، انه هذول بدهم اهتمام لانه
0: صحيح
1: بيناموا وبهدوا
0: صحيح
1: وممكن نضيعهم.
0: صحيح.
1: كبار السن
0: كبار السن نفس الشيء، ممكن يكونوا عرضة لنقص السوائل، ممكن يكون ماشي على أدوية ومش شاعر هو، أو ممكن حتى تسهل عملية مثلا إنه يدوخ أو يتنقص السوائل،
1: وكمان ممكن يكون نايم
0: ممكن يكون نايم.
1: ومريح وهو تعبان.
0: فبدنا الكبار في السن والصغار في السن بدهم انتباه يعني أكثر من غيرهم. وممكن يتدهوروا بصراحة بسرعة لا قدر الله، يعني ممكن يتدهوروا، فيمكن قلبهم ما
1: هلا حكينا
0: يتحمل نقص
1: عن
0: السوائل.
1: هاي الطفيليات الأميبا، في شيء غير الطفيليات ممكن تسبب مشاكل
0: الفيروسات، الفيروس هي طبعا كنسبة تناسب الفيروسات أكثر سبب لشيوع التسممات.
1: الفيروسات شو؟
0: الفيروسات مثلا فيروسات كثيرة، واحد منهم مثلا نورو فيروس، روتا فيروس عند
1: احنا
0: الأطفال.
1: مفهومنا للفيروسات بالرشح،
0: نعم
1: الرشحات، مش العلاقة بالجهاز الهضمي.
0: صحيح أكيد طبعا، هي المسبب الأساسي للإسهالات والتسممات الفيروسات. وتنتقل طبعا عن طريق الأيدي، مثلا واحد بتناول طعام مثلا مش مغسل إيده، وكاين مسلم على واحد مثلا عنده إسهال، فبنتقل الفيروس بتناوله وبتاني يوم ولا هو كمان مصاب. فهاي نعم الفيروسات سبب رئيسي للمغص ووجع البطن
1: يعني
0: والاستفراغ.
1: ممكن يكون تسبب رشح وبنفس الوقت سهالة.
0: هلا الفيروس، بعض الفيروسات اللي بتسبب الرشوحات ممكن تسبب مصاحبة لها، قد يكون آلام في المعدة أو إسهالات ممكن كعارض ثانوي، لكن هناك فيروسات متخصصة بالجهاز الهضمي تصيبه وتسبب إسهالات، يعني غير عن مثلا الإنفلونزا. الإنفلونزا قد يصاحبها إسهال، لكن
1: بس
0: نتكلم
1: بالعادة هي للجهاز
0: صيب
1: التنفسي العلوي.
0: العادة على الأغلب بالجهاز. الأعراض الأساسية يكون في الصدر، نعم، سعال، حرارة،
1: جهاز تنفسي.
0: جهاز تنفسي، ضيق نفس. نعم
1: طيب هلا لأهمية، يعني صرت ذاكر أنت غسل اليدين، غسل
0: لا
1: اليدين، ممكن اللي بحضر السلطة ما غسلش إيديه، ممكن طالع من الحمام ما غسل إيديه
0: صحيح
1: وبلش بالطعام،
0: صحيح
1: وممكن إجي أكل هو مش مغسل إيديه هو
0: صحيح
1: راجع من الحمام.
0: صحيح
1: قديش أهميته؟ وأعتقد منظمة الصحة العالمية عملت يوم خاص لهذا،
0: صحيح. يعني غسيل اليدين يعتبر من أهم وسائل منع العدوى
1: الوقاية.
0: ووقاية. نعم وفي قبل فترة كان يوم 5/5، هو صادف يوم الغسيل الهاند هايجين دي في العالم.
1: يوم الغسيل لأيدي
0: هاند هايجين يعني 5/5، يعني من جاي من الأصابع، يوم خمسة خمسة
1: بخمس
0: الشهر.
1: الشهر،
0: وبيحتفل العالم بيوم سنويا
1: يعني عملوا
0: بهذا
1: له
0: الشهر.
1: يوم
0: نعم
1: بس انه غسيل.
0: صحيح
1: طب قديش بالوضوء
0: تخيل. نعم صحيح
1: تصور؟
0: صحيح نعم عن
1: يعني
0: الوضوء.
1: دكتور، يعني انا بعرف انه غسيل الايدين حتى بمية العادية يقي من الاوبئة، فما
0: نعم
1: بالك اذا غسلناها
0: صحيح
1: بصابون او
0: صحيح صحيح
1: بالمنظفات.
0: احنا
1: تصور
0: نعم
1: مجرد غسيل
0: صحيح
1: يد بالمي العادية ممكن تتكافح
0: صحيح
1: كمية كبيرة من
0: صحيح. يعني بنعني فيه بصراحة هو غسيل اليد بالماء والصابون. الماء قد تقلل كمية التلوث على
1: قد
0: اليد لكن ليس بالقدر الكافي، يعني ضروري الواحد يغسل يديه بالمي والصابون حتى يعني يحمي حاله،
1: لما بتنعزم
0: ضروري
1: على
0: جدا.
1: منسف مش زمان كانوا يديروا
0: نعم
1: يجيبوا صينية
0: صحيح
1: وبريك
0: صحيح
1: ينفروا على القاعدين مشان يغسلوا
0: صحيح
1: ايدهم اللي بياكلوا فيها.
0: صحيح صحيح
1: شوف قديش كان في
0: صحيح اهتمام بهذا
1: اهتمام
0: الموضوع
1: ونظافة.
0: صحيح.
1: اليوم بتلاقيك مسلم على 100 بعرس وبيجيبوا لك الراس. والله كمان يعني في عادات لازم نحافظ عليها، النظافة. تصور غسيل الأيدي قديش مهم تغسل إيدك،
0: صحيح
1: ليس فقط قبل الطعام كمان بعد الطعام.
0: صحيح طبعا ضروري قبل الطعام وبعد الطعام صحيح. وهذا يعني إجراء بسيط جدا جدا بسيط، لكن يقيك يعني لا قدر الله تتعب لك كم من يوم، أو حتى تغيب عن عملك، أو حتى واحد كبير

0: في السن توديه على المستشفى. شوف قديش الغلبة، تاخذ انسان على المستشفى وتستنى لك ساعات
1: صح،
0: وترجع
1: والكلفة اللي بدك
0: وكلفة
1: تروح
0: وكلفة
1: تروح انت
0: ووقت
1: مثلا انت
0: وغلبة
1: وابوك ويلحقوا كل الاولاد والعيلة.
0: ويعني والله انا يعني بعتبرها يعني عذاب، يعني واحد يهتم بحاله وخلاص يريح راسه.
1: ما هي اذا كل شيء منعنا الامراض بدكم تشتغلوا يا الاطباء. كيف بدكم
0: يعني
1: تشتغلوا؟
0: اتمنى السلامة للجميع، طبعا
1: طب
0: اهم من
1: دكتور
0: شغلنا.
1: قديش مهم يعني نكون المي لها دور.
0: طبعا المي النظيفة من أهم يعني وسائل برضو التسممات. الماء الغير نظيف، الماء النظيف يكون طبعا بوعاء نظيف، إذا كان في البيت مثلا من مصادر، طبعا المصادر الرسمية كلها بتكون يعني داخلة فيها الجودة والنوعية، وطبعا مطهرة بالكلور. بصير خلل لما تكون مثلا الماء مثلا راكد او معرض للغبار او الاتربه، زي ما بنشوف لبعض الناس مثلا.
1: للأسف نعم، يعني ممكن الواحد بيشتغل بشركة بورشة
0: طبعا ايوه بالضبط، ممكن مرات تلاقي تانك مي مثلا مفتوح فيه مثلا معرض لل
1: أقول لك حتى تنكات المي اللي على السطح
0: صوت.
1: أحيانا
0: بالضبط
1: يكون بدون غطاء فيها حمام.
0: صحيح صحيح بالضبط، هذا مصدر للتلوث. نعم للاسف.
1: طيب دكتور بالنسبة للبيض، إحنا يعني يقال انه البيض كثير بالمطاعم مصدر كثير للامراض والاسهالات،
0: نعم
1: مزبوط؟
0: يعني إذا البيض لم يتم مثلا،
1: خاصة بستعمل البيض
0: هل البيض ممكن
1: الني
0: طبعا
1: مش المطبوخ،
0: لازم يتم مثلا
1: المايونيز والخلطات هذه.
0: هاي طبعا خطيرة بلا انتباه كثير، لكن طبعا هو يجب أن مثلا إذا يغلب الماء أو يتم استخدامه قليو مثلا يتحول إلى يعني البكتيريا بتقل عددها كثير، بس بدك مثلا فرضا تسلقه كويس، تغليه في الماء كويس تخلص، لأنه بيكون محاط هو بجراثيم، البيضة نفسها بتكون محاطة بجراثيم، فبدك تتخلص من هاي الشغلات. إما إنه مثلا بعد استخدام البيض الني لازم تغسل إيديك ولازم تتخلص منها بطريقة مثلا ما تعرضش بقية الطعام للتلوث.
1: بصراحة كثير كثير من الخلطات تستخدم فيها البيض ني،
0: نعم خطرة هاي.
1: وممكن تسبب أذى خاصة أيام الشوب وأيام
0: صحيح
1: الشمس وأيام
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: هذا كثير كثير
0: صحيح
1: مهم.
0: بده انتباه. نعم
1: طيب هسا حكينا عن أهمية غسيل الأيدي والنظافة العامة بشكل عام، حكينا عن الفيروسات وحكينا عن الطفيليات، البكتيريا، شو البكتيريا اللي ممكن تأذينا؟
0: هلا في بكتيريا كتير، في واحدة مثلا اسمها ايكولاي، في واحدة اسمها سالمونيلا، في شيجيلا، في كامبيلوباكتر، في أشياء بتنتقل عن طريق اللحوم، في أشياء بتنتقل عن طريق بتكون موجودة بالطبيعة عن طريق المي الغير نظيفة مثلا، أو المي اللي تعرضت لأوساخ مثلا في سيول غير مثلا ملوثة فرضا، هاي بتكون أكيد مثلا مياه جوفية متعرضة لمثلا ماء وسخ مثلا،
1: مجاري، ممكن
0: قاذورات
1: المجاري
0: مجاري.
1: ممكن في خلط، احيانا يعني بقول لك
0: صحيح
1: في خلط.
0: صحيح.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: طب قديش دوركم كأطباء أمراض معدية في الرقابة على الأغذية واللجان اللي بالغذاء والدواء، سواء أمانة عمان الكبرى أو البلدية؟ قديش
3: والله مثلا زملائنا في الغذاء والدواء طبعا بيقوموا بعمل جبار يعني، ويعني تعاملنا معهم عدة مرات يعني بالتبليغ مثلا عن أماكن ممكن إحنا نرى إنه مثلا بدها كشف على طول، يعني خلال ساعات ممكن يكونوا موجودين في لجان خاصة تكشف وتتأكد من سلامة الغذاء، وبقوم بجهود جبارة حقيقة يعني، وتأكدوا من سلامة الغذاء والمنشآت في يعني لتقدم الطعام، وعندهم طبعا تعليمات وعندهم بروتوكولات
2: ورقابة ولجان
3: ورقابة وفحوصات ومختبرات، حقيقة يعني جهود كبيرة وجبارة ما شاء الله.
2: طب دكتور، أنت كطبيب أمراض معدية بالجامعة الأردنية، بيجيك حالة إسهال،
3: نعم،
2: شو الإجراءات؟ هل يجب أن تبلغ، ومين الجهة اللي بتبلغ فيها؟ وإذا عرفت السبب، توقعت السبب، شو الإجراءات؟
3: يعني هو تسمعت الأمعاء يتم التبليغ عنها، وإذا في مصدر مثلا هلا ممكن هلا للسلات مش دائما تكون مثلا المطاعم أو مثلا هي المسؤولة عنها، ممكن للشخص نفسه مثلا ما غسلش إيديه هو نفسه،
2: ممكن هو ممكن ما أكل شيء من هو من داره،
3: هو يتم يعني جمع هاي البيانات، تم التحقيق منها مثلا هل هناك مثلا إشارات إنه في احتمال وباء، هل في أكثر من شخص مثلا أتى من هذا المطعم، يتم سؤال الشخص كم واحد مثلا أكل وشو أكلته مثلا، وهل في غيرك مثلا تسمم، في مثلا إذا أكثر من واحد ممكن تكون علامة يعني شك إنه يتم التبليغ، يتم التبليغ مع وزارة الصحة والتواصل معهم إذا صار في أي احتمال إنه مثلا يكون في تسمم أو مصدر.
2: أحيانا بقعدة تأكل أنت وأصحابك،
3: نعم،
2: أو أنت وأهل بيتك أكل معينة،
3: نعم،
2: واحد من السهل والباقي ما بنسهلوش، ليش؟
3: يعني هاي الظاهرة معروفة، بيعتمد على مناعة الأشخاص وبيعتمد قديش كمية التعرض لهاي الجرثومة، مثلا ممكن واحد أكل كمية قليلة، ممكن واحد ما أكلش من هذا الصحن مثلا الملوث، ممكن واحد أخذ كمية كبيرة، ممكن هذا مثلا مناعته ضعيفة، ممكن مثلا كمية الحامض عنده في معدته قليل مثلا بيساعده أنه مثلا بعض الناس مثلا بتعرف احنا من الحامض في المعدة الحموضة في المعدة شيء مهم جدا في مقاتلة البكتيريا
2: في
3: المقاومة، ممكن مثلا يكون عنده مثلا مشاكل في المعدة كذا أو مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن معرض أكثر، ممكن عنده مشاكل في المناعة، ممكن كبير في السن، ممكن طفل،
2: يعني
3: في
2: أسباب
3: طبعا واضح
2: يعني ممكن
3: بتصير.
2: تأكل من نفس الأكل واحد
3: نعم.
2: يصاب والثاني
3: صحيح. هاي معلومة يعني مشاهدة ومعروفة وموثقة، نعم،
2: واضح إنه يعني صدقوا إنه هذا أكل مثلكم بس
3: صحيح.
2: هو أصيب
3: صحيح.
2: يا هو ضعيف مناعته
3: صحيح.
2: يا أكل كثير، يا هو نفسه مش مغسل،
3: يا هو نفسه مش مغسل، مش ضروري يعني نتهم الأكل أو المطعم، ممكن هو مش مغسل إيديه مثلا، ممكن نتسمم من ما قبل يوم، مش ضروري نفس اليوم.
2: شو الأمراض المعدية؟
3: هلا حكينا احنا على الأمراض التنفسية مثلا زي الرشوحات، هاي برضو تكثر زي ما حكيت في مواسم الاكتظاظ،
2: نعم،
3: وبكرة إن شاء الله الناس ترجع من الحج، وإن شاء
2: نعم.
3: الله يعني نتمنى لهم السلامة، لكن يعني في كثير منهم برجعوا مثلا مرشحين أو تعبانين، بتعرف رحلة متعبة وتعرضوا لجماعات كبيرة يعني ملايين الناس،
2: ملايين
3: توقف مثلا مع واحد مع مجموعة كبيرة مثلا مسافة قريبة بينك وبينهم، احتمال كبير تنعدي. فبرجعوا يعني نتمنى لهم السلامة طبعا.
2: آمين.
3: في ناس كثير برجعوا مثلا مرشحين، يعني نتمنى منهم مثلا انه ما برضو الاختلاط ما يكون يعني معهم.
2: رحموهم كمان تزوروه في أول يوم خليه يريح يوم يومين.
3: أنا بقول أعطوه هيك
2: أعطوه فرصة
3: أسبوع.
2: صح صح.
3: أعطوه أسبوع.
2: غير الهلاك دكتور، غير الهلاك التعب هنا تعب. الحج مشقة.
3: صحيح.
2: يعني السعي والطواف والاكتظاظ والمسافات اللي بصراحة، وهم كبار بالسن أصلاً.
3: هم كبار بالسن صحيح.
2: فلذلك شو نصيحتك للي عنده أهل حاجين؟
3: أنا رأيي
2: يسكر باب عليهم.
3: أنا رأيي ارتاحوا، أعطوهم فرصة يتعافوا. أول شيء هم بيتعافوا، وبعدين إذا لا قدر الله عندهم فيروسات أو أشياء ممكن تنتقل بالعدوى يعني بتروح.
2: حافظوا على
3: حالكم. أسبوع يعني زمن، بلاش تنتشر هاي البكتيريا والفيروسات. يعني مصلحتكم، يعني مصلحة الناس
2: ولمصلحة الحج ولمصلحة الأقارب.
3: صحيح.
2: اللي بدهم يزوروه.
3: صحيح.
2: وهذا بهمكم.
3: صحيح. وكمان في بالحج كمان في ناس منذكرهم ياخذوا المطعوم، مطعوم السحايا اللي من جو كوكر فاكسين.
2: هذا في ارشادات،
3: في تعليمات،
2: في تعليمات واضحة. صحيح. من وزارة الصحة.
3: صحيح.
2: وتعليمات المرافقين في بعثة طبية عادة مترافقهم.

0: بس احنا بنقول يعني الرجحات هاي امر خطير، اذا كمان يختلف بين الاطفال
1: صحيح
0: وبين كبار السن
1: صحيح
0: وبين العاديين.
1: صحيح طبعا. ممكن مثلا يعني نعرف انه نسبه المرض او شده الالتهاب او المضاعفات تكون اكبر عند صغار السن وعند
0: نعم
1: الكبار.
0: نعم
1: يعني الشباب ما شاء الله بيكون مناعتهم قوية، ممكن يتحملوا، بس برضو هاي يعني حتى يعني الواحد يكون سنه يعني شاب، مش يعني كرت أبيض إنه خلاص يسوي اللي بده إياه. ما بتعرف، ممكن حتى في شباب ممكن يدخلوا بمضاعفات من هاي الفيروسات طبعا، لكن تكون المضاعفات كثيرة جدا عند الكبار في السن والأطفال، هدول يتلقوا يعني العبء الأكبر من
0: طب
1: المضاعفات.
0: دكتور، المطاعيم بشكل عام،
1: نعم
0: بتعرف يعني حضرتك خبير بهذا المجال، دائما في لغط وفي اتهام للمطعوم.
1: نعم
0: قديش ممكن ندعم ونشكر التكنولوجيا الحديثة اللي صنعوا هذه المطاعيم وحموا البشرية من الأوبئة؟
1: صحيح. الناس ما بتقدر يعني أغلب بعض الناس لا يقدروا مثلا أهمية المطاعيم في حياتنا. إحنا في كتير أمراض بطلنا نشوفها، بطلنا نسمع عنها،
0: نعم،
1: شلل الأطفال،
0: وكانت تأخذ ناس كثير.
1: كانت تأخذ ناس كتير، الإنفلونزات مثلا. فوجود المطاعيم يعني هاي نعمة، نعمة كبيرة. واللي بتردد في أخذ المطعوم يعني ما في أي سبب، يعني هاي أول شيء كل العالم بياخذها، كلها شركات عالمية، كلها مرت في تجارب، في حتى عندنا في الأردن في سلسلة تبريد يعني متتابعة. يعني المطعوم عندك ضمانة إنه من لما تصنع لغاية ما وصل الشخص إنه سليم، إنه لم تنزل درجة حرارته مثلا، إنه لم يفسد. يعني هاي تأكيد على النوعية والجودة
0: والضرورة والفائدة.
1: والضرورة الفائدة.
0: دكتور، في أمراض انقضت، بطلت
1: صحيح
0: موجودة،
1: صحيح
0: زمان كانت تحش
1: صحيح
0: بالآلاف،
1: صحيح
0: اعذرني على هذه
1: صحيح
0: الكلمة، بتحش.
1: صحيح مزبوط كلامك. فالمطاعيم يعني احنا بالعكس نشجع الناس على اخذ المطاعيم. احنا عندنا بالاردن في عندنا برنامج التطعيم الوطني، يعني برنامج نفتخر فيه حقيقة.
0: وضعك مثل لمنظمة الصحة العالمية دكتور.
1: صحيح. وفي مطاعيم كثيرة يعني تقدمها وزارة الصحة مجانا
0: نعم
1: للأطفال، وفي طبعا مطاعيم لبعض الأمراض ينصح في أخذها، وفي مطاعيم كمان لبعض الأمراض يعني لبعض الناس ذوي الأمراض الخاصة،
0: صح
1: وفي مطاعيم حتى ينصح فيها أي إنسان، زي مطعوم الإنفلونزا بالخريف إحنا
0: صح
1: ننصح فيه كل الناس مثلا
0: صح
1: اللي
0: بشكل
1: بيقدر ياخده.
0: نعم، كل موسم له
1: صحيح
0: مطعومه.
1: كل موسم بنزل بالموسم. نعم
0: طب قديش الأهداف اللي تحققت من وراء الحملة للمطاعيم ودور الرعاية الصحية الأولية بهذا المجال، يعني حتى مش فقط للأردني، لمن
1: صحيح.
0: يسكن على أرض الوطن؟
1: كل مثلا برنامج التطعيم الوطني الأردني يغطي كل الأطفال اللي على أرض المملكة، ما فيهم غير الأردنيين، ما فيهم اللاجئين، ما فيهم فالجميع مغطى فيه، وهذا يعني إنجاز كبير يعني بضل نعتز فيه حقيقة. يعني وزي ما تفضلت في أمراض كتير يعني بطلوا الناس يشوفوها، حتى صاروا الناس يشككوا يعني يتساءلوا ليش إحنا بحاجة لهذا المطعوم، لأنه إذا ما أخذت المطعوم بجوز يرجع هذا الفيروس،
0: صح
1: زي مثلا زي فيروس شلل الأطفال مثلا. هذا مرض سيء جدا كان، والحمد لله تم القضاء عليه يعني، أو تم بالأردن لم تسجل مثلا،
0: عالميا موجود، بس احنا
1: عالمي
0: عندنا،
1: موجود
0: احنا
1: الحمد
0: لانه
1: لله
0: في
1: الحمد
0: نظام
1: لله.
0: وفي
1: صحيح
0: التزام.
1: صحيح
0: دكتور، مرض شلل الأطفال يعني اقلها شلل،
1: طبعا
0: بصيبك بصيب
1: كارثة كارثة.
0: يعني، ممكن يصيب طرف، ممكن يصيب طرفين،
1: صحيح
0: ممكن
1: صحيح صحيح
0: فهذا الموضوع
1: مش لعبة
0: مش لعبة.
1: أبدا
0: وبعدين
1: مش لعبة
0: دكتور، احنا من اعتقد من 92 ما في عندنا شلل اطفال،
1: الحمد لله. نعم
0: بس كمان الشغله الثانيه انه اليوم تشوف بالشارع الناس بطلت عندها اعاقه،
1: صحيح صحيح
0: يعني عضلاتها كويسه،
1: صحيح
0: مفاصلها
1: الحمد لله.
0: كويسه،
1: هذا الحمد لله،
0: اعصابها كويسه.
1: هاي نعمة، هاي نعمة. الناس يعني احنا الحمد لله يعني.
0: زمان ما كان في قريه او مكان الا تلاقي فيه اثنين ثلاثة يعرجوا، ويقول لك
1: صحيح
0: والله الدكتور ضربني ابره
1: صحيح
0: وصابني شلل بعديه.
1: تخيل. ف
0: طيب دكتور، خليني أذكر بأخواننا المستمعين وأقول لهم مرة أخرى، أضحى مبارك، أنه اليوم ضيفنا الدكتور فارس غالب البكري، أستاذ كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في الجامعة الأردنية. دكتور، خلينا نحكي عن السحايا، شو المقصود بالسحايا؟ شو الأشياء اللي خطرة بهذا الموضوع؟ هل هو من الأوبئة ولا لا؟
1: السحايا يعني بالإنجليزي هو المنينجايتس، هو التهاب السحايا، هي القشرة التي تغطي، هي طبقة خفيفة جدا تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، عندما تلتهب نسميها التهاب السحايا. قد يكون فيروس، قد يكون بكتيريا، هي عدوى بالنهاية، قد تعرف على الأغلب ما مستحيل تعرف مين عداك، مستحيل. ممكن تيجي العدوى من شخص يعني ما عندوش أي أعراض. طبعا تكثر في مطعوم إلها، في بعض أنواعها في له مطعوم، بعض أنواع الخطيرة طبعا المكورات الرئوية إلها مطعوم، ويعني وحتى الهيموفيلس انفلونزا تايب بي برضو إلها مطعوم.
0: نعم.
1: من أعراضها طبعا تغير في الصداع شديد، وجع في الرقبة، حرارة، تستدعي الذهاب للعناية الطبية ب يعني الكشف بأسرع وقت حتى يأخذ العلاج المناسب.
0: طيب في له أنواع
1: أنواع، في فيروسية، في بكتيرية. بشكل عام،
0: كيف
1: بشكل
0: بصير
1: عام
0: التشخيص؟
1: التشخيص بصير بناء على الصورة السريرية زائد خزعة من النخاع الشوكي. لازم ماي إبرة صغيرة تنحط في أسفل الظهر، يتم سحب
0: سائل
1: سائل النخاع الشوكي وفحصه. إذا إجت الفحوصات متطابقة مع التهاب السحايا يتم علاج المريض، إدخاله
0: علاج
1: المستشفى
0: سهل
1: حسب.
0: وممكن.
1: هلا إذا إجا المريض بوقت مبكر فالعلاج شافي، إذا
0: وقت
1: إجا
0: مبكر
1: وقت
0: شافي.
1: مبكر يعني الإنسان المريض صاحي بتكلم ساعتها بكون نسب الشفاء يعني تقارب 100%. إذا إجا المريض في مراحل متأخرة دايخ أو مش صاحي بالأحرى، يعني نسب الشفاء بتكون أقل، بتكون أقل.
0: ليش؟ شو بصير؟
1: بكون الالتهاب يعني صار صعب يعني التحكم فيه،
0: بس بيضل يعني ممكن تصير مضاعفات ولا ممكن يموت؟
1: ممكن تصير مضاعفات، ولا قدر الله ممكن يموت. نعم ممكن،
0: شو المضاعفات اللي ممكن تصير؟
1: ممكن مثلا عدم الوعي، ممكن يصير في خراج بالدماغ، أبسس، ممكن يصير
0: ضعف،
1: التهاب بالدماغ،
0: إعاقة
1: يعني
0: مثلا.
1: ممكن يصير طبعا إعاقة، ينتج عنه إعاقة مثلا، ما يسمع، ما يتحرك مثلا
0: حسية
1: حسيا
0: حركية.
1: طبعا. نعم ممكن ما يصحاش. إن شاء الله طبعا هو يعني
0: طب شو إذا واحد بصير عنده حرارة، شو خلينا نذكر
1: نعم.
0: بالأعراض.
1: هلا الأعراض حرارة، صداع شديد، مثلا عدم الانزعاج من التعرض للضوء، فوتوفوبيا، وجع بالرقبة، ممكن وجع بالظهر. هاي الأعراض
0: هاي الأعراض اللي ظهرت عند أي واحد يروح على المستشفى،
1: على طول. إذا
0: لأنه
1: مثلا واحد
0: مين فينا ما بوجهوش راسه، مين فينا ما بترتفع حرارته. بس
1: هلا كثير من مرات كثير ناس بيجوا بيشكوا من هاي الشغلات، يتبين ما عندهم مش سحايا، بس يعني تروح وتكشف على حالك احسن ما
0: أحسن
1: تستنى طبعا.
0: ما
1: والله
0: تسوي
1: لا، وجع الرقبه بكون مميز، بكون مميز
0: تشحد مع تشنج.
1: مع تشنج، بكون في تشنج، تصلب في الرقبه، ممكن يكون صداع شديد،
0: بصيب الكبار والصغار؟
1: الكبار والصغار والشباب بحد سواء.
0: ما
1: نعم
0: يعني طب نسبته عالميا
1: هي
0: وعندنا؟
1: شوف عنا قليلة يعني نسبيا، ما مش كتير يعني تشاهد، بس تشاهد يعني ما تشاهد. أغلب الحالات اللي نشوفها يعني حالات فيروسية، الحمد لله يعني نسبة المضاعفات فيها قليلة
0: البكتيرية أسوأ من الجرثومية من
1: يعني بشكل عام.
0: الفيروسية؟
1: بشكل عام نعم البكتيرية أسوأ، بس مش قاعد يعني، في ناس ممكن بكتيرية ولا يشعر فيها، وممكن فيروسية تكون صعبة عليه، بس بشكل عام نعم البكتيرية بشكل
0: شو
1: عام.
0: سبل الوقاية من الأمراض والأوبئة،
1: هاي
0: الأمراض المعدية؟
1: السحايا تنتقل عن طريق النفس مثلا،
0: التنفس.
1: التنفس مثلا، واحد تعرض للفيروس اللي استنشقه من شخص مثلا عنده هذا الفيروس، زي ما انت تفضلت ببداية حديثك، الاكتظاظات، التقبيل، هاي احنا ما بنحبها يعني، شرب القهوة مثلا بنفس الفنجان.
0: يعني هاي تحررنا منها نوعا
1: ما
0: ما.
1: اسميها. بعد الإنسان يحافظ على يعني يأكل أكل صحي، شوف الأكل الصحي
0: قديش مهم الأكل
1: ضروري جدا يعني،
0: السليم.
1: الأكل الصحي مثلا يأكل، يفطر، يتغدى، يتعشى، فاكهة، سوائل، هاي يعني بديش أقول لك يعني، بس بتحافظ على المناعة، مش لدرجة كبيرة لكن لدرجة جيدة يعني.
0: طيب هلا مريض سحايا ممنوع نخلطه؟
1: والله يفضل أول 24 ساعة أن لا يتم الاختلاط فيه، بعد أخذ المضاد الحيوي أول 24 ساعة بتقل نسبة العدوى جدا. بس أولها نعم.
0: طيب بشكل عام سبل الوقاية من الأوبئة والأمراض.
1: يعني نرجع لنقطة البداية، الإجراءات اللي حكيناها، عدم التعرض للناس المصابين أو اللي عندهم التهابات أو حرارة. يعني الإنسان اللي عنده حرارة أو مريض برضه يتجنب يخالط الناس، يدير باله كمان،
0: هو يدير باله،
1: يدير باله.
0: صور بيروحوا على محلات، على أعراس، على مساجد، على
1: صحيح.
0: يعني كمان
1: المفلوز،
0: وقاعد بتلاقي
1: أو عنده سعال، يعني يقعد في البيت
0: أنا
1: يرتاح،
0: برأيي يؤثم اللي بنشر المرض.
1: يرتاح. ليش لا؟ يعني ليش يعرض الناس يعني ويقعد يبوشهم؟ طبعا بالعيد عن التبويش، ويختلط فيهم، ويروح يزور مثلا ناس كبار في السن. تعرف بالعيد الناس بتزور كبار في السن،
0: صح،
1: يعني
0: يعني
1: يعطيهم،
0: بروح على خواتهم، على
1: صحيح،
0: أخوانهم، على
1: يعتذر لهم
0: كبارهم.
1: مثلا، يقول لهم والله أنا مريض، ما فيهاش شيء.
0: والنقوط بروح عليهم
1: بس يا سيدي يحتفظ فيها بعد العيد.
0: يودي له ياكله.
1: بارك.
0: طيب يعني هاي سبل الوقاية العامة، هي
1: نعم
0: سبل الوقاية الخاصة،
1: نعم صحيح.
0: يعني غسل الأيدي.
1: غسل
0: طب
1: يدين،
0: استعمال الماسك بالله عليك شو بضرنا نستخدم بالأماكن العامة
1: هو
0: بهيك
1: هذا
0: مع أجواء؟
1: خيار شخصي حاليا، يعني التوصية العالمية انه هذا الاستعمال الماسك او الكمامة خيار شخصي كويس جيد. اذا اللي حاسس حاله انه ما بده ينعدها وبده ياخذ احتياط زيادة يستخدمه، بالعكس هذا شيء كويس.
0: شو نوعية المرضى اللي بيراجعوك بالعيادة؟ أنت لك عيادة،
1: نعم صحيح،
0: أنت مش مرضى
1: نعم.
0: المدخلين، في لك عيادة، شو
1: عيادة،
0: نوعية
1: نعم.
0: المرضى اللي
1: والله
0: بيشتغل؟
1: براجعنا يعني كثير أمراض، مثلا براجعنا التهابات، مثلا أكياس كلابية، التهابات بالدماغ، التهابات بالعظام، التهابات الجروح، التهابات قدم سكرية
0: سكري،
1: مثلا، التهابات بول، التهابات مسالك البولية، التهابات
0: انت براجعوك كمان التهابات مسالك البولية؟
1: براجعون.
0: طب ما
1: نعم
0: هو في طبيب مسالك،
1: في
0: في
1: طبيب،
0: طبيب
1: نعم
0: كلى. لا
1: صحيح.
0: يعني
1: أنا
0: بعرف دكتور انه انا مش لا استهين
1: لا لا طبعا،
0: باي اختصاص، بس
1: أكيد.
0: قصدي انه يتعامل معه طبيب المسالك او الكلى، ومن ثم اذا لم
1: يعني
0: يتحسن.
1: في حالات مثلا معقدة، مثلا هلا احنا نتعامل مع الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، يعني هاي صايرة
0: هاي انا
1: صداع.
0: بدي اجيبك عليها لانه انت طبيب
1: نعم
0: أوبئة
1: نعم
0: وعندك علم خاص بالأدوية خاصة المضادات.
1: نعم
0: قديش احنا في فسق
1: في
0: باستخدامنا،
1: نعم صحيح،
0: في تعدي يعني.
1: في استخدام زائد للمضادات الحيوية، هذا بينتج عنه مثلا بتلاقي واحد أخذ مضاد حيوي بدون سبب جيد، ورقم واحد في ناس بياخدوه بصراحة لأسباب ما لهاش علاقة بالالتهابات. أنا شفت مرضى بياخدوه لالتهابات المفاصل، واحد
0: المضاد
1: مثلا
0: الحيوي لالتهاب المفاصل
1: ركبه بوجعه أو ركبته بتوجعها، بتلاقيها شفت
0: وبتنوع.
1: بتنوع. مثلا واحد جاره أعطاه مضاد حيوي قال له هذا كويس. مثلا الرشوحات لا يؤخذ عليها مضاد حيوي، الرشوحات هاي فيروسات. الإسهالات البسيطة لا يؤخذ عليها مضاد حيوي، الإسهالات البسيطة هاي أغلبها فيروسات وبتزول لحالها، ما فيش داعي للمضاد الحيوي. سعال بسيط ما فيش داعي للمضاد الحيوي، أغلبها هاي بتكون التهابات قصبات هوائية حادة، ولا هاي فيروسات برضو، ولا ما بدها مضاد حيوي. فأخذ المضاد الحيوي بدون سبب قد يعرضنا بالمستقبل لجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية، وهاي قد تسبب يعني معاناة للمريض، يعني
0: ومعاناة للطبيب،
1: معاناة للطبيب.
0: مش
1: يعني
0: قادر، شايف المريض بتعب وانت مش قادر
1: حاليا
0: تقدم.
1: احنا حقيقة دخلنا في مرحلة بعض بنشوف يعني حالات untreatable infections، يعني
0: غير
1: بسبب
0: قابل للعلاج،
1: غير قابل للعلاج، لأنه الجرثومة مقاومة لكل المضادات الحيوية المعروفة، وقد تكون التهابات شديدة.
0: طب ليش
1: يعني
0: ما بيخترعوا أدوية جديدة؟
1: والله الاختراع واكتشاف المضادات الحيوية يعني
0: يعني اكتشفوا مرحلة أولى وثانية وثالثة
1: المشكلة،
0: وواسعة.
1: المشكلة إنه بيطول اكتشاف المضاد الحيوي، بيطول بياخد سنوات، وبعدين الشركات ما بتحب هاي المواد
0: فيها
1: لأنه بعدين أول شيء هو غير
0: بتكلف وفي
1: مربح
0: شربة
1: ماديا، رقم اثنين إذا طلعت جرثومة مقاومة لهذا المضاد
0: خرب.
1: وانتشرت المضاد الحيوي كل تعبهم راح. فهو إنتاج المضادات الحيوية مش من الأشياء
0: بينما منتجي
1: المحبذة.
0: الأدوية مثلا
1: نعم
0: بالقلب حدث ولا حرج،
1: صحيح صحيح
0: بالمفاصل حدث
1: صحيح
0: ولا حرج،
1: صحيح، بيكسبوا
0: الأدوية وفي
1: لأنهم
0: مكسب،
1: بيربحوا
0: بس المضاد الحيوي للأسف
1: ما في مربح.
0: ما في مربح.
1: صحيح
0: وإذا بطلنا نلاقي دواء للمرضى
1: صحيح
0: بصراحة نهاية تكون
1: صحيح. يعني في دراسات كثير بتقول يعني خلال بعد 10 سنوات أو 15 سنة راح يكون أكبر مشكلة صحية هو أكثر من الكانسر، أكثر من السرطان، وأكثر من حتى
0: الأدوية
1: أمراض
0: المزمنة، الأمراض
1: القلب،
0: المزمنة.
1: راح تكون مشكلة مقاومة المضادات الحيوية هاي.

0: تكون
1: يعني الكون راح ينتهي من وراء عدم السيطرة،
0: يعني مهدد إذا لم يتم التحكم بهذه المشكلة. الرعاية الصحية كلها مهددة، يعني شوف تخيل الرعاية الصحية كلها قائمة على المضادات الحيوية، العمليات زراعة الأعضاء، عمليات
1: أي عملية
0: معقدة،
1: جراحية
0: أي عملية جراحية وخاصة المعقدة منها
1: صح.
0: تحتاج لمضادات حيوية. كثير من الالتهابات يعني احنا بنعاني منها، ممكن يعني شفائها حاليا بالمضادات الحيوية، ممكن المستقبل ممكن ما نلاقي لها علاج.
1: يعني أنا بقول هنيال اللي ما بياخذ مضاد حيوي،
0: صحيح
1: أنت
0: صحيح،
1: شو بتقول؟
0: احنا ضد استخدام المضاد الحيوي الغير مبرر. احنا ما بدنا نحرم الناس من المضاد الحيوي، بالعكس المضاد الحيوي ممكن يكون شفاء، ممكن يجنب هذا الانسان مشاكل كبيره. احنا مع الاستخدام الامثل للمضاد الحيوي، احنا ما بدنا نحرم الناس من المضاد الحيوي، لكن ما بدنا نستخدمه باستخدام سيء او غير مبرر.
1: يعني مرة أخرى ما تقبلوا تستعملوا الأدوية، لا بتأخذ من جارك ولا من كيس حدا
0: صحيح صحيح،
1: وبعدين أعتقد لازم نقول إنه إذا بلشت فيه انهيه،
0: صحيح.
1: مش إنه في ناس بأخذ يوم يومين بقول لك طبت.
0: هو بيعتمد، إذا ممكن يتوقف بناء على نصيحة طبية، ممكن إذا الدكتور صار عنده قناعة إنه مثلا فرض إن واحد إجى أخذه للرشح بعدين زار طبيبه وطبيبه وصل لقناعة إنه هذا فيروس، ممكن يوقفه. ممكن يوقفه، لكن إذا طبيبك قال لك استمر فيه فتسمع نصيحة الطبيب.
1: يعني شكرا لك وكل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور فارس غالب البكري، أستاذ كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة.
0: شكرا
1: إلى
0: لك.
1: حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء، أهلا بكم. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر ميناء قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. الأردن يعزي حكومة بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار. استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان ويعلن مقتل إحدى مجنداته بضربة من مسيرة أطلقها حزب الله. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. محلياً، وزارة السياحة تطلق برنامجاً يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال الثاني وثالث أيام العيد. وأخيراً، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء شادي زيدين من الهندسة الإذاعية وسعيد حماد من المراقبة الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأيام المباركة، تتعطر الأرواح بنداءات التكبير وتمتلئ القلوب بشوق الطاعة، ويأتي عيد الأضحى المبارك ضيفا كريما يحمل معه معاني الإيمان والتضحية والرحمة وصلة الأرحام. هذا العيد مناسبة عظيمة ترتبط بأجل العبادات، وتذكرنا بقصة الفداء والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، حين امتثل سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر ربه، وصدق سيدنا إسماعيل عليه السلام التسليم والإيمان، فجعل الله من ذلك الموقف نورا يتردد في حياة المسلمين إلى قيام الساعة. مشاهد الإيمان أيها الإخوة والأخوات في عيد الأضحى المبارك تبدأ منذ فجر يومه المبارك مع أصوات التكبير التي توحد القلوب قبل الأصوات، وتجمع الأمة على ذكر الله وشكره وتعظيمه. عيد يلتقي فيه الفقير بالغني على مائدة الرحمة، وتفتح فيه أبواب المحبة والتسامح، وتغرس فيه أو تغرس في النفوس معاني العطاء والبذل والإحسان. في هذا العيد المبارك لا تقف الفرحة عند حدود المظاهر، بل تمتد إلى جوهر الرسالة الإسلامية، أن يكون الإنسان قريبا من ربه، رحيما بخلقه، حاضرا في مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه وأمته. فالأضحية ليست مجرد شعيرة تؤدى، بل درس عظيم في الإخلاص، وتذكير بأن أعظم ما يقدمه الإنسان هو صدق النية وصفاء القلب. وفي هذا العيد الطيب المبارك نتذكر أيضا إخوانا لنا مستضعفين مكلومين في كل مكان، نسأل الله أن يجعل أيام الأمة كلها أمنا ورحمة وفرجا ونصرا قريبا. كما نتذكر أيها الإخوة والأخوات أن العيد الحقيقي هو عيد الطاعة، وعيد القلوب التي عرفت طريقها إلى الله تعالى، فعمرت هذه القلوب بالإيمان والمحبة والسلام. مشاهد كثيرة يحملها لنا عيد الأضحى المبارك نستوقف معها في هذه الحلقة، نتوقف عندها، نعيش معا أبعاد هذا العيد الإيمانية والإنسانية والاجتماعية، نقترب أكثر من رسائله العظيمة التي تتجدد مع كل موسم من مواسم الخير. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله. وللحديث إخوتي الكرام عن هذا الموضوع، يسرنا أن نستضيف

0: سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا، تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعة جميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، تقبل الله طاعة جميع المسلمين والمسلمات في كافة أنحاء الأرض، تقبل الله طاعات أهلنا وإخواننا في الأردن، في وطننا الأردن الغالي، تقبل الله طاعات القيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله ولي عهده والأسرة الهاشمية، تقبل الله طاعة جميع المسلمين والمسلمات في جميع الأرض كل عام والجميع بخير إن شاء الله تعالى.
0: اللهم أمين. بالتأكيد يعني نرفع أجمل آيات التهنئة والتبريك من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة والأمتين العربية والإسلامية. أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سماحة الدكتور، بداية ونحن يعني نعيش في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك، أهمية نبذ الخلاف، نبذ الخصومة، والله تعالى يقول في كتابه الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كظم الغيظ والمبادرة لنبذ الخصومة، و يعني حديث النبي أيضا صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني هذه فرصة في هذه الأيام المباركة لتصحيح المسار دكتور.
1: يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته القر الميامين، ومن اتبع هديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نجدد مرة أخرى لإخواننا التهنئة والتبريك بعيد الفطر، بعيد الأضحى السعيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عيد خير وبركة على المسلمين جميعا.
0: آمين.
1: حقيقة أنه من أهم مظاهر العيد هو أن ينبذ المتخاصمون خصومتهم ويتركونها وراء ظهورهم، فالعيد حقيقة هو فرصة للتصالح، فرصة للتصافي، فرصة للتصافح، أيضا تتصافح القلوب وتتصافح الأيدي، ينبذ كل متخاصم خصومته ويتركها وراء ظهره، يتركون الشقاقة ويتركون النزاع ويتركون الخلافات وراء ظهورهم. فحقيقة أن نبذ الخصومة والشقاق هو من أهم أسس استقرار المجتمعات المسلمة، ويؤدي إلى راحة البال والطمأنينة والتماسك المجتمعي والبركة في العمر والبركة في الوقت والبركة في الطاعة والوقاية كذلك من كل ما فيه سوء وكل ما فيه ضرر على الإنسان المسلم. ويكفي المسلم حقيقة عند الله سبحانه وتعالى درجة أنه يكون عند الله سبحانه وتعالى من المذكورين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من مشى في الإصلاح ذات البين فهو عند الله سبحانه وتعالى أفضل من درجة القائم والصائم أيضا. ولذلك حقيقة إنه العيد إذا لم يتصالح الناس في الأعياد فمتى يتصالحون؟ وإذا لم يتصاف الناس والمسلمون مع بعضهم في الأعياد فمتى سيكون التصافي؟ العيد يكون فرصة في كل عام ليأتي أولئك الذين كان بينهم وبين بعضهم خلافات، بينهم وبين بعضهم شقاق، وخاصة إذا كان الخلاف أو الشقاق لأمر من أمور الدنيا، فعندئذ يكون سبب من أسباب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا جاء العيد هو فرصة من الفرص التي يقطع فيها المتهاجرون هجرهم ويصلون أنفسهم ويصلون بعضهم بعضا في هذه المناسبة.
0: نعم، جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أيضا يعني من المظاهر والمعاني التي يعني نتوقف عندها في هذه الأيام المباركة، يعني وأذكرهم بأيام الله، وهذه الأيام هي من أيام الله تعالى.

0: صلة الرحم سماحة الدكتور؟
1: صلة الرحم حقيقة هي واجبة على المسلم في كل وقت وفي كل حين،
0: نعم.
1: سواء في الأعياد أو في غيرها، ولكنها تكون أكثر تأكيدا في الأعياد.
0: نعم.
1: يعني العيد كما ذكرنا هو عبارة عن فرصة للتصالح، فرصة للتصافي، فرصة لإظهار الفرح، فرصة لإظهار السرور بين الناس مع بعضهم بعضا. وبالتالي من المستحبات في الأعياد أن يزور المسلم أرحامه ويدخل السرور على قلوبهم، فيزور أخواته ويزور عماته ويزور بنات أخيه وبنات أخته وخالاته وأقاربه الذين تصل بينه وبينهم رحم. وبالتالي هؤلاء يكون إدخال السرور وإدخال السعادة على قلوبهم في الأعياد من أهم المظاهر التي دعا إليها الإسلام. ويكفي المسلم مدحا وثناء أن الله سبحانه وتعالى قد وعد أن يصل من يصل الرحم وأن يقطع من قطعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن ينسأ له في أثره وأن يزاد له في رزقه، وفي أيضا في رواية: وأن يطال في عمره فليصل رحمه. فما بالك إذا كانت الصلة تدخل السعادة والسرور بين الأقارب وبين الأرحام أكثر من غيرها وأكثر من أي وقت مضى تكون في الأعياد. فهذه فرصة حقيقة أن يقوم كل واحد بمن كان مقصرا في زيارة أرحامه.
0: نعم.
1: فلا ينبغي أن يقصر في مثل هذه الأيام. الأرحام تنتظر من إخوانهم ومن أقاربهم الزيارة، ويتلهفون لها بشوق في مثل هذه الأيام. فهذه فرصة كبيرة جدا لمن كان بينه وبين أرحامه قطيعة، أو كان بينه وبين أرحامه خلاف أو شقاق أو منابذة، أن يصطلحوا فيما بينهم ويزوروا أرحامهم ويتصافوا فيما بينهم في هذه الأجواء الإيمانية المفعمة بالإيمان والمحبة والرحمة.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أيضا دكتور، يعني البعض ربما يغفل مظهر يعني إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأبناء والأهل في هذه الأيام المباركة بما يتوافق يعني مع شريعتنا الإسلامية.
1: في الأيام الأعياد هي أيام فرح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نفرح بفضله وبرحمته، فقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. والأعياد هي حقيقة هي شعائر عظيمة من شعائر هذا الدين، والأعياد تكون بعد مناسبات عظيمة. عيد الفطر يكون بعد إتمام فريضة الصيام، وعيد الأضحى يكون بعد إتمام فريضة الحج. ولذلك يأتي الأعياد إظهارا للفرح بإتمام النعم، بإتمام العبادات، وشكرا لله سبحانه وتعالى بإتمام هذه العبادات، وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وإدخال البهجة في النفوس من العادات الحسنة التي دعا الإسلام إليها في الأعياد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعانا في الأعياد وحثنا على لبس الجديد، أن يلبس الإنسان لباسا جديدا ويحسن مظهره، وأمر بالاغتسال والتطيب ولبس الثياب الجديدة. وكذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام اللهو المباح، الغناء المباح، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أبياته وكانت جاريتان أي ابنتان صغيرتان تدفان بالدفوف ويغنيان، فأراد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ينههما عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن اليوم يوم عيد، إن اليوم يوم عيد. فعرفنا بذلك أنه يستحب في الأعياد أن يفرح المسلمون وأن يظهروا مظاهر الفرح، والفرح يكون سواء بالتوسعة على الأبناء والأهل في الطعام والشراب. وحتى الفقهاء كانوا يذكروا أنه لابد أن يكون طعام العيد طعاما لائقا بيوم العيد، ولباس العيد لباسا لائقا بيوم العيد وليلته، وأن يوسع الأب على أبنائه وأسرته في هذه المناسبة
0: دون إسراف أو تبذير ودون ما يكون أيضا هناك مخالفات شرعية.
1: طبعا
0: تكون الأعيادنا يعني سماحة الدكتور مضبوطة شرعا.
1: عبادات.
0: نعم.
1: يعني نحن نفس عيد نفس أعيادنا عبادة.
0: نعم.
1: لأننا نبدأ يوم العيد ونبدأ أيام العيد بالتكبير ثم بصلاة العيد ثم بعد ذلك بإخراج زكاة الفطر في عيد الفطر والأضاحي التي نتقرب بها إلى ربنا ونطعم منها الفقراء والمحتاجين والمعوزين والأقارب والأرحام. فأصلا نحن أعيادنا هي بحد ذاتها هي عبادات وشعائر يعني نظهرها إعلاء لشأن العبادات التي قد ختمناها قبل العيد.
0: نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سماحة الدكتور سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الأضحية يعني خير عمل يقوم به المسلم في هذه الأيام هو تقديم الأضاحي لله تعالى إراقة الدماء.
1: الأضحية حقيقة هي أفضل ما يتقرب به العبد في يوم العيد في يوم عيد الأضحى وهي مستحبة للقادر عليها وكل من كان مستطيعا بأن يقدم أضحية لله سبحانه وتعالى من الإبل أو البقر أو الغنم فعليه أن يقدمها ويطيب بها نفسا لله سبحانه وتعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم لهذه الأضحية فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يغفر للمضحي بأول دفقة دم وقال عليه الصلاة والسلام يكتب له بكل شعرة حسنة إذن كل شعرة من شعر النعم سواء إبل أو بقر أو غنم يكتب لك أيها المسلم بها حسنة ولذلك يعني من كان قادرا على الأضحية وتركها النبي عليه الصلاة والسلام يعني كره له أن يحضر أن يكون يعني يشعر بشعور العيد مع المسلمين فلذلك هي الأضحية فيها أول الإحياء لسنة الله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى على نجاة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام من الذبح وكذلك فيها الطعام للفقراء والمحتاجين بحيث يشعر كل من الفقير والغني بأنهم عاشوا العيد بفرحة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى بعضه من المرض تداعى بقية الجسد بالحمى والسهر.
0: نعم. حكم الأضحية سماحة الدكتور ومن هو القادر الذي يعني تسن في حقه هذه الأضحية؟
1: يعني الأضحية في حقيقتها سنة وليست بواجب أولا.
0: نعم.
1: وسنة مؤكدة في حق القادر عليها وقال علماؤنا أن القادر على الأضحية هو الذي يملك من المال مالا زائدا عن حاجاته وحاجات من ينفق عليهم من زوجته وأبنائه ووالديه إذا كان الوالدان في نفقته فكل من كان عنده مال زائد بعد أن يأخذ يحسب ما يحتاجه للنفقة له ولنفسه ولعياله ولو وديونه كذلك لو كان عليه ديون فإنه لا يستحب له أن يضحي فمن كان عنده مال زائد عن حاجاته وحاجات من ينفق عليهم نقول له يستحب له أن يضحي وأما من لم يجد هذا المال الزائد عن هذه الحاجات فهو غير مطالب بالأضحية.
0: نعم. أيهما أفضل سماحة الدكتور الأضحية أم الصدقة؟
1: الأضحية في وقتها هي أفضل من الصدقة لأنه الأجرها أجر يعني سبحان الله الصدقة بابها في كل العام.
0: نعم.
1: لكن الأضحية في وقتها للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل عمل يتقرب به العبد في هذا اليوم في يوم عيد الأضحى إهراق الدم وبالتالي الأضحية هي تكون أفضل الصدقات في يوم عيد الأضحى الصدقات في غير وقت الأضحى هي تكون لها فضلها عظيم لكن الأضحية هي صدقة وزيادة لأنك أنت تتصدق بهذا المال بجزء من اللحم الذي سوف تذبحه للفقراء والمساكين وفيها إراقة الدماء التي هي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى في يوم في يوم عيد الأضحى.
0: نعم، مرتبطة يعني بزمن ووقت معين الأضحية.
1: نعم، وبالتالي العبادة التي ترتبط بزمن ووقت معين تقدم على العبادات التي ليس لها وقت محدد مثل الصدقات العامة.
0: طيب سمحت الدكتور، وقت الأضحية وما أنواع الأنعام التي يعني نضحي بها؟
1: الأنعام التي يضحى بها هي ثلاثة فقط، هي الإبل والبقر والغنم. الإبل بجميع أنواعه،
0: نعم،
1: والبقر بجميع أنواعه، البقر والجواميس والثيران وغيرها، والغنم سواء كان منها الخراف أو كان منها الشياه. الشياه هي الثمار للأغنام، أغنام وخراف، هذه فقط التي الحيوانات التي يضحى بها، أما غيرها فلا يجزئ أن يضحى به.
0: الخراف والماعز دكتور.
1: الخراف والماعز، نعم،
0: البياض والسواد.
1: البياض والسواد، نعم.
0: جزاكم الله
1: أما
0: خير.
1: وقتها،
0: نعم،
1: يبدأ وقت الأضحية من بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى واليوم العاشر.
0: نعم.
1: بعد طلوع شمس اليوم العاشر ومضي زمن يسع قدر صلاة العيد وخطبتيها، ويستمر حتى مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. إذن يبدأ من صباح يوم العاشر بعد طلوع الشمس بزمن يسع مقدار الصلاة ومقدار الخطبتين، ويستمر حتى إذا غربت شمس يوم الرابع عشر من أيام ذي الحجة.
0: جزاكم الله، يعني بعد أن علمنا سماحة الدكتور فضل الأضحية والأجر المتأتي من تقديم هذه القربة إلى الله تعالى، يعني هذه دعوة سماحة الدكتور، يعني في متسع من الوقت. احنا اليوم أول أيام التشريق، ثاني أيام العيد، أول أيام التشريق، هناك متسع من الوقت لمن عنده القدرة لتقديم هذه الأضاحي لله تعالى.
1: يعني اليوم بتمامه وغدا الجمعة بتمامه ويوم السبت يعني يستمر حتى مغيب الشمس، فإذا غابت شمس يوم السبت انتهى وقت الأضحية.
0: نعم. شروط الأضحية سماحة الدكتور.
1: الأضحية سيدي لها شروط، منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بالوقت كما ذكرنا، بالسن وكذلك بالنوع. أولا، من نوع لا يصح الأضحية إلا بالأنعام، الإبل والبقر والغنم، غيرها من المأكولات كالدجاج كالأرانب كالبط كالأوز كالديك، هذا كله لا يصح التضحية به. اثنين، لكل واحد من هذه الحيوانات سن معتبرة لابد من ملاحظة. ففي الخراف الشياه لابد أن تكون قد أتمت سنة، ويجوز لما أتم 6 أشهر إذا كان كبيرا بحيث يخفى في ابن السنة.
0: نعم.
1: وفي البقر لابد أن يكون 2 سنين ودخل في الثالثة، وفي الإبل لابد أن يكون 5 سنوات ودخل في السادسة. الأمر الثاني، لابد أن تكون هذه الأنعام سليمة من كل عيب ينقص من لحمها أو ينقص من قيمتها.
0: نعم.
1: فلا يصح التضحية بالشاة الهزيلة الضعيفة وللمريضة وللمجنونة، ولا يصح كذلك بمن بها عرج أو من بها عور أو كانت مقطوعة الإلية أو مقطوعة الأذن. فأي عيب في هذه الأضحية سواء عيب ينقص اللحم أو ينقص القيمة فعندئذ هذه لا يصح التضحية بها. وليلاحظ المسلم أن هذه الأضحية إنما هي عبارة عن هدية يقدمها لرب العزة سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستحسنها وأن تكون الأضحية من أفضل ما يستحسنه من الأنعام، وأن يبتعد عن ما لا يرضاه لنفسه، لا يرضى أن يأكل الشاة العجفاء ولا المريضة ولا المجنونة ولا المكسورة ولا العرجاء ولا مقلوعة العين ولا كذلك مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الإلية، هذه نحن لا نرضاها لأنفسنا، كيف نرضاها لله سبحانه وتعالى؟ يعني هذه أهم الشروط التي ينبغي أن يلاحظها المضحي قبل أن يختار أضحيته.
0: جزاكم الله خير. سماحة الدكتور، أيضا نبين للإخوة يعني سنية ويندب للمضحي أن يضحي بنفسه إذا كان قادر على ذلك وأن يشهد أضحيته.
1: يعني يستحب لمن كان يتقن الذبح،
0: نعم،
1: ويتقن التذكية أن يذكي أضحيته بنفسه، وإذا كان لا يتقن، ونحن اليوم غالب مجتمعنا أصبحوا لا يتقنون الذبح ويتقنون التذكية، فيستحب له على الأقل أن يحضر

0: حضر ذبيحته لأنه يغفر له عند أول دفقة دم من هذه الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي فاشهدي أضحيتك. فيفضل للمضحي إذا لم يستطع أن يذبح أضحيته بنفسه أن يكون حاضرا وقت ذبحها.
1: نعم، نية الأضحية دكتور؟
0: نية الأضحية واجبة لأن الأضحية عبادة.
1: نعم.
0: والعبادات كلها لا تصح إلا بالنية، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال موقوفة على النية، فيجب أن ينوي بها التضحية عند الذبح.
1: نعم. ماذا نقول دكتور؟ ماذا نقول؟
0: يعني يقول: اللهم هذه أضحيتي تقبلها مني إليك، أو أحيانا يقول: اللهم هذه أضحيتي تقبلها منك وإليك وعني وعن آل بيتي كذلك. يجوز له أن يدخل آل بيته وأهل بيته أن يدخلهم في الثواب.
1: جزاكم الله خير. سمحت الدكتور، كيفية توزيع الأضحية؟
0: الأضحية حقيقة لها أقل ولها أكمل في التوزيع.
1: نعم.
0: أما أقلها فيجب أن يوزع ولو على الأقل بمقدار كيلو من اللحم النيء ولو لفقير واحد، يعني هذا واجب حتى تكون أضحية مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن يخرج جزءا من لحمها نيئا، ولا يكفي أن يكون مطبوخا، وإنما أن يعطي فقيرا ولو واحد.
1: هذا الأقل دكتور؟
0: على الأقل أن يكون بمقدار كيلو لفقير واحد.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك له أن يفعل بما تبقى ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء دعا إليه وليمة، وإن شاء وزعه على أصدقائه وأقاربه وجيرانه أغنياء منهم أو فقراء. أما الأفضل الدرجة الثانية قالوا أن يقسمها أثلاثا.
1: نعم.
0: فيكون الثلث الأول للفقراء والمساكين، والثلث الثاني للأصدقاء والجيران والأرحام، والثلث الثالث يكون له ولأهل بيته. وهنالك أكمل من ذلك وأفضل من ذلك، أن يأكل منها قدر حاجته ثم ينفق الباقي كله في سبيل الله للفقراء والمساكين.
1: يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور: بقي كلها.
0: نعم، لما دخل على سيدتنا عائشة
1: رضي الله عنها
0: قال لها: هل بقي من أضحيتنا شيء؟ فقالت رضي الله عنها: ذهبت كلها وبقي الكتف.
1: نعم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم مصححا لها المفهوم: بل بقيت كلها وذهب الكتف، لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل ما قدم لله سبحانه وتعالى هو الباقي، وما نأكله نحن لأجسادنا هذا حقيقة هو يفنى بفناء أجسادنا.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأضحية عن المتوفى، عن الميت،
0: يعني يجوز للمسلم أن يضحي عن ميته وتأخذ حكم الأضحية عن الحي، ويأخذ الثواب الميت، يصل الثواب للميت بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك يصل الثواب للحي أيضا، هذا سواء أذن الميت بذلك أو لم يأذن. يعني هنالك بعض علماءنا قالوا: لا يجوز الأضحية عن الميت إلا إن أذن الميت بذلك أو أوصى بذلك قبل وفاته. لكن ما نفتي به نحن حقيقة هو مذهب السادة الحنابلة بأنه يجوز للمسلم أن يضحي عن ميته سواء أذن الميت أو لم يأذن، أوصى بها أو لم يوصي، وعندئذ وتوزع كذلك كما توزع الأضحية عن الحي.
1: نعم، أحسن الله عليكم دكتور. التوكيل دكتور، توكيل بالأضحية،
0: لا مانع أن يوكل المسلم غيره بالأضحية سواء كان التوكيل في داخل البلد أو خارج البلد.
1: نعم.
0: وعندئذ إما أن ينوي يكون النية عند التوكيل، أو أن ينوي الوكيل نفسه عند الذبح، فما في مانع، لكن بشريطة: المهم أن يتأكد الإنسان أنه وكل إنسانا أو جهة موثوقة حتى لا يقع فريسة للمخادعين.
1: يعني هنا نتحدث عن جمعيات دكتور، في جمعيات خيرية، وفي أيضا حتى في الخارج دكتور، يعني يجوز ذلك.
0: وفي نعم. أشخاص
1: وفي أشخاص. نعم.
0: يعني سواء وكل شخصا أو وكل جمعية أو وكل جهة معينة، إذا كان تأكد أن هذه الجهة وهذا الشخص موثوق فلا مانع من أن يوكلهم بذبح الأضحية وتوزيعها بالنيابة عنه. لكن أنا كما ذكرت لك أنه يحذر الإنسان من بعض الناس الذين قد يمتهنوا هذه الأمور وربما لا تصل، لكن إذا كان متأكد من أنه هذه الجهة جهة موثوقة، هنالك حقيقة في بلدنا جهات نحن نثق بها مثل تكية أم علي وقبيلة الأردن، هذه الجهات نثق بأنها تقوم بتوزيع يعني بالذبائح تذبحها وتوزعها على وفق الشريعة الإسلامية وجهات موثوقة بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الاشتراك في الأضحية دكتور، يعني احنا حديثنا عن الأضحية في هذا اليوم، يعني الأحكام المتعلقة بالأضحية يعني حتى يعني تعم الفائدة إن شاء الله للجميع.
0: أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم على اختيار هذا الموضوع سيدي.
1: حياكم
0: سيدي. الأضحية إذا كانت شاة يعني خروف أو ماعز هذه لا تجزي إلا عن واحد، يعني لا يجزي أن يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في الشاة. الشاة الخراف والماعز لا تجزي إلا عن واحد. أما البقر والإبل فيجوز أن يشترك فيها سبعة، أن يشترك سبعة في البقرة أو سبعة في الإبل أو الناقة، ولكل واحد من المشتركين السبع. قال علماؤنا حتى وإن اختلفت نياتهم، يعني قد يكون السبعة كلهم أرادوا أن يضحوا، أو واحد مضحي والثاني عقيقة والثالث نذر والرابع أخذها لحما لبيته والخامس أراد بها شيء آخر. المهم أن يكون لكل واحد منهم سبع، ويجوز أن يشترك، لما أكثر من سبعة لا يجزئ.
1: نعم جزاكم الله خير دكتور. يعني أضحية واحدة تكفي تجزأ عن أهل البيت، البيت الواحد
0: الذين يشتركون في نفقة واحدة، يعني بيت واحد ينفق عليهم واحد، الأب الذي ينفق على أولاده على زوجته وأولاده الصغار الذين يشتركون في نفقته، نعم هو الآن بيذبح أضحية واحدة ويقول اللهم أجرها وثوابها عني وعن أهل بيتي، فيصل الثواب له ويصل الثواب لأهل بيته زوجته وأولاده الذين هم مشتركون معه في النفقة. أما إذا كانوا لا يشتركون في النفقة حتى وإن كانوا عزابة، مثلا والله أنا عندي أولادي كبار بالغين عاقلين يعملون وينفقون على أنفسهم ولا أنفق عليهم كأب كنفقة واجبة، لا هؤلاء لا يدخلون معه في الثواب، اللي بيدخلوا الثواب فقط هم أولاده وزوجته
1: اللي ينفق عليهم،
0: اللي لا ينفق عليه هذا خرج عن الثواب وعندئذ ممكن أن يضحي بنفسه.
1: جزاكم الله خير دكتور. بيع شيء من الأضحية دكتور، يعني مثل الصوف مثلا.
0: الأضحية هي هدية لله سبحانه وتعالى، وبما أنها أهديناها إلى الله إذن هي خرجت عن ملكنا وملك البشر كلهم، وإنما صارت ملكا لله سبحانه وتعالى، وذلك لا يجوز أن يباع منها شيء، لا من صوف ولا من جلد ولا من كرش ولا من رأس ولا من لحم ولا شيء، لا يجوز أن يباع من هذه الأضحية شيء، لأنه إذا بيع منها شيء لم بطلت كونها أضحية. وكذلك ينتبه أن بعض الناس بيعطي الجزار اللحام يعطيه جزءا من الأضحية أجرة، أيضا لا يجوز أن تكون جزء من الأضحية،
1: يعني إعطاء اللحام أو الجزار جزء من لحم هذه الأضحية بدل الأجرة لا يجوز.
0: لا يجوز، يعني أحيانا بعض اللحامين كان يشترط يقول أنا أبا أخذ مثلا 10 دنانير والجلد أو 10 دنانير والرأس أو 10 دنانير والكرش، يقول لا
1: بحشان.
0: ليس لك ذلك، ليس لك أن تأخذ منها شيئا مقابل أجرة، لكن أراد
1: سبيل الهدية
0: هدية يجوز.
1: نعم.
0: هدية يجوز، لكن كأجرة أو بيع هذا لا يجوز.
1: جزاكم الله خير. شراء الأضحية أقساطا دكتور، يعني البعض يعني ربما بعد معرفة وعلم الأجور العظيمة من هذه الأضاحي يذهب لشرائها أقساطا.
0: نعم، اولا احنا قلنا في بدايه الحلقه انه لا يجوز، انه لا تسن الأضحية الا في حق المقتدر عليها. والمقتدر ذكرناه هو الذي يملك مالا يستطيع به شراء أضحية بعد ان يحسب حساب ما يحتاجه لنفقته ونفقه اولاده لحاجاته وحاجاتهم، وبالتالي من لا يملك القدر الزائد من المال هذا هو غير مطالب بالأضحية. الان طالما انه لا يستطيع ان يشتريها نقدا بالكاش كما هو معروف لدينا، فعند هذا غير مطالب بشراء أضحية بالأقساط، وبالتالي بنقول ليس مطلوبا منك أن تشتري أضحية بالأقساط ولا كذلك أن تشتري أضحية بالدين، وخاصة إذا كان هذا القسط سيؤدي إلى التقتير على النفقة على أولادك. يعني واحد ممكن اشترى أضحية يكون قسطها 30 دينار ولا 50 دينار بالشهر، هذه 30 أو هاي 50 لما تخصم من راتبه مثلا شهريا، فعندئذ سيقل مقدار النفقة على أولادي، سيضيق على أولادي، يضيق على بيته. نقول له هذا التضييق حرام، أنت الآن أردت أن تؤدي سنة ولكنك وقعت في حرام لأنك ضيقت على أولادك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن في جميع الأحوال لو أن إنسان اشترى أضحية بالأقساط وضحى بها، هي أضحية صحيحة ومقبولة، كأضحية صحيحة ومقبولة. ولكن بنقول أنت فعلت شيء غير مطلوب منك، غير مطلوب منك أن تشتري بالأقساط، وغير مطلوب منك أنك تروح تضيق على أولادك وتقتر على أولادك مدة 10 شهور أو 12 شهر في سبيل أنك تضحي مرة بالعام.
1: جزاكم الله خير. الله تعالى يقول في كتابه الكريم سماحة الدكتور: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع ومن هو المعتر؟
0: يعني الله سبحانه وتعالى حينما أمر أن توزع الأضحية على الفقراء والمساكين، ذكر من هؤلاء الفقراء نوعان: القانع والمعتر. أما القانع، القانع هو الذي يقنع ولا يظهر الفاقة، لا يظهر الحاجة.
1: فقير لا يسأل يعني.
0: فقير مش سائل، هذا ما حد بدري عنه.
1: نعم.
0: هذا ينبغي أن نبحث
1: عنه.
0: ينبغي أن نبحث نحن عنه. أما المعتر هو قال بعضهم أن المعتر هو نفسه الذي لا يعرف عنه الناس شيئا. وقيل أنه لا، أن القانع هو الذي لا يطلب الناس، والمعتر هو الذي يطرق الأبواب.
1: فقير ويسأل.
0: نعم، هذا من شدة فقره. طبعا فقراء معين، في فقير يصبر على فقره ولا يستطيع ولا يظهر للناس الحاجة والفقر، وفي فقير ما بيقدر لا يستطيع أن يصبر، فيضطر أن يظهر للناس أنه محتاج حتى يعطوه الناس الصدقة والأضاحي. وبالتالي هم قانع، من كان قانعا في بيته لا يعرف الناس فقره وهو فقير ولكنه لا يعرف ولا يشعر الناس بفقره، والثاني فقير ولكنه أشعر الناس بفقره وبحاجته.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور. يعني أنتم قلتم بجواز الأضحية عن الميت، هل نأكل منها أو يؤكل منها التي قدمت بنية وأجر وثواب أضحية عن متوفى، هل يؤكل منها دكتور؟
0: نعم، بما أننا أجزنا أضحية عن الميت على وفق مذهب السادة الحنابلة، يجوز أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها. وإن كان هنالك مذهب أئمتنا الشافعية رضي الله عنهم أنه لا تصح الأضحية عن الميت، وإذا ضحى عن الميت لابد أن يتصدق بها كلها، لكن نحن نفتي بمذهب الحنابلة بأنه يجوز الأضحية عن الميت، ويجوز كذلك أن يأكل منها وأن يتصدق بالآجز، وأن كذلك يهدي للأصدقاء والجيران والأقارب ولو أغنياء بجزء آخر.
1: تقضى الأضحية دكتور؟
0: طبعا
1: تقضى.
0: القضاء الأضحية سيد عزيزة إذا فات وقته انتهى. لكن إذا كان قد نذر أن يضحي أو عين أضحية، قال هذه الشاة هي أضحيتي لهذا العام، أو لله علي أن أضحي هذا العام، ثم بعد ذلك نسي أو جهل أو صار عنده ظرف فلم يضحيها في الوقت المحدد، عندئذ يتذبح بعد ذلك ولو بعد انتهاء أيام التشريق. لكن لو لم ينذر ولم يعين فعندئذ لا، إذا لم يضحي خلال أيام التشريق ليس له أن
1: يوم العيد وأيام التشريق فقط، هذا وقت الأضحية.
0: نعم، إذا فات وقتها فاتت، يعني ليس لها قضاء، إلا فقط التي نذر أن يذبحها ونسي أو صار عنده ظرف وامتنع عن ذبحها في العيد وأيام التشريق، هذا يقضيها.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني إشراك أكثر من نية في الأضحية، هل يجوز ذلك؟ يعني مثلا عقيقة وأضحية مثلا.
0: هو الأصل أن العقيقة لها سبب مستقل عن سبب الأضحية. لكل منهما سبب منفصل، والأفضل لمن كان قادرا حقيقة على أن يأتي بالاثنين أن يذبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة بنية العقيقة. هنالك قول عند بعض علمائنا بأنه يجوز أن يجمع بينهما، ولكن هذا القول الأفضل، نقول الأفضل لمن كان لديه قدرة أن لا يجمع، وأما لو جمع الإنسان وكان غير قادر فنسأل الله تعالى أن

0: يكتب له الأجر بناء على القول الثاني، وإن كان القول الثاني يعني أقل اعتمادا من القول الأول.
1: جزاكم الله خير دكتور. شراء يعني لحم بما يساوي مثلا وزن أو قيمة أضحية والقيام بتوزيعه، هل يجوز ذلك؟
0: الأضحية حتى تكون أضحية لابد أن تذبح،
1: نعم،
0: في يوم العيد وأيام التشريق بنية الأضحية،
1: نعم،
0: فالمطلوب الذبح وليس اللحم. يعني الأضحية هي تطلق على ما يذبح عند يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وذلك شراء اللحم وتوزيعه هذا لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر أضحية، قد يعتبر صدقة ويأخذ أجر صدقة، ولكن لا يأخذ أجر الأضحية طالما أنه لم يرق الدم في يوم العيد وأيام التشريق.
1: جزاكم الله خير دكتور. إذا كان المضحي يجهل مثلا، تحدثت سمعت الدكتور أنت عن شروط الأضحية، وبالنسبة لي من ناحية العمر وأن تكون سليمة من العيوب، إذا كان المضحي يجهل هذا الأمر وشرى وتبين لاحقا أنه يعني مثلا أن هذه الأضحية غير سليمة من العيوب أو أن العمر غير متطابق، هل تعتبر أضحية بحقه يعني يأخذ أجر الأضحية؟
0: في هذه الحالة طالما
1: نعم.
0: أنه اشتراها من التاجر على أنها أضحية، الأصل أنه هذا البيع كله لا يصح، يجب أن يعيدها إلى التاجر ويقول والله أنا اشتريتها على أنها أضحية ولكنك غششتني في السن أو غشيتني في العيوب. يجب أن ينتبه، هنا بننبه إخواننا لابد أن ينتبه لهذا الأمر، وهذا الأمر أصبح معروف مشهور للناس، يعني أصبح معلوم أمام الناس أن الأضحية لابد أن تكون لها سن معين ولابد أن تكون سليمة من العيوب. المعتمد حقيقة أنه لا يصح التضحية بالعيب التي فيها عيب، يعني قالوا حتى لو تعيبت عند الذبح، يعني لو أنه أراد أن يضجع الشاة فكسر منها شيء، عندئذ لا تجزئ أضحية. فالأصل أن ينتبه ويستخلصها من بين الأنعام التي ليس فيها أي عيب، لا ينقص لحمها ولا ينقص قيمتها ولا كذلك ينقص من سنها المعتبر شرعا.
1: جزاكم الله خير. شخص سمحت الدكتور قام بشراء أضحية ويعني سرقت مثلا، أو ربما هو يعني لم يكن يعني في تقصير منه وهربت أو ضاعت، يأخذ أجر الأضحية دكتور؟
0: يعني سيكون له أجر بالنية،
1: نعم،
0: يعني الإنسان قد يؤجر الأمر إنسان المسلم بنيته، فله أجر نية الأضحية لكن ليس له أجر الأضحية نفسها، لأنه نوى أن يضحي ولم يضحي، فله أجر هذه النية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بحسنة فما لم يعملها كتبت له حسنة. إذن في جميع الأحوال هو كتب له بهذه النية، وكذلك كتب له أجر المال الذي اشترى به هذه الأضحية، ثم مثلا قد تكون ماتت قبل الذبح أو قد تكون سرقت أو قد تكون هربت، له أجر المال الذي اشترى به وله أجر نية الأضحية، لكن لا، الأضحية لا تكون أجر إلا لمن ضحى بالفعل.
1: جزاكم الله خير. توزيع ثمن الأضحية نقدا، مثلا دكتور شخص يقول مثلا ثمن الأضحية مثلا يقدر مثلا 200 أو 250 أو 300 ويقوم بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمحتاجين، هل يجوز ذلك بنية الأضحية؟
0: طبعا لا، لأن الأضحية لابد أن يذبح، أن تذبح شيء من النعم يذبح،
1: نعم،
0: الآن من أراد وهو شعيرة في هذه في أيام العيد،
1: نعم،
0: وبالتالي لا ينبغي أن والله إحنا يعني سمعت في بعض الأحيان طلعت دعوات من بعض المؤثرين
1: بالضبط
0: أنه نترك الأضحية ونوزع أموالها، لا، هذا حقيقة فيه ترك لشعار ظاهر من شعائر من الإسلام.
1: يعني البعض دكتور يزهد في شعائر الله،
0: نعم،
1: يزهد الناس مشكلة في شعائر الله، وهذه شعيرة من شعائر الله،
0: هذه مصيبة شرعا حقيقة، أن تزهد الناس في شعيرة الله بحجة أن والله الأضاحي غالية أو أن والله هنالك من هم فقراء محتاجين للمال أكثر، أو بحجة أنه الحفاظ على الثروة الحيوانية إلى غير ذلك من الحجج الواهية.
1: نعم.
0: هذا فيه حقيقة تزهيد في شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وهذا غير مقبول شرعا. لا، بنقول في الأضحية في وقتها هي أفضل ما يتقرب به المسلم من غيرها. الآن بدك تصدق تصدق، لا نمنع الناس من الصدقة ودفع الأموال للمحتاجين الفقراء، لكن في الأضحى في أيام

0: صيام الأضحى أفضل ما يتقرب به المسلم هو ذبح الأنعام.
1: جزاكم الله خير. سمحت الدكتور، أضحية وبذات الوقت يعني بنية الأضحية، وأيضا شفاء مريض، تيسير أمر،
0: لا مانع من الاشتراك بالنوايا.
1: نعم،
0: يعني النوايا أن الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. فأنا لما بذبح هذه الأضحية بنيتي هي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وبنيتي إن أيضا أن يشفي الله تعالى بها مرضاي، وأن يوفق الله بها أولادي، وأن يسر الله تعالى بها أمري. هذه كلها نوايا لا تؤثر بإذن الله تعالى على صحة الأضحية، ويجوز أن ينوي بها هذه النوايا كلها إن شاء الله.
1: أعطاء غير المسلم من الأضحية، من لحم الأضحية دكتور؟
0: لا مانع من إعطاء غير المسلم، خاصة أنه إحنا قلنا في جزء من الأضحية هو يكون للجيران والأصدقاء والأقارب ولو أغنياء. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث أنه لما كان يضحي كان يسأل أهل بيته هل أعطيتم منها جارنا اليهودي؟ وأعطاه لأنه جار، لا لأنه يهودي ولا لأنه ذكري، قد يكون قريبا وقد يكون جارا، فلا مانع من إعطائهم منها.
1: جزاكم الله خير. اشتراك يعني مجموعة من الأخوة دكتور، ربما احنا لم يبقى معنا الوقت الكثير، مجموعة من الأخوة أشقاء يجتمعوا ويملكوا أحد أشقائهم ثمن الأضحية، وفي كل عام يعني يدو واحد منهم، هل يجوز ذلك؟
0: بهذه الطريقة لا مانع، لأنه المضحي واحد في النهاية. نعم. المال امتلكه واحد، أو اشتروا خروفا ووهبوه لأحدهم وقالوا هذا خروف هدية لك، ثم هو ضحى به، فله له أجر الأضحية ولهم أجر المعونة. والله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هم الآن أعانوا أخاهم أو أعانوا شقيقهم أو قد يكونوا أعانوا أباهم على فعل الخير، على التضحية، وهي فعل من أفعال الخير، فلهم أجر المعونة ولهم أجر الصدقة، ولكن أجر الأضحية نفسه سيكون فقط لمن ضحى.
1: جزاكم الله خير. الأضحية بغير الذبائح البلدية دكتور، هل يجوز ذلك؟
0: نعم يجوز الأضحية، سواء كان بالخراف البلدي أو كان بالخراف أي نوع من أنواع الخراف التي تتوفر فيها الشروط الشرعية من السن والسلامة من العيوب، فهذه هي صح. وبالتالي الخراف التي تأتينا من الخارج هي ليس لها لية، لها ذنب، وهذا طبيعتها، هذه طبيعته. وهنالك خراف مقطوعة الذنب أصلا، إما خلقت بغير ذنب أو سقط ذنبها وهي صغيرة قبل أن تكبر، مش قد تم قطعه. إذا تم قطعه بالفعل فاعل بعد أن نمى هذا لا يجزئ. لكن الخراف عادة إما أن تكون بذنب أو تكون بلية مثل الخراف البلدية، أو تكون مخلوقة بغير ذنب أو سقط ذنبها في صغرها، فهذه كلها تجزئ بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. نختم دكتور يعني في دقيقة، احنا نقدم هذه الأضاحي قربة لله تعالى، ويعني من أجل الأجر والثواب. أهمية المحافظة على الأماكن العامة والشوارع والقرى والمناطق دكتور،
0: يعني الاهتمام بنظافة البلد والشوارع والساحات العامة هو أمر مطلوب شرعا.
1: نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانان، وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث، قيل قال الذي يتخلى في طريق الناس. فوضع وضع وضع مخلفات الأضاحي في في في طريق الناس أو في الساحات العامة بحيث تصبح تؤدي إلى مكروهة صحية، وتتجمع عليها الحشرات وتتجمع عليها دواب الأرض من الكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات الضالة، إضافة لما تؤديه من مكرها صحية وأمراض، هذا حقيقة كله حرام شرعا. يعني نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة، ولكن لا يجوز أن تكون هذه العبادة سبب من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاع الضرر بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز إيقاع الضرر بالناس بترك مخلفات الذبائح في الشوارع والساحات العامة والأسواق، بما يؤدي إلى مكروهة صحية قد تؤذي كثيرا من الناس.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور على هذه المعلومات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم ونفع الله بكم.
0: شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله طاعتكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين جميعا.

0: شاء الله.
1: حياكم الله سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي إخوتي الكرام من الهندسة الإذاعية عمر الكركي وشادي زيدين، من المراقبة الرئيسة سعيد حماد، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. أجواء من البهجة والفرح تعم محافظات المملكة في ثاني أيام العيد. وإيران تستهدف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت بعثة الحج الأردنية جاهزيتها الكاملة لمرافقة الحجاج وتقديم مختلف أشكال الرعاية والخدمات الصحية والإرشادية بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان، فيما يواصل الحجاج المبيت في مشعر منى خلال أيام التشريق قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. وبدأت أفواج الحجاج بالتوجه إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ضمن خطط تفويج دقيقة ومسارات منظمة أعدتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تدافع، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي يشهدها موسم الحج هذا العام. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والأثار برنامجاً يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. تعم أجواء الفرح والمحبة محافظة البلقاء، فتجلت صور البهجة والتكافل الاجتماعي من خلال الاحتفالات والتجمعات العائلية والإقبال على الأماكن السياحية والتراثية. وعد البدرين من محافظة البلقاء.
1: شهدت محافظة البلقاء أجواء احتفالية مميزة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ازدحمت الأسواق والمتنزهات والمواقع السياحية بالعائلات والأطفال الذين خرجوا للاستمتاع بأجواء العيد، وتنوعت مظاهر الاحتفال في مدينة السلط ومختلف مناطق المحافظة بين الزيارات العائلية وتبادل التهاني، إضافة إلى الإقبال الكبير على الحدائق والمطاعم والمقاهي الشعبية. كما أطلقت وزارة السياحة والأثار فعاليات فنية وتراثية في عدد من المواقع السياحية بالمملكة، شملت عروضاً فلكلورية وفقراتاً غنائية وأنشطة ترفيهية للعائلات والأطفال، وذلك ضمن برنامج عيد الأضحى الذي يستمر خلال ثاني وثالث أيام العيد. وفي محافظة البلقاء استمتع المواطنون والزوار بالأجواء التراثية والفنية التي عكست روح الفرح والتكافل الاجتماعي وسط إجراءات تنظيمية وخدمية هدفت إلى توفير الراحة والسلام للجميع. من محافظة البلقاء، وعد البدرين.
0: شكل الجرشيون لوحة اجتماعية خاصة امتزجت فيها قداسة المناسبة بعادات اجتماعية أصيلة ومتوارثة ما تزال حاضرة في المحافظة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا إسلام العياصر.
2: حل عيد الأضحى المبارك على محافظة جرش محملا بأجواء روحانية واجتماعية ترسم حالة خاصة من الفرح والسرور وتعظيما لهذه الشعائر، حيث تمتزج قدسية المناسبة بعادات متوارثة ما تزال حاضرة في تفاصيل حياة أهالي المحافظة. وبعد انتهاء من أداء الصلاة، بدأ الجرشيون تبادل التهاني والتبريكات من خلال الزيارات المنزلية وصلة الأرحام والدواوين العشائرية التي تسخر بها قرى ومناطق المحافظة في مشهد يعكس روح المحبة والتقارب بين أبناء المجتمع الجرشي، لتبدأ بعدها طقوس العيد التي اعتاد عليها أبناء المحافظة منذ سنوات طويلة، حيث يجمع شمل العائلات وتعزز أواصر صلة الأرحام والقيم الاجتماعية وترسيخ الروابط العائلية والاجتماعية مع تجمع الأقارب والأصدقاء لتبادل التهاني حول موائد الضيافة والقهوة العربية التي تفوح من الدلال.
0: وإلى محافظة مادبا، حيث يمتزج الفرح بالانتماء والمحبة والوئام ابتهاجا بالعيد. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
3: بعد أن أدى المادبيون واجباتهم الدينية والاجتماعية وتبادل التهاني ووصلوا الأرحام ووزعوا لحوم الأضحيات مجسدين أسمى معاني المحبة والتكافل التي تميز المجتمع الأردني الأصيل بها. وما أشراقت اليوم الثاني من أيام العيد بدأت الأسر تتوجه إلى المواقع السياحية والأثرية والحدائق العامة والمدن الترفيهية بحثا عن الفرح والاستمتاع بأجواء العيد التي امتزج فيها دفء الصيف بجمال الربيع. وهناك تتعالى ضحكات الأطفال وهم يمارسون ألعابهم الترويحية ببراءة وفرح، فيما تستمتع العائلات بجمال الطبيعة وسحر الأماكن التراثية التي تعكس أصالة التاريخ الأردني وعراقته، كما تضفي الاحتفالات الشعبية والعروض الفنية التي تقدمها الفرق المحلية في الساحات العامة وأماكن التنزه أجواء مبهجة ترسم لوحة وطنية زاهية عنوانها الفرح والانتماء. من مادبة فلاح القيسي.
0: مع حلول عيد الأضحى المبارك تعيش محافظة المفرق أجواء من الفرح والروحانيات التي تعكس تمسك الأهالي بالعادات والتقاليد الأصيلة، فيما تتجدد معاني التكافل وصلة الرحم والتقارب الاجتماعي خلال أيام العيد. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا إلهام السليم.
4: مع إشراقة عيد الأضحى المبارك تتجدد في محافظة المفرق مظاهر الفرح والروحانيات التي تعكس قيم التكافل وصلة الرحم والمحبة بين أبناء المجتمع، حيث يشكل العيد مناسبة دينية واجتماعية يحرص الأهالي على إحيائها بالتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة. وتبدأ مظاهر العيد بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات لتتبعها الزيارات العائلية، وصلة الأرحام والأقارب والجيران وسط تبادل التهاني والدعوات بقبول الطاعات، فيما تشهد الدواوين لقاءات لأبناء العشائر لتبادل التهاني بما يعكس روح التلاحم الاجتماعي في المحافظة، كما تتجسد معاني التكافل الاجتماعي من خلال شعيرة الأضاحي. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام وما شكى منه مواطنون من زيادة الكلف، إلى أن العديد من الأسر حرصت على أداء هذه الشعيرة اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جانب توزيع لحومها على الفقراء والأقارب والجيران بما يعزز قيم العطاء والتراحم بين الناس. من محافظة المفرق إلهام السليم.
0: سيداتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، وإلى لبنان حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان

0: الماضية، ورد طهران باستهداف قاعدة أمريكية. إلى التفاصيل والزميل لين نويران.
1: في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي، أعلن مسؤول أمريكي أنه تم إسقاط 4 مسيرات هجومية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة. وأكد أن هذه الأعمال العسكرية كانت مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار. وردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها، غير أن الجيش الكويتي أعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أطلقت القوات الإيرانية طلقات تحذيرية على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز، على ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية من غير أن تقدم تفاصيل حول نوع السفينة أو هويتها. وهذه أخطر أحداث تقع منذ سريان الهدنة بين الطرفين في نيسان الماضي. وكان الرئيس الأمريكي هدد مرة جديدة بمعاودة الحرب، وقال في ختام اجتماع لإدارته أنه غير راض عن المقترحات المقدمة من طهران، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وأضاف إما أن يحصل ذلك وإما سيتعين علي حسم الأمر، في إشارة إلى تنفيذ تهديده بمعاودة الحرب. وتزامنا مع هذه التطورات، عادت خدمة الإنترنت جزئيا إلى إيران بعد انقطاع استمر حوالي 3 أشهر، غير أن الاتصال بالشبكة لا يزال غير مستقر. وعلى وقع تبادل الضربات الجديدة، ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال، النفط المرجعي الدولي، في التعاملات الصباحية اليوم في آسيا.
0: إلى ذلك، رأت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال. وقال المدير التنفيذي للوكالة أننا نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق فيما يتعلق بأمن الطاقة، وإن هذه الأزمة قد تعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار في هذا القطاع على مستوى العالم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عربين. بعثة الحج الأردنية تتابع تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. أجواء من البهجة والفرح تعم محافظات المملكة في ثاني أيام العيد. وإيران تستهدف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا الاستوديو المفتوح. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير أيها الأعزاء، بمناسبة هذه الأيام المباركة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام والوطن الغالي وقيادتنا الهاشمية بألف خير ونعمة وطمأنينة. مستمعينا الكرام، نلتقيكم اليوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والقلوب تفيض ببركة الطاعات وعمل الخيرات. نهنئ حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، كما نبرق بتحية إجلال وفخر إلى نشامى قواتنا المسلحة الجيش

العربي وأبطال الأجهزة الأمنية وكل الساهرين على راحتنا في هذه الفترة ودائما على مدار العام. إذن مستمعينا الكرام، لكم منا ألف تحية وسلام، وكل عام والأمتين العربية والإسلامية بألف خير.

هلا بكل مستمعينا الكرام أينما كانوا، هلا بمستمعينا في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في العاصمة الحبيبة عمان. مستمعينا الأحبة، جدول فقراتنا ومحاورنا لليوم حافل ومتنوع، حيث نبحر معكم في أبعاد هذا الموسم العظيم.

في محورنا الأول نستقبل قامة أكاديمية أردنية البروفيسور غسان الطالب لنتحدث عن أجواء العيد والتقاليد الأردنية والأبعاد الروحانية والاقتصادية. ينضم إلينا إن شاء الله من خلال هاتف هذا البرنامج. كل عام وأنتم بخير من إربد.

ومن بركة بيوتنا وأصالتنا تشاركنا النشمية المنتجة أم رعد الفقرة الجحاوشة لتحدثنا عن صناعة المأكولات الشعبية والتراثية، وهذه التي تتزين بموائدنا في العيد، عيد الأضحى المبارك. من الموقر رح تكون معنا. ثم ننتقل إلى ثغر الأردن الباسم العقبة.

مستمعينا الكرام، حيث ينضم إلينا دكتور ثابت النابلسي مفوض السياحة في غرفة في سلطة مفوضية العقبة، ونائب رئيس غرفة تجارة العقبة أيضا السيد أحمد حماد الكسواني، لنرصد الحركة السياحية والتجارية والحدث الأبرز برسو الباخرة السياحية العربية العملاقة أريا.

وفي الجزء الأخير من التغطية حتى الرابعة معكم على الهواء مباشرة، نفتح الهواتف لكم مستمعين الكرام لنستمع إلى معايداتكم الجميلة، وأيضا نطرح سؤالي المسابقة لتربحوا معنا جوائز العيد المعنوية والمادية أيضا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ويا هلا بكل من ينضم إلينا الآن. ونرحب بالبروفيسور غسان الطالب وهو من إربد يتحدث إلينا. بروفيسور غسان، السلام عليكم ونبارك لكم بالعيد.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير. حدثنا بروفيسور، كيف ترون تجليات أبعاد العيد؟ نتحدث في البعد الروحاني والاجتماعي والاقتصادي، وأيضا يعني حدثنا بتفاصيل في عاداتنا تقاليدنا الأردنية الأصيلة.
1: نعم. والله يعني أول شيء بدي يعني بهنيكم وبهني الإخوان المستمعين على بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله نسأل الله أن نعيده على أهلنا وعلى بلدنا بالأمن والأمان وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة. يعني عيد الأضحى هذا من خلينا نقول يعني من طقوسنا الدينية اللي احنا بنجلها ونحترمها حقيقة، اللي هو يعني يأتي بعد الوقوف على على على جبل عرفات وشعائر الحج العظيم لمجموعة من المسلمين طبعا، اللي هي كل سنة قاعدة تتكرر هذه المناسبة علينا، وطبعا لها أبعادها السياسية ولها أبعادها الاقتصادية ولها أبعادها الاجتماعية، فمن كل النواحي هي يعني تأتي لتعظيم شعائرنا الدينية والروحية ولها انعكاساتها على على يعني على نفوس المسلمين بشكل عام بالراحة والطمأنينة والتواصل مع الخالق سبحانه وتعالى.
0: إذن من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله
1: من خلال الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. فإحنا من عاداتنا الطيبة الكريمة أنه يعني أول حاجة اللي هي موضوع صلة الرحم، وهذه شغلة أوصانا بها الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم أوصونا بصلة الرحم في هذه الأيام المباركة. فمن الطقوس الطيبة عندنا في في في في عيد الأضحى كما هو في عيد رمضان طبعا أكيد، اللي هو التزاور بين العوائل بين الأخوان الأخوات، زيارة الأهل، التودد التراحم بين بعضهم، فهذه من صفاتنا الطيبة. إضافة إلى أنه يعني هذا الجانب جانب أيضا في جانب روحي وجانب طمأنيني وجانب اللي

0: بيعكس رسالتنا الإنسانية اللي أتى فيها الإسلام ورسولنا الكريم صلاة الله عليه وسلامه طبعا معززة في كلام الله في القرآن الكريم وفي الشرائع التي احنا يعني نؤمن فيها وأيضا نطبقها في حياتنا اليومية.
1: نعم يعني بروفيسور غسان بما أنك متخصص بالاقتصاد الإسلامي ولنا لقاءات وأيضا أعمال مشتركة من خلال الأبحاث العلمية وأيضا المؤتمرات والمنتديات المحلية والعالمية يعني دائما نتحدث عن الاقتصاد النفسي، فالعيد هو رأس المال الحقيقي لطمأنينة القلوب والتواصل وصلة الأرحام وإدخال البهجة على الأطفال، وهي بصراحة يعني مستمعينا هي عمليات اقتصادية نفسية تعيد شحن طاقة الإنسان وتمنحه السكينة. كيف يمكن بروفيسور غسان كيف يمكن للعيد أن يكون محطة لتحقيق هذا الاستقرار النفسي والمجتمعي في ظل ضغوط الحياة اليومية؟
0: نعم هو يعني حقيقة احنا كأفراد في هذا الحياة لما الإنسان يعني بيمضي فترة من عمره الزمني وهو يعمل وهو ينتج وهو يشتغل وهو مضغوط نفسيا بمشاكل اجتماعية ومشاكل حياة، ويأتي العيد اللي هو محطة استراحة.
1: نعم.
0: هذا جانب محطة استراحة فيها الطمأنينة النفسية اللي يعني تؤدي إلى السكينة.
1: نعم.
0: والراحة بنفوس الناس، هذا جانب. الجانب الثاني احنا عندنا للأطفال اللي هم يعني في مراحل متحركة إنجاز التعبير، بقول يعني سنة على سنة هم بيعيشوا معنا هذه التجارب بكل تفاصيلها، فهؤلاء الأطفال عادة احنا بنلاحظ انه هذا العيد اول ما يظهر ببهجته وبسروره على الأطفال. الإخبار احنا بالعادة يعني تعرفي الأمور اللي هي الالتزامات الاجتماعية والحركة اللي هي ممكن بتتم بالأسواق وبزيارات وإلى آخره، أما الأطفال عندهم بهجة وعندهم فرحة وعندهم يعني أمور ينتظروا العيد فيها حتى هذه الفرحة تدخل في قلوبهم. فنلاحظ في الشوارع في المنازل في ساحات البيوت في الحدائق العامة هذا العيد هو على وجوه هؤلاء الأطفال.
1: نعم يعني من خلال وجودك بإربد حدثنا عن هذه الأجواء في شمال المملكة.
0: نعم. والله أنا يعني حقيقة أنا في طريقي لإربد لأنه إن شاء الله إحنا طالعين في مناسبة عزيزة علينا في الشمال، لسه يعني لحد الآن أنا ماشي بالطريق.
1: من خلال تواصلك مع الأهل.
0: نعم.
1: الأهل في إربد. نعم.
0: إربد يعني مثل نسميها إحنا بنقول عروس الشمال.
1: نعم.
0: إربد عزيزة على وطننا وعلى أهلنا كمان جميعا. فبعتقد انه في هذا العيد كان له حصه مليحه في مناسبتنا الطيبه هذه.
1: نعم.
0: من خلال السياحه المحليه من خلال الزيارات فيها اماكن جميله فيها غابات فيها اماكن يعني ممكن الواحد يرتاح نفسيا فيها بيقضي بعض الوقت فيها. فحقيقه الشمال عندنا له ميزه انه هو اذا انت بدك تريح نفسك يعني لفترة خلينا نقول بعد عناء وبعد تعب وبعد الأخير اذهب إلى الشمال.
1: نعم.
0: إذا من الشمال ستجد الراحة النفسية وتجد الطبيعة وتجد الغابات وتجد الأماكن اللي هي بتسرك وتدخل البهجة إلى قلبك
1: يعني بصراحة. نعم فعلا يعني هذه مناسبة جميلة وسعيدة.
0: نعم.
1: في إربد الجميلة.
0: نعم.
1: يعني مناسبة عيد الأضحى المبارك وأيضا.
0: نعم.
1: جاها لطلب يد عروس من الشمال.
0: نعم.
1: يعني هذه اللوحة الجميلة من عمان إلى إربد.
0: نعم.
1: فعلا هي لوحة مباركة، هذا هو الأردن الأصيل. نعم. أعيادنا تكتمل بهذه المناسبات الجميلة.
0: نعم.
1: والمصاهرة والترابط الاجتماعي. نعم. نعم نعم نعم
0: من إربد حتى العقبة حقيقة الواحد ما يشعر لا بالاغتراب ولا يشعر بأنه بعيد عن منزله ولا شيء، تشعر بالناس كلها أسرة واحدة كلها.
1: نعم.
0: بتحب بعضها في تسامح في محبة في يعني كل الأمور اللي هي ترتقي بإنسانيتنا ووطنيتنا.
1: نعم أنقل تحياتنا. نعم. لجميع من يرافقك في هذه الطريق السعيدة المباركة إن شاء الله، طريق
0: الله
1: السلامة يكفي. ولأهالي إربد وكل من يستمع يكفي. إلينا حقيقة مستمعينا.
0: نعم.
1: الكرام يعني عيد مبارك وسعيد.
0: عيد مبارك
1: لكم.
0: نعم.
1: بروفيسور غسان الطالب نشكرك.
0: نعم.
1: على هذه الإضاءات، كل عام وأنتم الجميع بخير.
0: أشكرك جدا.
1: نعم.
0: وعيد مبارك لكم جميعا والجميع أهلنا اللي أمامنا رايحين نصلهم إن شاء الله في إربد واللي في عمان واللي في العقبة حتى الطفيلة ومناطقهم الحلوة الجميلة، كل الأهلنا في الأردن كل عام وأنتم بخير جميعا.
1: وأنتم بخير.
0: أهلا.

ومستمعينا الأحبة، لابد أن نسجي عبيق الشكر والتقدير إلى قيادة هذا الصرح الإعلامي العريق بمناسبة العيد السعيد، إلى رئيس مجلس الإدارة سعادة غيث الطراونة، وإلى عطوفة المدير العام لمؤسستنا عطوفة مهند الصفدي، وإلى إدارة الإذاعة ممثلة بفضل معارك، والزملاء والزميلات حقيقة مستمعينا الكرام، جميع كوادر المؤسسة الساهرين على نقل هذه الفرحة لكم في أيام عيد الأضحى المبارك. ومستمعينا أخص بالشكر لهذه في هذه اللحظة حقيقة زملائي من التنفيذ الهندسي والإخراج الزميل غاندي حداد، ومن غرفة المراقبة الرئيسة والتنسيق الزميل سعيد حماد، وأسعد دائما بهذا التواجد معكم من خلال برامجنا المتعددة حقيقة، ومن هذا الأستوديو في استوديو عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، محدثتكم إنعام الحويان. إذن دائما نجدد هذه التحية لكم وللجميع، ونستمر بهذه التغطية من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات.

0: مستمعينا الكرام، إذا ما زلنا معكم من خلال هذا الاستوديو الخاص بعيد الأضحى المبارك عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وننتقل إلى ثغر الأردن الباسم، إلى عاصمتنا الاقتصادية السياحية مدينة العقبة التي تشهد هذا التدفق السياحي الكبير في عيد الأضحى. ويسعدنا جدا أن ينضم إلينا ونرحب به عبر الهاتف دكتور ثابت النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. دكتور ثابت، أهلا بك وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا بك يا مرحبا وأنتم بخير، وإن شاء الله الأردن وأهل الأردن جميعا بخير وجلال سيدنا بخير وولي العهد.
0: دائما نحيي هذه الجهود حقيقة لكل المتواجدين في الميدان، وأنت من ضمنهم يعني دكتور ثابت. نجد أن هنالك عمل يتجلى في العقبة وفي محافظات المملكة من القطاع العام من القطاع الخاص حقيقة لتحقيق الأفضل لمملكتنا، لنخرج بهذه الصورة. كيف تبدو المشاهد السياحية الآن على أرض الواقع في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من حيث أعداد الزوار ونسب إشغال الفنادق والمنشآت السياحية في العقبة؟
1: سيدتي، نحن طبعا اليوم في مدينة العقبة نحتفل بعيد الأضحى المبارك ونحتفل أيضا بعيد الاستقلال. الأردنيين الحمد لله يعني في مرحلة من المراحل وجدنا أنه العقبة تستقبل كل ضيوفها وكل زوارها وكل السياح بصدر رحب وتتعافى سياحيا بشكل سريع. نسب الإشغال بحمد الله كانت في تصاعد مستمر، وصلت في فترة العيد إلى 95% تقريبا في جميع يعني كمتوسط بين فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم والثلاث نجوم. التواجد أيضا السياحي في منطقة رم والمنطقة تعتبر يعني متصلة بالعقبة من حيث البرنامج السياحي، لأنه اليوم لا يبحث الزائر أو السائح

0: فقط عن مكان يقتل فيه بقدر ما يبحث عن تجربة، وهذه التجربة اليوم تتميز بها العقبة أنها تقدم لكل فئات العائلة ما يلزمهم. العقبة أيضا تحتفل بوجود برامج مختلفة من خلال مهرجان أمواج العقبة اللي بدأ فعالياته اليوم. طبعا احنا كنا في الايام السابقه كان عندنا البرنامج الحافل لعيد الاستقلال واحتفالات عيد الاستقلال، لكن اليوم ان شاء الله برنامج امواج راح يكون في عندنا فقرات مختلفه متنوعه لمده 3 ايام متتاليه كلها مجانيه، ندعو فيها كل الناس للمشاركه، فيها من المطربين الوطنيين وفي من الفرق اللي تقدم فن وتقدم ثقافه وتقدم ايضا مزيج من هذا التنوع اللي تجمع العقبه، تجمع كل الاردنيين فيها.
1: جميل جدا. يعني دكتور ثابت دائما يعني هنالك فعاليات وبرامج وانشطه، ليس بالغريب عليكم هذا الامر. ومستمعينا الاحبه، بناء على هذه التفاعلات حقيقه ما بين اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وسلطه منطقه العقبه الاقتصاديه، حقيقه هنالك تخصيص لسؤال وجائزة لهذا السؤال. الإجابة يعني أكيد ستكون من خلال حديثنا مع عطوفة ثابت النابلسي. يرجى أن تركزوا في هذه الحوارات، حقيقة حوارنا مع الدكتور ثابت النابلسي يحمل في طياته الإجابة لسؤال أحد أسئلة المسابقات في برنامجنا اليوم. إذن حدثنا أيضا عن هذه المشاهد السياحية، وسمعنا عن أيضا رسو باخرة في العقبة على متنها أكثر من 3300 سائح. جميل. حدثنا بتفاصيل أكثر.
0: احنا هيك المسابقة هاي مفاجأة، إذا ناس اتصل يأخذ مني الجواب أنا ما راح أعطي على الهواء.
1: شكرا لهذا التعاون حقيقة، ودائما عندنا مفاجآت من خلال برامجي
0: يعني
1: برامجي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله دائما في تطور. الباخرة أرويا هي الباخرة العربية الوحيدة الموجودة في المنطقة، وتعتبر الأولى أيضا من نوعها في العالم.
1: نعم.
0: هذه الباخرة تتميز بأنها تقل السياح في عدة مناطق من خلال جولتها البحرية. رست في العقبة ليلة صباح أمس في أول أيام العيد المبارك، كان في على متنها تقريبا 3400 سائح، وأيضا تحمل طاقم لا يقل عدده عن 1200 من الطواقم اللي تقوم على خدمة هذه الباخرة.
1: إذن 1200 لتأكيد الرقم؟
0: 1200 الطاقم هذا فقط، و 3400 اللي هم زوار سياح.
1: نعم.
0: هذه الباخرة طبعا دورها دائما بيكون في لها رسو، وتقوم الوفود الموجودة فيها الوفود السياحية بترتيبات اللي بتكون مع وكلاء الملاحة وكلاء المكاتب السياحية والقطاع المعني في هذا الشان بترتيب زيارات لهم ميدانية لوادي رم، إلى العقبة، إلى البتراء. هذه كلها تتم لأن هذه الباخرة هي عبارة عن مدينة متنقلة، وتعتبر يعني من الأهمية الكبرى أنه إحنا سياحة.
1: إذن مستمعينا، يستمر هذا الحديث مع الأستاذ الدكتور ثابت النابلسي مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. يبدو أن هاتف عطوفته بدأ، يعني لمن يعرف هذا الرقم بدأ بالاتصال به، ولكن مستمعينا نستمر بهذا الحديث حقيقة لما للعقبة من مكانة اقتصادية وسياحية. هنالك أنشطة وفعاليات ترفيهية أعدتها سلطة العقبة الاقتصادية، هذه البرامج لإسعاد العائلات والزوار خلال أيام العيد لتكون تجربتهم مميزة وآمنة. إذن المزيد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي جهزتها السلطة لتحقيق هذا التفاعل. إذن عاد الاتصال مع عطوفة الدكتور ثابت النابلسي، وأرجو أن لا يشغل هاتفه أحد لأخذ الإجابة. نعم، نستكمل مع حضرتك، تفضل.
0: احنا كنا نتحدث عن رؤية ونتحدث عن حجم السياحة التي تتم هنالك. أيضا في المستقبل إن شاء الله حتى نهاية العام متوقع 14 باخرة ترسو في العقبة، وطبعا هذا رقم متواضع مقارنة بما كان يرسو في العقبة في فترات الأوج السياحية. احنا نتمنى ونرجو من الله انه نكون قادرين على انه نعيد هذا الأوج السياحي ويكون في عنا عدد كبير من البواخر للترسو في ميناء العقبة. الجاهزية اللي بحب أحكي أنا أيضا أنه الميناء يعني على استعداد لاستقبال باخرتين في نفس الوقت، على استعداد لاستقبال الزوار من خلال التسهيلات اللي بتقوم فيها الجهات المعنية والجهات اللي معنية في دخول السائح إلى الميناء من خلال الجمارك، من خلال الحدود. هذا يعني أنا رأيته بأم عيني أنه يستطيع أن يتعاملوا خلال الساعة الواحدة مع 2000 شخص. هذا يعني رقم قياسي لما نحكي أنه نقدر ندخل 2000 شخص في خلال ساعة واحدة. أيضا رغبة الناس اليوم في زيارة العقبة ليس فقط لأنها تعتبر يعني مدينة ساحلية، هي مدينة سياحية بتجربة منفردة وتجربة فريدة. العائلة اليوم تعتبر العقبة بالنسبة لها مقصد سياحي، الشباب لهم هي مقصد سياحي، للرياضيين هي مقصد سياحي، سياحة المغامرة أيضا شيء مهم جدا، والسياحة الترفيهية اللي نتحدث عنها أنه إحنا نتحدث عن ترفيه يختلف بمفهومه عن الترفيه اللي إحنا قد يتبادر لذهن الشخص. ما هو الترفيه؟ الترفيه اليوم هو ثقافي اجتماعي ومميز. يعني على سبيل المثال في مهرجان أمواج لدينا فعاليات مجانية ولدينا فعاليات مدفوعة. الفعاليات المجانية تبدأ من خدمة الجمهور من خلال العوائل، الأطفال، الفقرات اللي بتكون موجودة فيها، وكلها تقدم من فرق أردنية. هذا شيء مميز. يعني اليوم راح يبدأ الساعة 7 في ساحة الثورة العربية الكبرى البرنامج بعدد من الفقرات والفرق الموسيقية، وأيضا راح يكون في فرق شعبية، وبينتهي معهم بحفلة مع الفنان سعد أبو تايه الساعة 11 مساء. هذا كلياته سيلعب دور كبير جدا في تنشيط التفاعل الجماهيري بيننا وبين زوار العقبة، لأنه أيضا في مدينة الألعاب اللي جديد اللي هي العقبة عين العقبة اللي فتحت أيضا على منطقة الشاطئ الجنوبي. إحنا اليوم نتحدث عن مستوى جديد من الخدمات ومستوى متميز وعالي الجودة. وكمان بحب أضيف على ذلك كله تجربة التمتع بتناول الأطعمة البحرية في العقبة. يمكن إحنا مش دولة ساحلية بس عندنا هذا الخليج الجميل اللي مليء بالمحبة، محبة الأهل ومحبة الناس. يعني شيء يعني صراحة يجب أن نعيشه ولا نتكلم فقط عنه.
1: يعني بصراحة دكتور ثابت العقبة لا تفقد جاذبيتها أبدا لأنها تلبي كافة الأذواق. يعني هذا التنوع الذي تتحدث عنه والأنشطة حقيقة، تنوع الفعاليات التي أعدتها السلطة لهذا العيد وما بعد العيد، أيضا هنالك استمرارية سمعت من المصادر المتعددة والمتنوعة حقيقة للأطفال والكبار على صعيد أيضا رياضات مائية بحرية، وأيضا ما ذكرته فيما يتعلق بهذا التميز العقبة بسياحة الطعام والمأكولات البحرية الشهية التي تنتظر زوار المدينة. وأيضا تابعنا هذه الاحتفالية التي نظمتها السلطة بالتعاون مع كافة القطاعات للعودة إلى موسم الصيد.
0: نعم موسم الصيد مهرجان العودة للبحر كان كثير مهم، هي فترة انقطاع عن الصيد لحفاظ على البيئة البحرية والتنوع.
1: جميل.
0: حتى نعطي فرصة للأحياء البحرية أن تتكاثر وأن يكون في عنا موسم صيد غني. بتكون كل سنة في 1/5 العودة إلى البحر. صراحة يعني يسافر الناس إلى دول بهدف أنه يستمتع بطبق من المأكولات البحرية وهي موجودة اليوم في العقبة. تراها يعني تخرج من البحر تتناولها وتطبخ بأفضل الطرق والوسائل، وطبخاتنا وأكلاتنا الشعبية الذكية اللي فيها النفس الطيب، هذا كلياته موجود. لكن احنا يمكن ما عندنا توعية كافية نحكي عن هذا الشيء. وبنفس الوقت بدي يعني سامحوني بهالمصطلح، يمكن بنبخل على حالنا ان نحكي قد ايه في عندنا اشياء كويسة، وبنبخل على حالنا انه ندفع ببلدنا تكاليف اكل. يعني بيجي بقول لك مثلا والله غالي، طب ما هو برا بتدفع 10 أضعافه ويمكن ما يكونش زي ما بدك. لكن اليوم فعلا تتناول بالعقبة المتعة مع الطعام، مع التجربة، مع الأمان، مع الراحة. هذا كله موجود.
1: وتتفاوت الأسعار تلائم يعني كافة شرائح المجتمع.
0: نعم كل واحد بيختار.

0: يعني بيقدر الإنسان يأكل زي ما يقولوها نفس السمكة بنفس بأكثر من طبق، نعم. ولكن بمختلف الأسعار، هي نفس السمكة.
1: يعني خلال جولتنا في العقبة ودائما يعني نتجول نجد أن هنالك حتى أفرع المطاعم السياحية الغالية بحسب الموقع، يعني ونحن يعني نأخذ البعد

0: اطباق حقيقة يعني.
1: ناس أذواق، نعم أذواق الناس،
0: نعم
1: زي اللي بده ينزل بخمس نجوم وزي اللي بده
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: بده ينام بشقق ممكن يستأجرها في شقق المفروش المؤجرة،
0: نعم
1: يعني كل واحد حسب رغبته حسب قدراته حسب مزاجه، يعني كل شيء متوفر زي ما متوفر عندنا متوفر في كل أنحاء العالم، احنا لا نختلف عن الآخرين في المقارنات إذا بنيجي نقارن، لكن خلينا نكون عادلين في المقارنة. يعني أنا دائما بسمع الناس يقول لك بنروح على شرم الشيخ أرخص، أمس أنا التقيت في أحد الأشخاص قال لي أنا دفعت $100 حق الغداء في شرم الشيخ وما أكلنا، يعني ففي يعني مفارقات لازم تكون الناس فيها عدالة بالمقارنة بين المختلفين.
0: يعني بصراحة هذه يعني تحية شخصية لك دكتور ثابت مني بأنك فعلا أنت تفعل هذا الموضوع، موضوع القدوة بما يتعلق بتراثنا بالأخص العقباوي. يعني لاحظنا أنك فعلت هذا التمازج الحقيقي بين المسؤول والميدان، بين الحداثة والتراث البحري النقي لثغر الأردن الباسم. كل التحية لك ولأهل العقبة الطيبين ولكل مسؤول يعني طبق هذه القاعدة، وسيدنا أكبر قدوة في هذا الميدان وأيضا
1: نعم.
0: سمو ولي العهد. يعني حتى يعني شاهدناك وأنت ترتدي اللباس العقباوي البحري.
1: شرف كبير، نعم
0: نعم
1: شرف كبير، إحنا لسنا بغرباء عن مجتمعنا وثقافتنا وأهلنا وإخواننا، اليوم إحنا بالعكس هذا ندل على شيء يدل على أنه قديش في تناغم، وهذا التناغم احنا نفتخر فيه صراحة.
0: نعم نعم نعم فعلا هذا يؤكد على عمق الارتباط بالهوية والتراث البحري النقي لثغر الأردن الباسم. كل التحية لك عطوفة الدكتور ثابت النابلسي ولأهل العقبة حقيقة ولكل العاملين في القطاعين العام والخاص في هذه الأثناء، ودائما حقيقة يرفع الرأس. ولكن أود منك أن يعني تستذكر أو تستحضر لنا هذه اللوحة لرسو السفينة المحملة بطاقم 1200 من كوادر السفينة، وأيضا عدد سواح 3400 سائح. فهذا الرقم دائما نبني عليه مستمعينا، ليس فقط في العقبة، في المثلث الذهبي أيضا. نعم دكتور ثابت.
1: نعم صحيح، يعني ضروري انه هذه السياحه الخاصه بالكروز البحري وهي سياحه مميزه، وجودها اليوم في العقبه، وجودها كباخره ترسو في ميناء العقبه ايضا لها وقع جميل جدا. سمعنا من كثير من الناس اللي كانوا يتوافدوا نازلين من الباخره باتجاه مدينه العقبه انهم بنتظروا وجودهم وزيارتهم للعقبه، ويمكن في بعض المقابلات التي اجريت وتحدثوا عن الاشياء اللي بتوقعوها. هذا العدد من 3400 راكب وطاقم بحوالي 1200 من الكوادر المختلفة كباخرة عربية مميزة بخدمات عالية جدا وتعتبر من الأحسن في العالم، سيكون هناك أكثر من باخرة قادمة إن شاء الله، وتتكرر زيارة أرويا أيضا إلى العقبة. سنسعى أيضا إحنا ونعمل معهم يد بيد حتى نوفر كل الخدمات اللي تجعل من تجربة السائح وتجربة الزائر مكررة، وتكون هي بحد ذاتها رسالة إلى جميع من يراهم أو من يتعامل معهم أن يزوروا مدينة العقبة.
0: نعم يعني فعلا هنالك دلالات في سياق هذه الإجابة. مستمعينا أرجو أن تكونوا قد ركزتم في هذه التصريحات اللي عطفت دكتور ثابت النابلسي. هنالك أسئلة متعددة في سياق هذه الحلقة وجوائز إن شاء الله، طبعا جوائز مادية وأيضا معنوية، يعني اللي يشارك معنا هو رابح معنوي حقيقة. إذا كلمة أخيرة لك عطوفة الدكتور ثابت، تفضل.
1: احنا بنقول كل العقبة على الطبيعة، والعقبة كبيرة بأهلها، والأردن كبير بأهلها وبشعبها وبقيادتها. العقبة هي صمود لمدينة تشكل مستقبل الأردن، وإن شاء الله أنه كلياتنا يكون لنا إيد في بناء هذا المستقبل من أجل الأجيال القادمة.
0: كل الشكر والتقدير لك عطوفة الدكتور ثابت النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على هذه النافذة السياحية المميزة وعلى كل ما قدمته لنا من معلومات وتفاصيل تزيدنا فخرا بثغر الأردن الباسم. عيدكم مبارك وكل عام وأنت والجميع بخير.
1: كل عام وأنتم بخير جميعا، كل عام وأنتم بخير.

معكم مستمعينا الكرام من خلال هذه التغطية باستوديو عيد الأضحى المبارك عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حقيقة ما أجمل هذه الذائقة الإذاعية العريقة من قبل زميلنا الأستاذ غاندي حداد المخرج والمنفذ الهندسي المبدع، حقيقة تنبض بالوفاء والتاريخ. غاندي زميلنا العزيز، يعني الآن أستحضر هذه الشخصية التي نطقت بهذه الكلمات حقيقة، يعني سمعنا من الآباء والأجداد عن قصة هذه الأغنية أنا من العقبة يا عيوني من فوق المركب شوفوني للأستاذ الراحل صادق المغربي، وهو أول مرشد سياحي في العقبة، وهذه الجملة الشهيرة الدافئة أنا من العقبة يا عيوني مستمعينا الكرام، يعني فعلا لها هذه الذكرى الجميلة. لا ننسى أمجاد العقبة السياحية اليوم عندما تأسست إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كانت هنالك فرق ولازال العمل يستمر حتى هذا اليوم حقيقة لفعلا تعميق هذا التاريخ الأصيل والتنوع النابض من قلب بيئاتنا المتنوعة في المملكة الأردنية الهاشمية. لكن من بيئة البحر خرجت هذه الكلمات أنا من العقبة يعيوني من فوق المركب شوفوني، وهي فعلا

مستمعينا تم توثيقها من قبل كوادر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حينما جابوا محافظة الأردن من شمالها إلى جنوبها من شرقها إلى غربها ليوثقوا الأغاني الشعبية والموروث الفني الأصيل ليبقى حيا في وجداننا حتى هذه اللحظة. إذن مستمعينا نستكمل الاستماع لهذه الأغنية أنا من العقبة يا عيوني من فوق المركب شوفوني، وحتى نأخذ الاتصال أيضا من العقبة. إذن مخرجنا المبدع غاندي حداد نود أن نتحف السادة المستمعين بهذه الكلمات الجميلة، ومن نفح هذا التراث وأغاني البحر الشعبية نمضي معكم مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل الغنائي، وندعوكم إلى التمتع بأجواء العقبة الساحرة.

أبطال. مستمعينا الكرام، ونحن نحن نتحدث عن هذه الأغنية الجميلة في هذا اليوم الجميل. أيضا نستذكر الشيخ الراحل نذير أو رشيد الكيلاني. رشيد الكيلاني طبعا هو الذي أكمل هذه الكلمات من البيئة العقباوية الأصيلة، وأيضا لحنها جميل العاص، وهو الموسيقار الراحل جميل العاص. إذن فريق كامل متكامل من الإذاعة الأردنية، وعلى مر العصور ترجم هذه الكلمات الجميلة من خلال هذه اللوحة الفنية الموسيقية، وهي لها أبعاد اجتماعية وثقافية تعبر عن بيئاتنا المتنوعة، لا سيما البيئة البحرية في العقبة ثغر الأردن الباسن.

0: ومعكم مستمعينا إذن لتلقي هذا الاتصال معنا الأستاذ أحمد حميد الكسواني وهو نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أيضا ينضم إلينا. مساء الخير كل عام وأنت بخير.
1: مساء الخير كل عام وأنتم بخير والوطن بخير وجلالة سيدنا والشعب الأردني والمستمعين جميعا بخير وعافية. صباح مبارك إن شاء الله عليكم جميعا
0: وعلى الجميع يا رب. يعني كنا نتحدث عن هذه التفاصيل مع دكتور ثابت النابلسي فيما يتعلق بالعقبة وهذه الأجواء الجميلة في عيد الأضحى المبارك. تحدثنا في سياق الجانب السياحي وأيضا تناولنا المشهد حقيقة في عيد الأضحى المبارك. وجود نسب إشغال عالية وصلت 95% الآن، قد تصل بحسب التوقعات والدراسات إلى 99%. حقيقة الناس يتوجهون إلى العقبة وهنالك يعني سياحة محلية وأيضا سياحة من قبل الأجانب والأشقاء العرب ورسو سفينة رويا محملة ب3000 سائح عربي وكذلك طواقم السفينة 1200 وسيجبون العقبة وأيضا المثلث الذهبي. الآن من منظور اقتصادي حدثنا عن أهمية هذه التفاعلات والأنشطة والبرامج، تفضل.
1: أختي الله يعطيك ألف عافية، إحنا كغرفة تجارة عندنا رصد لجميع هذه الفعاليات وإحنا شايفين السوق التجاري له الدور الأكبر في ترويج العقبة وإعطاء الانطباع الجميل للعقبة. إحنا الحمد لله في الأسواق العقبة مهيئة لجميع فئات السياح إذا يعني جاز لنا التعبير. في عنا إحنا المولات العالية المستوى المجهزة في المطاعم، مجهزة في البراندات، في عنا الأسواق الشعبية، في عنا الأسواق اللي ممكن تلبي جميع رغبات السياح وعلى كافة مستوياتهم. بالنسبة لموضوع الأهل اللي بيقدمين علينا من الدول العربية، أعتقد أنه هاي سياحة إحنا نجحنا لحد ما أنه نستقطبها، وأبشرك لسه في كمان يعني غير الأهل 48 راح يكون يعني في جروبات سياحية من منطقة الضفة الغربية راح يزورونا على العقبة
0: في هذه الأثناء.
1: يعني بلشت بكرة، نبلش من بكرة إن شاء الله حسب ما يعني أورد لي الوكيل السياحي إنه من بكرة رح تبلش هاي الباصات تأم العقبة. هذا التوجه من الأخوة العرب بزيارة العقبة ما كان لولا ما شافوا في جودة في خدمات، شايفين في أسعار مناسبة، شايفين في خدمات رائعة. بالعكس الجميع بيحسوا حالهم بين أهلهم وبين ربحهم. الأخوة اللي في السعودية أو في شمال السعودية اللي بيجونا على العقبة يعني غير روابط الأخوة والنسب اللي بيننا وبينهم، لا بالعكس قاعدين بيجوا بيشوفوا إشي جميل مناسب للسياحة العائلية.
0: إذن العقبة فعلا تألقت بهذه الخدمات المميزة، وأيضا لا ننسى المظلة الرئيسة الأمن والأمان وأيضا هذا التعاون العمل التشاركي ما بين القطاع العام والخاص، أجهزتنا الأمنية كلها حقيقة تتكاتف وتقدم هذه الصورة عن العقبة وخدمة زوار العقبة وأهالي العقبة أيضا. نود أن توجه رسالة أيضا بحكم هذه الحركة التجارية النشطة في العقبة وتنعكس أكيد على اقتصادنا الوطني.
1: إحنا طبعا العقبة كانت دائما هي عصب الاقتصاد الوطني وهي البوابة الرئيسية للمستوردات وأعمال التصدير للمملكة جميعا، وهي يعني اللي بتعطي الانطباع الأول للاقتصاد الوطني. بالعكس احنا عنا قاعدين بنشوف واحنا راصدين في غرفة تجارة العقبة شركات قاعدة بتفتح ومستواها عالي ونسب التشغيل تبعتها عالية، وهذا الحكي يعني احنا متابعينه وبنتعاون فيه قاعدين مع السلطة والحمد لله يعني التعاون إن شاء الله راح يكون مثمر وفعال.
0: يعني أستاذ أحمد، يعني مع رسو الباخرة السياحية العربية العملاقة ريا، وأيضا وجود هذه الوفود التي تحدثت عنها من الدول العربية ومن دول أجنبية وأشقائنا من عرب 48، نود أن يعني تحدثنا عن القطاعات التجارية الأكثر نشاطا وإقبالا، وأيضا بخصوص قطاعات التجزئة كذلك، يعني بعض الخدمات التي تجد أن هنالك انعكاس أكبر عليها.
1: أختي الكريمة، في شيء مهم إحنا لازم إحنا نحطه بين عيوننا، اللي هو عملية التسويق. والتسويق ما بتكون أثارها مباشرة، التسويق بالعكس، أنت بتعطي انطباع، أنت بتعطي رسالة للي بيجيك أول مرة، وهو لحاله بتكفل بنشرها على بواخر الكروز اللي بتجينا على العقبة. جميع الهيئات والشراكات اللي موجودة في العقبة بيرحبوا فيهم وبيستقبلوهم أحسن استقبال، وبالعكس قاعدين بيسهلوا لهم كل الإجراءات وكل الفعاليات المسخرة لهم. قاعدين بينزلوا على السوق، لما يجوا على العقبة ترى العقبة فيها شغلات سياحية واقتصادية تجارية وتراثية، فأنت لما يجي على العقبة قاعد بيجي على أكثر من وجهة، بعكس بعض المناطق اللي المحيطة فينا بتروحي عليها بتروحي أنت على منتج سياحي واحد بس، ما بتلاقي مدينة، ما بتلاقي فيها أهل، ما بتلاقي فيها سياحة تراثية، ما بتلاقي فيها سياحة صحية. إحنا الحمد لله في العقبة جميع الأوجه الحمد لله متوفرة وموجودة، ومنطقة المثلث الذهبي إن كانت رمو وبترة قريبة من العقبة، يعني ممكن في يوم واحد يدخل العقبة يروح على رم يقضي فيها ويرجع ويبات العقبة أو يطلع على باخرته. فهذا الموضوع قرب المناطق السياحية من العقبة قاعد بعطي زخم سياحي، إن شاء الله إنه إحنا نقدر إنه نوجه الآلة الإعلامية، وأنا بطالب من خلالكم وأنتم ما شاء الله عنكم متابعين لجميع الفعاليات التجارية، إنه نظل نسلط الضوء على المنطقة السياحية في جنوب الأردن.
0: نعم بالتأكيد،
1: بحيث إنه إحنا نوصل رسالة للجميع إنه إحنا بنرحب في الجميع، وإنه هاي المنتج الرائع والمميز صدقا، يعني مش أنا قاعد بحكي يعني عن بلدي أنا عشان بدي أسوقها بس، لا أنا قاعد بدي أظهر الجوانب المضيئة فيها اللي أعتقد أنها وهي مظلومة في التسويق.
0: يعني كلنا شركاء، كلنا هذه دعوة حقيقة أبداً. رسالة مهمة نحملها بعين الاعتبار حقيقة. إذن كل الشكر والتقدير لك سعادة الأستاذ أحمد حميد الكسواني، نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، على هذه القراءة الاقتصادية الدقيقة لنبض أسواق العقبة، وكيف يسهم هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وسياحة البواخر في تدوير عجلة اقتصادنا المحلي. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: مبارك عليك، وشكرا
0: شكرا
1: كل احترام.
0: يا هلا.

إذن مستمعينا الكرام، معكم من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية استوديو كل عام وأنتم بخير، وهذا الاستوديو المخصص المفتوح على مدار هذه الأيام الأربعة المباركة من أيام عيد الأضحى المبارك. إذن سيكون معنا مستمعينا أسئلة المسابقات هذه ستكون من خلال تغطية كافة على مدار الأربعة أيام حقيقة. الآن نتلقى اتصالاتكم من خلال هواتف البرنامج 47 47 111 47 47 112 لتبثوا هذه الرسائل من خلال هذا الاستوديو المخصص لتهنئة من تحبون، وأيضا الإجابة على أسئلة البرنامج. لكن بعد أن نتلقى اتصالا من قبل السيدة أم رعد الفقرة الجحاوشة من الموقر، وهي سيدة متخصصة بالأطباق الشعبية التراثية، يتجلى هذا اللون من ألوان أطباقنا الشعبية في عيد الأضحى المبارك. إذن مستمعينا بعد هذه الاستراحة نأخذ هذا الاتصال، نأخذه من قبل السيدة أم رعد، وأيضا اتصالات مستمعينا الأحبة في كل مكان.

0: مستمعينا، إذا قبل أن نأخذ هذا الاتصال من السيدة أم رعد، يسعدنا أن نتلقى هذه الاتصالات من حضراتكم. نقول ألو، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. عارفين على حضرتك
1: خلود.
0: أهلا يا خلود، من وين تحكي معنا؟
1: عمان.
0: يا هلا بيكي وبأهل عمان.
1: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير. لمين بتوجهي التهنئة؟
1: بوجهها لجلالة الملك والملكة وللإذاعة الأردنية كاملة.
0: نعم.
1: ولحضرتكم.
0: شكرا جزيلا. يعني فعلا يعني احنا نحييك على هذه المشاركة، وأيضا يعني في عنا أسئلة حقيقة مهمة، يعني أسئلة تخص هذه الحلقة عن عيد الأضحى المبارك. السؤال الأول، ما هو الاسم الشرعي لما يذبحه المسلمون في أيام عيد الأضحى المبارك تقربا إلى الله تعالى وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام؟ عندنا خيارات، هل هي العقيقة، الأضحية، الفدية؟
1: الأضحية.
0: إذا خلود تعطينا اسمك الثلاثي وإن شاء الله تربحي معنا إذا كانت الإجابة صحيحة. خلود.
1: خلود أحمد مصطفى.
0: شكرا خلود.
1: هلا.
0: ومعنا اتصال. ألو، كل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير حبيبتي، كيف حالك؟
0: هلا حبيبتي، مين معي؟
2: معك سلمى.
0: سلمى من وين تحكينا؟
2: من عمان.
0: بتحب تقدمي تهنئة؟
2: والله بحب أعيد على ماما وبابا وعليكم كل كادر الإذاعة وعلى إخواتي.
0: أهلا ومرحبا. يعني عندنا سؤالين، ويعني من خلال مسابقة البرنامج إذا حابة تشاركي معنا.
2: أكيد.
0: الاسم الشرعي لما يذبحه المسلمون في أيام عيد الأضحى المبارك تقربا إلى الله عز وجل وأحياء لسنة نبينا إبراهيم، هل هي العقيقة، الأضحية، الفدية؟ والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، ما اسم الباخرة السياحية العربية العملاقة التي رست في

0: العقبة يوم أمس في أول أيام العيد، وتحمل على متنها أكثر من 3300 سائح. الخيار الأول، هل هي باخرة إرويا أم باخرة إفروديت أم فينيبيا؟
1: تعديل الخيارات،
0: نعيد الخيارات. إرويا، إفروديت، نعم. إذن أنت اخترتي الإجابة الأولى، إن شاء الله تكون صحيحة. شكرا لك. شكرا.

0: مرحب بالعيد ومرحب بأم رعد الفقرة الجحاوشة. مستمعينا، ننتقل إلى هذه البركة في بيوتنا وأصالاتنا الأردنية حقيقة مع النشمية المنتجة أم رعد الفقرة الجحاوشة. أهلا ومرحبا بك أم رعد، وكل عام وأنت والجميع بخير.
1: أهلين أهلين أختي أنعام، أهلين أستاذ أنعام، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير والإذاعة التلفزيونية بألف خير.
0: وانت بخير. العيد في الأردن يعني المنسف الأصيل وأساسه الجميد والسمن البلدي وحوايج السمن. احكي لنا أم رعد، كيف كان إقبال الناس على المنتجات البلدية هذا العيد؟ ولا ننسى اللزاقيات وهي الحلويات الأردنية الأصيلة، تفضلي.
1: أكيد أستاذة أنعام، إقبال الحمد لله كان طيب وجميل ولافت، والناس كل ما نتطور ترجع، صارت ترجع للحضارة، للإشي القديم، تحب الإشي القديم.
0: نعم، وهذا أساس التطور حقيقة.
1: الحمد لله، الجميد البلدي والسمن البلدي، يعني كل ما نتطور نطلع لسه يعني موجودة، يعني في عاداتنا في بيوتنا.
0: جميل جدا،
1: في كل بيت أردني نشمي ونشمية.
0: يعني فعلا ما زالت الطلبيات على هذه المأكولات تراثية. حدثينا أكثر إشي بيطلبوه الناس غير ما ذكرناه.
1: هو الجميد والسمن البلدي، والجميد البلدي هذا الأساسي في كل بيت الأردني.
0: نعم،
1: واللزاقي والهيطلية هذا يعني لسه يعني الناس متعارف عليه، يعني في عاداتنا وتقاليدنا

0: بعيد عنك عن العزيات، لما بيصير عزيات بيصير مناسبات أردنية، هذا الأكلة مهمة لنا يعني.
1: نعم معتمدة فعلا،
0: معتمدة يعني في كل بيت في كل مناسبة. نعم. الحمد لله الزاقي بالتمن البلدي والهيطلية بالحليب الغنم الأصلي بالقمح الأصلي، يعني نعمل الهيطلية. نعم. بالقمح إحنا.
1: نعم بالقمح وبرضه بالنشا يعني حسب ذوق كل واحد.
0: حسب صحيح. نعم. حسب كل ذوق الإنسان.
1: نعم.
0: يعني والحمد لله يعني وعاداتنا لسه إحنا عاداتنا
1: لسه يعني
0: احنا.
1: نعم يعني مش بس تسويق وتجارة، انا لاحظت انك انت بس تكتفي انه للأحبة والأهل والأقارب يعني.
0: نعم.
1: فعلا الموضوع انه المحافظة على العادات والتقاليد والتراث. هل يعني تتواصل معك مؤسسات جمعيات خصوصا انه بالأردن احنا يوجد دعم للتوجه للمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وتوثيقها من قبل جلالة الملك وأيضا.
0: نعم.
1: سمو ولي العهد، توثيق مهم جدا.
0: نعم أستاذة. نعم نعم. البزارات الوطنية وفي الأعياد والمناسبات يعني الحمد لله بيجوا شركات، بتيجي من عندي بزارات
1: جمعيات. نعم.
0: الحمد لله أكون دعمة يعني للإشي هذا.
1: نعم.
0: دعمة يعني مع تجدنا.
1: لمين بتوجهي التهنئة بالعيد أم رعد وأنت الآن في الموقر، صورة من صور الترابط الاجتماعي في مملكتنا الحبيبة؟
0: أستاذ أنعم بوجه معايدة إلى سيدنا الله يطول بعمره يا ربي.
1: آمين.
0: يعيد علينا بخير والسلام إلى جلالة الملك ولي العهد جلالة الملكة رانيا.
1: نعم.
0: الداعمين الأولين للمشاريع الصغيرة هاي دائما داعميننا وداعمين الأردن الحمد لله رب العالمين. أودي تحية إلى الأسرة الهاشمية وإلى الوطن العربي وإلى حضرتك.
1: شكرا.
0: شكرا. نعم أنت دائما داعمة مشاريعنا وداعمتنا وأنا أشكرك كل الشكر.
1: وإحنا كمان نشكرك ودائما إن شاء الله يكون على تواصل، ودائما بنحب نشوف هذه الأكلات الشعبية تتصدر حقيقة موائد الأردنيين والأشقاء العرب والأجانب حقيقة.
0: نعم دائما. نعم أنا الحمد لله يعني أنا أشقاء العرب في أمريكا في السعودية.
1: نعم.
0: في كل البلدان الحمد لله كان يعني اللي معاهم يعني تواصل الحمد لله رب العالمين، وهذه هذا تراثنا واصل كل البلاد الحمد لله
1: إن شاء الله دائما مدد يعني. كل عام وأنت بخير والجميع الأهل والأقارب بخير، يعطيك العافية.
0: شكرا لك
1: أم رعد الفقرة جحاوشة من الموقر، كنت معنا. شكرا كل عام تخير.
0: شكرا
1: مستمعينا، نتلقى أيضا هذه الاتصالات للمشاركة بتقديم هذه المعايدات عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا المشاركة بمسابقة هذه الحلقة من هذا الاستوديو. إذا نقول ألو.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة. مين معنا؟
2: سليم.
1: سليم؟
2: نعم.
1: اهلا بك سليم، حدثنا من اي منطقه تحكي معنا؟
2: من عمان.
1: اهلا ومرحبا بك.
2: الله يسلمك يا رب، كل عام وانت بالف خير والشعب الاردني كله بالف خير.
1: وانت بالف خير وصحه وعافيه. تحب تشارك معنا بال
2: نعم.
1: نعم. تحدثنا عن اسئله البرنامج عن احياء لسنه يعني هذه السنه العظيمه حقيقه. ماذا تسمى يعني عملية الذبح في عيد الأضحى المبارك، عقيقة أضحية أم فدية؟
2: الأضحية
1: هذا الاسم الشرعي. إذن إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا أخ سليم، كل عام بخير. معنا أيضا هذا الاتصال. ألو.
3: ألو
1: مساء النور.
3: يعطيك العافية، كل عام بخير.
1: أهلا بك، تعرفنا على حضرتك.
3: طارق
1: من وين تحكي معنا؟
3: من عمان.
1: اهلا ومرحبا.
3: بدي اجاوب والله على اول سؤال.
1: نعم السؤال هي يعني عندنا سؤالين. الاول، ما هو اسم الباخره السياحيه العربيه العملاقه التي رست في ميناء العقبه يوم امس في اول ايام العيد؟ هل هي رويا ام افروديت ام فينيكيا؟
3: رويا.
1: اذا هذه الاجابه ان شاء الله تكون اجابه صحيحه. شكرا طارق.

0: وكل عام أنت بخير. طبعا مستمعينا نحيي الزملاء من الدائرة التجارية غدير المجالي ومن اللوازم التجارية أيضا عدنان عبد الهادي زميلنا. إذن هذه لجنة للمسابقة متواجدين معنا الآن في جاليري الاستوديو. إذن نتلقى هذا الاتصال. ألو ألو
1: ألو، كل عام وانت بخير.
0: أنت بخير، مين معنا؟
1: معك ألاء.
0: أهلا يا ألاء، من وين تحكي معنا؟
1: من عمان، ماركة.
0: كيف أجواء العيد عندكم؟
1: حلوة، امبارح ذبحنا ورحنا عيدنا على القرايب، وهنا اليوم كمان بدنا نروح نرجع نكمل.
0: تقبل الله
1: منا ومنكم يا رب.
0: شو بتحبي تشاركي معنا بالمسابقة؟
1: أكيد طبعاً أكيد.
0: السؤال الأول عن الباخرة السياحية التي رست في ميناء العقبة يوم أمس، هل هي رويا أم فرودويت أم فينيقيا؟
1: إن شاء الله رويا.
0: نعم، إذن السؤال الأول حابة تجاوبي عليه، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكراً.

0: إذا مستمعينا نتلقى هذا الاتصال الأخير للإجابة على هذه الأسئلة. ما هو الاسم للباخرة السياحية التي رست في ميناء العقبة وهي باخرة عربية عملاقة؟ هل هي رويا أم فرودويد أم فينيقيا؟ إذا هذه الخيارات. والسؤال الثاني، الاسم الشرعي لما يذبحه المسلمون في أيام عيد الأضحى المبارك تقربا إلى الله عز وجل وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام. الخيارات: الخيار الأول العقيقة، الخيار الثاني الأضحية، الخيار الثالث الفدية. إذا مستمعينا معنا اتصالين أخيرين. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، كل عام أنت بخير.
1: كل عام أنت بخير، تقبل الله طاعتكم أختي نعم. كيفك؟
0: منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله.
1: شكرا للأخ عدنان اللي سبقنا معك على الخط ولكل أخواننا في الإذاعة.
0: أهلا ومرحبا. نعم، هو باللجنة لهذه المسابقة. حدثنا، من وين تحكي معنا؟
1: هذا أحكي معك من أربد، اسمي هاني خريش.
0: هاني؟
1: هاني خريش، بحكي معك من أربد.
0: أهلا ومرحبا، كيف أجواء العيد بأربد؟
1: والله أجواء بأربد جميلة جدا العيد، وسماع صوتك أجمل.
0: أهلا ومرحبا، على أي سؤال بتحب تجاوب؟
1: بدي قبل ما أجاوب بدي أهني سيد البلاد سيد الملك عبد الله سيد
0: المعظم
1: سيد البلاد المبارك وسمو ولي العهد المقبول وزلات الملك هاني والشعب الأردني كامل.
0: نعم،
1: كل عام بخير.
0: وانت بخير أستاذ هاني، على أي سؤال حاب تجاوب اليوم؟
1: على اثنين، على السؤالين بجاوب.
0: سؤال واحد، الاسم الشرعي لما يذبح المسلمون أم الباخرة؟
1: الأضحية والباخرة رؤية.
0: نعم، إذا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا هاني. معنا اتصال آخر. ألو.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير حبيبتي، اهلا بيكي. مين
2: معي؟ يسعدك، معك ليلى. ليلى نبابتي.
0: اهلا وسهلا يا ليلى، من وين تحكي معنا؟
2: من عمان، من طبربور.
0: يا حياكي الله،
2: تحيي وتدومي يا رب.
0: كيف العيد معكم؟
2: والله بجنن، يعني اجواء كثير حلوه، والاخص انه كمان الجو حلو يعني.
0: نعم حلو، ان شاء الله دائما
2: يعني خير وبركه.
0: نعم نعم. بتحبي تشاركي معنا بالاسئله؟
2: اكيد،
0: تفضل. اي سؤال؟
2: الأضحية الجواب.
0: إذن
2: الاسم الشرعي
0: إن شاء الله. نعم إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة. شكرا إليك ليلى، يعطيك العافية، كل عام بخير.

مستمعينا، إذن وصلنا بحضراتكم إلى نهاية هذه التغطية التي نعلن من خلالها أسماء الرابحين. معنا حقيقة الكل رابح والكل فائز مستمعينا، لكن لابد من تحديد اسمين، وأيامكم إن شاء الله كلها أعياد ومسرات. الآن اللجنة من قبل زميل عدنان عبد الهادي ستزودنا بأسماء الرابحين من خلال هذه القرعة. أمامي الآن في الأستوديو أسماء الرابحين، معنا إذن سنختار، أختار أنا، إذن سنختار، إذن فاصل لاختيار أسماء الرابحين معنا.

إذن مستمعينا الأفاضل، الآن اخترت من خلال هذه اللجنة من القرعة الفائز طارق محمد الصقار، فاز معنا برحلة للمثلث الذهبي مقدمة من دلس للسياحة والسفر. إذن رحلة للمثلث الذهبي العقبة البتراء رم من قبل دلس، جائزة لطارق محمد الصقار. والجائزة الثانية فازت بها آلاء زهير عبد الرحمن الجمل، فازت بموبايل هات 50 برو. فازت آلاء زهير عبد الرحمن الجمل. إذن مبارك للفائزين اللي ربحوا هذه الجوائز، وللفائزين اللي شاركوا معنا حقيقة، وللفائزين الذين قدموا الطاعات والقربات والخيرات في هذا الموسم، وللحجاج مستمعينا إذن الكل رابح. وهلا هلا يا قوم حلا ويا صبح. ومستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الاستوديو المفتوح وتغطيتنا الخاصة. كل عام وأنتم بخير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. شكرا لكل من شاركنا فرحة العيد ومعايداته، شكرا لزملائي الذين كانوا معنا من التنفيذ الهندسي والإخراج غاندي حداد، ومن غرفة المراقبة الرئيسة سعيد حماد. ومستمعينا كنت معكم في الإعداد والتقديم إنعام الحويان، نقول لكم حفظ الله الأردن الغالي وأدام أمنه وأمانه ورخاءه تحت ظل أرايتنا الهاشمية الحكيمة، أعاده الله عليكم وعلى أمتينا العربية والإسلامية باليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 11 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة الموافق 28 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يعد عيد الأضحى المبارك العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، ويحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض، متقربين إلى الله عز وجل، مستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، حين تجلت أسمى معاني التسليم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره. إن جذور العيد تعود إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما رأى في المنام أنه يذبح ولده، فأطاع واعتن بأمر الله عز وجل، ثم جاء الأمر من الله وفديناه بذبح عظيم. يقدم المسلم على الأضحية في العيد تقربا إلى الله عز وجل، ومشاركة في معاني الفداء والتضحية، واستشعارا لقيم الإيمان، وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا، تأكيدا على أهمية هذا النسك في حياة المسلم. إن العيد يمثل فرحة جماعية تبدأ بصلاة العيد في الساحات المفتوحة والمساجد، حيث يجتمع المسلمون كبارهم وصغارهم منذ الصباح الباكر في هذا اليوم، تتجدد الروابط الاجتماعية وتصفى القلوب وتنسى الأحقاد. إن ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها يعمق روح التكافل بين الأغنياء والفقراء وبين الأقارب، حيث يقسم لحم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، فيأخذ الأسرة ويأخذ الأقارب ويأخذ الغني ويأخذ الفقير، وهذا كل ما يعزز روح العطاء والتآخي بين المسلمين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن من المعاني الجميلة التي يحملها عيد الأضحى ارتباط بشعائر الحج، ففي يوم العيد يكون الحجاج قد أكملوا أعظم أركان حجهم ويقومون بذبح الهدي في منى، وهذا الترابط يذكرنا بوحدة الأمة الإسلامية بمختلف ألوانهم ولغاتهم، حيث يحتفل المسلمون في أنحاء الأرض بالتزامن مع حجاج بيت الله الحرام. وفي هذا المشهد نجد رمزا قويا على التساوي بين الناس أمام الله، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين أبيض وأسود، فالكل يرتدي لباس الإحرام الأبيض البسيط، والكل ينشد مغفرة الله ورضاه. إن من أبرز ما يميز عيد الأضحى هو التركيز الكبير على مشاركة الفقراء والمحتاجين، إذ لا يقبل

بل أن يحتفل الإنسان بمفرده بينما جاره أو قريبه لا يجد ما يسد به رمقه. لذلك جاءت الأضحية كوسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية بين الناس، تستذكر المسلم بأهمية التراحم والمشاركة فيما بينهم. بل إن البعض يجعل عيد الأضحى مناسبة لزيارة المستشفيات ودور الأيتام والملاجئ لتقديم الهدايا والابتسامات.

0: التضحية في سبيل الله وعلى طاعة الله والإحسان للناس ونشر التكافل بين الناس. فكل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى ما يحب أو سامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد. في زمن تتسارع فيه بعض الأنانية والفردية يأتي العيد ليذكرنا أن الحياة ليست فقط ما نأخذه بل ما نعطيه، وأن التضحية من أجل غير هي من أعظم صور الإنسانية ومن أعظم الإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعاده الله عز وجل باليمن والبركات، وأسأله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يديم علينا وعلى قائدنا الصحة والعافية، وأن يحفظ قائدنا وولي أمرنا وولي عهده الأمين من كل مكروه. حفظ الله الأردن سالما غانما، وحفظ الله جلالة سيدنا وقائد الأعلى ولي عهده الأمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
3: عالية،
2: دائما عالية إن شاء الله.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. بعثة الحج الأردنية تتابع

تفويج الحجاج خلال أيام التشريق في مشعر منى. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها. منتخب النشامى إلى سويسرا لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمونديال. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أكدت بعثة الحج الأردنية جاهزيتها الكاملة لمرافقة الحجاج وتقديم مختلف أشكال الرعاية والخدمات الصحية والإرشادية بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان، فيما يواصل الحجاج المبيت في مشعر منى خلال أيام التشريق قبل إتمام بقية المناسك والعودة إلى أرض الوطن. وبدأت أفواج الحجاج بالتوجه إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، ضمن خطط تفويج دقيقة ومسارات منظمة أعدتها السلطات السعودية لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تدافع، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي يشهدها موسم الحج لهذا العام. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكان الجيش الكويتي قال اليوم إن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ ولطائرات مسيرة معادية بدون أن يحدد مصدر الهجمات. وإلى آخر التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن مسؤول أمريكي أنه تم إسقاط 4 مسيرات هجومية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأمريكية قصفت أيضا محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة. وأكد أن هذه الأعمال العسكرية كانت مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار. وردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها، غير أن الجيش الكويتي أعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أطلقت القوات الإيرانية طلقات تحذيرية على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز، على ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، من غير أن تقدم تفاصيل حول نوع السفن أو هوياتها. وهذه أخطر أحداث تقع منذ سريان الهدنة بين الطرفين في نيسان الماضي. وإلى لبنان، حيث استشهد 13 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم على جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أمرا لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية من صفوفه اليوم إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع آذار إلى 42 جنديا. سياسيا، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل اليوم إن قرار إسرائيل إعلان جنوب لبنان منطقة حرب وإبلاغ السكان بمغادرة المنطقة غير مقبول إطلاقا،
ويتعارض مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تدفع باتجاه فرض عقوبات على إسرائيل. باشرت التكية أم علي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس على 6252 أسرة من الأسر المستحقة في محافظات العاصمة عمان، الزرقاء، إربد ومادبا. وتبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تؤدى داخل الأردن 270 دينارا أردنيا، حيث يتم توزيع لحومها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ كلفة الأضحية التي تؤدى خارج الأردن في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا ورومانيا 155 دينارا أردنيا، وتشمل تكاليف الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن، تمهيدا لتوزيعها لاحقا على الأسر المستحقة داخل الأردن وفي قطاع غزة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجا يضم أكثر من 50 فعالية فنية وتراثية وترفيهية تقام في مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، بهدف تنشيط السياحة وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار. بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم رحلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 من الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وغادر منتخب النشامى إلى سويسرا اليوم لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الأحد 31 من الشهر الحالي على ملعب كيوبين بارك في مدينة سانت كالين السويسرية، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان ديغو. وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في عمان مساء أمس في مركز إعداد النشامى بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة 28 لاعبا بعد استبعاد أحمد جعيدي وأحمد عساف من قائمة النشامى. ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط على فترات مثيرة للغبار. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وطارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بخير، كل عام ونشام القوات المسلحة الأردنية بألف خير وصحة وسلامة. نبث الآن إليكم بطاقات معايدة مع نشامة ونشميات ضباط صف من كافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أنا الوكيل الأول محمد أحمد سمارة من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، باسمي وباسم زملائي في القوات المسلحة الأردنية أرفع إلى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول وليد جلال سلايمة من مرتب قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. ليسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي العهد الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكل عام والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول هديل عبد الوهاب عبد الله المدادحة من مرتبات الخدمات الطبية الملكية مستشفى الأمير هاشم بن الحسين. ليسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف باشا الحناطي. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.
1: أنا الوكيل أول أحمد عبد الرحمن حمد سعود من كتيبة الشريف ناصر بن جميل الآلية 43 أحد وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد، مجددا من موقع الشرف العسكرية عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدروع الحصينة لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا.

أنا الوكيل ممرض أنس محمد الساكت من مديرية الخدمات الطبية المالكية مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى وزراعة الأعضاء. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى وطني الغالي وإلى القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله، سائلين الله أن يحفظ الأردن عزيزاً شامخاً ويديم عليه الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. عاش الوطن وعاش الملك وعشتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل فادي حسين حسن العواصر من كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد، مجددا من موقع شرفي العسكري عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدرع الحصين لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، حفظ الله الأردن عزيزا شامخا، وكل عام وأنتم وقواتنا المسلحة الأردنية بألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أحمد محمد زياد من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية قيادة لواء حرس سعود الثاني. لا يسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهد الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل زكريا العبادي من مرتبات الخدمات الطبية الملكية مركز الملك علياء لأمراض وجراحة القلب. يسرني وبكل فخر أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والخير والبركات، وحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل صهيب إحسان إبداح من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية. ليسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي العهد الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: أنا الوكيل عقلة إبراهيم العزي من مرتبات قيادة الشرطة العسكرية الملكية. يسرني يا سيدي أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة بمشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة عيد الاستقلال الأردني. وكل عام وأنتم والوطن بخير وصحة وعافية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة القائد الأعلى وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي الأردن بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادته الحكيمة. كما نعاهد الله ثم قيادتنا الهاشمية أن نبقى الجنود الأوفياء لهذا الوطن العزيز، ساهرين على خدمته وحمايته بكل إخلاص وولاء. وكل عام وسيدنا بألف خير، سائلين الله أن يبارك جهوده وأن يمده بالصحة والعافية وأن يديم عليه التوفيق في خدمة الوطن. وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى وطننا الغالي الأردن وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بالخير واليمن والبركة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول محمد وصفي قاسم حجازي من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية. ليسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول محمد أيمن عاطف من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية. يسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.
1: أنا الرقيب أول مالك أحمد عود المسعديين من مرتب قيادة الإسناد الطبي إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد، مجددا من موقع شرف العسكري عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدروع الحصينة لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا، وكل عام وأنتم وقواتنا المسلحة بألف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رقيب أول، ممرضة شغاف ماهر الحمايدة من عيادة العظام مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العقبة. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، حيث تتزامن فرحة عيد الأضحى المبارك مع ذكرى استقلال وطننا الغالي الأردن، هذا الوطن الذي نعتز بأمنه وقيادته وجيشه وشعبه الوفي. نجتمع اليوم لنعبر عن فرحتنا بعيد الأضحى المبارك، عيد الرحمة والتسامح والتكافل، ولنستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى استقلال وطننا الغالي، هذا الوطن الذي بقي شامخاً بعزيمة أبنائه وتضحيات أبطاله. فالعيد فرحة والاستقلال كرامة، وحب الوطن يسكن قلوبنا. وطني أحبك لا بديلا، أتريد من قولي دليلا، سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل. وكل عام والوطن وقائد الوطن وسمو ولي عهده الأمين وكافة أفراد نشام القوات المسلحة الأردنية بخير وصحة وسلامة. كما أتقدم بالشكر إلى مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العميد الطبيب إياد الصفدي، ومسؤولة التمريض العقيد تهاني العنبر، وإلى رئيس قسم العظام في مستشفانا الرائد الطبيب زيد الذنيبات، وزميلاتي وزملائي في المستشفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنا الرقيب أحمد محمود عباد من مرتب قيادة سلاح المدفعي الملكي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للأمتين العربية والإسلامية وإلى وطني الغالي وإلى القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله، سائلين الله أن يحفظ الأردن عزيزا شامخا ويديم عليه الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. عاش الوطن وعاش الملك وعشتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بالجيش والله ويا هلا.
2: أنا الرقيب طارق علي قاسم من مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية. باسمي وباسم زملائي في القوات المسلحة الأردنية أرفع إلى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي العهد الأمين وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة أسمع يا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب فايز محمد عبد الرحيم العياصرة من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الوسطى. في وطن كالأردن لا تأتي المناسبات فرادى، بل تمشي جنبا إلى جنب كما يمشي الفرح مع الكبرياء والإيمان مع الانتماء. فها هو عيد الاستقلال يرفع راية المجد التي خطها الهاشميون بالتضحيات والحكمة، وها هو عيد الأضحى المبارك يفتح أبواب الرحمة والمحبة والتسامح بين القلوب. وبهاتين المناسبتين العظيمتين نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة وإلى الشعب الأردني المخلص الذي كان وسيبقى السند الحقيقي لهذا الوطن. نسأل الله أن يديم على الأردن أمنه واستقراره، وأن يبقى وطن العز والكرامة مزدهرا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وأن تعود هذه المناسبات على الجميع بالخير والسلام والمحبة. كل عام والأردن قيادة وشعبا بألف خير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب ينال أحمد خلف العدوان من مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى. أرفع لمولاي صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على قيادتنا ووطننا بالخير واليمن والبركات. كما يسعدني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات الولاء والإخلاص بمناسبة عيد الاستقلال، حفظ الله الأردن وحفظ قيادته الحكيمة وشعبه المخلص.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب حماد خرف شخيتير الحماد من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، أرفع إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله أسمى آيات التهنئة والتبريك ومناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وأردننا وقيادتنا بألف خير، كما يطيب لي بكل فخر واعتزاز أن أتوجه إليكم بأسمى آيات الولاء والإخلاص بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي تجسد مسيرة العطاء والبناء وتؤكد معاني السيادة والكرامة الوطنية، وأننا في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد بأن نبقى على قدر المسؤولية جندا أوفياء نحمي ثرى الوطن ونصون منجزاته، ماضين بعزم راسخ خلف قيادتكم الحكيمة، حفظ الله الأردن عزيزا منيعا وأدام على قيادته الهاشمية التوفيق والسداد، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب محمد عماد محمد من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. يسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب محمد عمر محمد من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية. يسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضر صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.
1: أنا الرقيب براء موسى الخوالدة من مرتبات قيادة الشرطة العسكرية الملكية. يسرني يا سيدي أن أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريكات إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة بمشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة عيد الاستقلال الأردني، وكل عام وأنتم الوطن بخير الصحة وعافية. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة القائد الأعلى وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي الأردن بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادته الحكيمة، كما نعاهد الله ثم قيادتنا الهاشمية أن نبقى الجنود الأوفياء لهذا الوطن العزيز ساهرين على خدمته وحمايته بكل إخلاص وولاء، وكل عام وسيدنا بألف خير. كما أتشرف أن أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريكات إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، سائلين الله أن يبارك جهوده وأن يمده بالصحة والعافية وأن يديم عليه التوفيق في خدمة الوطن، وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى وطننا الغالي وقيادتنا الهاشمية بالخير واليمن والبركة.

0: يسرني يا سيدي أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة بمشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة عيد الاستقلال الأردني. وكل عام وأنتم والوطن بخير صحة وعافية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالة القائد الأعلى وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي الأردن بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادته الحكيمة. كما نعاهد الله ثم قيادتنا الهاشمية أن نبقى الجنود الأوفياء لهذا الوطن العزيز، ساهرين على خدمته وحمايته بكل إخلاص وولاء. وكل عام وسيدنا بألف خير. كما أتشرف أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيقي، سائلين الله أن يبارك جهوده وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يديم عليه التوفيق في خدمة الوطن. وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى وطننا الغالي وقيادته الهاشمية الخير واليمن والبركة.
1: أنا الرقيب عبد الله أحمد صالح من مرتبات كتيبة صلاة المنطقة العسكرية الجنوبية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد. مجددا من موقع شرف العسكري عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدروع الحصينة لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظ الله الأردن عزيزا شامخا. وكل عام وأنتم وقواتنا مسلحة بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العريف قصي عثمان محمد من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية. ليسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.
1: هذا اليوم يوم العز، يوم انصحنا لعيناها، نرش الخيل وما نهتز، مصدورينا نلقاها.
2: أنا العريف نادر محمد خير قاسم من مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية، وهنئ الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين وزملائي في القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيدها على وطننا وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العريف حسام حسن محمود من مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية قيادة لواء حرس الحدود الثاني. بسعدني يا سيدي أن أرفع إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله بمشاعر الفخر والعز بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسمو ولي عهده الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير وصحة وعافية.

0: أنا رئيف عادل محمد عايد المهلل من قيادة مركز تدريب المنطقة العسكرية الجنوبية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد، مجددا من موقع شرفي العسكري عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدروع الحصينة لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا، وكل عام وأنتم وقواتنا المسلحة بألف خير.
1: أنا العريف علاء هارون عطيه من قيادة مركز تدريب المنطقة العسكرية الجنوبية إحدى وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية. يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع عيد الاستقلال الأردني المجيد، مجددا من موقع شرفي العسكري عهد الوفاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور، وأن نبقى الدروع الحصينة لحماية أمنه وصون منجزاته خلف القيادة الحكيمة لمولاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا، وكل عام وأنتم وقواتنا مسلحة بالخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الجندي أول حسام خالد محمد الحنيطي من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الوسطى. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، يسرنا أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، داعيين الله عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يبقى الأردن بقيادتكم الهاشمية واحة أمن وعز وازدهار. وإننا في هذه المناسبات الوطنية والدينية العزيزة نستذكر بكل فخر مسيرة الوطن وإنجازاته، سائلين الله أن يحفظ جلالتكم والأسرة الهاشمية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام وجلالتكم والوطن بألف خير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. جندي أول حسام الدين إبراهيم علي المومني من مرتبات قيادة المنطقة العسكرية الوسطى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتقدم إليكم بأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار. كما نرفع أسماء مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية، هذا اليوم العظيم الذي يجسد تاريخا من الكرامة والعز والإنجاز، ويذكرنا بالتضحيات التي بذلت من أجل رفع وطننا الغالي الأردن. وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة نتقدم بأصدق التهنئات والتبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية، ويبقى قائدا لمسيرة الخير والعطاء، ويحفظ الأردن قيادة وشعبا وأرضا. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والأردن بألف خير.

في الختام لا يسعني القول إلا أن أشكر جميع النشامة من ضباط الصف الذين شاركونا رسائلهم في هذا العيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. حفظ الله الأردن وحفظ جيشه، وكل عام وأنتم بألف خير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.
1: الخامسة والرباع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

0: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات وحجاج أردنيون يشيدون بالخدمات. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها. تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية في عدد من محافظات المملكة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. إيران تستهدف قاعدة جوية أمريكية عقب هجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس. المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ رحلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لعام 2026. أخيرا انخفاض طفيف في الحرارة اليوم وأجواء معتدلة حتى الأحد المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. نقدم إلى حضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم عبد الله وهبي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحمد.

0: أعزائي المستمعين، جنودنا البواسل، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء المحبة والفرح، إلى لقاء الخير بعيد الخير، إلى لقاء المحبة والفرح الذي يسكن قلوبنا بكم ولأجلكم. جعل الله كل أيامكم أعيادا وفرحا وسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: جانا العيد وغنينا وارسلنا تهانينا.
0: أعزائي المستمعين، ونحن نعيش فرحة العيد ونستقبل أيامه بقلوب يعمرها الفرح ونفوس تغمرها السعادة ويسكنها الأمل الذي يضيء اللحظة، ونعيش روح الإخاء والمودة، وندعو الله عز وجل أن يعيد علينا أعيادنا وقد تحقق الأمن والسلام والاستقرار كل أنحاء العالم.

يكتمل العيد بصفاء النفوس ونبذ الحقد والكراهية والتحلي بالمسامحة والمبادرة برد السلام ومقابلة السيئة بالحسنة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. انظر دائما إلى الأفضل وإلى الأعلى، الأفضل خلقا والأعلى سموا وأخلاقا والأعلى سماحة وبشاشة، الأعلى تمسكا بآيات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جعلكم الله الأعلى والأفضل بسمو الأخلاق، فالعيد لا يكون إلا بالحب ولا يكتمل إلا بصفاء النفوس. وكل عام وأنتم بخير.

أعزائي المستمعين، سيبقى العيد فرصة لسمو النفس والروح وفسحة طيبة يفرح بها القلب، لأن في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، هو عيد الغفران الذنوب والعودة إلى الله تعالى، وكأن الأرواح تفتح في هذا اليوم صفحة جديدة لتبدأ مع خالقها بروح وعزيمة فيها من الخير الكثير. فليس من شيء أعظم من فرحة من اغتنم الأيام والليالي العشر التي أقسم الله بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. من اغتنمها بالعبادات والطاعات والعمل الصالح ليأتي يوم الجائزة وهو يوم العيد، ويفرح فيه ويجدد العزم والإرادة لتحقيق الأفضل، فتكون من الفائزين بمحبة الله. ولهذا فإننا ندعو لكم أيها الأحبة ونقول: وفقكم الله لما فيه الخير والفلاح، وجعل جميع أيامكم أعيادا، وألبسكم من تقواه نورا، وكل عام وأنتم بخير.

أعزائي المستمعين، ونحن نعيش فرحة العيد التي تعطي كل واحد من أبناء الأسرة الأردنية معنى جديدا من معاني الخير، وتغرس في قلوب أبناء الأسرة الأردنية الواحدة أجمل ورود الحياة لتفوح عطرا يغمر حياتنا ويجعل كل لحظة من لحظات حياتنا فرحا وحبا وسعادة، ويمنح كل اللحظات من حياتنا أجمل صورة من صور الوفاء والإخلاص والعمل الدؤوب من أجل بناء الأردن وطنا نحبه ويحبنا حتى يظل الأجمل والأغلى. وكل عام وأنتم بخير.

أيها الإخوة الأعزاء، في أيام العيد تجتمع الأحبة ويلتقي أفراد الأسرة الكبيرة الواحدة لينصهروا في بوتقة واحدة مع دفء المودة والمحبة، فيشعر الجميع بفرحة غامرة.

0: املأ معانيها كل الأرجاء وتظل هاجسا جميلا للقاءات قادمة تدخل الفرحة والسرور إلى القلوب. ومعنا اتصال من السيد مروان أبو الشعر الذي أحب أن يشارك أخوانه فرحة عيد الأضحى المبارك. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مروان.
1: أسعد الله مساءكم سيدي. أنا مروان أبو الشعر النمري من بلدة الحصن في محافظة إربد.
0: حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ مروان.
1: الله يخليك. بداية اسمح لي أتقدم بالتهنئة إلى حضرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده المحبوب الأمير الحسين أمير الشباب بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والشعب الأردني والأسرة الأردنية الواحدة. اسمح لي من خلالك أن أعبر عن فخري واعتزازي بأن أكون أردني من منطقة إربد. أتقدم بالتهنئة باسم عشيرتي عشيرة النمري. طبعا إحنا عشيرة مسيحية في محافظة إربد، وبدي أحكي عن العيش المشترك اللي إحنا نتمتع فيه بالأردن في ظل القيادة الهاشمية المظفرة. تعودنا أن نكون أسرة واحدة، وتعودنا أن نكون هم واحد وعلى قلب رجل واحد، وأعيادنا واحدة، ونحتفل بالعيد مع بعضنا البعض أبدا.
0: أكيد.
1: بكل التفاصيل. فهاي مناسبة سعيدة جدا على قلوبنا، وبهني الشعب الأردني الواحد بهذه المناسبة.
0: كل الشكر أستاذ مروان، وكل عام وأنتم والجميع بألف خير.
1: الله يخلي لنا إياك. وإذا سمحت لي فقط كمان أن يعني أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال اللي كان قبل 3 أيام، عيد استقلال مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة. هذا عيد وطني، عيد كل الأردنيين. نفتخر بما أنجز وبما تم إنجازه خلال الفترة الماضية كلها من عمر الدولة الأردنية، وإحنا ندخل على 100 الثانية من عمر الدولة، وفيها الإنجازات المشرفة اللي بترفع الرأس. وإن شاء الله نتمنى أن نبقى بهذه الهمة، ودائما كلنا فداء للوطن ولقائد الوطن، ومنشد على إيد سيدنا بكل مواقفه اللي على مستوى العالم، المواقف الدولية والإقليمية. وهذا فخر لكل أردني. استقلالنا هو عنوان وجودنا. وكل عام وأنتم بخير، وشكرا كثير على الاتصال. وبكرر كمان التهنئة للجميع.
0: وأنتم بألف خير. كل الشكر أستاذ مروان.
1: كل احترام. شكرا.
0: أهلي.

0: أعزائي المستمعين، التواصل الذي يعيشه المواطن الأردني خلال هذه الأيام يبعث في النفوس الطمأنينة والراحة من خلال هذا التواصل، وخصوصا إذا كان هذا التواصل مع رفاق السلاح، لنشعر بامتداد أفاق السعادة. ومعنا اتصال من المقدم المتقاعد محمود تركي الحجي. كل عام وأنتم بخير محمود بيك.
1: وكل عام وانتم ألف خير إن شاء الله يا سيدي.
0: اتفضل محمود بيك.
1: إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه مولاي، يطيب لي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق آيات التهنئة والتبريك، مقرونة بأخلص مشاعر الولاء والانتماء لعرشكم المفدى، سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم وعلى سمو ولي عهدكم الأمين باليمن والخير والبركات، وأن يحفظكم سندا وذخرا لأمتنا، وأن يديم على أسرة الأردنية الواحدة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وكل عام وأنتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، التواصل مع المتقاعد العسكري الذي أفنى شبابه في الدود عن حمى الوطن والولاء لقيادته الهاشمية هي فرحة لنا نعيشها ووسام عز نتقلده من خلال تواصلنا مع نشامى رفاق السلاح. ومعنا اتصال من العقيد المتقاعد محمد جمعة العثامنة. كل عام وأنتم بخير محمد بيك.
1: وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا بكم وحياك الله.
0: اتفضل محمد بيك.
1: يا سيدي، أتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أردننا بالخير واليمن والبركات، كما وتقدم بالمبارك على جميع الأردنيين وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى وولي عهده بمناسبة مرور عيد الاستقلال الذي صادفنا قبل أيام. كما يطيب لي أن أتكلم معكم اليوم وأنا أحمل في قلبي وسام الشرف الذي رافقني خلال مسيرتي العسكرية، لأهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل طاعاتكم وأن يعيد هذه الأيام المباركة على أردننا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكل عام ووطننا وقائدنا الأعلى وولي عهده بألف خير، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة وجميع العاملين فيها.
0: كل الشكر محمد بيك، وكل عام وأنتم بخير.
1: وانت بألف خير، وأردننا بألف خير، وقائدنا الأعلى بألف خير، وقواتنا المسلحة بألف خير.
0: حياكم الله.

0: أكبر الله.
1: أعزائي المستمعين، في عيد الأضحى المبارك الذي نعيش أيامه ولحظاته، إنما يعبر عن مشاعر المحبة والألفة والصدق فيها، وقد يصادف أن يكون أحد أفراد الأسرة الواحدة بعيدين عن بعضهم لأسباب كثيرة، إما لسفر أو لعمل حال دون اجتماعهم معنا. فلهؤلاء نقول: لستم بعيدين عنا، بل أنتم في القلوب دائما وأبدا، ووسائل الاتصال والتلاقي بيننا وبينكم متاحة، فها نحن على الأقل نسمع أصواتكم ونقرأ رسائلكم، ونتمنى لكم عيدا مباركا وسعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير.

أعزائي المستمعين، وبهذه المناسبة الغالية تتقدم الأسرة الأردنية الواحدة وكل واحد من أبناء الشعب الأردني الوفي من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بأسمى آيات التهنئة والتبريك في عيد الأضحى المبارك لجلالتكم ولولي عهدكم الأمين ولجميع الأسرة الهاشمية منا جميعا ومن أسرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كل المحبة والوفاء والولاء والإخلاص، وكل عام وجلالتكم والأسرة الهاشمية بألف خير، راجين الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلى أبناء شعبكم الوفي بالرفاه والخير والأمن والسلام، وكل عام وأنتم بألف خير.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: حييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمار في أول أيام التشريق وسط منظومة خدمات متكاملة. أجواء الفرح بعيد الأضحى في مختلف محافظات المملكة تتجلى بصور البهجة والتكافل الاجتماعي. المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ رحلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الطوالب إن بعثة الحج الأردنية التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ خططها الميدانية لمرافقة الحجاج الأردنيين وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد لهم داخل المشاعر المقدسة من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة. وأشار إلى أن البعثة الأردنية عززت انتشار المرشدين والإداريين في مخيمات الحجاج الأردنيين وفي محيط منشأة الجمرات لتقديم الإرشادات الدينية والتنظيمية ومساعدة كبار السن والمرضى، إلى جانب متابعة أوضاع الحجاج الصحية والخدمية بشكل مستمر. وأكد عدد من الحجاج الأردنيين أن جهود وزارة الأوقاف والبعثة المرافقة أسهمت بشكل كبير في تسهيل أداء المناسك وتوفير أجواء من الراحة والطمأنينة للحجاج. وكان ضيوف الرحمن قد استكملوا أمس أعمال يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير إذانا بالتحلل من الإحرام، فيما يواصلون خلال أيام التشريق المبيت في منى ورمي الجمرات وفق الترتيب الشرعي. تعم أجواء الفرح والمحبة محافظة البلقاء، فتجلت صور الباجة والتكافل الاجتماعي من خلال الاحتفالات والتجمعات العائلية والإقبال على الأماكن السياحية والتراثية. أجواء العيد في محافظة البلقاء مع الزميلة وعد البدارين.
1: شهدت محافظة البلقاء أجواء احتفالية مميزة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ازدحمت الأسواق والمتنزهات والمواقع السياحية بالعائلات والأطفال الذين خرجوا للاستمتاع بأجواء العيد، وتنوعت مظاهر الاحتفال في مدينة السلط ومختلف مناطق المحافظة بين الزيارات العائلية وتبادل التهاني، إضافة إلى الإقبال الكبير على الحدائق والمطاعم والمقاهي الشعبية. كما أطلقت وزارة السياحة والأثار فعاليات فنية وتراثية في عدد من المواقع السياحية بالمملكة، شملت عروضا فلكلورية وفقرات غنائية وأنشطة ترفيهية للعائلات والأطفال، وذلك ضمن برنامج عيد الأضحى الذي يستمر خلال ثاني وثالث أيام العيد. وفي محافظة البلقاء استمتع المواطنون والزوار بالأجواء التراثية والفنية التي عكست روح الفرح والتكافل الاجتماعي وسط إجراءات تنظيمية وخدمية هدفت إلى توفير الراحة والسلام للجميع. من محافظة البلقاء وعد البدرين.
0: تعيش محافظة الطفيلة تفاصيل الفرح بعيد الأضحى المبارك، وترتسم صور عدة بالطفيلة في هذا العيد من تكافل وتراحم وصلة رحم وأضاح وفرحة أطفال وغيرها. تقرير مندوبنا أيمن الفقرة من محافظة الطفيلة يبرز أهم صور العيد هناك.
2: في صباح أول يوم من العيد تسمع التكبيرات وتنطلق الحناجر تهليلا وتكبيرا لله تعالى. فيوم العيد هو يوم الخير والفرح والأضاحي والتكافل الاجتماعي، وذاك السرور والبهجة التي تلمسها على وجوه الجميع. والطفيلة تستقبل العيد كغيرها، تكبيرات انطلقت من مساجد المحافظة وخطب تناولت أوامر العيد وأحكامه، وبين دعوات الخطباء يبرز دعاء الخير للجميع ولوطننا وقيادتنا أن تنعم بالخير الدائم والوفير. وبعد الصلاة ينطلق المصلين للمعايدة وتذبح الأضاحي تقربا إلى الله وإحياء لسنته صلى الله عليه وسلم. هذه الأضاحي التي كانت بمواقع معينة حددتها البلديات الأربعة لبيعها، إضافة لمواقع بعينها خصصت لذبحها خلال أيام عيد الأضحى. ومن صور العيد أيضا بالطفيلة دواوين العشائر التي يجتمع أبناؤها للسلام والمعايدة بعد أن أشغلتهم الحياة عن بعضهم البعض. وفي التفاصيل أيضا يظهر الأطفال كهدية العيد، هم أساس الفرح فيه وهم زينة البيوت والشوارع وأماكن الترفيه، يصنعون الفرحة تبتهج العين برؤيتهم بألعابهم وعيدياتهم وحتى ملابسهم

0: فاصيلهم التي لا يسأل عنها أحد سواهم. ومن مظاهر العيد أيضا تبرز الأماكن السياحية التي تعتبر قبلة للأسر بالمحافظة لزيارتها. هذه المحافظة التي تتمتع بعديد المناطق السياحية بدءا من شمالها وحتى وصولا لجنوبها. ومن مظاهر العيد بالطفيلة وغيرها تلك الفرحة التي تدخل على الأسر العفيفة من أضاحي إخوانهم ليكتمل العيد بهم ولهم، وليكون الهدف مرضاة الله، وليتحقق مقصدا شرعيا في جعل المجتمع كالجسد الواحد. هذا الجسد الواحد الذي يردد كلاما واحد في وقت واحد في عيد واحد. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم. للإذاعة الأردنية أيمن الفقراء، محافظة الطفيلة.
1: تستقبل محافظة معان عيد الأضحى المبارك بروح مختلفة تمتزج فيها القيم الدينية بالعادات الاجتماعية المتوارثة، لتبقى معان عنوانا للكرم والمحبة والتكافل الاجتماعي. التفاصيل في تقرير الزميل قاسم الخطيب.
2: مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ارتدت محافظة معان حلة الفرح وامتلأت أحياؤها بأجواء العيد التي امتزجت فيها التكبيرات بروح المحبة وصلة الرحم، وفيها توافد الأهالي إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد التي سادها أجواء إيمانية تعكس عمق العادات الأصيلة التي ما تزال حاضرة في وجدان أبناء المحافظة، لتبقى معان انموذجا للمحبة والتكافل الاجتماعي في المناسبات الدينية والوطنية. وتمتاز مظاهر العيد في معان بترسيخ قيم التراحم والتسامح ومساعدة الأسر المحتاجة وتوزيع لحوم الأضاحي، وإضافة إلى ذلك تفتح الدواوين العشائرية أبوابها لاستقبال المهنئين بهذه المناسبة من الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية ومن شيوخ ووجهاء العشائر في المدينة وأبنائها العائدين إليها من العاصمة عمان ومحافظات الوطن الأخرى لتقديم التهاني والتبريكات. وعكست هذه الأجواء نموذجا للتماسك الاجتماعي والالتزام بالعادات المتوارثة التي تجعل من العيد مناسبة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية. من محافظة معان، تقرير قاسم الخطيب.
1: شكل الجرشيون لوحة اجتماعية خاصة امتزجت فيها قدسية المناسبة بعادات اجتماعية أصيلة ومتوارثة ما تزال حاضرة في المحافظة. إلى التفاصيل.
3: حل عيد الأضحى المبارك على محافظة جرش محملا بأجواء روحانية واجتماعية ترسم حالة خاصة من الفرح والسرور وتعظيما لهذه الشعائر، حيث تمتزج قدسية المناسبة بعادات متوارثة ما تزال حاضرة في تفاصيل حياة أهالي المحافظة. وبعد انتهاء من أداء الصلاة، بدأ الجرشيون تبادل التهاني والتبريكات من خلال الزيارات المنزلية وصلة الأرحام والدواوين العشائرية التي تسخر بها قرى ومناطق المحافظة في مشهد يعكس روح المحبة والتقارب بين أبناء المجتمع الجرشي، لتبدأ بعدها طقوس العيد التي اعتاد عليها أبناء المحافظة منذ سنوات طويلة، حيث يجمع شمل العائلات وتعزز أواصر صلة الأرحام والقيم الاجتماعية وترسيخ الروابط العائلية والاجتماعية مع تجمع الأقارب والأصدقاء لتبادل التهاني حول موائد الضيافة والقهوة العربية التي تفوح من الدلال.
1: باشرت تكية أم علي اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس على الأسر المستحقة في محافظات العاصمة عمان والزرقاء وأربد ومادبة. وبالتزامن مع ذلك انطلقت عمليات ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة في أستراليا وجنوب أفريقيا ورومانيا، وذلك نيابة عن المتبرعين ووفقا للشروط الشرعية. وأكد المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر اعتزاز التكية بثقة المتبرعين الكرام الذين أوكلوها أداء أضحياتهم لهذا العام، مشيرا إلى أن التكية باشرت بأداء الأضاحي المحلية وتوزيع لحومها الطازجة على آلاف الأسر المستحقة في عدد من محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وإيصال الدعم الغذائي لمستحقيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك. بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم رحلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في

الحادي عشر من الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وغادر منتخب النشامى إلى سويسرا اليوم لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة أصحاب الأرض مساء الأحد 31 من الشهر الحالي، قبل أن يغادر إلى معسكره في مدينة سان دييغو.

الأرجنتين والجزائر والنمسا. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء يوم غد الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه إعادة لأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمار في أول أيام التشريق وسط منظومة خدمات متكاملة. أجواء الفرح بعيد الأضحى في مختلف محافظات المملكة تتجلى بصور البهجة والتكافل الاجتماعي. المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ رحلته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، منير الجرال، ورامي العواودي من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لعيونك تسحب كتايب، أشر بيدك للفرسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى في أوروبا وبعض الدول العربية. لعيد الأضحى أهمية كبيرة لدى المسلمين لما يمثله من قيم إسلامية واجتماعية، ويوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية، وفيه إحياء لذكرى قصة نبينا إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل. وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية بدلا عن ابنه إسماعيل وفدية له، وظلت هذه الذكرى على الدوام، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بنحر الأضاحي.

لعيد الأضحى العديد من الدلالات والنفحات الإيمانية، فهو يتزامن مع موسم الحج، كما يجسد الشعور بالوحدة الدينية والتكافل بين المسلمين، فضلاً عن تعزيزه الروابط الاجتماعية بين الناس. تحتفي الجاليات المسلمة في أوروبا بعيد الأضحى المبارك ضمن تقاليد وعادات بلدانهم الأصلية، انطلاقاً من حرصهم على الشعائر والعادات والتقاليد في الدين الحنيف. ومن جانب آخر، المحافظة على هويتهم الإسلامية من التلاشي في البلدان التي يعيشون فيها، كي لا تنسى وتزول في تيارات الثقافة الغربية. في هذا السياق يقول الباحث أبو صلاح الدين عبد القادر: عيد الأضحى المبارك من أكبر وأهم المناسبات الاحتفالية لدى المسلمين، وهذه المناسبة تعني الكثير لشعوب العالم الإسلامي في إحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، كما لا تقل أهمية بالنسبة للمسلمين في دول الاتحاد الأوروبي. فالاحتفال بالعيد من قبل الجاليات العربية والمسلمة في هذه الدول يشابه العادات في الكثير من الدول العربية والإسلامية. عيد الأضحى في الدول الأوروبية يحمل بهجة خاصة للكبار والصغار، تبدأ مع تكبيرات العيد من المساجد الكبرى المنتشرة في المدن الأوروبية، حيث يتوافد المسلمون إلى المسجد أو الملاعب التي يتم إعدادها بطريقة رسمية في كل بلد أو مدينة ذات تواجد للجاليات المسلمة، ثم يتوجه المصلون إلى الأماكن المؤقتة المخصصة لذبح الأضاحي لتتم عملية الذبح وسط فرحة الأسرة بهذه السنة الحميدة. ثم ينتقل الجميع إلى منازلهم، حيث تقام الولائم والعزائم ويتم تبادل الزيارات، وتظهر المظاهر الرائعة من التكافل والتضامن بين المسلمين في وحدة تحافظ على الجذور الإسلامية وتخفف من أعباء الغربة عن الأوطان.

تستعد العائلات لشراء ملابس العيد للأطفال، كما تقوم بتحضير بعض أنواع الحلويات الشعبية وتزيين المنازل قبل العيد بأيام بالزينة الجميلة والأضواء البراقة، كأنما الذاكرة تستعيد صفو الأيام في الطفولة البعيدة. في أول أيام العيد تجتمع العائلة في منزل الوالدين بعد أداء الصلاة، وتوزع العيدية على الأطفال في سياق من إجراء المسابقات الدينية والثقافية مع الأطفال والفتيان والأجواء الفكاهية التي يتخللها المرح، وذلك سعياً نحو تعزيز الترابط الأسري في عقول الأطفال وفي وجدانهم أيضاً، وتعويدهم على العادات الإسلامية الرائعة، ولكي تظل لغة الموطن الأصلي لهم خارج دوائر النسيان. أما ثاني أيام العيد فتخرج العائلات للتنزه في الأماكن العامة وعلى ضفاف الأنهار وفي الحدائق المتسعة والبهية، حيث يمارس الأطفال الألعاب وتدور الحوارات والتهاني بين مختلف الجاليات من دول العالم، وهم يرتدون الأزياء الإسلامية التقليدية، وذلك نوعاً من التماسك الأسري والمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية كي تظل في دائرة الصفاء. في النمسا تتجلى مظاهر عيد الأضحى في أبهى الصور لدى الجالية المسلمة، ويصار عادة إلى حفل استقبال رسمي للمهنئين من مختلف الجاليات في مكان واحد وفي أجواء من التواصل والمحبة والتعارف. وللمركز الإسلامي في فيينا جهود كبيرة في المحاضرات والدروس الدينية لتعريف الجاليات وبخاصة الأطفال بفروض الإسلام والتاريخ والثقافة الإسلامية. كما يشهد المسجد المركزي في فيينا حشوداً من الجاليات المسلمة لأداء صلاة عيد الأضحى في أجواء رائعة من التكبيرات الجماعية. وفي المنطقة العاشرة في العاصمة النمساوية يقع مسجد الشورى، حيث يقدم خدماته التوعوية والإرشادية وبخاصة قبيل عيد الأضحى في تعليم فروض الحج وأهميته في الإسلام، وهو من المراكز الرئيسية لأداء صلاة العيد واستقبال التهاني. في باريس تنبعث تكبيرات العيد من المساجد المركزية كمسجد باريس ومسجد ليون ومسجد سانت إتيان، حيث تشهد هذه المساجد توافد المصلين من الجاليات المسلمة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وبعد انتهاء الصلاة يتبادلون التحية والتهاني بالعيد بالجمل الإسلامية المعهودة، ويقوم اتحاد الجمعيات المسلمة هناك بالتعاون مع هذه المساجد لإعداد الأماكن التي تباع فيها الأضاحي وتنحر ضمن تقاليد الإسلام الحنيف.

في بريطانيا يتواجد ملايين المسلمين، يتوزعون على مختلف المدن والمناطق، ويحتفلون بعيد الأضحى ضمن تقاليدهم الإسلامية المتوارثة، والعديد منهم يؤدي فريضة الحج ضمن البعثات الإسلامية إلى الديار المقدسة في الحجاز. ومن أشهر المساجد في بريطانيا مسجد لندن المركزي، حيث تقام فيه صلاة العيد، ثم يتبادل المصلون بعد ذلك التهاني في حديقة ريجنس بارك، حيث القوارب والمقاهي وملاعب الأطفال. في ساوث هول غرب لندن تقام الصلاة للرجال والنساء في الحديقة العامة، ويتبع الصلاة مهرجان العيد الذي يقام سنوياً، ويتضمن عدداً من ألعاب الأطفال والمأكولات والفعاليات الثقافية والتربوية المختلفة، وتستمر طيلة أيام العيد المبارك. للعيد مظاهره الجميلة في العديد من البلدان العربية. في اليمن يحرص الناس أيام العيد على تقديم العسب، وهو مبلغ من المال أو هدية ذات قيمة يقدمها رجال العائلة عادة للنساء والأطفال أثناء الزيارات المتبادلة لتقديم التهاني والتبريكات، وهي عادة تزرع الفرحة في قلوب الأرحام من النساء والأطفال، وهي مقدمة لتجديد العلاقات وتوطيدها بين أفراد العائلة الواحدة. في العراق وفي أغلب مدنها تعكس أجواء عيد الأضحى المبارك تفاعلاً في منظومة الثقافة الدينية والاجتماعية ضمن العادات والتقاليد الراسخة. تبدأ التحضيرات قبل حلوله بأيام، حيث يقوم الناس بشراء الأضاحي، كما تتجلى مظاهر الاحتفال في المدن العراقية بطرق متنوعة، فتعلق الزينة في الشوارع وتضاء الأنوار في ليالي العيد، وتشهد الأسواق حركة نشطة، حيث يتوافد الناس لشراء الملابس الجديدة والحلويات التقليدية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بعيد الأضحى، مثل الكليجة العراقية الشهيرة، وهي نوع من الحلويات المحشوة بالتمر أو الجوز التي تعزز من روح الكرم والضيافة العربية الأصيلة. وتنظم أيضاً العديد من الفعاليات الترفيهية للأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات، وهي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر وتضفي جواً من المرح والسرور. في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل والموصل والبصرة، المدينة الساحلية في الجنوب، تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال العيد، ومنها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة. ومن أبرز الأكلات التي تحضر في عيد الأضحى الدولمة، تتكون من أوراق العنب المحشوة بالأرز واللحم المفروم والتوابل، كما يعد السمك المسقوف من الأكلات التقليدية التي تحضر في العيد ومختلف المناسبات، خاصة في المناطق القريبة من الأنهار. يشوى السمك على النار بعد تتبيله بالبهارات الخاصة، ويقدم مع الخبز الطازج والسلطات والشاي العراقي المخمر بطعمه اللذيذ. أما في المملكة العربية السعودية فتتشابه الكثير من العادات والطقوس في عيد الأضحى المبارك في مختلف المناطق في المملكة. العيد له قدسية خاصة لأنه يأتي بعد أداء فريضة الحج، ويستقبل العيد بفرح وبهجة من خلال تنظيف الشوارع وتزيينها بالأضواء وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، بإضافة الزينة والزخارف الملونة وكتابة عبارات التهنئة بالعيد. ومن جانب آخر تصنع الحلويات وتقدم، مثل الكليجة والديبازة المشهورة في مدينة جدة، كما تنشط الأسواق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لشراء ملابس العيد الجديدة، وتقوم النساء باستخدام الحناء في ليلة العيد. ومن العادات الجميلة هناك اجتماع العائلة في منزل كبير الأسرة كبيت الجد، فيه يتناولون الإفطار،
وغالباً ما يحتوي على الأكلات الشعبية مثل العريكة والمبثوث والمعصوب، كما تبرز وصلات الرقص الفولكلوري الجماعي التي تقام في المدن والقرى مثل العرض النجدية، إضافة إلى الفعاليات الشعبية والتراثية. في العيد يمارس الأطفال مجموعة من الألعاب التقليدية، يرافق بعضها غناء ورقص شعبي، ومنها لعبة خروف مسلسل، فهي من الألعاب الشعبية هناك والتي كان يمارسها الأولاد في الماضي، تعتمد على اللياقة البدنية والخفة.

أما في الإمارات فيحتفى بعيد الأضحى المبارك بطقوس تراثية بهية تعم فرحة العيد مختلف الأماكن والأرجاء، ومن الحلويات والطعام التقليدي الهريس والبلاليط، إضافة لأداء الفنون التقليدية والشعبية كفن العرضة والعيالة. في سلطنة عمان يعد عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة تحتل مكانة مركزية كبرى، حيث تبدأ التحضيرات للعيد قبيل موعده بأيام، وفي صباح يوم العيد يتوجه الناس إلى المساجد لأداء الصلاة، ثم يتبادلون التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء، كما تقام الفعاليات الشعبية والأسواق التقليدية التي تعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية، الأمر الذي يضفي على العيد طابعاً مميزاً يعكس التراث الثقافي في هذا البلد. وتنظم أيضاً الفعاليات الترفيهية والمهرجانات في مختلف أنحاء السلطنة، حيث يستمتع الأطفال والكبار على حد سواء بالألعاب والعروض الفنية والموسيقية، ومنها فن الرزح التراثي الشهير. في البحرين يتبادل الناس الزيارات للتهنئة فيما بينهم، ويتم تقديم ماء الورد والعود، كما تبرز طقوس الحناء، حيث تحرص النساء على تزيين الأكف بالحناء، وهو طقس قديم ومتوارث، وقد اعتادت النساء التجمع في بيت العائلة في طقس من التزيين الجماعي بالنقوش التراثية في لحظات من استدعاء الذاكرة والموروث الذي يظل في وهج بالرغم من سنين خلت. من الأطعمة المشهورة التي تقدم خلال أيام العيد في البحرين اللحوم المحضرة بطرق مختلفة، مثل الشواء أو المشاكيك والعسلية والمضبي. ومن أبرز الحلويات الحلوى التي تصنع من مكونات بسيطة مثل السكر والماء والنشا، وتضاف إليها المكسرات والزعفران والهيل لإضفاء نكهة مميزة، وهي من المطبخ الشعبي في ذاكرة التراث، وهو وعاء الأصالة ومدونات التفاصيل في أزمنة لا يطالها الغباش.

0: هذا هو العيد الكبير، عيد الأضحى، لوحة زمنية تضاء كل عام في ارتباط بديع مع شعائر الحج، تحمل معاني الفداء والصبر والحكمة، وتذكر الإنسان بأن السعي والإخلاص هما سبيل النجاح. فيه تلتقي الأرواح على المحبة، وتتسع دوائر الترابط الإنساني في أبهى صورها. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بس اضحكي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 25.
5: صحيح يا كرم إحنا إخوة وعايشين في نفس البيت، بس مع هيك أنت بتحب تشرب شاي وأنا بحب أشرب قهوة، يعني مش عارف شو سر هالاختلاف
4: يا ستي.

0: الحمد لله انه احنا مختلفين بس بين شرب الشاي والقهوة، بس الحمد لله متفقين في امور كثيرة، محبتنا لبعض، محبة العيلة. وعلى فكرة انا بعتقد انه هالاختلاف سببه العادة مش اكتر.
1: العادة؟ مش فاهمة عليك، شو دخل العادة بالموضوع؟
0: اها جبتي المفيد. اسمعي، هلا في كثير من سلوكيات الناس اساسها العادة. شوفي، يعني انا وياكي توأم مثلا، صح؟ بس انتي كنتي تقعدي مع ابوي وامي اللي بيحبوا شرب القهوه كل يوم الصبح، فصرتي تشربي معهم قهوه، شوي شوي تعودتي على شربها، بس محسوبك كل اصحابه بيشربوا شاي.
1: عم بفكر بالموضوع وصراحة لقيت كلامك صح، العادة هي الأساس. ولو فكرت أنا كيف صرت رسامة، بقولك برضو على حسب كلامك كانت العادة هي الأساس.
0: أها، يعني اتجاهك للرسم يا هلول بتعتقدي إنه عادي تعودتيها، صح؟
1: أكيد بتذكر أنا بالصفوف الابتدائية والإعدادية كان يلفت انتباهي صور كتب المنهاج المدرسي،
0: أها،
1: حتى كنت بحاول ألون الصورة اللي بلا تلوين، وهذا الحكي خلاني ألتفت إلى الأشجار والزهور وألوان السيارات، وأول إشي رسمته العلم الأردني.
0: طبعا اكيد رسمتيه عن غيب يا هلا، لانك شايفيته وحافظيته. يعني اول تجربة كانت إلك بالرسم عن غيب، وكان هذا امتحان واكيد نجحتي فيه.
1: طبيعي أنجح يا كرم، أول من شجعني بهاي التجربة أبوي وأمي، كانوا مبسوطين مني وأنا مبسوطة أكتر منهم، ومن يومها صاروا ينادوني الرسامة الفنانة.
0: بيطلع لك يا عمي، على فكرة أنا متأكد إنه رسمتك للعلم الأردني بعدك محتفظة فيها.
1: أكيد ومبروزة كمان، صحيح إنها أول تجربة والقياسات يعني مش كتير دقيقة، لكنها بتضل رسمة علمنا وبفخر.
0: من هون منقول إنه العادة والاعتياد مهم كتير ننتبه لهم، وزي ما بيحكوا بالمثل، العادة في الصغر مثل النقش في الحجر، يعني ثابتة وما بتمحى.
1: آها أنت هيك خليتني أعيد حساباتي بالنسبة للعادة يا كرم.
0: قبل ما تعيدي حساباتك خليني أحكي لك كيف العادة كانت سبب كتابتي للشعر يا هلول.
1: معقول؟
0: إيه؟
1: يعني صرنا اتنين استفدنا من العادة؟
0: صحيح، إحنا اتنين استفدنا من عادة محترمة. كنت أنا وصغير أحب أغني مع كل أغنية حبيتها، وأحياناً أنسى كلمة وأحط من عندي كلمة مثلا. بالمدرسة كنت أول واحد بحفظ قصائد المنهاج.
1: وأكيد أبوي وأمي شجعوك مثل ما شجعوني.
0: هلا أنت أكيد ناسية، وإن كنت ناسي
1: أفكرك
0: يا عيني، أنت كمان من اللي شجعوني، وكنت تحكي لي مثل ما أنا برسم بالألوان، أنت يا كرومتي بترسم بالكلمات.
1: والله صحيح، تذكرت وكنت كتير مبسوطة فيك.
0: وأنا أرفع لك القبعة وبقول لك شكرا يا أختي العزيزة، أحلى هالة.

0: شو؟ صرت تحمل بإيدك كتاب وتقعد على الكرسي وتقرأ، وصار الموبايل آخر اهتماماتك، يعني بدك صورة مع الكتاب بصراحة.
1: يا أم خالد، الكمبيوتر والموبايل فيهم حكي كثير للي بده يقرأ ويتسلى، لكن اللي مثلي بعده بحن للكتب الورقية مثل ما بسموها اليوم.
0: ها وشو طلع معك بهالكتب الورقية؟ ها بتمنى إنك ارتحت لمثل هيك مطالعة.
1: بصراحة فعلا ارتحت، خاصة لما قريت بيت شعر لطرف ابن العبد اللي بقول فيه: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. وصرت أضحك وأقول لو عاش طرفة بعصرنا رح يكتب: ستبدي لك الثواني ما كنت جاهلا.
0: والله انك صادق، لانه بلحظه واحده بنزل على تويتر مليون حكايه، وحكايه مصوره ومكتوبه، الواحد فينا مش قادر يلحق يقرا ولا يسمع.
1: ولا رايح يلحق على الفيس، والفيس صاير مفرمة الوقت، ان قعدت ما بدك تقوم، وان قمت

0: ترجع له بسرعة. يعني الإنسان عايش بدوامة على الفيس.
1: الكل بيقول إنه الحياة صعبة، والغريب إنك بتسمعها من الغني قبل الفقير، وبتحس إنه هالكلمة بتأخذنا مع الوجع والآخ، لكن كل واحد وجعه بطعم على قده.
0: بيني وبينك الحياة لها وجهين، وجه مريح ووجه متعب، والمهم أنت وين عم تطلع.
1: يا ريت القصة هيك وبس يا أبو خالد، مرات الحياة ما بتعرض عليك إلا الوجه الصعب، وبدك تعاني حتى تخليه مريح، وهذا تحدي، وأنا بقول لازم نكون قد التحدي.
0: هالحكي هذا في منه، بتلاقي ناس استسلموا وما عندهم رغبة التحدي لأنهم اعتادوا على التعب. وأقول لك أصعب شيء على الإنسان أنه يتعود الظلم اللي واقع عليه.
1: كلامك حكمة والله، بالفعل اللي بتعود على عبودية التعب بيعيش مهزوم.
0: وقديش في ناس مهزومة هالأيام، يعني صارت الشحدة وظيفة ما بده يغيرها، وبحس حاله مرتاح وهو بمد إيده للناس.
1: أكيد هدول بحسوا حالهم مرتاحين بهالعيشة، وعمرهم ما بيشتكوا من وضعهم.
0: يا ست، الإنسان بطبعه بميل للراحة، يعني الواحد منا لما يخلص الدوام بيروح على البيت وعلى أول كرسي بقعد أو بتمدد وبيأخذ راحته مثل ما بيقول.
1: هيك جبتها. طيب يلا، شو رأيك تفوت تتمدد وتاخذ راحتك؟
0: والله جبتيها.

0: تعرف يا كرم إنه السكوت إله دهشة مثل الصوت، ملحن تلحين على القليلة بيعطيك فرصة تفكر بهدوء تام.
1: صحيح، تعرف إنه ما في بالحياة هدوء تام وما في سكوت ملحن تلحين، والدليل إنه لما يسكت الإنسان بيضل الهوى إله صوت، والطيور والشجر، يعني ما في نبات أو حيوان ممكن يسكت حتى يصير عندك هدوء تام.
0: عن جد حلوة منك إنه الصوت موجود على طول، وهذا أكيد وكلنا بنشعر فيه. يمكن أنا بقصد سكوت الإنسان.
1: شوف يا خالد يا حبيبي، من بداية الخلق كان الإنسان بيعشق الأصوات، وكان قادر يعرف الحيوان من صوته، ومثل ما بنعرف إنه كل حيوان إله صوته الخاص وبيختلف عن صوت الحيوان التاني.
0: قلت لك يا كرم إنها حلوة منك، ومن هون بقول أنت كشاعر وواحد من هالناس لفت انتباهك صوت الطيور على الشجر وحسيت بالموسيقى مع هالصوت.
1: هذا أكيد أبو الخلد، أنا كنت أترنم على صوت الطيور قد ما فيها موسيقى، ولما كنت أقرأ القصائد كنت أحاول أغنيها بيني وبين نفسي. أنت بتعرف أبو الخلد أني بحب أسمع الأغاني صح؟
0: أكيد، حتى كنت ترقص على موسيقى خاصة بشكل عفوي.
1: الموسيقى موجودة في الكون مع الإنسان، صوت المطر، صوت الرعد، وأصوات الحيوانات. اتصور يا خالد أنه بعض الحيوانات حتى المفترسة بتخاف من صوت الرعد، ولما انتبه الإنسان لهالموضوع صار يطبل على الخشب حتى تهرب الحيوانات.
0: سبحان الله، الإنسان بالفطرة استفاد من كل إشي على الأرض، حتى الأعشاب كانت إله دواء وزينة، وما دام استخدم خشب الشجر للصوت العالي ولتخويف الحيوانات أكيد استخدمه للصوت العادي للطرب والانسجام مثل ما بنقول.
1: هذا صح 100%. ولما عرف الإنسان إنه سيقان الأشجار الفارغة إلها صوت، عمل منها المزمار، وكمان من صدف البحر عمل المنفاخ، ومع الوقت صار يطور بها الآلات اللي صنعها حسب إحساسه وانسجامه معها.
0: تعرف خليتني أفكر موضوع مهم كتير يمكن أنت ما فكرت فيه، وأنا بقول ما دام الإنسان عاش مع الموسيقى الخارجية أكيد وهو جنين عاش مع موسيقى داخلية، يعني نبضات قلب الأم، دقات موسيقية متوازنة عرفها الجنين وتفاعل معها.
1: شو هاد يا أبو الخلد، شو هاد؟ أنت عن جد سبقتني، كلامك صحيح. أول موسيقى هي نبضات قلب الأم، وبعدين عرف الموسيقى الخارجية مثل ما بتقول.
0: وأكيد الإنسان الأول لما كان يسمع أصوات آلاته الموسيقية بدأ يغني معها.
1: معك حق، كل موسيقى بتدفعك تتفاعل معها،

0: تعرف يا ماما، لما بشوفك بترسمي وماسكة الريشة بصير أفكر بحياة الناس اللي كل واحد فيهم حياته مختلفة عن الآخر، كل واحد إله مزاجه وثقافته الخاصة، وبقول قديش في اختلاف بين الناس، لكن بحركة ريشة بصيروا قريبين على بعضهم البعض، ومع هيك بيحتفظ كل واحد فيهم بلونه.
1: يا سلام يا حبيبة قلبي يا أمي، معقول كل هالحكي اللي مليان فلسفة يخطر على بالك لما تشوفيني برسم؟ صدقيني يا ماما، ما في مرة خطر في بالي مثل هذا الحكي.
0: يعني يا حبيبتي، لما تبدي ترسمي لوحة ها، بتحطي اللون الأصفر جنب الأحمر جنب الأخضر، يعني ما بتنتبهي لحالك لهيك موضوع؟
1: أنا بصراحة اللي بهمني إني أوفق بين الألوان، ومن خلال موضوع الرسمة كل حجم بده لونه الخاص فيه، وكل لون إله دلالة بدل عليها. يعني مثلا اللون الأخضر للسهل.
0: صح، معك حق، كل لون إله رأي، والرسام مثل ما حكيتي بحاول يوفق بين هاي الألوان. اتصور يا هالة قديش هالعبارة مهمة وفلسفية كمان.
1: يعني بدك تقولي إنه الناس مثل ألوان اللوحة، كل واحد إله لون، ومهمتنا إنه نحاول نوفق بين هاي الألوان المختلفة.
0: طبعا هيك بقصد، لكن اللي بحصل مع الرسام إنه بسهولة بيعرف الألوان اللي ممكن تتفق مع بعضها البعض وبيستخدمها بلوحته.
1: كلامك صحيح، ومن هون بقول إنه ما في لوحة بلون واحد، ضروري يكون ألوان متعددة حتى لو لونين، لأنه اللوحة بتعبر عن الحياة عن الطبيعة، وما في طبيعة بلون واحد.
0: هذا اللي بدي أحكي، اللوحة بتعبر عن الحياة، وإذا كان الرسام بيستخدم الريشة حتى يوفق بين الألوان، إحنا بنقدر نستخدم الكلمة حتى نوفق بين مختلفين اتنين. صح؟
1: صحيح. بقولك يا ماما، انت اليوم مثل كتاب عم بقرأ فيه صفحة صفحة وبستفيد منه.
0: اللي خلاني أحكي هالحكي لما خبرتيني إنه صاحبتك فردوس بدها تزورك اليوم.
1: يعني صاحبتي فردوس فتحت قدامك بواب الفلسفة؟
0: بتقدر تقولي هيك، لأنه صاحبتك رح تجيب معاها مثل كل مرة قطتها سيما، ولما عرف أخوك كرم إنها جاية قال لي أنا كمان بدي أستقبلها معك يا ماما.
1: أنا بعرف إنه كرم بحب البسس، بس خالد ببعد عن البسة وين ما تكون، وأكيد مش رح يستقبل صاحبتي فردوس معانا.
0: صح، ومن هون بقول مش بس توافق الإنسان مع الإنسان، كمان توافق الإنسان مع الحيوان. كتير من الناس بتربي كلب في بيتها، لكن خالد بنفر من القطة ومن الكلب وما بعرف شو السبب.
1: خالد يا ماما مرة شاف صور إلي ولكرم وإحنا حاملين بسة فردوس، طلب مني أحرق الصورة وما بده يشوفها.
0: طيب وافقي بالريش بين خالد وبين القطة.
1: حاولت بس القطة هربت.
0: يا حبيبتي.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أنه كل أيامكم عيد. قلنا قبل هالمرة أنه في الأزمان الماضية قبل ثورة المواصلات بالقطار والسيارات والطائرات، كان الحج إلى بيت الله الحرام يتم على ظهور الإبل بالدرجة الأولى. كان كل حجي يحتاط على جملين، وبالعادة يكونوا نياق لأنهن أهدى، واحدة يركبها ويردف زوجته وراه إذا كانت حاجة معه، وواحدة يشيل فراشه ومونته وميته عليها. تعتبر الأردن ولا زالت تحتوي على أطول طريق للحج الشامي، يبدأ من الرمثة للمفرق والزرقة وعمان، بعدين على زيزيا والقطرانة ومعان والمدورة. في الأزمان الماضية غاب الأمن العام عن طريق الحج زمن الحكومة العثمانية، وبرضو ولاية الشام المسؤولة عن محمل الحج ما كان عندها وسائل نقل لمونة الحجاج وعلف دوابهم. كانت تحقد اتفاق مع القبائل البدوية القوية لحماية طريق الحج ونقل مونة الحجاج وعلف دوابهم، هذا مقابل مبلغ من المال تدفعه لشيوخ القبائل يسموه الصرة. سنة 1914 كانت ولاية الشام تكلف قبيلة بني صخر بحماية طريق الحج ونقل المونة. يقول عز الدين التنوخي برحلته المشهورة أنه نزل على الخرشان قريب من الزرقة، وكان شاهر الخريشة معذبهم لأنه ابن عمه حديث الخريشة راح لدمشق يستلم الصرة. تقول سجلات المحكمة الشرعية بالقدس أنه الشيخ عواد الذياب الفائز استلم من أمير الحج الشريف ووالي الشام إبراهيم باشا 32 ألف قرش أسدي مقابل نقل 1000 حمل شعير من الشام وتسليمه لأمير الحج في معان حين ما يصل الحجاج إلها. طبعا يعني عواد الذياب وده ينوخ 500 بعير لنقل العلف، وعلى القليلة 50 رجل يخدموا القافلة هذه مسافة حوالي 400 كيلومتر. هذا غير الفرسان اللي يحموا القافلة من الحرامية وقطاع الطرق.

أعزائي المستمعين، كانت فرقة من عسكر ولاية الشام بالخيل مع فرسانها ترافق موكب الحج للحراسة من محطة لمحطة. فوق هذا كانت القبيلة اللي تأخذ السرة ترسل مجموعة من الفرسان رديف للحماية. ولهذا نلقى أنه مدير ناحية الجيزة هو دائما شيخ بني صخر، لأن الجيزة ببركتها الكبيرة كانت محطة رئيسية لاستراحة الحجاج وتموينهم بعد محطة عمان. محمل الحج الشامي من أشهر وأعظم مواكب الحجيج في الوطن العربي، اللي رافقوه من الكتاب والمؤرخين كتبوا أوصاف جميلة عن الرحلة والمدن والقرى اللي مروا فيها. مثلا عرفنا من عبد الغني النابلسي أنه رمان جرش وعنبها كان يوصل الزرقاء مواقيت توصول الحجاج لقصر شبيب اللي هو قلعتها. يبدأ التحضير لمحمل الحج الشامي قبل شهر رمضان المبارك، الوالي بالاتصال بالقبائل القوية النازلة على طريق الحج من درعا للمدورة مثل ما ذكرنا. وقلنا قبل هالمرة أنه بسنة 1889 تعاقد الشيخ سطام الفايز مع مدير سنجق القدس العثماني على توفير 10,000 جمل من بعارين بني صخر لنقل مؤونة الحجاج. ولا شك أنه 10,000 جمل بدهن كراج أكثر من 10 كيلومتر مربع، يعني زي ما تقولوا حي ماركة أو طبربور بحاله.

0: أعزائي المستمعين، كان محمل الحج الشامي يطلع من مدينة دمشق بعد عيد رمضان مباشرة، كان ينتظر حجاج تركيا ودول البلقان، وبعدين يبدأ رحلته في مراحل. المراحل هذه تنتهي كل مرحلة فيها على منطقة عامرة بالمية والمونة اللي سبقت المحمل، وعلف الدواب اللي لابد منه. يطلع المحمل من مدينة دمشق بوداع رسمي يترأسه مندوب السلطان، ويكون للمحمل أمير برتبة عسكرية كبيرة أو شخصية من السادة الأشراف، يكونوا كل موظفين المحمل تحت أمرته. تبدأ المرحلة الأولى في مدينة درعا، والمرحلة الثانية في مدينة المفرق، والمرحلة الثالثة في مدينة الزرقاء، ومنها على زيزيا والقطرانة ومعان والمدورة. ومن هناك تبدأ مراحل السفر بالديار الحجازية. تركوا لنا الرواة والمؤرخين بعض الوصف لرحلة الحجاج الأردنيين ضمن موكب الحج الشامي. كانوا الحجاج وبالتنسيق مع سنجق القدس ومتصرفية البلقة وناحية عجلون يتجمعوا على محطات استراحة محمل الحج الشامي بالمفرق أو الزرقاء أو زيزيا، بينما الطفايلة والكركية يلاقوا المحمل في القطرانة والحصى، ومن هناك ينضموا للمحمل في رحلته الطويلة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمار في أول أيام التشريق وسط منظومة خدمات متكاملة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة. غارة إسرائيلية تستهدف بناية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات إسرائيلية وأفرادا على قائمة العقوبات على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. أجواء لطيفة الحرارة غدا في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك. الحديث اليوم حول الأوبئة والأمراض وسبل الوقاية. كما هو معروف بأيام العيد تزداد الزيارات والتجمعات والاكتظاظ، الأماكن العامة مملوءة، ويزداد الطلب على الأكل من خارج البيت، وهذا نقطة كثير مهمة. وكذلك تقل نسبيا الرقابة على الأطعمة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور فارس غالب البكري، وهو أستاذ في كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور، أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير، كل عام وانت بخير لك ولمشاهديك. شكرا على الاستضافة دكتور.
2: الله يبارك فيك. دكتورنا، أيام العيد أيام مباركة، بس كمان يعني تعم فيها الأكل والشرب والطلبات الخارجية والداخلية. شو بيعني لنا إحنا بداية كعيد أنت كطبيب؟
3: نعم، يعني كما تفضلت هناك تراخي لابد، لا يعني

0: في بعض مسائل النظافة العامة وتحضير الطعام، والذي قد ينتج عنه يعني مثلا تسممات أو آلام في المعدة،
1: لا سمح
0: أو
1: الله. نعم
0: لا سمح الله. طبعا نتمنى السلامة للجميع، لكن يعني هذا حقيقة، يعني
1: موجود
0: لأنه
1: طبعا طبعا
0: حقيقة
1: طبعا
0: يعني
1: يعني
0: طبعا يعني ضروري ضروري الإنسان يهتم بنظافة مثلا إيديه قبل تناول الطعام، يهتم بأنه الطعام يكون نظيف وتم مثلا طهيه بطريقة
1: صح
0: مناسبة. الأكل طبعا واحد يهتم من المكان اللي سيحضر منه الطعام، إذا مثلا اضطر أنه يتناول الطعام بالخارج. هاي نصائح بشكل عام يعني، ونرجو السلامة للجميع. أهم يعني من أهم مظاهر التسممات يعني مثلا آلام في المعدة، العيان، استفراغ، إسهال.
1: نظبط دكتور، بس
0: نعم
1: احنا يعني بالنهاية الأمراض موجودة،
0: صحيح،
1: في أشياء تزيد وفي أماكن قد تقل فيها النسبة،
0: صحيح،
1: يعني
0: صحيح.
1: الازدحامات والاكتظاظ والزيارات المنزلية والتبويس والعادات اللي احنا
0: صحيح.
1: بنقوم فيها، قديش ممكن تكون مسببة؟ يعني احنا بنتكلم عن، قبل ما نتكلم عن الطعام بدنا نتكلم عن زياراتنا
0: صحيح.
1: والسلام اللي أحيانا، والله أحيانا
0: صحيح.
1: التبويس مزعجك دكتور.
0: هاي يعني كمان
1: يعني
0: أمراض أخرى، أمراض التنفسية والمسؤول عنها فيروسات، تنتقل طبعا بالاكتظاظ، تنتقل في التلامس المباشر مثل التقبيل في عاداتنا مثلا للأسف. طبعا ممكن إذا واحد مرشح يعدي الآخرين، ممكن واحد مثلا يكون مناعته ضعيفة لا قدر الله، تكون استجابته
1: طبعا
0: للمرض
1: في ناس
0: سيئة،
1: عندهم مرضى
0: ويكون
1: مزمنين
0: صحيح صحيح
1: وفوت 50
0: صحيح
1: واحد يسلم عليهم
0: صحيح
1: سبا وسمعوا
0: صحيح.
1: ليش ما نستفيد من ايام كورونا دكتور؟
0: والله
1: بتتذكر ايام،
0: أتذكر،
1: انت كطبيب امراض
0: نعم
1: معدية
0: نعم
1: قديش بتتذكر ايام كورونا السيئة؟ بس لإلك كثير
0: صحيح.
1: كثير ممتازة.
0: قلت يعني من الملاحظ انه ايامها قلت كثير من الفيروسات التنفسية
1: نعم
0: بسبب التزام الناس بهذه الاجراءات
1: الوقائية
0: الوقائية، عدم مثلا التقبيل، غسيل اليد المستمر لأنه اليد ممكن طبعا تنقل فيروسات، حتى في شرب القهوة بنفس الفنجان. يعني إذا واحد عنده التهاب، حتى لو ممكن مرات هذا الفيروس يكون ما فيش يعني مش مصاحبه أي أعراض عند هذا الشخص، لكن بنقل الآخرين وممكن يلتهبوا، ممكن يسبب لهم رشوحات بسيطة، ممكن كمان تكون رشوحات صعبة أو التهابات صعبة، وخاصة عند كبار السن، عند الناس ذوي المناعة الضعيفة. فهذول الناس اللي بنحبهم احنا وبنحرص على سلامتهم، يعني ما بدنا نضرهم، ما بدنا
1: بالضبط،
0: نضرهم.
1: يعني نحميهم
0: بالضبط
1: ونساعد
0: بالضبط
1: اللي حولهم انه كمان
0: صحيح
1: يظلوا قادرين
0: صحيح
1: بخدمتهم.
0: صحيح. يعني
1: طيب
0: لا
1: هذا
0: قدر الله يمرضوا يوم أو يروحوا على المستشفى، يعني شو استفادوا من كل
1: خاصة أيام العيد، يعني
0: خاصة أيام
1: الناس
0: العيد.
1: اللي بالمستشفى بيحاول يقول لك بدي
0: صحيح
1: أطلع أعيد مع أهلي،
0: صحيح
1: فتصور أنه الطوارئ بتروح تلاقيها
0: صحيح
1: مكتظة،
0: صحيح
1: الأدوية، تأمين الدواء، تأمين الناس معطلة.
0: صحيح
1: فاحنا بالنهايه بنقولهم يا كل عام وانتم بخير، عيدوا
0: صحيح
1: بس احموا نفسكم من الامراض،
0: صحيح
1: احموا نفسكم من التسممات. دكتور كمان احنا في عيد الاضحى المبارك تزداد فرص اللحم والذبايح،
0: نعم
1: كمان اللحمه ممكن تكون خطره، ممكن تكون يعني حفظ اذا ما حفظناهاش كويس،
0: صحيح
1: اذا ما امنناهاش، يعني تصور ممكن تاخذ طعمة للرحم
0: صحيح
1: لأحبابك بالسيارة تنساها للمساء،
0: صحيح.
1: شو
0: بتخرب
1: بصير فيها؟
0: اللحمة، ومو إذا فيها بكتيريا ممكن تتضاعف وتصير يعني مصدر للتسمم، ويتآذوا الناس منها.
1: نعم
0: طبعا اللحمة بدها تعامل خاص، وبده الواحد يحرص مثلا ما يتعرض إلها، وإذا تعرض إلها مثلا لمسها يروح يغسل إيديه مباشرة. تعرف في بكتيريا كتير وفي جراثيم ممكن تكون موجودة في هاي اللحمة أو الدماء الموجودة عليها، فدائما نتعامل مع اللحمة بطريقة كتير حذرة، ونهتم أنه تكون مثلا مبردة، وعلى طول نغسل يدينا مباشرة بعدها. وحتى المطبخ، حتى أدوات المطبخ مثلا بدها تنظيف وحرص على نظافتها.
1: طيب هلا

0: شو بخوفنا بال يعني تعاملنا مع اللحمة؟ أنت بتعرف دم وتجمعات.
1: نعم.
0: وصور الواحد بده يروح يضحي.
1: طبعاً.
0: أحياناً يعني في زحام مش طبيعي.
1: نعم.
0: ممكن تقعد لك ساعتين ثلاث.
1: ممكن مثلاً في مخاطر كثير.

0: في هاي الشغلات الناس بيعرفوها يعني، بس بدها حذر أكثر.
1: يعني حكينا مع الرقابة على الغذاء بالأمانة عمان حول رقابة على اللحوم.
0: نعم.
1: وحد وضحوا إنه في أطباء بيطريين، في رقابة صحية على الذبيحة أثناء قبل الذبح وبعد الذبح.
0: نعم.
1: بس دكتور، في أمراض تنقل من الحيوان للإنسان؟
0: طبعا في أشياء كثير، مثلا في مثلا الهادد سيست، الأكياس الكلابية، في طبعا كل الالتهابات مثلا البكتيرية ممكن تنمو على اللحمة أو تتكاثر إذا ما تم مثلا حفظها أو طبخها جيدا، ممكن تسوي إسهالات، ممكن تسوي مغص في المعدة. في نعم
1: يعني في ممكن
0: في مثلا الحليب الغير مبستر الغير مغلي ممكن ينقل حمى مالطية مثلا.
1: كثران الحمى المالطية هاليوم؟
0: والله في زيادة، نعم في زيادة في أعدادها حاليا.
1: طب كيف ممكن يعني الحليب لازم يغلى؟
0: يتم يعني أفضل شيء طبعا الحليب يتم غليه أو شراء الحليب المبستر جاهز، يعني المصنع جاهز.
1: طب واحد بيحب يأخذ مثلا هالأيام هاي في حليب غنم وفي حليب بقرة؟
0: والله يفضل
1: يعني
0: لا طبعا
1: ينغلى.
0: لأنه ينغلى، لازم ينغلى، لأنه إذا ما انغلى ممكن ينتقل فيه جراثيم كثير، مثلا من ضمنها واحدة منهم يعني الحمى المالطية البروسيلا. بس يعني بحط الإنسان حاله وبحط عائلته خطر. في خطر. نعم. وهي بتظهر أعراضها مثلا بعد أيام أو حتى مرات بعد شهر، حرارة شديدة وممكن يعاني منها المريض. فإحنا يعني مناسبة العيد الكريم يعني نهتم بصحتنا.
1: صح.
0: ما بدناش طيب. نخاطر ونغامر طيب. ونندم بعدين.
1: طب شو رأيك بالأكل اللي بنجيبه من برا خاصة أيام العيد؟ يعني مثلا في مطعم أنت بتتعامل معه وعارف ونظيف طب لما كان يحضر له مثلا 100 وجبة بنهار، لما بده يحضر له 1000؟
0: طبعا يصير في تراخي، يصير في تراخي
1: في الرقابة،
0: في الرقابة نعم يصير في تراخي، أكيد يصير في تراخي أعداد كبيرة. وهذا طبعا قد يصاحبه مثلا حالات تسمم وحالات.
1: دكتور لما بنحكي حضرتك متخصص في الأمراض المعدية، ما هي الأمراض المعدية؟
0: نعم، الأمراض المعدية هي الأمراض التي تنتقل التي تتسبب فيها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات وتصيب الإنسان وتسبب له أمراض. هاي هي الأمراض المعدية.
1: فيروسات
0: نعم،
1: بكتيريا وطفيليات. خلينا نبلش من الآخر من الطفيليات. نعم. شو المقصود فيها؟
0: مثلا ممكن يكون في طفيليات كتير في مثلا زي الجرثومة الأميبا مثلا التي تسبب مثلا الإسهال، يعني طالما احنا بنحكي على هذا
1: طبعا وفي الأكل
0: الأميبا نعم تنتقل، يعني إنسان تنتقل عن طريق مثلا الطعام الغير مغسول جيدا أو تنتقل حتى عن طريق اليد. مثلا واحد حضر مثلا فرضا في مطعم سلطة، أو واحد خرج أقول لك يعني عفوا خرج من الحمام ولم يغسل يديه وحضر مثلا صحن سلطة أو كذا، خلاص يعني. وقد يكون هو مصاب مثلا بفيروسات أو أميبا وتنتقل لصحن الغذاء هذا والذي يتناوله مثلا إنسان وقد يتسبب في التهابات. والحمد لله يعني مناعة الإنسان تقضي على كثير من هذه
1: يعني المناعة على فكرة يعني جد احنا شعب
0: الحمد لله يعني قد يعني الإنسان يعني مناعته يعني تحميه من كثير شغلات، لكن قد يصاب بالتهاب،
1: قد يكون في ضعف،
0: قد يكون
1: أو كمية البكتيريا أو الطفيليات أكثر من طاقة الإنسان.
0: صحيح صحيح صحيح. إذا صار العدد الجراثيم أكثر من طاقة الإنسان على التعامل معه قد يصاب بالتهاب وأعراض. هاي الأعراض قد تكون بسيطة، مثلا ممكن يصاب بإسهال بسيط أو وجع بطن، ألم مغص، وينتهي ثاني يوم أو خلال
1: يوم
0: ساعة
1: يومين.
0: وقد يصاب بإسهال يستمر معه لأيام لا قدر الله ويؤدي إلى دخوله المستشفى
1: لهالدرجة.
0: نعم صحيح.
1: يعني أحيانا ممكن بتصادف أنه الواحد بينسهل مرة واحدة وانتهى صحيح. الموضوع صحيح. شو تفسيرك كطبيب وخبير بهذا المجال؟
0: هلأ هي تعتمد مثلا على قوة الجرثومة، تعتمد على مناعة الشخص، تعتمد على مناعة الشخص، على نوع الجرثومة، هو شو سوى مثلا، أو على كمية الجراثيم اللي تناولها، كمية التسمم. إحنا بمناسبة مثلا ذكرت الإسهال، أهم شيء بالإسهال الذي يصاب بالإسهال إنه يتناول سوائل. في كتير ناس بيخافوا حتى لما ينسهلوا
1: يأكلوا
0: فكروا إنه هيك، يعني بالعكس أهم شيء بالإسهال هو تناول السوائل، لأنه حتى أهم المضاد الحيوي. يعني إذا الإنسان بده

0: تهور لا قدر الله أو يدخل بمضاعفات،
1: يش
0: فهو من نقص السوائل، نقص السوائل من
1: يعني
0: اللسان.
1: اللسان لوحده ممكن يصير،
0: صحيح،
1: انت عوض مباشرة بالسوائل.
0: إذا اكتشف
1: شو
0: سوائل
1: المقصود بالسوائل؟
0: الإنسان بفقد مثلا بالإسهالات بفقد ماء وسكر وملح،
1: ماء
0: فالإنسان
1: وسكر
0: وملح،
1: وملح
0: فالإنسان
1: بالسوائل.
0: بيعوض هاي الشغلات، تعوض هاي الشغلات. وفي طبعا الماء كويس، العصائر كويسة، الخبز كويس، التفاح والموز والرز، يعني هاي أطعمة تتناسب يعني مناسبة للحالات الإسهال.
1: الماء
0: لكن
1: والسكر والملح،
0: نعم،
1: الملح كيف نحوضه؟
0: هلا ممكن يعني ممكن واحد ياخذ اشياء شويه شويه صغيره مالحه، ما يتناولش يعني كميات كبيره من الملح، مثلا
1: كبيس،
0: ممكن مثلا ممكن
1: مقدوز، يعني هاي
0: ممكن الاشياء اللي فيها ملح يعني ممكن يتناول، بس ما يكثرش يعني، ما بلاش يكون عنده ضغط او كذا. بس هاي الانسان بيفقد هاي الامور. مثلا الخبز فيه، مثلا
1: في خبز وفيها ملح.
0: الاجانب عندهم التوست مثلا، هاي الامور
1: بس دكتور، يعني الماء والملح
0: والسكر.
1: والسكر
0: نعم
1: إذا عوضناها بعصائر حتى مي بكفينا،
0: نعم يكفي، نعم يكفي.
1: على
0: بده
1: الأقل لهم عشان ما يضعف الجسم.
0: صحيح صحيح، بده يتناولها. وهاي أهم شيء، حتى إذا احتاج، إذا مثلا داخ أو عطش أو حس بعطش شديد، بده يتوجه للرعاية الصحية،
1: للطوارئ.
0: بده ياخذ سوائل بالوريد.
1: هذا إذا زاد، بس إذا يعني متى
0: إذا
1: ما
0: متحمل، إذا متحمل ممكن يعالج نفسه، يرتاح في البيت، يتناول سوائل. إحنا بصراحة بنخاف من كبار في السن ومن الصغار، لأنه الصغار والأطفال
1: صح، ما
0: ممكن ما
1: بسرعة،
0: يتدهوروا بسرعة، وممكن ما يعبروا عن حالهم. مثلا
1: صح،
0: إذا هو عطشان أو
1: نايم
0: دايخ
1: نايم
0: بكون نايم،
1: طفل،
0: بيجي الأب بقول لك والله
1: ابني
0: الولد
1: نايم،
0: نايم، بس شو نايم.
1: خليه نايم.
0: فهاي الشغلة بدها حرص وانتباه. فأهم شيء السوائل، ممكن قد يحتاج سوائل في البيت، ممكن قد يحتاج سوائل في المستشفى، وبعدين بالأخير ممكن يحتاج مضاد حيوي. وإحنا نادرا بصراحة حالات الإسهالات يعني بدناش كمان نستخدم الأنتيبيوتيك. الأنتيبيوتيك تعرف كثره يعني بيسوي ضرر وبيسوي مقاومة للمضادات الحيوية أصلا، فمناخذ مستعملش المضاد الحيوي إلا ببعض الحالات، حالات الإسهالات الشديدة أو التي تستدعي الدخول للمستشفى.
1: واضح.
0: غير هيك أهم شيء السوائل. وفي حالات الشديدة أو المتوسطة ينصح بمراجعة الأطباء.
1: يعني متى بيكون الإسهال يستدعي التوقف عنده وراجعة الطوارئ؟
0: ممتاز،
1: كلنا دكتور
0: نعم
1: بنتعرض بحياتنا،
0: صحيح
1: لو بالشهرين مرة، بال6 شهور مرة، إلا تعرضنا
0: صحيح
1: لإسهال، وإسهال بنفضنا بيسموه
0: صحيح
1: نفضة.
0: صحيح.
1: فهاي قديش خطيرة، وشو علامات غير إنه ممكن تكون عدوى
0: طيب
1: أو التهاب؟
0: هلا هي أغلب الإسهالات الأكيوت دياريا، الإسهال المفاجئ، هاي أغلبها بتكون تسممات، فيروسات أو بكتيريا أو
1: نعم،
0: طفيليات. هلا الإسهال بيعتمد هل الإنسان دايخ، الدوخان يعتبر علامة خطورة، العطش الشديد علامة خطورة، الكبار في السن أو الصغار في السن هدول ننتبه لهم أكثر، برضو هدول ممكن يتعرضوا لخطورة أكثر. آلام شديدة في البطن، حرارة شديدة، ذهاب إلى الحمام بكثرة كثيرة مثلا أكثر من 6 مرات أو 7 مرات أو حتى ممكن أقل حسب الكمية اللي بيخرجها عفوا.
1: نعم،
0: فهذه كلها مؤشرات خطورة. أما مثلا حس إنه الإسهال خفيف، حس إنه بيقدر يتناول سوائل، أموره تمام، ممكن يلزم البيت ويتعالج.
1: عندنا عادة بقول لك شنينة وملح وتوم، هل قديش
0: لا
1: هذا؟
0: احنا ضد هذا الشيء. هو شوف الألبان بعد الإسهالات غير محببة، لأنه الإنسان بصير عنده نقص خلال الإسهال والالتهاب، بصير عنده نقص في بعض الإنزيمات التي ضرورية لهضم الألبان والحليب، فبصير بالعكس بصير شعور بالانتفاخ وبشعور يعني غير مريح في المعدة.
1: هاي الحليب بس الشنينة بيقولوا
0: والشنين نفس الشيء.
1: كحامض كملح
0: لا احنا
1: يعني بيتعود.
0: وحتى التومة بتسوي زيادة مثلا توتر في الأمعاء، فهاي الوصفات احنا بنحاول نتجنبها.
1: يعني أنا سألتك لأنه هذا متبع عندنا بعاداتنا،
0: نعم صحيح،
1: إنه بتشرب المغصة بتشرب كاسة ميرمية،
0: نعم ميرمية يعني جيدة.
1: انسهلت بتشرب شنينة مع توم.
0: لا
1: يعني
0: احنا
1: بس حبيت تصل
0: لا
1: الرسالة.
0: احنا نفضل عدم، اذا الانسان عنده اسهال أو عنده آلام أو مغص في معدته يفضل عدم

0: تناول مشتقات الألبان لفترة يعني مؤقتة طبعا، وعدم تناول الثوم، الثوم فيها مواد كتير كاوية وحارقة، فيفضل عدم
1: بزيد
0: صحيح
1: الاضطرابات اللي
0: يفضل
1: معها.
0: تجنبها. نعم
1: طيب كيف حكيت عن التعامل مع صغار السن، انه هذول بدهم اهتمام لانه
0: صحيح
1: بيناموا وبهدوا
0: صحيح
1: وممكن نضيعهم،
0: صحيح.
1: كبار السن؟
0: كبار السن نفس الشيء، ممكن يكونوا عرضة لنقص السوائل، ممكن يكون ماشي على أدوية ومش شاعر هو، أو ممكن حتى تسهل عملية مثلا إنه يدوخ أو يتنقص السوائل،
1: وكمان ممكن يكون نايم
0: ممكن يكون نايم.
1: ومريح وهو تعبان.
0: فبدنا الكبار في السن والصغار في السن بدهم انتباه يعني أكثر من غيرهم. وممكن يتدهوروا بصراحة بسرعة لا قدر الله، يعني ممكن يتدهوروا،
1: صح.
0: فيمكن قلبهم ما
1: هلا حكينا
0: يتحمل نقص
1: عن
0: السوائل.
1: هاي الطفيليات الأميبا، في شي غير الطفيليات ممكن تسبب مشاكل
0: الفيروس هي طبعا كنسبة تناسب، الفيروسات أكثر سبب لشيوع التسممات.
1: الفيروسات شو؟
0: الفيروسات مثلا فيروسات كثيرة، واحد منهم مثلا نورو فيروس، روتا فيروس عند
1: احنا
0: الأطفال.
1: مفهومنا للفيروسات بالرشح،
0: نعم
1: الرشحات، مش اللي علاقة بالجهاز الهضمي.
0: صحيح أكيد طبعا، هي المسبب الأساسي للإسهالات والتسممات الفيروسات، وتنتقل طبعا عن طريق الأيدي. مثلا واحد بتناول طعام مثلا مش مغسل إيده، وكاين مسلم على واحد مثلا عنده إسهال، فبنتقل الفيروس بتناوله وبتاني يوم ولا هو كمان مصاب. فهاي نعم الفيروسات سبب رئيسي للمغص ووجع البطن والاستفراغ.
1: يعني ممكن يكون تسبب رشح وبنفس الوقت سهلة.
0: هلا الفيروس، بعض الفيروسات اللي بتسبب الرشوحات ممكن تسبب مصاحبة لها، قد يكون آلام في المعدة أو إسهالات ممكن كعارض ثانوي، لكن هناك فيروسات متخصصة بالجهاز الهضمي تصيبه وتسبب إسهالات، يعني غير عن مثلا الإنفلونزا. الإنفلونزا قد يصاحبها إسهال، لكن
1: بس
0: نتكلم
1: بالعادة هي للجهاز
0: صحيح
1: التنفسي العلوي.
0: العادة على أغلب الجهاز، الأعراض الأساسية يكون في الصدر، نعم سعال، حرارة،
1: جهاز تنفسي.
0: جهاز تنفسي، ضيق نفس. نعم
1: طيب هلا لأهمية، يعني صرت ذاكر أنت غسل اليدين، غسل
0: لا
1: اليدين، ممكن اللي بيحضر السلطة ما غسلش إيديه، ممكن طالع من الحمام ما غسل إيديه
0: صحيح
1: وبلش بالطعام،
0: صحيح
1: وممكن إجا أكل هو مش مغسل إيديه هو
0: صحيح
1: راجع من الحمام.
0: صحيح
1: قديش أهميته؟ وأعتقد منظمة الصحة العالمية عملت يوم خاص لهذا،
0: صحيح. يعني غسيل اليدين يعتبر من أهم وسائل منع العدوى
1: الوقاية.
0: ووقاية. نعم وفي قبل فترة كان يوم 5/5، هو صادف يوم الغسيل الهاند هايجين دي في العالم،
1: يوم الغسيل لأيدي
0: هاند هايجين يعني 5/5 يعني من جاي من الأصابع، يوم خمسة خمس
1: بخمس
0: الشهر.
1: الشهر،
0: وبيحتفل العالم بيوم سنويا
1: يعني عملوا
0: بهذا
1: له
0: الشهر.
1: يوم
0: نعم
1: بس انه غسيل.
0: صحيح
1: طب قديش بالوضوء
0: تخيل. نعم صحيح
1: تصور؟
0: صحيح نعم عنا
1: يعني
0: الوضوء.
1: دكتور، يعني انا بعرف انه غسيل الايدين حتى بمية العادية يقي من الأوبئة، فما بالك إذا غسلناها
0: صحيح
1: بصابون أو
0: صحيح صحيح
1: بالمنظفات.
0: احنا
1: تصور
0: نعم
1: مجرد غسيل
0: صحيح
1: يد بالمي العادية ممكن تكافح
0: صحيح
1: كمية كبيرة من
0: صحيح. يعني بنعني فيه بصراحة هو غسيل اليد بالماء والصابون. الماء قد تقلل كمية التلوث على
1: قد
0: اليد لكن ليس بالقدر الكافي، يعني ضروري الواحد يغسل يديه بالمي والصابون حتى يعني يحمي حاله،
1: لما بتنعزم
0: ضروري
1: على
0: جدا.
1: منسف مش زمان كانوا يديروا
0: نعم
1: يجيبوا صينية
0: صحيح
1: وبريق
0: صحيح
1: ينفروا على القاعدين مشان يغسلوا
0: صحيح
1: ايدهم اللي بياكلوا فيها.
0: صحيح صحيح
1: شوف قديش كان في
0: صحيح اهتمام بهذا
1: اهتمام
0: الموضوع
1: ونظافة.
0: صحيح.
1: اليوم بتلاقيك مسلم على 100 بعرس وبيجيبوا لك الرأس. والله كمان يعني في عادات لازم نحافظ عليها، النظافة. تصور غسيل الأيدي قديش مهم تغسل إيدك،
0: صحيح
1: ليس فقط قبل الطعام كمان بعد الطعام.
0: صحيح طبعا ضروري قبل الطعام وبعد الطعام صحيح. وهذا يعني إجراء بسيط جدا جدا بسيط، لكن يقيك يعني لا قدر الله تتعب لك كم من يوم، أو حتى تغيب عن عملك، أو حتى واحد كبير في السن توديه على المستشفى. شوف قديش الغلبة تأخذ إنسان على المستشفى وتستنى لك ساعات
1: صح،
0: وترجع
1: والكلفة، الكلفة اللي بدك
0: وكلفة
1: تروح
0: وكلفة
1: تروح انت
0: ووقت
1: مثلا انت وابوك
0: وغلبة
1: ويلحقوا كل الاولاد والعيلة.
0: ويعني والله أنا يعني بعتبرها يعني عذاب، يعني واحد يهتم بحاله وخلاص يريح راسه.
1: ما هي اذا كل شيء منعنا الامراض بدكم تشتغلوا يا الاطباء. كيف بدكم
0: يعني
1: تشتغلوا؟
0: أتمنى السلامة للجميع، طبعا
1: طب
0: أهم من
1: دكتور،
0: شغلنا.
1: قديش مهم يعني نكون المي لها دور؟
0: طبعا المي النظيفة من أهم يعني وسائل برضو التسممات. الماء الغير نظيف، الماء النظيف يكون طبعا بوعاء نظيف، إذا كان في البيت مثلا من مصادر، طبعا المصادر الرسمية كلها بتكون يعني داخلة فيها الجودة والنوعية، وطبعا مطهرة بالكلور. بصير الخلل لما تكون مثلا الماء مثلا راكد أو معرض للغبار أو الأتربة، زي ما بنشوف لبعض الناس مثلا.
1: للأسف نعم، يعني ممكن الواحد بيشتغل بشركة بورشة
0: طبعا أيوة بالضبط، ممكن مرات تلاقي تانك مي مثلا مفتوح فيه مثلا معرض
1: أقول لك حتى تنكات المي اللي على السطح
0: صوت.
1: أحيانا
0: بالضبط
1: بيكون بدون غطاء فيها حمام.
0: صحيح صحيح بالضبط، هذا مصدر للتلوث نعم للأسف.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبيض، إحنا يعني يقال انه البيض كثير بالمطاعم مصدر كثير للامراض والاسهالات،
0: نعم
1: مزبوط؟
0: يعني إذا البيض لم يتم مثلا،
1: خاصة بستعمل البيض
0: هلا البيض
1: الني
0: ممكن طبعا
1: مش المطبوخ،
0: لازم يتم مثلا
1: المايونيز والخلطات هذه.
0: هاي طبعا خطيرة بلا انتباه كثير، لكن طبعا هو يجب أن مثلا زي يغلب الماء أو يتم استخدامه قليو مثلا، يتحول إلى يعني البكتيريا بتقل عددها كتير، بس بدك مثلا فرضا تسلقه كويس، تغليه في الماء كويس تخلص، لأنه بيكون محاط هو بجراثيم، البيضة نفسها بتكون محاطة بجراثيم، فبدك تتخلص من هاي الشغلات. إما أنه مثلا بعد استخدام البيض الني لازم تغسل إيديك، ولازم تتخلص منها بطريقة مثلا ما تعرضش بقية الطعام للتلوث.
1: بصراحة كثير كثير من الخلطات تستخدم فيها البيض ني،
0: نعم خطرة هاي
1: وممكن تسبب أذى، خاصة أيام الشوب وأيام
0: صحيح
1: الشمس وأيام
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: هذا كثير كثير
0: صحيح
1: مهم.
0: بده انتباه. نعم
1: طيب هسا حكينا عن أهمية غسيل الأيدي والنظافة العامة بشكل عام، حكينا عن الفيروسات وحكينا عن الطفيليات، البكتيريا، شو البكتيريا اللي ممكن تأذينا؟
0: هلا في بكتيريا كتير، في واحدة مثلا اسمها ايكولاي، في واحدة اسمها سالمونيلا، في شيجيلا، في كامبيلوباكتر، في أشياء بتنتقل عن طريق اللحوم، في أشياء بتنتقل عن طريق بتكون موجودة بالطبيعة عن طريق المي الغير نظيفة مثلا، أو المي اللي تعرضت لأوساخ مثلا في سيول غير مثلا ملوثة فرضا، هاي بتكون أكيد مثلا مياه جوفية متعرضة لمثلا ماء وسخ مثلا،
1: مجاري، ممكن
0: قاذورات
1: مجاري،
0: مجاري.
1: ممكن في
0: نعم
1: خلط، احيانا يعني بقول لك
0: صحيح
1: في خلط.
0: صحيح
1: طب قديش دوركم كأطباء أمراض معدية في الرقابة على الأغذية واللجان اللي بالغذاء والدواء، سواء أمانة عمان الكبرى أو البلدية، قديش
0: والله، مثلا
1: بستشيركم؟
0: زملائنا في الغذاء والدواء طبعا بيقوموا بعمل جبار يعني، ويعني تعاملنا معهم عدة مرات يعني بالتبليغ مثلا عن أماكن ممكن إحنا نرى إنه مثلا بدها كشف على طول، يعني خلال ساعات ممكن يكونوا موجودين في لجان خاصة تكشف وتتأكد من سلامة الغذاء، وبقوموا بجهود جبارة حقيقة يعني، وتأكدوا من سلامة الغذاء والمنشآت في يعني لتقدم الطعام، وعندهم طبعا تعليمات وعندهم بروتوكولات
1: ورقابة ولجان.
0: ورقابة وفحوصات ومختبرات، حقيقة يعني جهود كبيرة وجبارة ما شاء الله.
1: طب دكتور، أنت كطبيب أمراض معدية بالجامعة الأردنية، بيجيك حالة إسهال،
0: نعم
1: شو الإجراءات؟ هل يجب أن تبلغ، ومين الجهة اللي بتبلغ فيها؟ وإذا عرفت السبب، توقعت السبب، شو الإجراءات؟
0: يعني
1: كيف
0: هو
1: بتتم
0: تسمعات
1: العملية؟
0: الأمعاء يتم التبليغ عنها، وإذا في مصدر مثلا هلا ممكن، هلا الإسهالات مش دائما تكون مثلا المطاعم أو مثلا هي المسؤولة عنها، ممكن الشخص نفسه مثلا ما غسلش إيديه، هو نفسه
1: مظبوط.
0: ممكن
1: لا لا
0: هو،
1: ممكن ما أكل أي شيء من برا من داره.
0: هو يتم يعني جمع هاي البيانات، تم التحقيق منها.

0: مثلا هل هناك مثلا إشارات إنه في احتمال وباء؟ هل في أكثر من شخص مثلا أتى من هذا المطعم؟ يتم سؤال الشخص كم واحد مثلا أكل، وشو أكلته مثلا، وهل في غيرك مثلا تسمم؟ في مثلا إذا أكثر من واحد ممكن تكون علامة يعني شك، إنه
1: انه في
0: يتم التبليغ، يتم التبليغ مع وزارة الصحة والتواصل معهم إذا صار في أي احتمال إنه مثلا يكون في
1: طيب
0: تسمم أو مصدر.
1: احيانا بقعده بتاكل انت واصحابك او
0: نعم
1: انت واهل بيتك اكل معينه،
0: نعم
1: واحد من
0: صحيح
1: الباقي ما بنسالوش
0: صحيح.
1: ليش؟
0: يعني هاي ظاهرة معروفة، بيعتمد على مناعة الأشخاص وبيعتمد قديش كمية التعرض لهاي الجرثومة. مثلا ممكن واحد أكل كمية قليلة، ممكن واحد ما أكلش من هذا الصحن مثلا الملوث، ممكن واحد أخذ كمية كبيرة، ممكن هذا مثلا مناعته ضعيفة، ممكن مثلا كمية الحامض عنده في معدته قليل مثلا بيساعده. إنه مثلا بعض الناس مثلا بتعرف احنا من الحامض في المعدة، الحموضة في المعدة شيء مهم جدا في
1: علامة
0: مقاتلة
1: ايش؟
0: البكتيريا،
1: في المقاومة.
0: في المقاوم. ممكن مثلا يكون عنده مثلا مشاكل في المعدة كذا، أو مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن معرض أكثر، ممكن عنده مشاكل في المناعة، ممكن كبير في السن، ممكن طفل.
1: يعني
0: يعني في
1: بتصير،
0: أسباب طبعا. واضح.
1: يعني
0: لا
1: ممكن
0: بتصير
1: تأكل من نفس
0: هاي،
1: الأكل
0: هاي
1: واحد
0: واضح.
1: واحد
0: نعم
1: يصاب والثاني
0: صحيح، هاي هاي
1: يصير.
0: معلومة يعني مشاهدة ومعروفة وموثقة. نعم
1: واضح إنه يعني صدقوا إنه هذا أكل مثلكم بس
0: صحيح
1: هو أصيب،
0: صحيح صحيح
1: يا هو ضعيف مناعته،
0: صحيح.
1: يا أكل كثير، يا هو نفسه مش مغسل يديه.
0: يعني هو نفسه مش مغسل. مش ضروري يعني نتهم الأكل أو المطعم. ممكن هو مش مغسل إيديه مثلا، ممكن تسمم من ما قبل يوم، مش
1: طب
0: ضروري
1: غير
0: نفس اليوم.
1: الإسهالات شو الأمراض المعدية؟
0: هلا حكينا احنا على الامراض التنفسيه مثلا زي الرشوحات، هاي برضو تكثر زي ما حكيت في مواسم الاكتظاظ.
1: نعم
0: وبكره ان شاء الله الناس ترجع من الحج، وان شاء الله
1: نعم
0: يعني
1: بالسلامة
0: نتمنى
1: وإن شاء
0: لهم السلامه. لكن يعني في كثير منهم برجعوا مثلا مرشحين او تعبانين، بتعرف رحله متعبه وتعرضوا لجماعات كبيره، يعني
1: أعداد
0: ملايين
1: هائلة
0: ملايين الناس.
1: ملايين.
0: انت توقف مثلا مع واحد مع مجموعة كبيرة مثلا مسافة قريبة بينك وبينهم، احتمال كبير تنعدي. فبرجعوا يعني نتمنى لهم السلامة. طبعا في
1: آمين.
0: ناس كثير برجعوا مثلا مرشحين، يعني نتمنى منهم مثلا انه ما برضو الاختلاط ما يكون يعني معهم.
1: رحموهم كمان، تزوروهوش أول يوم،
0: ما يب...
1: خليه يريح يوم
0: انا
1: يومين،
0: انا بقول اعطوه هيك
1: تعطوه فرصة.
0: اسبوع،
1: صح.
0: اعطوه اسبوع.
1: غير الهلاك دكتور، غير الهلاك التعب، هنا
0: تعب
1: الحج مشقة،
0: صحيح
1: يعني السعي والطواف
0: صحيح مشقة
1: والاكتظاظ
0: مشقة.
1: والمسافات اللي بصراحة، وهم كبار بالسن
0: هم
1: أصلاً.
0: كبار بالسن صحيح.
1: فلذلك شو نصيحتك للي عنده أهل حاجين
0: أنا رأيي
1: يسكر الباب
0: ارتاحوا،
1: عليهم
0: أنا
1: يومين؟
0: رأيي ارتاحوا، أعطوهم فرصة يتعافوا. أول شيء هم بيتعافوا، وبعدين إذا لا قدر الله عندهم فيروسات أو أشياء ممكن تنتقل بالعدوى يعني بتروح.
1: حافظوا على حالكم.
0: أسبوع يعني زمن، بلاش تنتشر هاي البكتيريا والفيروسات، يعني لمصلحتكم، يعني لمصلحة الناس.
1: ولمصلحة الحج ولمصلحة
0: صحيح
1: الأقارب اللي
0: صحيح
1: بدهم يزوروه،
0: صحيح
1: وهذا بهمكم.
0: صحيح. وكمان في بالحج كمان في ناس بنذكرهم ياخذوا المطعوم، مطعوم السحايا اللي من جو كوكا الفاكسين.
1: هذا في
0: في
1: إرشادات،
0: تعليمات.
1: في
0: نعم
1: تعليمات واضحة
0: صحيح
1: من وزارة الصحة،
0: صحيح.
1: وتعليمات المرافقين في بعثة طبية عادة بترافقهم. بس احنا بنقول يعني الرجوحات هاي أمر خطير، إذا كمان يختلف بين الأطفال
0: صحيح
1: وبين كبار السن
0: صحيح
1: وبين العاديين.
0: صحيح صحيح.
1: كيف؟
0: طبعا ممكن مثلا يعني بنعرف انه نسبة المرض او شدة الالتهاب او المضاعفات تكون اكبر عند صغار السن وعند
1: نعم
0: الكبار.
1: نعم
0: يعني الشباب ما شاء الله بيكون مناعتهم قوية، ممكن يتحملوا. بس برضه هاي يعني حتى يعني الواحد يكون سنه يعني شاب، مش يعني كرت ابيض انه خلاص يسوي اللي بده اياه. ما بتعرف، ممكن حتى في شباب ممكن يدخلوا بمضاعفات من هاي الفيروسات طبعا. لكن تكون المضاعفات كثيرة جدا عند الكبار في السن والأطفال، هذول يتلقوا يعني العبء الأكبر من
1: طب
0: المضاعفات.
1: دكتور، المطاعيم بشكل عام،
0: نعم
1: بتعرف يعني حضرتك خبير بهذا المجال، دائما في لغط وفي اتهام للمطعوم،
0: نعم
1: قديش ممكن ندعم ونشكر التكنولوجيا الحديثة اللي صنعوا هذه المطاعم وحموا البشرية من الأوبئة.
0: صحيح. الناس ما بتقدر يعني أغلب بعض الناس لا يقدروا مثلا أهمية المطاعم في حياتنا. إحنا في كتير أمراض بطلنا نشوفها بطلنا نسمع عنها.
1: نعم.
0: شلل الأطفال.
1: وكانت تأخذ ناس كتير.
0: كانت تأخذ ناس كتير. الإنفلونزات مثلا. فوجود المطاعم يعني هاي نعمة نعمة كبيرة. واللي بتردد في أخذ المطعوم يعني ما في أي سبب. يعني هاي أول شيء كل العالم بيأخذها، كلها شركات عالمية، كلها مرت في تجارب، في حتى عندنا في الأردن في سلسلة تبريد يعني متتابعة. يعني المطعوم عندك ضمانة أنه من لما تصنع لغاية ما وصل الشخص أنه سليم، أنه لم تنزل درجة حرارته مثلا، أنه لم يفسد. يعني هاي تأكيد على النوعية والجودة
1: والضرورة والفائدة.
0: والضرورة والفائدة
1: دكتور، في أمراض انقضت بطلت. صحيح. موجودة.
0: صحيح.
1: زمان كانت تحش بالألاف. صحيح. صحيح. أعذرني على هذه الكلمة بتحش.
0: صحيح مزبوط كلامك. فالمطاعيم يعني إحنا بالعكس نشجع الناس على أخذ المطاعيم. إحنا عنا بالأردن في عنا برنامج التطعيم الوطني، يعني برنامج نفتخر فيه حقيقة.
1: مثل منظمة الصحة العالمية.
0: صحيح. صحيح صحيح. وفي مطاعيم كثيرة يعني تقدمها وزارة الصحة مجانا.
1: نعم.
0: للأطفال. وفي طبعا مطاعيم لبعض الأمراض ينصح في أخذها، وفي مطاعيم كمان لبعض الأمراض يعني لبعض الناس ذوي الأمراض الخاصة.
1: صح.
0: وفي مطاعيم حتى ينصح فيها أي إنسان زي مطعوم الإنفلونزا بالخريف.
1: صح.
0: إحنا ننصح فيه كل الناس مثلا.
1: صح.
0: اللي بيقدر يأخذه.
1: نعم. كل موسم إله مطعومه.
0: صحيح. كل موسم بنزل بالموسم. نعم.
1: طب قديش الأهداف اللي تحققت من وراء الحملة للمطاعيم ودور الرعاية الصحية الأولية بهذا المجال؟ يعني حتى مش فقط للأردني، لأن لمن يسكن على أرض الوطن.
0: كل مثلا برنامج التطعيم الوطني الأردني يغطي كل الأطفال اللي على أرض المملكة، ما فيهم غير الأردنيين، ما فيهم اللاجئين، ما فيهم، فالجميع مغطى فيه. وهذا يعني إنجاز كبير يعني بضل نعتز فيه حقيقة. يعني وزي ما تفضلت في أمراض كتير يعني بطلوا الناس يشوفوها، حتى صاروا الناس يشككوا يعني يتساءلوا ليش إحنا بحاجة لهذا المطعوم، لأنه إذا ما أخذت المطعوم بجوز يرجع هذا الفيروس.
1: صح.
0: زي مثلا زي فيروس شلل الأطفال مثلا، هذا مرض سيء جدا كان، والحمد لله تم القضاء عليه يعني، أو تم بالأردن لم تسجل
1: عالميا موجود، بس إحنا عندنا
0: موجود.
1: إحنا لأنه في نظام وفي التزام.
0: صحيح.
1: دكتور، مرض شلل الأطفال يعني أقلها شلل بصيبك.
0: طبعا. كارثة كارثة.
1: يعني ممكن يصيب طرف، ممكن يصيب طرفين.
0: صحيح.
1: ممكن فهذا الموضوع
0: مش لعبة.
1: مش لعبة
0: أبدا
1: بعدين.
0: مش لعبة
1: دكتور، إحنا من أعتقد من 92 ما في عندنا شلل الأطفال
0: الحمد لله. نعم.
1: بس كمان الشغلة الثانية إنه اليوم تشوف بالشارع الناس بطلت عندها إعاقة.
0: صحيح. صحيح.
1: يعني عضلاتك كويسة.
0: صحيح.
1: مفاصلك
0: الحمد
1: كويسة
0: لله. هذا الحمد لله.
1: أعصابك كويسة.
0: هاي نعمة، هاي نعمة. الناس يعني إحنا الحمد لله يعني.
1: زمان ما كان في قرية أو مكان إلا تلاقي فيه اثنين ثلاثة يعرجوا.
0: صحيح.
1: يقول لك والله الدكتور ضربني إبرة.
0: صحيح.
1: وصابني شلل بعدي.
0: تخيل.
1: طيب دكتور، خلينا أذكر أخوانا المستمعين وأقولهم مرة أخرى أضحى مبارك، إنه اليوم ضيفنا الدكتور فارس غالب البكري، أستاذ كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في الجامعة الأردنية. دكتور، خلينا نحكي عن السحايا. شو المقصود بالسحايا؟ شو الأشياء اللي خطر بهذا الموضوع؟ هل هو من الأوبئة ولا لا؟
0: السحايا يعني بالإنجليزي هو المينينجايتس، هو التهاء. السحايا هي القشرة التي تغطي، هي طبقة خفيفة جدا تغطي الدماغ والنخاع الشوكي. عندما تلتهب نسميها التهاب السحايا. قد يكون فيروس، قد يكون بكتيريا، هي عدوى بالنهاية. قد تعرف على الأغلب مستحيل تعرف مين عداك، مستحيل. ممكن تيجي العدوى من شخص يعني ما عندوش أي أعراض. طبعا تكثر في مطعوم إلها، في بعض أنواعها في له مطعوم، بعض أنواع الخطيرة طبعا المكورات الرئوية إلها مطعوم. ويعني وحتى الهيموفيلس إنفلونزا تايب بي برضو إلها مطعوم.
1: نعم.
0: من أعراضها طبعا تغير في الصداع شديد، وجع في الرقبة، حرارة، تستدعي الذهاب للعناية الطبية يعني الكشف بأسرع وقت حتى يأخذ العلاج المناسب.
1: طيب في أنواع
0: في فيروسية، في بكتيرية، بشكل عام
1: كيف يصير التشخيص؟
0: التشخيص بصير بناء على الصورة السريرية زائد خزعة من النخاع الشوكي. لازم معي إبرة صغيرة تنحط في أسفل الظهر، يتم سحب
1: سائل.
0: سائل النخاع الشوكي وفحصه. إذا إجت الفحوصات متطابقة مع التهاب السحايا يتم علاج المريض، إدخاله
1: علاج
0: المستشفى
1: سهل
0: حسب.
1: وممكن.
0: هلا إذا إجى المريض بوقت مبكر فالعلاج شافي. إذا
1: وقت
0: إجى
1: مبكر
0: وقت
1: شافي.
0: مبكر يعني الإنسان المريض صاحي بتكلم، ساعتها بيكون نسب الشفاء يعني تقارب 100%. إذا إجى المريض في مراحل متأخرة دايخ أو مش صاحي بالأحرى، يعني نسب الشفاء بتكون أقل. بتكون أقل.
1: ليش؟ شو بصير؟
0: بكون الالتهاب يعني صار صعب يعني التحكم فيه.
1: بس بيضل يعني ممكن تصير مضاعفات ولا ممكن يموت؟
0: ممكن تصير مضاعفات، ولا قدر الله ممكن يموت. نعم ممكن.
1: شو المضاعفات اللي ممكن تصير؟
0: ممكن مثلا عدم الوعي، ممكن يصير في خراج بالدماغ، أبسس، ممكن يصير
1: ضعف،
0: التهاب بالدماغ،
1: إعاقة
0: يعني
1: مثلا.
0: ممكن يصير طبعا إعاقة، ينتج عنه إعاقة مثلا، ما يسمع، ما يتحرك مثلا
1: حسية
0: حسيا
1: حركية.
0: طبعا. نعم ممكن ما يصحاش. إن شاء الله طبعا هو يعني.
1: طب شو إذا واحد بصير عنده حرارة؟ شو خلينا نذكر
0: نعم
1: بالأعراض.
0: هلا الأعراض: حرارة، صداع شديد، مثلا عدم الانزعاج من التعرض للضوء، فوتوفوبيا، وجع بالرقبة، ممكن وجع بالظهر. هاي الأعراض
1: هاي الأعراض اللي ظهرت عند أي واحد يروح على المستشفى؟
0: على طول. إذا مثلا
1: لأنه
0: واحد
1: مين فينا ما بوجهوش راسه؟ مين فينا ما بترتفعش حرارته؟ بس
0: هلا كثير من مرات كثير ناس بيجوا بيشكوا من هاي الشغلات، يتبين ما عندهم مش سحايا، بس يعني تروح وتكشف على حالك احسن ما
1: أحسن
0: تستنى.
1: ما
0: طبعا
1: ما
0: والله
1: تسوي.
0: لا، وجع الرقبه بيكون مميز، بيكون
1: يعني
0: مميز
1: تشحد مع تشنج.
0: مع تشنج. بيكون في تشنج، تصلب في الرقبه، ممكن يكون صداع شديد.
1: بصيب الكبار والصغار؟
0: الكبار والصغار والشباب حد سواء. نعم
1: ما يعني. طب نسبته عالميا وعندنا؟
0: هي شوف عنا قليلة يعني نسبيا، ما مش كتير يعني تشاهد، بس تشاهد يعني ما تشاهد. أغلب الحالات اللي نشوفها يعني حالات فيروسية، الحمد لله يعني نسبة المضاعفات فيها قليلة
1: البكتيرية أسوأ من الجرثومية من
0: يعني بشكل عام.
1: الفيروسية؟
0: بشكل عام نعم البكتيرية أسوأ، بس مش قاعد يعني. في ناس ممكن بكتيرية ولا يشعر فيها، وممكن فيروسية تكون صعبة عليه، بس بشكل عام نعم. البكتيرية بشكل
1: شو
0: عام.
1: سبل الوقاية من الأمراض والأوبئة،
0: هاي
1: الأمراض المعدية؟
0: السحايا تنتقل عن طريق النفس مثلا،
1: التنفس.
0: التنفس مثلا. واحد تعرض للفيروس اللي استنشقه من شخص مثلا عنده هذا الفيروس، زي ما انت تفضلت ببداية حديثك، الاكتظاظات، التقبيل، هاي احنا ما بنحبها يعني. شرب القهوة مثلا بنفس الفنجان،
1: يعني هاي تحررنا منها نوعا ما.
0: نسبيا. بعد الإنسان يحافظ على يعني يأكل أكل صحي. شوف الأكل الصحي
1: قديش مهم، الأكل
0: ضروري جدا
1: السليم.
0: يعني. الأكل الصحي مثلا يأكل، يفطر، يتغدى، يتعشى، فاكهة، سوائل، هاي يعني بديش أقول لك يعني، بس بتحافظ على المناعة، مش لدرجة كبيرة لكن لدرجة جيدة يعني.
1: طيب هلا مريض سحايا ممنوع نخلطه؟
0: والله يفضل أول 24 ساعة أن لا يتم الاختلاط فيه. بعد أخذ المضاد الحيوي أول 24 ساعة بتقل نسبة العدوى جدا، بس أولها نعم.
1: طيب بشكل عام سبل الوقاية من الأوبئة والأمراض،
0: يعني نرجع لنقطة البداية، الإجراءات اللي حكيناها، عدم التعرض للناس المصابين أو اللي عندهم التهابات أو حرارة. يعني الإنسان اللي عنده حرارة أو مريض برضه يتجنب بيخالط الناس، يدير باله كمان هو.
1: هو يدير باله.
0: يدير باله.
1: صور بيروحوا على محلات، على أعراس، على مساجد، على
0: صحيح.
1: يعني كمان
0: المفلوز،
1: بتلاقي
0: المفلوز أو عنده سعال يعني يقعد في البيت
1: أنا
0: يرتاح.
1: برأيي يؤثم اللي بنشر المرض.
0: يرتاح. ليش لا يعني، ليش يعرض الناس يعني ويقعد يبوسهم طبعا بالعيد عن التبويس، ويختلط فيهم، ويروح يزور مثلا ناس كبار في السن. تعرف بالعيد الناس بتزور كبار في السن،
1: صح.
0: يعني
1: يعني
0: يعطيهم،
1: بروح على خواتهم، على
0: صحيح،
1: أخوانهم، على
0: يعتذر
1: كبارهم.
0: لهم مثلا، يقول لهم والله أنا مريض، ما فيهاش شيء.
1: والنقوط بروح عليهم
0: يا سيدي يحتفظ فيها بعد العيد
1: يودي له ياكله. طيب يعني هاي سبل الوقاية العامة هي نعم. سبل الوقاية خاصة.
0: نعم صحيح.
1: يعني غسل الأيدي.
0: غسل الأيدي.
1: طيب استعمال الماسك بالله عليك شو بضرنا نستخدم بالأماكن العامة؟
0: هو هذا
1: أجواء
0: خيار شخصي حاليا، يعني التوصية العالمية إنه هذا الاستعمال الماسك أو الكمامة خيار شخصي كويس جيد. إذا اللي حاسس حاله

0: انه ما بده ينعدها وبده ياخذ احتياط زياده يستخدمه. بالعكس هذا شيء كويس.
1: شو نوعيه المرضى اللي بيراجعوك بالعياده؟ انت انت لك عياده؟
0: نعم صحيح.
1: انت مش مرضى المدخلين؟ نعم. في لك عياده؟ شو عيادة نوعيه المرضى؟
0: والله بيراجعنا يعني كثير امراض، مثلا بيراجعنا التهابات مثلا اكياس كلابيه، التهابات بالدماغ، التهابات بالعظام، التهابات الجروح، التهابات قدم سكريه مثلا، التهابات بول، التهابات مسالك البولية، التهابات.
1: أنت براجعوك كمان التهابات مسالك البولية؟
0: براجعوك.
1: طب ما هو في طبيب مسالك، في طبيب كلى.
0: نعم.
1: لا يعني أنا بعرف دكتور إنه أنا مش لا أستهين بأي اختصاص، بس قصدي إنه يتعامل معه طبيب المسالك أو الكلى، ومن ثم إذا ما إذا يعني لم يتحسن
0: في حالات مثلا معقدة، مثلا هلا إحنا نتعامل مع الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. يعني هاي صاير
1: يعني صداع. أنا أجيبك عليها لأنه أنت طبيب. نعم. أوبئة. نعم. وعندك علم خاص بالأدوية خاصة المضادات.
0: نعم.
1: قديش إحنا في فسخ استخدامنا.
0: نعم صحيح.
1: في تعدي
0: في استخدام زائد للمضادات الحيوية، هذا بينتج عنه مثلا بتلاقي واحد أخذ مضاد حيوي بدون سبب جيد، ورقم واحد في ناس بياخدوه بصراحة لأسباب ما لهاش علاقة بالالتهابات. أنا شفت مرضى بياخدوه لالتهابات المفاصل، واحد مثلا واحد ركبه بوجعه أو ركبته بتوجعها بتلاقيها شفت
1: وبتنوع
0: بتنوع. مثلا واحد جاره أعطاه مضاد حيوي قال له هذا كويس. مثلا الرشوحات لا يأخذ عليها مضاد حيوي، الرشوحات هاي فيروسات. الإسهالات البسيطة لا يأخذ عليها مضاد حيوي. الإسهالات البسيطة هاي أغلبها فيروسات وبتزول لحالها، ما فيش داعي للمضاد الحيوي. سعال بسيط ما فيش داعي للمضاد الحيوي، أغلبها هاي بتكون التهابات قصبات هوائية حادة، ولا هاي فيروسات برضو ولا ما بدها مضاد حيوي. فأخذ المضاد الحيوي بدون سبب قد يعرضنا بالمستقبل لجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية، وهاي قد تسبب يعني معاناة للمريض، يعني
1: معاناة للطبيب.
0: معاناة للطبيب
1: مش يعني شايف المريض بتعب وانت مش
0: حاليا احنا حقيقة دخلنا في مرحلة بعض منشوف يعني حالات untreatable infections، يعني
1: غير قابل للعلاج،
0: غير قابل للعلاج، لانه الجرثومة مقاومة لكل المضادات الحيوية المعروفة، وقد تكون التهابات شديدة.
1: طب يعني ليش ما بيختاروا ادوية جديدة؟
0: والله الاختراع واكتشاف المضادات الحيوية يعني
1: اكتشفوا مرحلة أولى وثانية وثالثة،
0: المشكلة
1: واسعة.
0: المشكلة إنه بيطول اكتشاف المضاد الحيوي، بيطول بياخذ سنوات، وبعدين الشركات ما بتحب هاي المواد لأنه بعدين أول شيء هو غير
1: بتكلف
0: مربح ماديا، رقم اثنين إذا طلعت جرثومة مقاومة لهذا المضاد وانتشرت المضاد الحيوي كل تعبهم راح. فهو إنتاج المضادات الحيوية مش من الأشياء
1: منتجي الأدوية مثلا بالقلب. نعم. حدث ولا حرج.
0: صحيح صحيح.
1: بالمفاصل حدث صحيح ولا حرج. صحيح.
0: بيكسبوا لأنهم بيربحوا،
1: بس المضاد الحيوي للأسف
0: ما في مربح.
1: ما في مربح.
0: صحيح.
1: وإذا بطلنا نلاقي دواء للمرضى
0: صحيح
1: بصراحة نهاية تكون.
0: صحيح. يعني في دراسات كثير بتقول يعني خلال بعد 10 سنوات أو 15 سنة راح يكون أكبر مشكلة صحية هو أكثر من الكانسر، أكثر من السرطان، وأكثر من حتى
1: الأمراض المزمنة.
0: راح تكون مشكلة مقاومة المضادات الحيوية هاي
1: يعني، يعني الكون راح ينتهي من وراء عدم السيطرة،
0: يعني مهدد إذا لم يتم التحكم بهذه المشكلة. الرعاية الصحية كلها مهددة، يعني شوف تخيل الرعاية الصحية كلها قائمة على المضادات الحيوية، العمليات زراعة الأعضاء، عمليات
1: أي معقدة، عملية جراحية،
0: أي عملية جراحية وخاصة المعقدة منها
1: صح
0: تحتاج لمضادات حيوية. كثير من الالتهابات يعني احنا بنعاني منها ممكن يعني شفاها حاليا بمضادات حيوية، ممكن المستقبل ممكن ما نلاقي لها علاج.
1: يعني انا بقول هنيال اللي ما بياخذ مضاد حيوي.
0: صحيح.
1: طيب. انت شو بتقول؟
0: احنا ضد استخدام المضاد الحيوي الغير مبرر. احنا ما بدنا نحرم الناس من المضاد الحيوي، بالعكس المضاد الحيوي ممكن يكون شفاء، ممكن يجنب هذا الانسان مشاكل كبيره. احنا مع الاستخدام الامثل للمضاد الحيوي، احنا ما بدنا نحرم الناس من المضاد الحيوي، لكن ما بدنا نستخدمه باستخدام سيء او غير مبرر.
1: يعني مره اخرى ما تقبلوا تستعملوا الأدوية لا بتأخذ من جارك ولا من كيس حدا.
0: صحيح.
1: وبعدين أعتقد لازم نقول إنه إذا بلشت فيه انهيه.
0: صحيح.
1: مش إنه في ناس بأخذ يومين بقول لك طبت.
0: هو بيعتمد إذا ممكن يتوقف بناء على نصيحة طبية، ممكن إذا الدكتور صار عنده قناعة إنه مثلا فرض إن واحد يجي أخذه للرشح بعدين

0: زار طبيبه وطبيبه وصل لقناعة إنه هذا فيروس، ممكن يوقفه، ممكن يوقفه، لكن إذا طبيبك قال لك استمر فيه فتسمع نصيحة الطبيب.
1: يعني شكرا لك وكل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بخير.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور فارس غالب البكري، أستاذ كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة.
0: شكرا.
1: إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق وسط منظومة خدمات متكاملة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الطوالبي إن بعثات الحج الأردنية التابعة للوزارة تنفذ خططها الميدانية لمرافقة الحجاج الأردنيين وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد لهم داخل المشاعر المقدسة من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة. وأشار إلى أن البعثة الأردنية عززت انتشار المرشدين والإداريين في مخيمات الحجاج الأردنيين وفي محيط منشأة الجمرات لتقديم الإرشادات الدينية والتنظيمية ومساعدة كبار السن والمرضى، إلى جانب متابعة أوضاع الحجاج الصحية والخدمية بشكل مستمر. وأكد عدد من الحجاج الأردنيين أن جهود وزارة الأوقاف والبعثة المرافقة أسهمت بشكل كبير في تسهيل أداء المناسك وتوفير أجواء من الراحة والطمأنينة للحجاج. وللمزيد عن أوضاع الحجاج الأردنيين إلى رسالة بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
1: لله الحمد، صارت عملية رمي الجمرات بكل سلاسة ويسر، وضمن جدول زمني وضمن خطة أعدتها الوزارة، وزارة الأوقاف بالتعاون مع الحكومة السعودية التي يعني بذلت جهدا كبيرا لغايات رمي الجمار بوقت محدد دون أي تدافع، دون أي اكتظاظ، دون أيضا تداخل في المسير ما بين الدخول والخروج. وهنالك أيضا في منشأة الجمرات 4 طوابق للرمي، كل طابق يكون مخصص لجهة معينة من الدول التي تشارك في الحج في هذا الموسم. فتبدأ قوافل الحجاج الأردنيين بمغادرة مكة المكرمة، الحجاج المتعجلين بعد أدائهم لطواف الوداع في مكة المكرمة، ومن ثم سيتم تفويجهم عودة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. يأتي هذا ضمن خطة أعدتها وزارة الأوقاف وأيضا البعثات الإدارية في وزارة الأوقاف لتسهيل عمليات العودة إلى الأردن ضمن جدول زمني محدد، أيضا يراعي عدم التكدس على المنافذ الحدودية وعدم الاكتظاظ.
0: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد في بيان أنه اعتداء سافر على سيادة دولة الكويت وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي. كما أكد تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وجدد اليماحي التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وتتضمن أيضا نصا يشير إلى انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. تفاصيل مذكرة الاتفاق في تقرير الزميل رامي العواودي.
2: في أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد. وتنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز غير مقيدة، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما. في المقابل فإن الحصار البحري الأمريكي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. كما تتضمن المذكرة بحسب المسؤولين الأمريكيين تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عاد التخصيب وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية، فيما تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية لمساعدة إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية. وفيما أبلغ الإيرانيون الوسطاء بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، أكد المفاوضون الأمريكيون أن ترامب اطلع على تفاصيل الاتفاق إلى أنه لم يمنح موافقته فورا، وأبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر.
0: وإلى لبنان، حيث أعلنت الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور، ما أدى إلى مقتل شخصين. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في محافظة جبل لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. من جانبها، أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، محذرة من أن استمرار النزاع يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. أدرج الاتحاد الأوروبي 4 كيانات إسرائيلية و3 أفراد على قائمة العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس أن العقوبات الجديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تدعمهم، متهما إياهم بالمسؤولية على انتهاكات تشمل المساس بالسلامة الجسدية والعقلية والحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية وحرية الدين أو المعتقد والحق في التعليم. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق وسط منظومة خدمات متكاملة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية 4 لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، منير القرالي، ورامي العواود من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى في أوروبا وبعض الدول العربية. لعيد الأضحى أهمية كبيرة لدى المسلمين لما يمثله من قيم إسلامية واجتماعية، ويوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية، وفيه إحياء لذكرى قصة نبينا إبراهيم عليه السلام في رؤياه أن الله عز وجل يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل. وبعد تصديقه الرؤيا أمره الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية بدلاً عن ابنه إسماعيل وفدية له، وظلت هذه الذكرى على الدوام، حيث يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بنحر الأضاحي.

لعيد الأضحى العديد من الدلالات والنفحات الإيمانية، فهو يتزامن مع موسم الحج، كما يجسد الشعور بالوحدة الدينية والتكافل بين المسلمين، فضلاً عن تعزيزه الروابط الاجتماعية بين الناس. تحتفي الجاليات المسلمة في أوروبا بعيد الأضحى المبارك ضمن تقاليد وعادات بلدانهم الأصلية، انطلاقاً من حرصهم على الشعائر والعادات والتقاليد في الدين الحنيف. ومن جانب آخر، المحافظة على هويتهم الإسلامية من التلاشي في البلدان التي يعيشون فيها كي لا تنسى وتزول في تيارات الثقافة الغربية. في هذا السياق يقول الباحث أبو صلاح الدين عبد القادر: عيد الأضحى المبارك من أكبر وأهم المناسبات الاحتفالية لدى المسلمين، وهذه المناسبة تعني الكثير لشعوب العالم الإسلامي في إحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، كما لا تقل أهمية بالنسبة للمسلمين في دول الاتحاد الأوروبي. فالاحتفال بالعيد من قبل الجاليات العربية والمسلمة في هذه الدول يشابه العادات في الكثير من الدول العربية والإسلامية. عيد الأضحى في الدول الأوروبية يحمل بهجة خاصة للكبار والصغار، تبدأ مع تكبيرات العيد من المساجد الكبرى المنتشرة في المدن الأوروبية، حيث يتوافد المسلمون إلى المسجد أو الملاعب التي يتم إعدادها بطريقة رسمية في كل بلد أو مدينة ذات تواجد للجاليات المسلمة، ثم يتوجه المصلون إلى الأماكن المؤقتة المخصصة لذبح الأضاحي لتتم عملية الذبح وسط فرحة الأسرة بهذه السنة الحميدة. ثم ينتقل الجميع إلى منازلهم حيث تقام الولائم والعزائم ويتم تبادل الزيارات، وتظهر المظاهر الرائعة من التكافل والتضامن بين المسلمين في وحدة تحافظ على الجذور الإسلامية وتخفف من أعباء الغربة عن الأوطان.

تستعد العائلات لشراء ملابس العيد للأطفال، كما تقوم بتحضير بعض أنواع الحلويات الشعبية وتزيين المنازل قبل العيد بأيام بالزينة الجميلة والأضواء البراقة، كأنما الذاكرة تستعيد صفو الأيام في الطفولة البعيدة. في أول أيام العيد تجتمع العائلة في منزل الوالدين بعد أداء الصلاة، وتوزع العيدية على الأطفال في سياق من إجراء المسابقات الدينية والثقافية مع الأطفال والفتيان والأجواء الفكاهية التي يتخللها المرح، وذلك سعياً نحو تعزيز الترابط الأسري في عقول الأطفال وفي وجدانهم أيضاً، وتعويدهم على العادات الإسلامية الرائعة، ولكي تظل لغة الموطن الأصلي لهم خارج دوائر النسيان. أما ثاني أيام العيد فتخرج العائلات للتنزه في الأماكن العامة وعلى ضفاف الأنهار وفي الحدائق المتسعة والبهية، حيث يمارس الأطفال الألعاب وتدور الحوارات والتهاني بين مختلف الجاليات من دول العالم، وهم يرتدون الأزياء الإسلامية التقليدية، وذلك نوعاً من التماسك الأسري والمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية كي تظل في دائرة الصفاء. في النمسا تتجلى مظاهر عيد الأضحى في أبهى الصور لدى الجالية المسلمة، ويصار عادة إلى حفل استقبال رسمي للمهنئين من مختلف الجاليات في مكان واحد وفي أجواء من التواصل والمحبة والتعارف. وللمركز الإسلامي في فيينا جهود كبيرة في المحاضرات والدروس الدينية لتعريف الجاليات وبخاصة الأطفال بفروض الإسلام والتاريخ والثقافة الإسلامية. كما يشهد المسجد المركزي في فيينا حشوداً من الجاليات المسلمة لأداء صلاة عيد الأضحى في أجواء رائعة من التكبيرات الجماعية. وفي المنطقة العاشرة في العاصمة النمساوية يقع مسجد الشورى، حيث يقدم خدماته التوعوية والإرشادية وبخاصة قبيل عيد الأضحى في تعليم فروض الحج وأهميته في الإسلام، وهو من المراكز الرئيسية لأداء صلاة العيد واستقبال التهاني. في باريس تنبعث تكبيرات العيد من المساجد المركزية كمسجد باريس ومسجد ليون ومسجد سانت إتيان، حيث تشهد هذه المساجد توافد المصلين من الجاليات المسلمة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وبعد انتهاء الصلاة يتبادلون التحية والتهاني بالعيد بالجمل الإسلامية المعهودة، ويقوم اتحاد الجمعيات المسلمة هناك بالتعاون مع هذه المساجد لإعداد الأماكن التي تباع فيها الأضاحي وتنحر ضمن تقاليد الإسلام الحنيف.

في بريطانيا يتواجد ملايين المسلمين، يتوزعون على مختلف المدن والمناطق، ويحتفلون بعيد الأضحى ضمن تقاليدهم الإسلامية المتوارثة، والعديد منهم يؤدي فريضة الحج ضمن البعثات الإسلامية إلى الديار المقدسة في الحجاز. ومن أشهر المساجد في بريطانيا مسجد لندن المركزي، حيث تقام فيه صلاة العيد، ثم يتبادل المصلون بعد ذلك التهاني في حديقة ريجنس بارك، حيث القوارب والمقاهي وملاعب الأطفال. في ساوث هول غرب لندن تقام الصلاة للرجال والنساء في الحديقة العامة، ويتبع الصلاة مهرجان العيد الذي يقام سنوياً، ويتضمن عدداً من ألعاب الأطفال والمأكولات والفعاليات الثقافية والتربوية المختلفة، وتستمر طيلة أيام العيد المبارك. للعيد مظاهره الجميلة في العديد من البلدان العربية. في اليمن يحرص الناس أيام العيد على تقديم العسب، وهو مبلغ من المال أو هدية ذات قيمة يقدمها رجال العائلة عادة للنساء والأطفال أثناء الزيارات المتبادلة لتقديم التهاني والتبريكات، وهي عادة تزرع الفرحة في قلوب الأرحام من النساء والأطفال، وهي مقدمة لتجديد العلاقات وتوطيدها بين أفراد العائلة الواحدة. في العراق وفي أغلب مدنها تعكس أجواء عيد الأضحى المبارك تفاعلاً في منظومة الثقافة الدينية والاجتماعية ضمن العادات والتقاليد الراسخة. تبدأ التحضيرات قبل حلوله بأيام، حيث يقوم الناس بشراء الأضاحي، كما تتجلى مظاهر الاحتفال في المدن العراقية

طرق متنوعة، فتعلق الزينة في الشوارع، وتضاء الأنوار في ليالي العيد، وتشهد الأسواق حركة نشطة، حيث يتوافد الناس لشراء الملابس الجديدة والحلويات التقليدية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بعيد الأضحى، مثل الكليجة العراقية الشهيرة، وهي نوع من الحلويات المحشوة بالتمر أو الجوز التي تعزز من روح الكرم والضيافة العربية الأصيلة. وتنظم أيضاً العديد من الفعاليات الترفيهية للأطفال في الحدائق العامة والمتنزهات، وهي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر وتضفي جواً من المرح والسرور. في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل والموصل والبصرة، المدينة الساحلية في الجنوب، تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال العيد، ومنها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة. ومن أبرز الأكلات التي تحضر في عيد الأضحى الدولمة، تتكون من أوراق العنب المحشوة بالأرز واللحم المفروم والتوابل، كما يعد السمك المسقوف من الأكلات التقليدية التي تحضر في العيد ومختلف المناسبات، خاصة في المناطق القريبة من الأنهار. يشوى السمك على النار بعد تتبيله بالبهارات الخاصة، ويقدم مع الخبز الطازج والسلطات والشاي العراقي المخمر بطعمه اللذيذ. أما في المملكة العربية السعودية، فتتشابه الكثير من العادات والطقوس في عيد الأضحى المبارك في مختلف المناطق في المملكة. العيد له قدسية خاصة، لأنه يأتي بعد أداء فريضة الحج، ويستقبل العيد بفرح وبهجة من خلال تنظيف الشوارع وتزيينها بالأضواء، وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، بإضافة الزينة والزخارف الملونة، وكتابة عبارات التهنئة بالعيد. ومن جانب آخر، تصنع الحلويات وتقدم، مثل الكليجة والديبازة المشهورة في مدينة جدة، كما تنشط الأسواق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لشراء ملابس العيد الجديدة، وتقوم النساء باستخدام الحناء في ليلة العيد. ومن العادات الجميلة هناك اجتماع العائلة في منزل كبير الأسرة كبيت الجد، فيه يتناولون الإفطار، وغالباً ما يحتوي على الأكلات الشعبية مثل العريكة والمبثوث والمعصوب، كما تبرز وصلات الرقص الفولكلوري الجماعي التي تقام في المدن والقرى مثل العرض النجدية، إضافة إلى الفعاليات الشعبية والتراثية. في العيد يمارس الأطفال مجموعة من الألعاب التقليدية، يرافق بعضها غناء ورقص شعبي، ومنها لعبة خروف مسلسل، فهي من الألعاب الشعبية هناك والتي كان يمارسها الأولاد في الماضي، تعتمد على اللياقة البدنية والخفة.

أما في الإمارات فيحتفى بعيد الأضحى المبارك بطقوس تراثية بهية تعم فرحة العيد مختلف الأماكن والأرجاء، ومن الحلويات والطعام التقليدي الهريس والبلاليط، إضافة لأداء الفنون التقليدية والشعبية كفن العرضة والعيالة. في سلطنة عمان يعد عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة تحتل مكانة مركزية كبرى، حيث تبدأ التحضيرات للعيد قبيل موعده بأيام، وفي صباح يوم العيد يتوجه الناس إلى المساجد لأداء الصلاة، ثم يتبادلون التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء، كما تقام الفعاليات الشعبية والأسواق التقليدية التي تعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية، الأمر الذي يضفي على العيد طابعاً مميزاً يعكس التراث الثقافي في هذا البلد. وتنظم أيضاً الفعاليات الترفيهية والمهرجانات في مختلف أنحاء السلطنة، حيث يستمتع الأطفال والكبار على حد سواء بالألعاب والعروض الفنية والموسيقية، ومنها فن الرزح التراثي الشهير. في البحرين يتبادل الناس الزيارات للتهنئة فيما بينهم، ويتم تقديم ماء الورد والعود، كما تبرز طقوس الحناء، حيث تحرص النساء على تزيين الأكف بالحناء، وهو طقس قديم ومتوارث، وقد اعتادت النساء التجمع في بيت العائلة في طقس من التزيين الجماعي بالنقوش التراثية في لحظات من استدعاء الذاكرة والموروث الذي يظل في وهج بالرغم من سنين خلت. من الأطعمة المشهورة التي تقدم خلال أيام العيد في البحرين اللحوم المحضرة بطرق مختلفة مثل الشواء أو المشاكيك والعسلية والمضبي، ومن أبرز الحلويات الحلوى التي تصنع من مكونات بسيطة مثل السكر والماء والنشا، وتضاف إليها المكسرات والزعفران والهيل لإضفاء نكهة مميزة، وهي من المطبخ الشعبي في ذاكرة التراث، وهو وعاء الأصالة ومدونات التفاصيل في أزمنة لا يطالها الغباش.

0: هذا هو العيد الكبير، عيد الأضحى، لوحة زمنية تضاء كل عام في ارتباط بديع مع شعائر الحج، تحمل معاني الفداء والصبر والحكمة، وتذكر الإنسان بأن السعي والإخلاص هما سبيل النجاح. فيه تلتقي الأرواح على المحبة، وتتسع دوائر الترابط الإنساني في أبهى صورها. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم كل عام وأنت

أعزائي، كما تعودنا في أيام الخميس أو ليالي الخميس أن تكون هذه السهرات سهرات فنية، واليوم طبعا صادف أن يكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا كل عام والجميع بألف خير. هتكون هذه السهرة أيضا فنية، حنستضيف

في هذه الليلة ضيوف فنانين بعد قليل سوف نتعرف عليهم، وحيكون في هذه الليلة أيضا جوائز. اللي بيحب يشارك في الجوائز، تعودتوا دائما في الأعياد وفي رمضان تكون في جوائز، في اليوم إن شاء الله حيكون بعد قليل عندنا أيضا جوائز في هذه الحلقة.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. رح نتعرف على ضيوفنا الآن وبعد ذلك نبدأ بالمسابقة. طبعا ضيوفنا في هذه الليلة مميزين، يعني أحدهما مميز في مجال الدراما والآخر في مجال الموسيقى. نتعرف على ضيفنا طبعا في مجال الدراما، ضيفنا الأستاذ المخرج كمال اللحام. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: يا مرحب بيك أستاذ الكريم.
0: يا هلا بيك. طبعا مسيرة فنية حافلة. مخرجنا الأردني طبعا الفنان المخرج كمال اللحام يقف في محراب الإبداع علما بارزا يدير عدسته، فتمزج بين عمق الفكرة وجمالية الصورة. انطلقت مسيرته المعطاءة من شغف أصيل بالفن الرفيع، فصاغ عبر رحلته الممتدة هوية إخراجية تجمع بين أصالة المضمون وحداثة الرؤية، مما جعله جسرا ثقافيا يربط الإبداع الأردني بالمشهد الفني العربي. لم يكن كمال اللحام يوما ناقلا عابرا للواقع، بل هو صانع الدهشة الذي أعاد تشكيل التاريخ والإنسان، فتجلت بصمته الملحمية في روائع خالدة قاد فيها معارك النضال والهوية، كما في الأخصوصة التاريخية عيساة إدير، وغاص في أعماق الصحراء ليرسم بالضوء شجاعة الرجال في مسلسل فرسان الهوغار، مثلما برع في تفكيك النفس البشرية وصراعاتها العميقة في عمله الدرامي الساحر اللعب مع الأشرار. أعمال كثيرة ومميزة، إن شاء الله أن تسنح لنا الفرصة في هذه الحلقة للتحدث عنها، والأستاذ كمال اللحام بحاجة إلى حلقات لطبعا نسبر غور أعماله الكثيرة. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال.
1: يا مرحب بك وشكرا لك على هذه المقدمة أي اللطيفة الرائعة. أشكرك وأشكر الإذاعة وأعطيتني فرصة جد جميلة في هالأيام المباركة. أني من 25 عام لم أدخل هذا المكان الجميل الذي تربطني فيه ذكريات من أجمل ما يكون.
0: نعم، وأنت بدأت من هنا.
1: بدأنا من هنا، وهذا الصرح الثقافي الإذاعة الأردنية. نعم. اسم عظيم، اسم كبير، اسم نحترمه جدا جدا جدا جدا.
0: نعم، احنا طبعا سعيدين جدا بهذه المناسبة، مناسبة العيد، ومناسبة ايضا لقاء بك في هذه الليلة. واليوم ان شاء الله في حديث طويل حنحكي فيه، وانا قلت احنا بحاجة لحلقات يعني نحكي في اعمالك الكثيرة. انت يعني ما شاء الله.
1: أشكرك.
0: فاصل قصير ونتعرف على ضيفنا الاخر.

0: الرائع علاء شاهين. اهلا وسهلا فيك استاذ علاء.
1: مساء الخير استاذ رغام، مساءك سعيد، ومساء الاردن، ومساء وطننا، ومساء الاستقلال، ومساء العيد والفرح، والله يوفق البلاد كلها بفرحها وبنشاطاتها، وان شاء الله كمان يعني بنشد ايدينا على الفريق الاردني
0: ان شاء الله
1: انه يكلل نجاحاته ان شاء الله.
0: ان شاء الله، امين. طبعا ايضا هيك تعريف قصير على الفنان الاستاذ علاء شاهين، نقول يا من تعشقون النغم الرفيع وتبحثون عن سحر المقام وأصالة النوتة لنبحر مع الإبداع الأصيل، فنحن مع قامة موسيقية فريدة ينقلنا بنغمات أوتاره التي تحاكي الروح وتروي حكايات الزمان. فنان استثنائي نجح في خط هوية إبداعية متفردة، طموحه لا تعرف الحدود، ارتوى من معين بيت العود العربي في القاهرة تحت إشراف الموسيقار الكبير نصير شمة. ابتكر طريقة لنفسه تمزج بين الطريقة الأندلسية والفلامينغو الإسباني، فجسر المسافات بين أمجاد الشرق وسحر الفلامينغو ليجعل من آلة العود كائنا ينطق اللغات. صدحت ريشته في كبرى المحافل، فكان سفيرا للشجن في مهرجان الموسيقى العربية في مصر، ومهرجان موازين وتطوان في المغرب، ومهرجان الموسيقى العربية في أبوظبي، كما حلق بنغمه عالميا في مهرجان الموسيقى العالمية ومهرجان البحر الأبيض المتوسط ومهرجان كتارا الدولي للعود، وصولا إلى لاتفيا في شمال أوروبا دون أن ينفصل عن حضوره في المهرجانات المحلية الأردنية وعلى رأسها مهرجان جرش. لم تقتصر رسالته على المسارح والألبومات، فطبعا ألبوماته الشهيرة مثل أندلسية وفلامينغو، فقد أسس فرق عديدة في الأردن منها فرقة زرابي وفرقة أوتار، وأيضا مد جسور المعرفة بتأسيسه لبيت العود العربي في الأردن. لنرحب معا بعزف العود والمؤلف الموسيقي علاء شاهين.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم.
0: يا أهلا بك، يعني الليلة مميز، الليلة ما شاء الله عندنا قامتين.
1: أكيد يعني أنا رحب الله يخلي أستاذ كمال، يعني القامة الكبيرة ما شاء الله، يعني احنا في حضور ناس أستاذ درغام طبعا،
0: تسلم يا حبيبي،
1: يعني المعروف لا يعرف.
0: يا أهلا بكم،
1: كل التحية لكم.
2: يا حبيبي قلبي، وأنا سعيد جدا جدا جدا في اللقاء معكم، يعني فرحان بشكل غير طبيعي.
1: الله يخليك، احنا كمان سعداء.
0: يعني ما شاء الله انت مسيرة حافلة طبعا استاذنا في العود، وايضا فناننا الكبير استاذنا كمال الحام اللي قضاها خارج البلد واخرج في الجزائر مسلسلات عديدة، يعني حنتحدث عنها، تحدثنا عن بعضها في المقدمة، لكن أنت أخرجت في الجزائر كثير من المخرجات المسلسلات نقول والأعمال.
2: نعم، هو في الحقيقة ذهابي إلى الجزائر يعني كان شيء غير عادي، يبدو أنه ربنا عز وجل كاتب لي هالنصيب. أنا عمري ما فكرت أن أذهب إلى الجزائر. نعم. كنت بسوريا وكنت بعمل عمل اسمه الجمر والجمار ومنتهي منه. نعم. وكان في هذا العمل مجموعة كبيرة جدا من نجوم السوريين من ستاف الدرج الأول. أنهيت العمل، عرض علي بسوريا شركة عمل آخر. قرأت النص، ترددت كثيرا بين أن أقول نعم أو أقول آسف مش، وأنا دائما حريص جدا على أنه إذا ما حسيت أنه النص راح يشدني ما ممكن، وممكن أضيف فيه شيء وشيء جديد بعتذر. فكرت، انت بتعرف احيانا احنا بنجلس شهر شهرين ثلاثة ما في شيء، بعدين صار في عندي صراع بانه اعتذر او لا اخذ العمل اشتغل عليه، متردد. اللي حصل بالضبط انه في اخر يوم موعد

0: كان لازم أتخذ القرار أنا، يا نعم يا لا. كان موعد الساعة 7 مساء، من عادتي أنا بروح بدري، لكن موعد الساعة 7 بدخل المكان الساعة 7، 7:05، 7:05 ما فيها بالضبط. كان في معي تقريبا ربع ساعة، فقلت خليني أتمشى شوي ومن بعد. وإذ هالتليفون طلعت رقم غريب، رقم غريب. ألو، نعم حضرتك الأستاذ كمال؟ نعم، من منتج مهم جدا بالجزائر، هي الدكتورة السيدة سميرة الحاجي. أول مرة أنا بعرف. قالت لي عندك مانع تعملنا مسلسل بالجزائر؟ أنا استغربت، قلت لها لا، بس مسلسل شو؟ قالت لي عن الثورة الجزائرية. قلت لها عن الثورة الجزائرية؟ قلت لها اوكي ما في مشكلة. هذه الخطوة قلت لها إمتى أنتم محتاجيني؟ قالت لي اليوم، اليوم تعال طير، محتاجينك، بدك تيجي بأسرع وقت ممكن. قلت لها حاضر، توكل على الله. اتفقنا كيف رتبت لي على التليفون، قلت لها في عندي مشوار صغير بنرجع نحكي بالتليفون. رحت على الشركة، كانت هاي الخطوة انه اعطتني فرصة اني انا اقول لهم اسف ما حاعملها. حكت معي مرة ثانية، رتبت لي الموعد وامتى وكيف اطلع وكيف وكيف، كلها استمرت بي خلال 3 ايام. نعم. كانت هذه اول مره انا متى فيها الى الجزائر، والحقيقه اندهشت. انا وجدت انه انا معروف جدا في الجزائر، مش انا بس، كثير من النجوم الأردنيين والمخرجين الأردنيين معروفين هناك، الناس بتعرفهم، المسؤولين بيعرفوهم. كانت هاي أول مرة بروح فيها أنا على الجزائر، وحتى لا أطيل الحديث للحديث بقية.
1: جميل جميل. احنا طبعا اعزائي المستمعين حنتابع حوارنا، يعني اليوم احنا حتى الساعة 12:00 من منتصف الليل معنا، لكن ناخذ الان المسابقة. مسابقتنا احنا لانه يعني برنامجنا فني وتعودنا انه يكون فني، اسئلتنا حتكون فنية، لكن حنحكي عن الجوائز. الجائزة الاولى رحلة الى المثلث الذهبي مقدمة من شركة دالاس للسياحة والسفر، والجائزة الثانية موبايل إنفينكس هوت طبعا 50 برو، مظبوط؟ أوكي، هوت 50 برو مقدم هذا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. ومعنا طبعا زملائنا في الجاليري، الأستاذ بشار أبو الروس من الدائرة التجارية، والأستاذ عدنان عبد الهادي من قسم اللوازم اللي حيتابعوا معنا طبعا هذه المسابقة. ونحن على هواتف البرنامج 0647-47-111 و0647-47-112 اللي بحب يشارك في هذه المسابقة. احنا طبعا ضيوفنا في هذه الليلة فنانين، حتكون الأسئلة الفنية من عندهم. أول سؤال فني حيكون عزف طبعا من عند أستاذنا الأستاذ علاء طبعا شاهين. حنسمع هذه المقطوعة وبعدين حنسألكم عنها. تفضل أستاذ علاء.

0: المقطوعة الموسيقية طبعا اللي عزفنا إياها الأستاذ علاء شاهين. أستاذ علاء شاهين أعطينا خيارات هيك خلوهم الشباب.
1: الخيارات عودت عيني غدا ألقاك حيرت قلبي معك،
0: يعني كلهم من أم كلثوم. إذن المقطوعة لأم كلثوم وعزفنا إياها الأستاذ طبعا على على العود عودت عيني حيرت قلبي
1: غدا ألقاك.
0: غدا ألقاك، أوكي
1: غدا كمان برضو.
0: لا خلاص بكفي،
1: خلاص كمان
0: عشان ما نحيرهم مش كثير. في معنى اتصالات عمر لسه، ناخذ أول اتصال. أول ألو مساء الخير.
2: مرحبا.
0: يا هلا أهلين.
2: كل عام وأنت بألف خير.
0: لحظة شوي. تفضل.
2: ألو.
0: تفضل.
2: كل عام وأنت بألف خير يا رب.
0: وأنت بخير يا هلا بيك.
2: معك علاء.
0: أهلا يا علاء، برضو علاء يا كان، معناته لازم تجاوب صح علاء.
2: ان شاء الله.
0: شو المال الاغنيه؟ الاغنيه لام كلثوم طبعا حيرت قلبي.
2: حيرت قلبي معك.
0: ايوه حيرت قلبي. طيب اذا كانت الاجابه صحيحه حتدخل معنا على السحب ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. كل عام.
0: اوكي اوكي، معنا اتصال هاتفي اخر. طيب وبرضو ممكن نسمعها مره ثانيه اذا حدا ما سمعها. يا هلا اهلين، تفضل استاذ علاء خذ الاتصال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي.
3: سمعني
1: بالاغنيه.
0: سمع. انت ما سمعت؟ طيب يلا استاذ علاء
2: بنغني. ركز شوي.
0: يلا. ركز.

0: يلا يا سيدي قلنا.
1: عودت عيني.
2: عودت عيني؟
1: هاي عودت.
2: احنا حاطين لكم ثلاث خيارات، غدا القاك، عودت عيني، حيرت قلبي معاك.
3: حيرت قلبي معاك.
1: حيرت قلبي معاك.
2: حيرت قلبي معاك؟ طيب اذا الاجابه صحيحه حتدخل على السحب، طبعا اسمكم موجود عند الاستاذ بشار.
1: يا عم عودت عيني، عودت عيني.
3: لا خلص الاجابه الاخيره عودت عيني.
1: عودت عيني.
2: اخر اجابه شو بدكم؟
1: عودت عيني.
2: عودت عيني؟ طيب خلص عودت عيني. إذا الإجابة صحيحة بتدخل على السحب، إذا الإجابة طبعا خاطئة بكون حظ أوفر. تفضل أستاذ علاء خذ الاتصال.
0: ألو.
4: يا مساء الورد.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا. اسم الكريم.
4: معك دانيا، كل عام أنتم بخير.
0: يا مرحبا، كل عام أنت بخير.
4: أنتم بخير يا رب، إن شاء الله ينعاد عليكم بخير والصحة يا رب.
0: عليك إن شاء الله وعلى كل المحيطين فيك إن شاء الله.
4: إن شاء الله. الجواب أكيد حيرت قلبي معك.
0: حيرت قلبي، هذا جواب نهائي.
4: أكيد إن شاء الله.
0: تمام.
4: طيب شكرا كثير لكم.
2: ماشي يا دانيا، اذا كانت الاجابه صحيحه حتدخل على السحب ان شاء الله. اوكي، في اتصالات هاتفيه اخرى؟ في. طيب هاي بشار عم باخذ الاتصال. والله هي رح الخيارات سهله يعني،
0: يعني نبسطها شوي يعني
2: بسيطه.
0: يعني نبسط الامور شوي.
2: طيب معنا اتصال هاتفي اخر. استاذ علاء تفضل.
0: الو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: نعم وانت بخير.
0: وانت بألف خير.
5: يسعدك، معك محمد الصدوق.
0: محمد الصدوق، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا استاذ محمد،
5: وتحياتي لضيفتي الكريم.
0: اهلا وسهلا.
5: اهلا بك، الله يسعدك.
0: قل لي شو الاغنيه؟
5: ممكن اسمعها
0: كمان مره؟
2: طيب يلا
0: يلا.

0: أيوة سيدي،
1: أعطي الخيارات، أعطي الخيارات،
0: أعطي الخيارات. غدا ألقاك، عودت عيني، حيرت قلبي.
1: لأم كلثوم، الأغنية لأم كلثوم،
0: يعني لأم كلثوم. هي الأغنية
2: غدا ألقاك.
0: غدا ألقاك جواب؟ هذا الجواب النهائي
2: إن شاء الله.
0: تمام عزيزي، شكرا لمشاركتك، أهلا وسهلا.
1: طيب احنا أيضا بنأخذ كمان اتصالات. ألو. طيب خلص احنا بكفي هذا الخيارات. طبعا الاغنية كانت حيرتي قلبي معاك، واللي جاوبوا حيرتي قلبي معاك كانوا دخلوا معنا على السحب.
0: السحب.
1: الان للسؤال الاخر، حنأخذ كمان سؤال. حيكون السؤال طبعا الان درامي. بدي اقول احنا حكينا في بداية الحلقة بالتعريف على الاستاذ كمال اللحام، انه هو اشتغل مسلسلات في دولة عربية، مسلسلات كثيرة، وحكى

0: قبل قليل، لأن احنا بدنا نشوف اللي متابع الحلقة، يعني حكى قبل قليل انه اشتغل مسلسلات في دولة من دول المغرب، وحنحط عليكم ثلاث خيارات، هي دول المغرب، تونس او الجزائر او المغرب. اين الاستاذ كمال اللحام عمل هذه المسلسلات اللي حنتحدث عنها في هذه الحلقة، وتحدثنا عن بعضها قبل قليل. الخيارات حتكون عندنا تونس، اثنين الجزائر، ثلاثة المغرب. معنا اتصالات هاتفية. ألو، مساء الخير.
1: خير.
0: يا هلا بيكي.
1: كلامكم بخير.
0: اهلا عايده.
1: نعم
0: والله صوتك مميز عايده. يلا اوكي عادي. على على حظ على حظك تغير السؤال، كان سؤال موسيقي.
1: ما سمعت السؤال الجديد.
0: ايه
1: ما سمعت السؤال الثاني.
0: طيب السؤال الجديد، احنا طبعا معنا الاستاذ كمال اللحام المخرج.
1: تحياتي للاستاذ كمال اللحام.
0: سمعتينا معنا من اول حلقه؟ معنا من اول حلقه انت؟
1: والله سمعت.
0: طيب خلاص اذا معنا معناته حتجاوبي. الأستاذ كمال اللحام طبعا حكينا أنه هو عمل عدة مسلسلات في دولة عربية من دول المغرب، هل هي تونس ولا الجزائر ولا المغرب؟
1: بتوقع المغرب.
0: تونس أو الجزائر أو المغرب؟
1: الجزائر.
0: عندك ثلاث خيارات، يلا ثلاث خيارات، شو بدك؟
1: لا الجزائر.
0: الجزائر
1: إن شاء الله.
0: طيب إذا الجزائر معناته حتدخلي على
1: بس السهل. أنا بدي أحكي لك على أغنية حيرت قلبي معك.
0: الأغنية ما احنا قلنا حيرت قلبي معك.
1: لا أنا بدي أحكي لك. أعطيك بالرقم عادي مو مشكلة.
0: طيب أوكي.
1: والآن أنت حبيت أسلم عليكم مو مشكلة أنا.
0: طيب والآن أنت جاوبتي إنه الجزائر. فإن شاء الله إنه إذا
1: جاب سلم عليكم يعني بس فقط.
0: لا ما بدنا يحكيك بعد قليل تتصلي تشاركينا في طبعا في الأسئلة للضيوف. احنا يعني هاي هذه المسابقه الان سريعا وحننهيها ونبلش في حوارنا مع الضيوف.
1: اكيد اكيد ما بنستغنى عنكم، تسعدونا.
0: يا هلا بك.
1: اهلا
0: وسهلا. يلا طبعا اتصال اخر، تفضل استاذ كمال خذ الاتصال. الو مساء الخير.
2: الو مساء الخير. الو
3: الو مرحبا.
2: ميت مرحبا يا هلا.
3: كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانت بألف خير. الصوت واحد.
0: يا هلا.
3: الله يسعدك يا ربي. حابة أشارك معاكم.
0: نعم طيب تفضلي. احنا عارف السؤال؟
3: لا والله ما رسيت لي.
0: طيب السؤال مرة أخرى، كل واحد من يعيد له، احنا مفروض يكونوا عم بيسمعوا الناس. طيب السؤال، معانا فناننا المخرج الأستاذ كمال اللحام ضيف هذه الحلقة، حكينا في البداية ودردشنا معاه وحكينا عن أنه كان له عدة مشاركات ومسلسلات عملها في أحد الدول العربية، هل هي في تونس أو الجزائر أو المغرب؟
3: جزائر.
0: الجزائر. طيب أوكي جواب نهائي.
3: طيب
0: جواب نهائي؟
3: بإذن الله.
0: طيب إذا كانت إجابتك الجزائر هي الصحيحة حتدخلي معنا على السحب إن شاء الله. أوكي معنا اتصال هاتفي آخر.
2: ما بسمع.
0: يلا تفضل أستاذ علاء خذ الاتصال.
4: ألو.
3: ألو يسعد مساكم.
4: مساء الخير. أهلا وسهلا تحياتي.
3: كل عام وأنتم بخير صحة وسلام يا رب.
4: وأنت بألف خير.
3: مساء عليكم وعلى جميع المستمعين.
4: أهلا وسهلا مسائك سعيد.
3: الله يسعدك.
4: سمعتي السؤال عنا؟
3: نعم سمعته.
4: اتفضلي إيش الإجابة؟
3: الجزائر إن شاء الله.
4: الجزائر الإجابة. تمام إذا صحيح الإجابة بتفوتي على السحب إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. طيب بناخذ كمان اتصال. الو مساء الخير.
4: الو
5: الو مرحبا.
4: مساء الخير. اهلا وسهلا.
5: الو مرحبا.
4: مرحب اهلا وسهلا.
5: يسعد مساكم كل عام وانتم بخير.
4: مساءك سعيد يا سيدي.
5: الله يسعدك.
4: اهلا وسهلا.
5: ممكن نشارك؟
4: طبعا تفضل.
5: الجواب ان شاء الله من الجزائر.
4: الجزائر
5: ان شاء الله.
4: تمام الإجابة صحيحة إن شاء الله بتفوت على السحب على الجائزة إن شاء الله. شكرا لمشاركتك.
5: العفو يا حبيبي.
0: طيب معنا اتصال، تفضل أستاذ كمال خوض الاتصال.
2: أوكي. ألو ألو ألو.
0: لسه ما فيش اتصال. أتفضل خوض.
2: ألو.
6: عفوا
2: من معي؟
6: معنا أستاذ كمال، كيف حالك؟
2: الله يخليك.
6: طمنا عليك.
2: والله الحمد لله الحمد لله.
6: ان شاء الله تظل بخير انت استاذي وبسنا ضغام وضيف كل كريم.
2: شكرا جزيلا. الف الف شكر.
6: اعطيكم الف عافيه. بالله تعيدون السؤال، كنت ارن والله.
2: طيب. السؤال انه كمال لحام عمل في الدولة من ثلاث دول. في المغرب العربي، المغرب، تونس أو الجزائر، ففي أي دولة؟
6: كنت ساعدونا
2: نساعدك هاي ثلاث خيارات،
0: تونس أو الجزائر أو المغرب.
6: الجزائر إن شاء الله.
0: طيب إذا كانت الجزائر حتدخلها على السحب إن شاء الله. أوكي يا هلي. آخر اتصال، نأخذ آخر اتصال.
7: السلام عليكم.
0: ألو، مساء الخير.
7: مساء النور.
0: يا هلا،
7: ممكن أشارك؟
0: أهلا وسهلا،
7: باسم عبد الكريم جمعة.
0: يا هلا يا هلا. الإجابة
7: الجزائر.
0: الجزائر. طيب إذا كانت الإجابة الجزائر حتدخل على السحب إن شاء الله. نأخذ كمان اتصالات ولا بكفي؟ بكفي أستاذ بشار، بكفي خلاص. أوكي طيب، إذا إحنا الإجابة الصحيحة هي كانت الجزائر، واللي جاوب الجزائر دخلوا معنا على السحب. والآن حيجري السحب عندنا طبعا الأستاذ بشار أبو الروس وعدان عبد الهادي في الجاليري، ويعطونا أسماء الفائزين. نأخذ فاصل موسيقي من عند عمر ونعرف أسماء الفائزين بعد قليل اللي فازوا بالجوائز.

0: طبعا نتيجة السحب اللي فازوا أو اللي جاوبوا صحيحة بناء على القرعة. أستاذ كمال أعطينا أول اسم.
1: أول اسم عايدة سعيد حسن إبراهيم.
0: عايدة سعيد حسن إبراهيم وفازت برحلة إلى المثلث الذهبي مقدمة من شركة دلس للسياحة والسفر. والجائزة الثانية أستاذ علاء من هي؟
2: الجائزة راحت للأستاذة رائدة جودة فارس المطالقة
0: المعيطة. رائدة جودة فارس المعيطة وفازت بالجائزة الثانية وهي هوت 50 برو. طبعا إنفينكس جهاز إنفينكس تلفون هوت 50 برو مقدم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
2: اتصالات سعيدة.
0: طبعا حظا سعيدا للي ما فازوا وألف مبروك للي فازوا. وشكرا لزملائنا بشار أبو الروس من الدائرة التجارية وعدنان عبد الهادي من قسم اللوازم. وشكرا لعمر الكركي أيضا.

ساعدهم أيضا في السحب. نأخذ أي فاصل ونعود لحوارنا مع ضيوفنا ونحن على هواتف البرنامج 0647-47-111 و0647-47-112 وضيوفنا في هذه الليلة المخرج الأستاذ كمال لحام وفناننا الرائع الأستاذ علاء شاهين.

0: شكرا، عدنا معكم أعزائي المستمعين ومع أستاذ علاء شاهين. الله يعطيك العافية أستاذ علاء. يا أهلا بك أستاذ علاء. بدي لو يعني نرجع معك، متى نبتت نقول في وجدانك جذور العشق لهذا الآلة العود؟
1: بدت هاي القصة وأنا عمري 12 سنة.
0: تردد على من الطفولة نبلش معك.
1: كنت طبعا أنا من عائلة محافظة.
0: طبعا طبعا.
1: فكنت أخاف أعبر هذا الموضوع لأنه كتير صار من الوالد كان الله يعطيه صحة والعافية. كنت لما أتردد على وسط البلد على الساحة الهاشمية وعلى البلد أشتري الحوائج البيت قهوة شغلات من وسط البلد.
0: نعم.
1: كنت أسمع تسجيلات محلات التسجيلات، تسجيلات الساحل، دار هدول التسجيلات هذا، أسمع هاي جلسات العود.
0: نعم.
1: فكانت الآلة هاي تشدني بشكل مذهل. مرة على مرة صرت أنا أحب أنزل عشان أفوت المحلات أسمع هذا. شوي شوي بديت أهتم في هذا الموضوع. طبعا كنت عندي خوف أني أحكي للأهل أنه بدنا ندخل أو نعزف أو نتعلم أو شيء. فضليت أبحث بشكل خاص هيك وحوشت فلوس من مصروفي الخاص واشتريت عود من وسط البلد. كان

0: 10 دينار ثمنه الأوز بهذاك الوقت، وكنت أحطه عند صديق لي وأدندن عليه هيك مع نفسي، ويعني من هون بدأت القصة.
1: جميل. طب نسمع شيء على العود وبعدين ناخذ اتصالات، من شو حابب تسمعنا؟
0: ناخذ شيء من كلثوم ونقسم قبلها شوي.
1: يلا اوكي.

0: الله
1: الله
0: الله، يعني
1: برافو
0: يعني
1: برافو برافو،
0: الجميل يعني هذه الأغنيات بالذات بدها معها مرافقة إيقاع، لكن
1: أكيد
0: أنت عندك الحس الإيقاع داخلي يعني عم بيطلع من داخل
1: أكيد
0: العود، يعني حتى لو ما في إيقاع عم حاسين في الإيقاع.
1: أنت
0: هاي هاي
1: عزفت
0: جمالية
1: ما شاء الله عليك،
0: يعني عادة الموسيقيين في المقطوعات هاي بيحاولوا يكونوا مع الإيقاع اللي هو الشيء
1: عشان
0: اللي
1: يمسك الوزن،
0: يمسك
1: أكيد
0: الوزن.
1: يمسك الوزن. آه
0: جميل جميل، الله يعطيك العافية. وطبعا بدون إيقاع هو العزف بيكون أصعب شوي. إنك
1: أكيد
0: ناخذ اتصال هاتفي. نعم.

0: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: استاذ درغام.
1: اعتبرني الاستاذ درغام، انا استاذ علاء شاهين معك. تفضل
0: استاذ علاء.
1: تفضل حبيبي.
0: مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: انا خلاص بحكي معك من اربد، من مستشفى الاميره بسمه جيت.
2: اهلا استاذ هاني، اهلا بيك.
0: قلت اصريت طلعت برا بالاسعاف الطوالات النحكي، ما عايد عليك والله العظيم.
1: ما شاء الله.
0: سمعت ليله حب على العود، يعني شفيك شوي الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: ليله حب، ايام ليله حب. انا بحكي معك برا فريق المسلسل بدي اشوفه جوا. ذكرتنا بايام لما كنا نحط اغنيه ليله حب بالثمانينات ولا بال التسعينات، بدايتها كانت شيء مرتب ليل.
1: يعني هاي نعم هاي من نعم. الابداعات ما شاء الله عليك. كل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بخير. وبنقول لكم من خلالكم، بنقول لسيد البلاد جلاله الملك عبد الله ثاني حسين كل عام وسيدنا بالف خير، سمو الامير حسين المعظم بالف خير، جلاله الملك راني بالف خير، والعائله الهاشميه والشعب الاردني بالف خير. وبنتمنى لكم السعاده، وبنتمنى لكم الازدهار والتقدم.
1: الله يطول بعمرهم جميعا يا رب.
0: استاذ درغام وللي شبكنا معك وعلى هوا كمان،
2: يا هلا بيك.
1: يا هلا.
0: الله يسعدك استاذ درغام، انت غالي والله والله غالي.
1: الله يبارك فيك. سامعك، هو سامعك.
0: والله والله انه غالي. كلكم طيبين والله.
1: الله يبارك فيك وان شاء الله خير. سلامتك بالمستشفى خير ان شاء الله.
0: قران بيجي شويه وانجبت ابني.
2: سلامات استاذ هاني. سلامات استاذ هاني. احنا طبعا يعني نشكرك انك حتى بالرغم من ذلك انك اتصلت فينا.
0: طلعت مره وحكيت معك والله. أنا باب الطوارئ بالإسعاف. والله
2: والله ألف سلامة. ألف سلامة، طمنا عليهم.
0: الله يطول عمرك والله. سمعنا صوتكم فرحنا. والله والله
2: يا هلا بيك. هلا بيك.
0: كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم التقدم والازدهار يا رب.
2: أهلا أهلا أخ هاني، يا هلا بيك. شكرا شكرا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، يا هلا بيك.
3: كل عام وانتم بخير يا أستاذ درغام.
2: أهلا وسهلا أستاذ أحمد الجبور.
3: نعم نعم،
2: المخرج أحمد الجبور. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك على وشكرا على هالبرنامج الجميل اللي دائما تتحفنا فيه وبتجيب من أرقى الشخصيات الأردنية العريقة اللي بنفتخر وبنعتز فيها صراحة مع ضيوفك الأستاذ علاء والأستاذ الكبير والمخرج العربي القدير كمال اللحام الحبيب الذي على دربه أيضا نحن نسير صراحة كمخرج وطني أردني نفتخر به ونفتخر بهالقامة العظيمة اللي قدمت ليس للأردن فنيا فقط، إنما اكتسح العالم أو الوطن العربي، وقدم في مصر وقدم في الجزائر وقدم في لبنان وقدم في وطنه الأردن. وكان دوما يحمل الراية في أي محفل، وفي سوريا أيضا دائما كان يحمل الراية الأردنية ويفتخر أنه أردني صراحة. يعني الشهادة في هذه القامة الفنية دائما مجروحة، وأنا عزيز جدا أو سعيد جدا أني اليوم يعني بحكي مع هاي القامة الفنية العظيمة المقدرة من خلالك أستاذ درغام، وأنت أستاذ الموسيقى في الأردن لا يعلو عليك
2: حبيب القلب. حبيب القلب أستاذ أحمد،
3: الفن والإبداع صراحة.
2: شكرا لك. شكرا لك. ومع هاي معك الاستاذ كمال لحام. تفضل استاذ كمال.
4: يا
2: استاذ احمد الجبور، تفضل.
4: استاذ احمد،
3: مساء الخير حبيبي.
4: مساء الفل، مساء الورد. اشكرك اشكرك كل الشكر على هذه الكلمات اللطيفه الجميله. والله اثرت في شجرا غير عادي، حرك كل مشاعري وكل أحاسيسي. الأردن كانت وما تزال دائما معي في كل مكان كنت أذهب، في سواء في الجزائر سواء في سوريا حتى باليونان بمصر، ما دائما بإحساسي وبداخلي الأردن هذا البلد العظيم بكل ما فيه بكل ما فيه. ودائما كنت أصر في أي عمل في أي بلد كان، سواء بالخليج بالجزائر، باليونان، بمصر، بسوريا، بلبنان، بكل هذه البلاد التي قدمت فيها أعمال، كنت أصر على إنه العلم الأردني يكون مرفوع باللوكيشن والمنطقة اللي بصور فيها.
3: وأنت أيضا علم يعني.
4: والله الله الله
3: وأمثالك وأمثالك من المبدعين أعلام.
4: يا حبيبي الله يخليك. وكل هذه البلاد اللي أنا دخلتها بحمد الله تعالى، يعني قدموا لي كل الخير وكل المساعدات وكل حب
3: الحمد لله.
4: والأردن وكل هذه البلاد العربية وطن واحد، نحن أمة واحدة ونحن وطن واحد ونحن قلب واحد
3: وسنبقى بإذن الله
4: بإذن الله. وشكرك على شكرا
3: لا شكرا. أنا إذا تكرمت أنا سمح لي الوقت في لي مداخلة بسيطة صراحة، وأنا كنت سعيد لما عرفت أنت اليوم طالع مع الأستاذ رغام حتى أكشف السر على الهواء إذا تكرمت. أنا أذكر أنه كان عندي في عنا كانت لقاءات نعقدها في جمعيتنا، جمعية السوسن والدحنون للثقافة الفنون، واستضفنا المخرج السوري والفنان السوري مظهر الحكيم. واحنا بنتحدث عن السينما صراحة، فهو كان سعيد في تحدثه عنك كصديق فذكرك خير، واحنا كنا بصراحة مجموعة جميلة جدا.
4: كل الشكر لك وإله.
3: فحكى سربنا معلومة وحاب أسمعها منك صراحة. فهو تحدث قال في يوم من الأيام إنه كنت أنا والأستاذ كمال كأنه ما أعتقد الحميدية أو سوق معين، كنت أنت تشتري ومخلص شغل. فكرمتك شخصية بطريقة مغايرة عن أي تكريم آخر أنت نلته، وأنا بعرف إنه أنت قلت بعدد من الجوائز محليا ودوليا
4: الحمد لله،
3: ولكن هاي الجائزة أعتقد كان لها أثر، أعتقد على أنه حكى كلام حلو جميل الأستاذ مظهر وقال أنت كنت في السوق فشافتك امرأة وقامت تقول لك مشان الله بدي أبوس إيدك وراسك، وأنت قلت يا عمي أنا ما في أي شيء، شو ما بدك أنا اللي جاهز، كأنك أنت كنت مشتغل شيء معين أو أثر فيها أو غير في حياتها وقتها. فهو لا يذكر الموضوع بالضبط صراحة، ولكن شرحه بطريقة جميلة جدا حتى من وهو يشرح عن السينما في سوريا، وحكى عنك أيضا بطريقة محترمة وكان معاكم زملاء، فياريت أنه نسمع هالقصة هاي، أنا حاب أني أسمعها منك. ألو
4: بسمعك
3: أنا
4: حاب راح أروي لك إياها باختصار.
3: ياريت
4: أنا كنت بعمل مسلسل بسوريا اسمه الهروب الصعب.
3: نعم.
4: وإحنا لما بنعمل الدراما يجب أن يكون في هذه الدراما رسائل، يعني مش مجرد أنه الناس تشوف وتمشي، لا. هذا المسلسل كان بيحكي عن الشباب المدمنين على المخدرات. طبعا أنا عالجت الطريقة والقضية بأسلوب جديد، مش أنه أنا أصور اللي بيتعاطى مبسوط عم بيشوف الدنيا فرحان، لا لا لا لا لا، مش هذا المطلوب، أنك تعطيه الحقيقة وتقول له هذه الحالة إلى أين ستوصلك، هاي راح تدمرك، تدمر عائلتك وتدمر الوطن. القصة أنا فعلا كنت بشتري أشياء، وجدت هذه السيدة كانت عم تشتري، تركت كل شيء وجتني ودموعها في عيونها بدي أبوس إيدك، قلت لها العفو يا أختي أنا إنسان بسيط، شو بدك مني، إيش ما أستطيع أقدم لك مساعدة على رأسي. قالت لي أنت قدمت لي أهم شيء في حياتي يا ربي، أنا أول مرة بشوف. قلت لها أنا أول مرة بشوف حضرتك يعني

0: شو قدمت لك؟ مش معقول يعني تقابليني هاللقاء هذا وأكون ناسية أول مرة. قالت لي أنا كان في عندي ابن، هذا الابن كان مدمن على المخدرات، كان معذبنا، كان بيسرق مصروف البيت، كان بعد ما شاف المسلسل اللي انت عملته اللي هو الهروب، ابني تاب وتعالج. ابني والله بكيتني عن جد،
1: يا الله عليك، يا الله
0: والحمد
1: عليك.
0: لله. انا اعتبرت هاي اهم جائزة اخذتها بحياتي من انسانة بسيطة كانت تكلم بصدق، مو اهم من اللي اخذتها في مهرجانات او غيره او تكريم. انا بالنسبة لي كانت هذه
1: وأنت أيضا صانع
0: الجائزة.
1: للنجوم، أنا اللي أعرفه
0: الله
1: الأستاذ
0: يخليك،
1: كمال اللحام صانع للنجوم عربية
2: شكرا شكرا لك،
0: وليس
2: شكرا.
0: العفو.
2: يعني انا
0: العفو
2: بشكرك طبعا
0: حبيبي،
2: المخرج احمد الجبور
1: الله
2: على هذه،
1: يسعدك
2: فعلا على هذا الموضوع اللي هيك
1: شكرا.
2: فعلا موضوع جميل واحنا ما كنا عارفين عنه، يعني الان انت
1: والله
2: لفتت نظرنا له.
1: الأمانة يعني أنا هذا الكلام صار من وأسعدنا جدا، ولكن في عندي سؤال أخير إذا تكرمتوا لي، بس سؤال
2: تفضل تفضل.
1: فقط. يعني أنا هذا السؤال بصراحة أنا حاب كمان نسمع من الأستاذ كمال لحام، يعني إيش اللي كان يعتبره خط أحمر في الشغل أو في السينما أو في الدراما وما كان يتجاوزه في أي عمل إخراجي؟
2: حلو جميل.
3: الضوابط.
2: شو الخط الأحمر بالنسبة لك في الإخراج أو في؟
0: والله أنا عندي خطوط حمراء كثيرة جدا، مش خط واحد، لكن أنا عندي أهم شيء أن لا يهان في المكان اللي أي بني آدم كان مهما كان بسيط، لأنه أي عنصر مهما كان لازم يكون محترم، لازم أحطه على لأنه هذا بيخدمني. يعني أنه النجم، اشتغلت مع نجوم حرب، أنا كثر من أهم النجوم العرب في العالم العربي وقفوا بحمد الله أمام كاميرتي،
1: ما
0: وكانت
1: شاء الله.
0: أول تجربة لي سينمائية في مصر منذ سنوات طويلة، وقف أمام كاميرتي الأستاذ محمود المليجي، الله الله يرحمه. لكن هذه أهم نقطة أنا عندي، أنه يكون الحب بين الجميع والاحترام. ما في نجم يشوف روحه على ممثل بسيط أو ممثل مبتدئ أو
1: ومنكم
0: تقريبا.
1: نتعلم أستاذي، ومنكم
0: العفو
1: نتعلم.
0: العفو يا حبيب قلبي، العفو العفو.
2: شكرا شكرا للمخرج أحمد الجبور، طبعا رئيس جمعية السوسنة والدحنون للثقافة والفنون. شكرا لك يا أستاذي.
1: هذه تحياتي
2: لك. يا هلا بيك استاذ احمد، هلا بيك، هلا هلا بيك. طيب ناخذ اتصال سريعا، لانه يعني احنا طولنا في الاتصالات بجوز وما سمعناش، بنسمع هيك شيء نفرفش. الو مساء الخير. الو راح الاتصال. طيب اوكي، بنعود ايضا مع نقول الموسيقى والفن. استاذ علاء رجعنا معك، أنت تخرجت يعني نقول من بيت العود العربي تحت إشراف القامة الكبيرة طبعا الأستاذ نصير شمة. نقول كيف صقلت هذه المدرسة بالذات، طبعا مدرسة نصير شمة معروفة يعني في يعني صقلت نقول موهبتك على العود. أنت بدأت العود مبكرا، لكن بعد هذه الدراسة وبعد هذه الدراسة مع الأستاذ نصير شمة، شو حسيت أنه كيف أصبح علاء شاهين؟ ماذا قدمت له هذه الدراسة؟ وشو النصيحة إذا بتتذكر نصيحة من نصائح الأستاذ نصير شمة لك، إذا كان في نصائح
3: يعني. أول شيء شكرا لسؤالك، كتير مهم السؤال. الآن لما أنا دخلت في هذا العالم، تعرف كان بيت العود العربي لما أنا كنت موجود فيه كان في داخل دار الأوبرا المصرية، داخل صرح دار الأوبرا. كان فاسيليتي خاص، يعني كانت قاعة عمر خيرت جنبنا بالضبط. يعني أنا كنت محاط دائما بموسيقيين من درجة عالية جدا. أول إشي الانضباط اللي موجود في دار الأوبرا بشكل عام انضباط كتير كبير، تعرف. التحرك مدروس، التصرف مدروس، الحضور، الدخول، الخروج، بالإضافة أنه شيء جديد، فكر جديد، تعامل مع العود والموسيقى بشكل مختلف، احترام شديد للموسيقى، احترام جديد للعلم اللي بينعطى، والأهمية الكبيرة في عملية الانضباط في التمرين الجماعي والتمرين اللي والمؤلفات اللي بندرسها والأعمال اللي بنعزفها مع موسيقيين من دار الأوبرا. أول مسرح أنا يعني أنا دخلت بيت العود، وأول مسرح عزفت عليه مسرح دار الأوبرا المصرية. أنا أول مسرح طلعت عليه في الدنيا كلها كان مسرح دار الأوبرا، فهي بالنسبة لي كانت خطوة كتير كبيرة. مسرح الأهم يعني في مصر، المسرح الكبير ممنوع تفوت المسرح الكبير وتحضر بوبيوني كرافتا.
2: نعم طبعا،
3: تليفون بتسلمه على الباب تاخد رقم، ممنوع يعني، في ضوابط. مسرح صغير. الحلو في دار الأوبرا انه على مدار الأسبوع في حفلة، بتقطع تذكرة من شباك تذك بتحضر مسرح، إما هاملت، ممكن تقدر تحضر هاملت في الأوبرا موجود، تقدر تحضر محمد صبحي كان يعطي ورشات عمل انا اخذت يعني اللي هو تواصل يعني مع اني انا موسيقي، بس حبيت اني اروح احضر تجسيد مسرح، تجسيد جسد، حتى نعرف نتصرف على المسرح. تعرف هذا الموسيقي لما يطلع على المسرح ونقدم موسيقى
2: طبعا
3: خصوص السولو لازم تعرف تتصرف. فانا كنت اروح احضر هذه يعني موضوع يعني مش عادي استاذ رام، مش عادي ابدا، يعني التحرك الكلام كله بضوابط. هذا الإشي غيرني، أنا كنت شاب شوي طائش.
2: هل تذكر نصيحة معينة مثلا من نصائح الأستاذ نصير شما، ولا ما في كان أي نصيحة؟
3: نصائح أستاذ نصير كانت أهمها لازم تحترم الموسيقى والعود حتى تقدر توصل.
2: حلو.
3: إذا ما احترمت الموسيقى والعود ما رح توصل ولا لأي مكان.
2: طب الآن على بناء على هذه النصيحة، علاء شاهين قبل ما يطلع على المسرح هل في طقوس معينة ما بينه وما بين عوده؟ في يعني في ناس بيعتبر هذه العود هي يعني روحه، هي يعني نقول يعني مرافقتك، هي دائما مرافقة لك، مظبوط؟
3: صحيح.
2: هو دائما مرافق لك العود. هل في طقوس معينة قبل الصعود للمسرح؟
3: 100% 100% طبعا الأشياء اللي تعلمناها على الخبرات اللي أخذناها من الخبراء ومن التجارب. أول شيء استحضار الشخصية، استحضار انك تطلع على خشبة مسرح. الشخصية العادية بتتغير تماما. بغض النظر في ناس بحبوا يطلعوا ببساطة على المسرح، ولكن اللي تعلمناه اذا بدك توصل لهدف معين فني لابد انه تطلع بشخصية وتتقمص شخصية بتطلع فيها على المسرح. جلستك، حضورك، ايماءاتك، تصرفك، جلستك، الطاقة الهالة اللي انت جالس فيها على المسرح، هاي كلها يعني احنا اخذناها من المسرح، من الدراما.
2: نعم
3: اخذناها من الدراما.
2: نعم.
3: حتى نقدر نوظفها لما نطلع على المسرح، لانه الخروج على المسرح وانت بالوضع الطبيعي حتفقد هيبة المسرح اللي انت طالع لي.
2: نعم جميل. طيب الان انت جسرت الفجوة ما بين الشجن الشرقي للعود.
3: نعم.
2: وحماس، وطبعا وحماس نقول الفلامينغو الاسباني، يعني
3: صحيح.
2: العود الشرقي طرب وشجن، والفلامينغو الإسباني حماس.
3: صحيح.
2: كيف يعني كيف بستطيع العود إنه بكل كبرياء، أو هذا الكبرياء الشرقي، إنه يتحدث بلغة الغرب الأندلسي بدون ما يفتقد الهوية الشرقية؟
3: تمام.
2: كيف يعني كيف يعني هويتين أصبحوا مع بعض؟
3: سؤال ذكي جدا أستاذ رام. أول شيء حلقة الوصل هو زرياب. زرياب أخذ الشرق وذهب إلى الأندلس. أخذ الشرق معه كله. يعني تعرف الكوفة وبغداد والبصرة، وانتقل في هذه المدرسة كاملة، ذهب إلى الأندلس اللي فيها تمازج مع الأوروبيين، وصار يسمع الموسيقى المحلية. فبدأ يخلق الحالة اللي تتماشى مع الأطراف جميعها وتضلها في روابط. إذا ما عمل رمل النوبة وعمل موسيقى الاتيكيت وموسيقى كتير من الأنواع الموسيقى اللي عملها زرياب.
2: طيب.
3: يعني الشوكة والسكينة زرياب اللي عملها. نعم. على الطوائل.
2: حلو حلو.
3: يعني هو أول وزير اتيكيت في العالم.
2: نعم. طب يعني ممكن نسمع شيء الآن من نقول الأندلسي. أنت في عندك مقطوعة اسمها أندلسية أو
3: قلوب أندلسية.
2: قلوب أندلسية. طيب. وهي أكيد يعني بتكون تتعلق في الموضوع اللي سألناه هذا.
3: نسمع قلوب أندلسية ونشوف كيف يعني
2: المزج ما بين.

0: شكرا طبعا، سمعنا شيء من هذه قلوب أندلسية، وحنسمع بعد شوي كمان أيضا أشياء
1: إن شاء الله
0: أخرى
1: إن شاء
0: لك
1: الله.
0: أستاذ علاء. بنعود مع فنانة طبعا الأستاذ كمال اللحام. أنا مش عارف يعني أعمال كثيرة، ليش بيحكي أستاذ كمال؟

0: نحكي في أعمال أردنية
1: كما تحب.
0: في
1: أعمال أردنية أعمال
0: بقول عمل أردني اسمع في عمل أردني عمل أردني وكان عربي يعني اللي هو اللعب مع الأشرار. نعم. لعب مع الأشرار أنت نعم. كان عمل أردني ولكن في نجوم عرب أعتقد هذا
1: كان
0: من إنتاج عاطف العقرباوي.

0: معظم النجوم الكبار اللي بسوريا أسماء
1: نعم
0: هي أسماء غير عادية، يمكن
1: نعم محمود سعيد،
0: يعني
1: نادين، طلحة حمدي، بسام لطفي. يعني هاي في بروشور للعمل، أحمد رافع، سهيل حداد، نعم أسماء كبيرة يعني في نعم
0: هذول أبطال الخط الأول، هذا
1: نعم
0: الخط الثاني، وهذا
1: وفي أردنيين، زهير النباني،
0: وفي
1: صفاء سلطان،
0: أردنيين
1: نعم،
0: زهير النباني
1: وعبد الرحمن
0: ورامي
1: الرشي،
0: عزت
1: يعني أيضا نجاح حفيظ،
0: الله يرحمها، ممثلة
1: آه
0: رائعة
1: نعم،
0: قمة الروعة، مع انها لا ما ما ما يعني هي نجاح حفيظ الله يرحمها، اشتغلت معي تقريبا 5 اعمال، منها سورية ومنها ومنها. هي انشهرت في فطوم حيص بي،
1: نعم، مسلسل صح النوم،
0: ولكن
1: صح النوم
0: هي كممثلة الدراما لم تأخذ فرصها الحقيقية،
1: نعم
0: ممثلة الدراما يعني على مستوى أمينة رزق،
1: نعم نعم
0: من أروع الممثلات الله يرحمها، قمة في الروعة
1: نعم
0: نجاح حفيظ. أنا بحب أحيانا أحكي، لأنه زمان ما عملت شيء أردني،
1: نعم
0: بحب أحكي عن بعض الأعمال. عملت عمل أخذت اللي هو دائرة اللهب.
1: نعم
0: دائرة اللهب أنا أخذت الموضوع من قصة عالمية،
1: نعم
0: هذا أنا كتبت السيناريو
1: سيناريو نعم
0: وأخرجته. وقد لا تصدق أنه كثير من المشاهد كنت أكتبها بالمواقع اللي أنا بدي أصورها، أروح للموقع أعيش فيه، تخيل المواقع،
1: نعم
0: شلالات معين، تخيل ما أجملها. العقبة، وادي رم، البتراء،
1: نعم
0: في معظم الأماكن السياحية، مع إنه القصة عالمية، لبست الثوب العربي ووجد إقبال غير طبيعي. يعني كنت أنا بعمل، كان إنتاج الشركة الأردنية
1: نعم
0: أخصار على هذا الصرح الثقافي الرائع،
1: نعم نعم
0: إنه ينتهي هيك، فكان من إنتاج الشركة. أنا عم بعمل بالجنريك، فمدير تلفزيون قطر إجا شاف جزء بسيط من العمل، وشاف الإشارة الجينيريك الريتر تبع المسلسل، قال لك هذا في رمضان عرض أول، بده يكون عندنا قبل ما تعرضه أي محطة في الدنيا. وفعلا انعرض، وانعرض في رمضان في مجموعة، عمل نشاط بالسياحة الأردنية في ذاك العام، نشاط غير طبيعي. هذا حمامات معين، الشلالات هاي
1: نعم
0: اللي لازم تسوق،
1: نعم
0: والأماكن
1: نعم
0: الصحية،
1: سياحية نعم
0: من وين؟ ما هي من
1: دراما
0: الدراما.
1: دراما
0: احنا مثلا بتحكي عن مصر، انا
1: عرفناها من
0: بقول
1: الدراما
0: لك ما
1: نعم
0: عرفناها من الدراما،
1: تركيا عرفناها من الدراما
0: تركيا عرفناها من الدراما،
1: نعم
0: لان الدراما شيء غير عادي.
1: نعم
0: الدراما رسائلها عظيمة، وحتى ملاحظات، اذا بدي انا اعلم المواطن شيء او الفت انتباهه لشيء معين، ما عادت الناس تقبل الاعلام المباشر،
1: نعم
0: لا، بدون مباشره، من خلال الدراما، من خلال الدراما. ومن المسلسلات الجميله، وهذا له حكايه، مسلسل اسمه هي والعنكبوت. هي والعنكبوت

0: عنكبوت أيضا قصة غريبة. أنا كنت مخلص للشركة الأردنية، وأيام الشركة الأردنية كانت الدراما ما في التلفزيونات العربية توضع الأردن، تقدم الأردن بقطر بالعالم العربي كله، ما في، كان في نشاط غير عادي غير طبيعي. فأعطوني عمل ما عجبني، أعطوني كمان عمل ما عجبني، أعطوني كمان عمل ما عجبني. في الآخر طلبني الله يرحمه جواد مرقة، قال لي شو حكايتك، ما بدك تشتغل معنا ولا؟ قلت له لا، بدي أقدم شيء جديد. أنا اللي بتعطوني إياها، لا ما عامل مثلها، أنا ما بدي أكرر الموضوع. قال لي انزل على لجنة النصوص واختار النص اللي بدك اياه وقل لي. رحت بقلب هيك، انا شفت شيء قرأت منه صفحتين، 3 صفحات 4 صفحات، اخذت العمل على البيت وقرأته. لما قرأته رحت بعد 3 أيام 4 أيام قلت له وجدت العمل. قال لي ايش اسمه؟ كان اسمه العمل الحساب. قلت له هذا. قال لي متأكد انت؟ قال لي هذا العمل مرفوض من الرقابة، عنا مرفوض من الكويت، ما عندنا الكويت رفضوا، مرفوض من السعودية. انت بتحكي؟ قلت له شوف، أنا اللي عجبني الموضوع وهذا يحتاج إلى إعادة كتابة، أنا مستعد أعمل عقد معك إنه إذا العمل من باع كل الخسائر أنا مستعد أتحمل الطلعة فيك. إنه شو بتحكي؟ قلت له زي ما، بس انا بدي اعيد صياغه النص، بدي اكتب السيناريو.
1: انت كاتب سيناريو؟
0: قال لي اوكي روح. كتبنا العمل. العمل عمل ضجه غير عاديه. الاذاعه هون الاردنيه كان في برنامج يتصلوا، المسلسل هذا اللي هي والعنكبوت في مشاهد مخيفة وفي مش عارف ايش، والاطفال يا عمي نشيلوا على الهواء. لا يا عمي بس اعرضوا لنا يا بعد ما يناموا الاطفال. فيعني عمل حالي غريبة. بعد هيك صرت لو اروح عند الله يرحمه جواد مرقة وأقدم له أوراق فاضية، أقول له هذا العمل حيطرب أستاذ، يقول لي جاهد توكل على الله.
1: طب الآن يعني أنت تكتب السيناريو، هل المخرج كمال اللحام يتعامل مع النص المكتوب بحرفية، ولا ممكن في خلال التصوير أو أنه يعني يختلف الموضوع؟ ولا أنت تتقيد بالنص المكتوب؟
0: لا ما بتقيدش في النص المكتوب، لأنه الإخراج هو الكتابة الثانية، وأنا أي كاتب بتعامل معي مهما كان اسمه لي حرية المعالجة، لأنه في هناك أشياء الكاتب بيكتبها ما عنده خبرة.
1: طب لو أنت كنت كاتب السيناريو في التصوير أيضا ممكن تعدل، ولا خلص حتى السيناريو ما
0: حتى في المونتاج بعدل وبعدل، بس بكتب المسلسل والله في مسلسل 5 مرات كتبته ومع ذلك لما أقعد في المونتاج يا أبا لو عملتك يا الله.
1: طبعا الإنسان ناقص، الإنسان يضل دائما يقول لك لو عملت لو عملت لو
0: حتى لما ينعرض على على على الهواء بضل ما يعني إلا يضل لآخر لحظة لازم تضل تعدل على العمل.
1: نعم. نعود معك أستاذ علاء، خلينا نتحدث الآن عن يعني الفرق اللي أسستها أنت. ما شاء الله عليك، يعني أسست فرق موسيقية، فرقة زرابي وأيضا فرقة أوتار، وبعد ذلك عملت أيضا بيت العود العربي. الآن عملت فرقة زرابي، يعني ماذا فرقتين؟ ليش زرابي وأوتار؟

0: ليش ما مثلا ركزت
1: زراب
0: على واحد
1: زراب
0: احد
1: زراب
0: احداهما؟
1: آه زرابي أخذت من زرياب،
2: نعم
1: أخذت الكلمة من زرياب.
2: نعم. شخصية رائعة. نعم.
1: يعني كنا مجموعة رائعة من الشباب، كان معي حسن ميناوي الله يسهل عليه في أمريكا، معنا كان هاشم القريوتي، يعرب سميرات، يعني مجموعة من الشباب. بدينا نشتغل بالكونسرت بالحفلات، ولكن بتعرف ما في طلب عشان نقدم عرض، احنا طلبات قليلة مشان الدعم، تعرف هذه الفرق الكبيرة محتاجة ميزانيات، وبتعرف مرة مرتين ممكن أخذنا داعم كذا أو شيء، ولكن تعرف الدعوم اختلفت، الميزانيات اختلفت، فحاولنا نغير شكل الفرقة، غيرناها من زرابي إلى أوتار،
0: وغيرت اسم الفرقة
1: اسم الفرقة حتى نقدر
0: يعني الفرقتين ظلوا موجودات، يعني في الفرقة الكبيرة مثلا نقول
1: زرابي، لا يعني في ناس سافروا أمريكا، في ناس راحوا الخليج، يعني تفرقنا، فاضطرينا نغير الشكل تبع الفرقة.
0: طيب الآن ننتقل لبيت العود العربي، أنت عملت حاولت تعمل إشي أو جو يعني نقول فرع في الأردن، أو يعني ما شيء مصغر في الأردن عن البيت العود العربي.
1: والله
0: شو التحديات اللي واجهتك في هذا الموضوع؟
1: تحديات إنه واجهنا رفض.
0: رفض من أين؟
1: بدون ما أذكر اسم الناس زملائنا اللي رفضوا، ولكن في ناس ما شافوا إنه هذا مشروع فاشل.
0: طيب في الآن في بيت الناي، في بيت الناي، في عندنا في بيت الناي الآن،
1: بيت الناي هذا نعمل 2000 وقديش 2023 2022
0: بغض النظر، بس
1: بيت
0: في
1: العود العربي. نعم. جمعي أستاذ نصير شمه هون على الأردن.
0: نعم.
1: أول حدا استقبلني الدكتور حيدر محمود.
0: نعم.
1: كان مدير مركز.
0: أنت كنت بدك تعمله يعني بحكومي، يعني بدك تعمله
1: يعني لازم يكون له مظل،
0: لأن الآن بيت الناي خاص، ممكن تعمله أنت بشكل خاص، يعني بيت العود
1: كنا
0: بشكل خاص.
1: مع الأمانة بعدين كان دكتور حيدر محمود موجود في الأمانة. نعم. مركز. نعم. الحسين الثقافي. ما تكللت بالنجاح، طرقنا باب الوزارة، شكلوا لجنة.
0: نعم.
1: لدراسة المشهد، وشافوا انه الغير
0: الان بتحكي اي مشروع بده يكون مثلا يكون مشروع كبير بده يصير بده دراسات، لكن انا بحكي الان بيت العود مثلا تقدرش تعمله انت لوحدك، زي بيت الناي ما عمله الاستاذ ليثك لوحده مثلا، يعني زي نادي. نادي
1: انا كنت حابب اعمله، نادي لكن كان رغبه
0: نادي شيء، نادي نقول خاص، ليس مثلا تابع لجهه حكوميه.
1: صحيح.
0: او لمؤسسه، بدون ما يكون تابع مؤسسات.
1: صحيح. انا كنت،
0: لانه احيانا تعرف احيانا المؤسسات بجوز تعطل الاعمال، بصير مثلا في روتين وفي قيود وفي كذا، لكن بالعكس لما تكون انت حر بشكل شخصي ممكن تكون في حريه في العمل.
1: انا كنت حابب انه يكون خاص، ولكن كان اصرار الاستاذ نصير انه يكون ضمن زي مصر،
0: مؤسسه رسميه.
1: مصر مع دار الاوبرا مع وزاره الثقافه، ابو ظبي مع هيئه ابو ظبي للثقافه،
0: نعم،
1: السعوديه مع هيئه الموسيقى هيئه الموسيقى، الجزائر مع وزاره الثقافه الجزائريه.
0: نعم.
1: فكان بيت العود في كل فروعه عمره ما كان في قطاع خاص.
0: نعم. طب الان كيف ترى مستقبل آلة العود في ظل الثورة الرقمية والموسيقى الإلكترونية اللي دخلت علينا الآن؟ هل ما زال الخشب والأوتار يعني نقول قدرة على الصمود أمام هذه الموجة القادمة؟
1: حقيقة وآلة العود تحديدا لا يمكن عملها يعني رقمي، مستحيل. الإحساس، الصوت، الرنين تبع آلة العود لا يمكن إخراجه من الكمبيوتر أبدا. كمانجة ممكن، بيانو كل شيء كمانجات ممكن، آلات وترية ممكن، قوس.
0: الآن هم صاروا ينتجوا زي ما تعرف أغاني، أغاني كاملة.
1: العود فورا بتعرف إنه مش مش مش مش لايف، مش آلة طبيعية، اللي لأنه بتعرف في على الأورج في عود، على هذا في، ولكن بيطلع مش يعني لساتنا يعني محافظين يعني على هذا الموضوع.
0: يعني السبب متحدي واقف صامد صامد.
1: وصاير في إقبال ما شاء الله على العود بكل الدول العربية بشكل كبير. وخصوصا البنات أكثر من الشباب.
0: طيب يعني نسمع شيء؟
1: نسمع
0: شيء على العود، شو حابب تسمعنا؟
1: يعني المشاعر من أستاذ كمال أخذتني ويعني بدي أحاكي شوية في موضوع الشاشة والمسرح. يعني إحنا الماجستيك ميوزيك، الموسيقى التصويرية، هذه من الأساسيات. إحنا لما بنطلع مسرح أول إشي بنفكر فيه الهدف إنه نخلي الجمهور تنفتح في ذهن في ذهن في ذهنه شاشة، مش انه بتطلع على موسيقى او شيء يدخل في درامة

0: الشاشة.
1: ما حتى أهم شيء الآن يعني في نقول المكمل للدراما الموسيقى. أحيانا الموسيقى شوف شوف مشهد درامي بدون موسيقى يعني ممكن مشهد درامي بدون موسيقى ما تحسه مع الموسيقى.
2: الموسيقى إما تقتل المسلسل أو
1: ترفع. نعم نعم
2: يعني مسلسلات مهمة الموسيقى يعني غلط.
0: ولا قطعنا بحديثك رأفة الهجان.
1: رأفة الهجان
0: موسيقى
2: حقيقة
1: يعني العمل قوي والموسيقى أضافت إليك قوة.
2: دائما الموسيقى بتضيف بالأجواء. الموسيقى هي عنصر أساسي ورئيسي في الموضوع.
1: يقول لك انت لما ترجع لنقول من الصغر اطفال الاطفال اللي يتفرجوا على توم وجيري او افلام كرتون او كذا ترى شوف ان انت شيل الموسيقى شيل الموسيقى وتفرج عليها بدون موسيقى بتحس ما بتحس فيها. الموسيقى هي اللي بتعطيك
0: يعني اقول لك للمستمعين ما بتتخيلوا قديش الموضوع صعب لما بتطلع هاي الموسيقى. الات كميات مهوله وتمارين شديده حتى يطلع الناتج اللي انتم بتسمعوه.
1: طبعا
0: يعني الناس سهل. فكروا بس ابدا مش بسيط بالنسبه للموسيقيين. يعني شيء
2: الموسيقى مهمة بالدراما جدا جدا جدا كأهمية الممثلين
0: صحيح.
1: نسمع

0: جميل يعني احنا استمتعنا وبدنا الاستاذ كمال بيقول لي خليه شو رايك استاذ كمال؟ يعني فعلا العود هيك ساحر.
1: العود
0: بتحبها؟ بعرف تحب آلة العود.
1: بحبها جدا جدا جدا.
0: اها العود يعني لما قلت لك اليوم معانا عازف عود ضيف الضيف الاخر قال لي يا سلام يا اليوم استمتاع اليوم.
2: استاذ كمال بدي اسالك سؤال. كان عندي حلم درامي له دخل بالاردن له دخل بالاردن بشكل كتير كبير. دائما كنت افكر بانه كيف نظهر الاردن موسيقيا فن بالفن الموسيقي مع الدراما طبعا. يعني الدراما والموسيقى مع بعض هدول
1: اكيد
2: هدول شقين ما بنفصلوا. كتير فكرت في سيناريو دائما انا دائما بحلم فيه وكنت نفسي انفذه واذا تنفذ انا بشوفه انه راح يكون يعني شيء مهم كتير منه بيسوق الاردن لانه بيحكي عن البتراء وإله دخل كتير في مجموعه من الشباب كيف الشغلة البسيطة الطبيعية تتحول لمشهد درامي بما يسمى البتراء والعاصمة الوردية والمدينة الوردية وكل الحضارة اللي كانت موجودة هاي حتى نقدر أول إشي نوصل للعالمية بالشكل المطلوب حتى الناس يشوفوا الأردن بالشكل الدرامي العالمي بشكل الفيديو كليب. فيعني كانت من احد احلامي اني اسوي سيناريو موسيقي هو فيه تمثيل ولكن ما فيه كلام وعباره عن تمثيل وموسيقى فقط عباره عن موسيقى وتمثيل له دخل طبعا في المدينه
1: اكيد. يعني بدي اقول لك الان السينما او التلفزيون هي يعني يفترض أن الكلام اللي يكون فيها قليل ما هيش إذاعة دي دي دي دي صفحة وصفحتين لغة سينمائية عين
2: yes.
1: والموسيقى هي اللي بترفع الصورة وبتجمل الصورة وبتخليك تحس في الكادر اللي انت عامله.
2: ليش؟ لانه انت كاتب سيناريو كمان.
1: نعم.
2: انت بتعرف تحول الحروف الى مشهد.
1: 100%.
2: والمخرج طبعاً. ما كلمه المخرج معناها المغير. المغير.
1: اكيد.
2: ليش انت سالك استاذ درامي شوي انت بتغير؟ هو المخرج كلمه مخرج يعني بيغير. هي كلمه تغيير.
1: اكيد.
2: يعني
0: استاذي هو بتعرف شو الموسيقى التصويريه هي البطل الخفي للعمل البطل الخفي يعني مش ضايق الناس الابطال الموجودين
2: صحيح.
0: لكن الموسيقى هي بطل لكن خفي فكيف انت كيف توظف هذه الموسيقى في اعمالك؟
1: انا ممكن اعرض لك مشهدين امامك عشان تحس الصوره بالضبط. مشهد

0: صامت، ومشهد تضع فيه أي موسيقى بتجد بأنه هناك فرق من الأرض فرق واسع جدا. الموسيقى هي حياة، لغة عالمية.
1: عصف عصف ديني.
0: الأستاذ بيقول لك هل ممكن نعمل؟ نعم ممكن نعمل عمل ساعة وساعة ما فيش فيه ولا كلمة ميوزك، وفي صورة، والصورة هي لابلة انه اللغة السينمائية لغة
2: لا أستاذي، عندما بدأت السينما في البداية، السينما لما السينما الصامتة، ما أول ما بدأت مع الموسيقى، بعدين اللي أصبحت الناس كان يحط الموسيقى، بدأت مع الموسيقى، يعني الموسيقى كانت هي التي تتحدث،
0: الموسيقى هي اللي كانت تتحدث، ما هي الموسيقى اللغة
2: عالمية. نعم طبعا
0: لغة. أنا ممكن أعمل مشهد حب، مش ضروري يقول له بحبك وبموت فيك، هو تقول له بموت
2: صوت
0: فيك،
2: صوت الكمان هيك
0: والفلوت بيعطيك بس نظرات ولقطات والوجه، والموسيقى هي اللي وراهم.
2: نعم.
0: وبيطلع من أجمل ما يكون. أنا يمكن في مشاهد بعملها بيستغربوا 10 دقائق ما عنديش كلام، ما عنديش كلام، موسيقى وصور.
1: يعني بعتقد انه وزارة السياحة بتقدر تستخدم هذه الامور في الترويج والتسويق للاردن،
2: يعني انا بتعرف
1: بدون ما يكون في كلام،
2: في مقاطع للاستاذ طلال ابو الراغب
1: حلوين كثير،
2: دول يعني كثير عجبوني انه عم بيستعرض الاردن مع موسيقى، مع موسيقى مؤلفه هيك مؤلفات، وعم بصورها درون. قاعد بصورها في العقبه، في البراء، في كذا، يعني هاي هذا من هذا النوع، قصدك هذا النوع جميل. يعني
1: انا اللي كنت بحبه عشان ندخل في هوليوود او في بهذا العالم اللي ينتشر عن الاردن، وعن خصوصا انه بتعرف الاجانب مهتموا كتير، زي مثلا في الاهرامات.
2: نعم.
1: افلامهم كتير عن الاهرامات، بيحبوا الحضاره. فانا ليش ما يعني ليش ما نعمل سيناريو موسيقي في شكل سينمائي؟
0: انا يمكن حكيت عن دائره اللهب. انا عامل تقريبا ما بمر في حلقة 15 دقيقة ما فيش فيها ولا كلمة، صور وموسيقى. ما يعني أنا بتصور إذا بنشغل على هذا المشروع بشكل جيد بيخرج مشروع من أجمل ما
1: صراحة. نعم. تقدر تاخده وين بدك، لأنه غير ناطق بعربية.
2: نعم.
1: تقدر.
2: الآن بدي أرجع معك، لو رجعنا شوي هيك بذكرياتك مع الجزائر، وعندك مسلسل فرسان الهجار.
0: نعم.
2: هذا اللي عملته أنت.
0: نعم.
2: هذا كان أعتقد أنه يعني بجوز أحد المخرجين دون ذكر أسماء بريطاني حب يعمل هذا العمل.
0: نعم.
2: ولكن نقول وقع الاختيار على مخرج أردني، قال لا بدنا المخرج الأردني يعملنا إياه، لأنه نعم. لهم تجارب سابقة معك في الجزائر، فمعطوهوش لمخرج بريطاني ويعطوك إياه.
0: صحيح.
2: حكينا عن هذا المسلسل.
0: وكان في مخرجين يعني آخر، هو أنا بحمد الله تعالى، بحمد الله أول مخرج عربي بيعمل عن الثورة الجزائرية.
2: نعم. وهذا كان عن الطوارق اللي بنحكي عنه، الهجار
0: يعني حتى اول اعمال قبله. نعم. ما قبله كان عساد ادير.
2: عساد ادير. نعم.
0: كمان اول عمل بعمله
2: هذا عساد ادير، اللي كان النقابي اللي ثورة العمال، عمل ثورة العمال.
0: نعم.
1: نعم.
2: ثورة العمالية. نعم.
0: هو يعني شهيد له تاريخ عظيم جدا.
2: نعم.
0: وشخصية. نعم. معروفة. وأنا من كتب،
2: أنت كتبت السيناريو أعتقد، حتى السيناريو هو أنت كتبت.
0: أنا لما نعم. يعني قصته أي قرأت تقريبا 65 كتاب قبل ما أمسك القلم وأخط مشهد واحد. 65 كتاب قرأت، ومن ثم هذا العمل. تستغرب، خرجنا من فرسان الهجار، وفرسان الهجار كان أول عمل
2: عن الطوارق.
0: عن الطوارق. نعم. نعم. ومشاركتهم بال

0: بالثورة
1: الثورة الجزائرية.
0: الجزائري
1: فرصة
0: والله
1: التحرير
0: أعمال
1: يعني فعلا هذا من أول الأعمال اللي عملوا عن أنت كان لك السبق يعني أو أنك تكون من أول المخرجين.
0: هذا من فضل الله من فضل الله. وبعدين أنت لما حين تترك بصمتك الإخلاص مهم، وتشتغل بجد ما تخوش الأمور لابد أن تنجح. ما في نجاح بدون تعب،
2: مستحيل.
0: فرسان الهجار، يا أنا قبل ما أعمل في أي شط قعدت بالصحراء الجزائرية تقريبا ثلاث شهور، وكنت قارع عن الصحراء الجزائرية. كنت أقول لهم خذوني إلى المنطقة الفلانية، يا أخي شو أعرفك فيها؟ كيف
2: قرأتها بالكتب؟
0: قرأتها بالكتب وأعطيهم أوصاف المنطقة.
2: يستغربوا
0: والصحراء الجزائرية مهما قلت عنها جميلة لا يمكن أن تعطيها حقها. جمال الصحراء الجزائرية شيء غير عادي، صحراء شاسعة وتضاريسها مختلفة. يعني المكان هذا بتمشي شوي المكان الآخر مختلف، حتى الطبيعة
1: يعني صعوبة في جبال الهجار نقول أو صحراء الهجار وجبال التسيلي أو اللي موجودة يعني هي فيها صعوبة التضاريس.
0: نعم، هي شوف هي فيها أنا فيها جمال غير عادي. يعني وين ما تحط كاميرتك تدير كاميرتك
1: شو أصعب نقول أصعب موقف واجهك في خلال هذا التصوير؟ هل هناك موقف صعب؟ أكيد في موقف صعب. إذا تذكر لك موقف صعب مثلا كان خلال التصوير أو
0: والله ما في، كان عندي مواقف صعبة جدا إلا الأفاعي. يعني لأنه رحت نصبنا اللوكيشن لبيوت في منطقة
2: مكتظة بالأواعي بالأفاعي
0: كلها أفاعي، فأنا صرت بارع في اصطياد
2: المهارة، اكتسب مهارة.
0: المنتج زارتني مرة على اللوكيشن تقول لي يا أستاذ شوف أفاعي وين الأفاعي؟ بالصدفة والله ولا أفاعي؟ قلت لها هاي هناك يا رب وراحت. ما كنت
1: طبعا هذه الأعمال الملحمية دائما الأعمال الملحمية هي بيكون فيها زخم إنتاجي وإنتاج ضخم، هل شرط أن يكون إنتاج ضخم لنجاح الأعمال هذه ولا مش شرط؟
0: حسب الموضوع. شوف أنا لا أؤمن بأنه الإنتاج الفخم هو فقط يعني كثر الفلوس
1: اللي
0: المهم الفكرة. بس طبعا لما بدك تيجي تعمل معارك ولما بدك تيجي تعمل بدك إمكانيات في مسلسل بدي كومبارس فرنسيين جنود من وين بدي أجيبهم؟ فرحت كتبت كتاب ووزارة الدفاع طبعا الإنتاج، فأخذوني على منطقة اسمها سطيف، ورحت على معسكر وجدت بالمعسكر مجموعة من الضباط الرتب العالي بنتظرين انه انا اوصل. دخلنا السلام عليكم، سلمنا على الشباب كرماء بشكل غير عادي، عاملين لي سفرة شيء غير عادي. طيب انا مش جاي اضيف، انا جاي اشوف الكومبارس اللي بدنا ناخذهم من اللي اوكي تفضل استاذ تفضلنا. مشينا اخذوني على ساحة فيها 1500 عسكري واقفين ستاند باي عشان تختار الوجوه اللي بدك كيف ما بدك
2: امكانيات
0: كيف ما
2: تقدير
0: انا ماشي هيك بس. فهمت؟ تفضل. بتعرف فهد

0: هذول
1: حماس الجنود
0: وزارة الدفاع والجيش الجزائري شو عملوا؟ 150 شخص مش في نفس المكان، أمنوا لهم إقاماتهم، تنقلهم، أكلهم،
1: حلو،
0: شربهم بدون ما الإنتاج يتكلف بي بي بي بشيء نهائيا.
1: نعم.
0: كيف ما بدك تعمل شيء عظيم وكيف ما بدك تعمل شيء حلو وكيف ما بدك تعمل. لكن هذا لا يعني إنه إذا كان الموضوع لا يعني إنه إذا كان الموضوع بسيط إنه ما تعمل فن حلو. أنا عامل هي والعنكبوت ما عنديش، كل اللي عندي فيه 8 ممثلين رئيسي منهم ربيع شهاب الله يشفيه، السيدة قمر الصفدي، وكم وطلع من أجمل الأعمال. المهم كمان الفكرة. الآن في ناس مخرجين يأخذ إمكانيات عالي وخذ وخذ، لكن تتفرج ما في عندك
2: ما في نتائج. الله يعطيك الصحة أستاذ، الله يعطيك العافية.
1: اسمع هيك مقطوعة أستاذ علاء.

0: شكرا أعزائي المستمعين، طبعا ساعتين من الوقت مرتا برفقة طبعا ضيوفنا سريعة. في نهاية هذا اللقاء نشكر طبعا ضيفنا الكبير الأستاذ كمال اللحام، شكرا لحضورك في هذه الليلة. بتاعتنا بدنا حلقات ثانية، بدنا نحكي أكثر
1: إن شاء الله. وشكرا لك جزيل الشكر، وعرفتنا على الأستاذ الرائع.
2: الله يخليك،
1: وإن شاء الله لقاءات مستمرة
0: إن شاء الله. وشكرا أيضا شكر كبير للفنان علاء شاهين اللي متعنا في هذه الليلة، واللي حنكمل معه الآن يعني
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ درغام، الأخ العزيز الأخونا يعني
0: حبيب القلب
2: يعني. ومبروك طبعا، أنا مبارك لك أمام الناس كلها بعضوية المجلس بنقابة الفنانين إن شاء الله بأيدي أمينة إحنا الحمد لله. وفرصة سعيدة جدا أستاذ يعني أستاذ كمال، ما شاء الله مفتخر جدا فيك.
0: شكرا أيضا شكرا أيضا لعمر الكركي من الهندسة الصوتية، إسماعيل نجار من المراقبة الرئيسة. وفي النهاية هذه تحياتي أنا درغام وشناق.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، والمتعجلون يبدأون بالمغادرة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبي إن بعثة الحج الأردنية التابعة للوزارة تنفذ خططها الميدانية لمرافقة الحجاج الأردنيين وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد لهم داخل المشاعر المقدسة من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة. وأشار إلى أن البعثة الأردنية عززت انتشار المرشدين والإداريين في مخيمات الحجاج الأردنيين وفي محيط منشآت الجمرات لتقديم الإرشادات الدينية والتنظيمية ومساعدة كبار السن والمرضى، إلى جانب متابعة أوضاع الحجاج الصحية والخدمية بشكل مستمر. وأكد عدد من الحجاج الأردنيين أن جهود وزارة الأوقاف والبعثة المرافقة أسهمت بشكل كبير في تسهيل أداء المناسك وتوفير أجواء من الراحة والطمأنينة للحجاج. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم مع جواز التعجل اليوم ثاني أيام التشريق. قال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبي إن بعثة الحج الأردنية التابعة للوزارة تنفذ خططها الميدانية من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة. وللمزيد عن أوضاع الحجاج الأردنيين في رسالة بعثتنا الإعلامية إلى الديار المقدسة.
1: لله الحمد، صارت عملية رمي الجمرات بكل سلاسة ويسر، وضمن جدول زمني وضمن خطة أعدتها الوزارة، وزارة الأوقاف بالتعاون مع الحكومة السعودية التي يعني بذلت جهدا كبيرا لغايات رمي الجمار بوقت محدد دون أي تدافع، دون أي اكتظاظ، دون أيضا تداخل في المسير ما بين الدخول والخروج. وهنالك أيضا في منشأة الجمرات 4 طوابق للرمي، كل طابق يكون مخصص لجهة معينة من الدول التي تشارك في الحج في هذا الموسم. سوف تبدأ قوافل الحجاج الأردنيين بمغادرة مكة المكرمة الحجاج المتعجلين بعد أدائهم لطواف الوداع في مكة المكرمة، ومن ثم سيتم تفويجهم عودة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. يأتي هذا ضمن خطة أعدتها وزارة الأوقاف وأيضا البعثات الإدارية في وزارة الأوقاف لتسهيل عمليات العودة إلى الأردن ضمن جدول زمني محدد، أيضا يراعي عدم التكدس على المنافذ الحدودية وعدم الاكتظاظ.
0: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والمسيرات، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد في بيان أنه اعتداء سافر على سيادة دولة الكويت وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي. كما أكد تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وجدد اليماحي التأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. قال موقع أكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وتتضمن أيضا نصا يشير إلى انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. تفاصيل مذكرة الاتفاق في تقرير الزميل رامي العواودة.
2: في أبرز اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد. وتنص مذكرة التفاهم على أن تكون الملاحة عبر مضيق هرمز غير مقيدة، بما يشمل عدم فرض رسوم أو التعرض للسفن، على أن تزيل إيران جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما. في المقابل فإن الحصار البحري الأمريكي سيرفع تدريجيا بالتوازي مع استعادة حركة الشحن التجاري. كما تتضمن المذكرة بحسب المسؤولين الأمريكيين تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى بدء مفاوضات خلال فترة 60 يوما بشأن كيفية التخلص من اليورانيوم الإيراني عاد التخصيب وآلية التعامل مع أنشطة التخصيب الإيرانية، فيما تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى بحث آلية لمساعدة إيران على استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية. وفيما أبلغ الإيرانيون الوسطاء بأنهم حصلوا على الموافقات اللازمة وأنهم مستعدون للتوقيع، أكد المفاوضون الأمريكيون أن ترامب اطلع على تفاصيل الاتفاق إلى أنه لم يمنح موافقته فورا، وأبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر.
0: وإلى لبنان، حيث أعلنت الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور، ما أدى إلى مقتل شخصين. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في محافظة جبل لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. من جانبها، أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان، محذرة من أن استمرار النزاع يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة. أدرج الاتحاد الأوروبي 4 كيانات إسرائيلية و3 أفراد على قائمة العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس أن العقوبات الجديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تدعمهم، متهما إياهم بالمسؤولية عن انتهاكات تشمل المساس بالسلامة الجسدية والعقلية والحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية.

حرية الدين أو المعتقد والحق في التعليم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، والمتعجلون يبدأون بالمغادرة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة. واشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لمدة 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين عمر الكركي ورائد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
3: إخراج محمد حلمي.
4: الحلقة 25.
5: صحيح يا كرم إحنا إخوة وعايشين في نفس البيت، بس مع هيك أنت بتحب تشرب شاي وأنا بحب أشرب قهوة، يعني مش عارف شو سر هالاختلاف.
4: يا ستي الحمد لله إنه إحنا مختلفين بس بين شرب الشاي والقهوة، بس الحمد لله متفقين في أمور كثيرة، محبتنا لبعض، محبة العيلة. وعلى فكرة أنا بعتقد إنه هالاختلاف سببه العادة مش أكتر.
5: العادة؟ مش فاهمة عليك، شو دخل العادة بالموضوع؟
4: أها جبتي المفيد. اسمعي، هلا في كتير من سلوكيات الناس أساسها العادة. شوفي، يعني أنا وياكي توأم مثلا صح؟ بس أنتي كنت تقعدي مع أبوي وأمي اللي بيحبوا شرب القهوة كل يوم الصبح، فصرتي تشربي معهم قهوة، شوي شوي تعودتي على شربها، بس محسوبك كل أصحابه بيشربوا شاي.
5: عم بفكر بالموضوع وصراحة لقيت كلامك صح، العادة هي الأساس. ولو فكرت أنا كيف صرت رسامة بقولك برضو على حسب كلامك كانت العادة هي الأساس.
4: أها يعني اتجاهك للرسم يا هلول بتعتقدي إنه عادي تعودتيها صح؟
5: أكيد، بتذكروا أنا بالصفوف الابتدائية والإعدادية كان يلفت انتباهي صور كتب المنهاج المدرسي. حتى كنت بحاول ألون الصورة اللي بلا تلوين. وهذا الحكي خلاني ألتفت إلى الأشجار والزهور وألوان السيارات، وأول إشي رسمته العلم الأردني.
4: طبعاً أكيد رسمتيه عن غيب يا هلا، لأنك شايفيته وحافظيته. يعني أول تجربة كانت إلك بالرسم عن غيب، وكان هذا

0: امتحان وأكيد نجحتي فيه.
1: طبيعي أنجح يا كرم، أول من شجعني بهاي التجربة أبوي وأمي، كانوا مبسوطين مني وأنا مبسوطة أكتر منهم، ومن يومها صاروا ينادوني الرسامة الفنانة.
0: بيطلع لك يا عمي، على فكرة أنا متأكد إنه رسم

0: انتبه لهم. وزي ما بيحكوا بالمثل، العادة في الصغر مثل النقش في الحجر، يعني ثابتة وما بتمحى.
1: أها، أنت هيك خليتني أعيد حساباتي بالنسبة للعادة يا كرم.
0: قبل ما تعيدي حساباتك، خليني أحكي لك كيف العادة كانت سبب كتابتي للشعر يا هلول.
1: معقول؟
0: إيه؟
1: يعني صرنا اتنين استفدنا من العادة؟
0: صحيح، إحنا اتنين استفدنا من عادة محترمة. كنت أنا وصغير أحب أغني مع كل أغنية حبيتها، وأحياناً أنسى كلمة وأحط من عندي كلمة مثلاً. بالمدرسة كنت أول واحد بحفظ قصائد المنهاج.
1: وأكيد أبوي وإمي شجعوك مثل ما شجعوني.
0: هلأ أنت أكيد ناسية، وإن كنت ناسي
1: أفكرك.
0: يا عيني، أنت كمان من اللي شجعوني، وكنت تحكي لي مثل ما أنا برسم بالألوان، أنت يا كرومتي بترسم بالكلمات.
1: إيه آه والله صحيح، تذكرت وكنت كتير مبسوطة فيك.
0: وأنا أرفع لك القبعة وبقول لك شكرا يا أختي العزيزة، أحلى هالة.

0: شو؟ صرت تحمل بإيدك كتاب وتقعد على الكرسي وتقرأ، وصار الموبايل آخر اهتماماتك، يعني بدك صورة مع الكتاب بصراحة.
1: يا أم خالد، الكمبيوتر والموبايل فيهم حكي كثير للي بده يقرأ ويتسلى، لكن اللي مثلي بعده بحن للكتب الورقية مثل ما بسموها اليوم.
0: ها، وشو طلع معك بهالكتب الورقية؟ ها، بتمنى إنك ارتحت لمثل هيك مطالعة.
1: بصراحة فعلا ارتحت، خاصة لما قريت بيت شعر لطرف ابن العبد اللي بقول فيه: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. وصرت أضحك وأقول لو عاش طرفة بعصرنا رح يكتب: ستبدي لك الثواني ما كنت جاهلا.
0: والله انك صادق، لانه بلحظه واحده بنزل على تويتر مليون حكايه، وحكايه مصوره ومكتوبه، الواحد فينا مش قادر يلحق يقرا ولا يسمع.
1: ولا رايح يلحق على الفيس، والفيس صاير مفرمة الوقت، ان قعدت ما بدك تقوم، وان قمت بترجع له بسرعه، يعني الانسان عايش بدوامه على الفيس.
0: الكل بيقول إنه الحياة صعبة، والغريب إنك بتسمعها من الغني قبل الفقير، وبتحس إنه هالكلمة بتأخذنا مع الوجع والآخ، لكن كل واحد وجعه بطعم على قده.
1: بيني وبينك، الحياة لها وجهين، وجه مريح وجه متعب، والمهم أنت وين عم تطلع.
0: يا ريت القصة هيك وبس يا أبو خالد، مرات الحياة ما بتعرض عليك إلا الوجه الصعب، وبدك تعاني حتى تخليه مريح، وهذا تحدي، وأنا بقول لازم نكون قد التحدي.
1: هالحكي هذا في منه، بتلاقي ناس استسلموا وما عندهم رغبة التحدي لأنهم اعتادوا على التعب. وأقول لك، أصعب شيء على الإنسان أنه يتعود الظلم اللي واقع عليه.
0: كلامك حكمة والله، بالفعل اللي بتعود على عبودية التعب بيعيش مهزوم.
1: وقديش في ناس مهزومة هالأيام، يعني صارت الشحدة وظيفة ما بده يغيرها، وبحس حاله مرتاح وهو بمد إيده للناس.
0: أكيد هدول بحسوا حالهم مرتاحين بهالعيشة، وعمرهم ما بيشتكوا من وضعهم.
1: يا ست، الإنسان بطبعه بميل للراحة، يعني الواحد منا لما يخلص الدوام بيروح على البيت وعلى أول كرسي بقعد، أو بتمدد وبيأخذ راحته مثل ما بيقول.
0: هيك جبتها. طيب يلا، شو رأيك تفوت تتمدد وتاخذ راحتك؟
1: والله جبتيها.

0: السكوت ملحن تلحين، والدليل إنه لما يسكت الإنسان بيضل الهوى إله صوت، والطيور والشجر، يعني ما في نبات أو حيوان ممكن يسكت حتى يصير عندك هدوء تام.
1: عن جد حلوة منك إنه الصوت موجود على طول، وهذا أكيد وكلنا بنشعر فيه. يمكن أنا بقصد سكوت الإنسان.
0: شوف يا خالد يا حبيبي، من بداية الخلق كان الإنسان بيعشق الأصوات، وكان قادر يعرف الحيوان من صوته، ومثل ما بنعرف إنه كل حيوان إله صوته الخاص وبيختلف عن صوت الحيوان التاني.
1: قلت لك يا كرم إنها حلوة منك، ومن هون بقول أنت كشاعر وواحد من هالناس لفت انتباهك صوت الطيور على الشجر وحسيت بالموسيقى مع هالصوت.
0: هذا أكيد أبو الخلد، أنا كنت أترنم على صوت الطيور قد ما فيها موسيقى، ولما كنت أقرأ القصائد كنت أحاول أغنيها بيني وبين نفسي. أنت بتعرف أبو الخلد أني بحب أسمع الأغاني صح؟
1: أكيد، حتى كنت ترقص على موسيقى خاصة بشكل عفوي.
0: الموسيقى موجودة في الكون مع الإنسان، صوت المطر، صوت الرعد، وأصوات الحيوانات. اتصور يا خالد أنه بعض الحيوانات حتى المفترسة بتخاف من صوت الرعد، ولما انتبه الإنسان لهالموضوع صار يطبل على الخشب حتى تهرب الحيوانات.
1: سبحان الله، الإنسان بالفطرة استفاد من كل إشي على الأرض، حتى الأعشاب كانت إله دواء وزينة، وما دام استخدم خشب الشجر للصوت العالي ولتخويف الحيوانات أكيد استخدمه للصوت العادي للطرب والانسجام مثل ما بنقول.
0: هذا صح 100%. ولما عرف الإنسان إنه سيقان الأشجار الفارغة إلها صوت، عمل منها المزمار، وكمان من صدف البحر عمل المنفاخ، ومع الوقت صار يطور بها الآلات اللي صنعها حسب إحساسه وانسجامه معها.
1: تعرف خلتني أفكر بموضوع مهم كتير يمكن أنت ما فكرت فيه، وأنا بقول ما دام الإنسان عاش مع الموسيقى الخارجية أكيد وهو جنين عاش مع موسيقى داخلية، يعني نبضات قلب الأم، دقات موسيقية متوازنة عرفها الجنين وتفاعل معها.
0: شو هاد يا أبو الخلد، شو هاد؟ أنت عن جد سبقتني، كلامك صحيح. أول موسيقى هي نبضات قلب الأم، وبعدين عرف الموسيقى الخارجية مثل ما بتقول.
1: وأكيد الإنسان الأول لما كان يسمع أصوات آلاته الموسيقية بدأ يغني معها.
0: معك حق، كل موسيقى بتدفعك تتفاعل معها بالرقص وبالصوت، وهذا اللي حصل مع الإنسان الأول، يعني عرف الموسيقى والغناء بوقت واحد.

0: تعرف يا كرم إنه السكوت إله دهشة مثل الصوت، ملحن تلحين على القليلة بيعطيك فرصة تفكر بهدوء تام.
1: صحيح، تعرف إنه ما في بالحياة هدوء تام وما في سكوت.

0: تعرف يا ماما، لما بشوفك بترسمي وماسكة الريشة بصير أفكر بحياة الناس اللي كل واحد فيهم حياته مختلفة عن الآخر، كل واحد إله مزاجه وثقافته الخاصة، وبقول قديش في اختلاف بين الناس، لكن بحركة ريشة بصيروا قريبين على بعضهم البعض، ومع هيك بيحتفظ كل واحد فيهم بلونه.
1: يا سلام يا حبيبة قلبي يا أمي، معقول كل هالحكي اللي مليان فلسفة يخطر على بالك لما تشوفيني برسم؟ صدقيني يا ماما، ما في مرة خطر في بالي مثل هذا الحكي.
0: يعني يا حبيبتي لما تبدي ترسمي لوحة، ها، بتحطي اللون الأصفر جنب الأحمر جنب الأخضر، يعني ما بتنتبهي لحالك لهيك موضوع؟
1: أنا بصراحة اللي بهمني إني أوفق بين الألوان، ومن خلال موضوع الرسمة كل حجم بده لونه الخاص فيه، وكل لون له دلالة بدل عليها. يعني مثلاً اللون الأخضر للسهل.
0: صح، معك حق، كل لون له رأي، والرسام مثل ما حكيتي بحاول يوفق بين هاي الألوان. تصوري يا هالة قديش هالعبارة مهمة وفلسفية كمان.
1: يعني بدك تقولي إنه الناس مثل ألوان اللوحة، كل واحد إله لون، ومهمتنا إنه نحاول نوفق بين هاي الألوان المختلفة.
0: طبعاً هيك بقصد، لكن اللي بحصل مع الرسام إنه بسهولة بيعرف الألوان اللي ممكن تتفق مع بعضها البعض وبيستخدمها بلوحته.
1: كلامك صحيح، ومن هون بقول إنه ما في لوحة بلون واحد، ضروري يكون ألوان متعددة.

0: متعددة حتى لو لونين، لأنه اللوحة بتعبر عن الحياة، عن الطبيعة، وما في طبيعة بلون واحد.
1: هذا اللي بدي أحكي. اللوحة بتعبر عن الحياة، وإذا كان الرسام بيستخدم الريشة حتى يوفق بين الألوان، إحنا بنقدر نستخدم الكلمة حتى نوفق بين مختلفين اتنين، صح؟
0: صحيح، بقولك يا ماما، انتي اليوم مثل كتاب عم بقرأ فيه صفحة صفحة وبستفيد منه.
1: اللي خلاني أحكي هالحكي لما خبرتيني إنه صاحبتك فردوس بدها تزورك اليوم.
0: يعني صاحبتي فردوس فتحت قدامك بواب الفلسفة؟
1: بتقدر تقولي هيك، لأنه صاحبتك رح تجيب معاها مثل كل مرة قطتها سيما، ولما عرف أخوك كرم إنها جاية قال لي أنا كمان بدي أستقبلها معك يا ماما.
0: أنا بعرف إنه كرم بحب البسس، بس خالد ببعد عن البسة وين ما تكون، وأكيد مش رح يستقبل صاحبتي فردوس معانا.
1: صح، ومن هون بقول مش بس توافق الإنسان مع الإنسان، كمان توافق الإنسان مع الحيوان. كتير من الناس بتربي كلب في بيتها، لكن خالد بنفر من القطة ومن الكلب وما بعرف شو السبب.
0: خالد يا ماما مرة شاف صور إلي ولكرم وإحنا حاملين بسة فردوس، طلب مني أحرق الصورة وما بده يشوفها.
1: طيب وافقي بالريشة بين خالد وبين القطة.
0: حاولت بس القطة هربت.
1: يا حبيبتي. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمؤمنين أياما يعودون فيها إلى فطرتهم الأولى، ويتعلمون أن الفرح لا يكتمل إلا إذا بقى القلب موصولا بالله. الصلاة والسلام على الرسول المجتبى والشفيع المرتجى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعينا، حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إخوتي الكرام، فبعد يوم النحر لا تنتهي رحلة الحج، بل تبدأ أيام عظيمة سماها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. إنها أيام التشريق، الأيام التي يبقى فيها الحاج في منى ويرمي الجمرات ويبيت بين الجموع ويعيش معنا التجرد الكامل لله، وكأن الله يريد أن يقول: ليست العبودية لحظة عابرة، بل حياة مستمرة فيها خطى الأنبياء وتنبض فيها معالم الهداية إلى يوم القيامة.

0: مستمعينا، نكمل معكم دقائق هذا البرنامج مع ضيفنا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق، المحقق في التوثيق الملكي الهاشمي. حياكم الله دكتور مصطفى.
1: بارك الله فيكم.
0: دكتور مصطفى، ولأن التربية الإيمانية لا تبنى في لحظة بل تحتاج مقاما طويلا مع الله، سؤالي دكتور مشتق من المقدمة، حيث حجاجنا اليوم في أول أيام التشريق يمكثون في منى، ما الحكمة من المبيت في منى؟ ما قدسية هذا المكان ولما اختارها الله تحديدا؟ حدثنا عن عبادة التأمل في هذه الليلة، حيث لا أعمال إلا التفكر والتأمل والذكر، زدنا من علمكم دكتور.
1: بارك الله فيكم. نشكر إذاعة القرآن الكريم والقائمين عليها والإذاعة الأردنية والبرنامج العام. بداية، عندما نذكر معاني منى، معاني منى ومعاني الحج معاني عظيمة وجليلة ومقدسة، وعلى المسلمين والمؤمنين الذين يقيمون هذه الشعائر الدينية أن يدركوا هذه المعاني العظيمة من رمزية هذا الحج ودلالاته ومقاصده والغاية منه. ولذلك نرى في منى حاجة يجلس في منى،
0: نعم،
1: ويبيت ويتقرب إلى الله عز وجل بالمبيت،
0: نعم،
1: ويخلي نفسه من جميع الأمور الدنيوية. كما ذكرت قبل قليل، هذا له علاقة مباشرة في عبادة التفكر والتأمل، وأن الإنسان يأتي إلى الله عز وجل مجرد من كل أهوائه، مجرد من كل معاصيه، مجرد من كل سيئاته، وهو مقبل على الله عز وجل بقلبه، مقبل على الله عز وجل بجسده، مقبل على الله عز وجل بروحه، مقبل على الله بقلبه الطاهر الذي جرده من فتن هذه الدنيا وزخارفها وأهوائها وشهواتها وملذاتها إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: إذن الجلوس في منى له مقصد وله غاية، أنك تقول يا ربنا قد جئتك راغبا، قد جئتك راضيا، قد جئت إليك بكل ما أملك من أجل أن تعفو عني، وها أنا أجلس بين يديك من أجل أن أتقرب إليك. فإذن هو يجلس في منى من أجل أن يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يلتزم بأمر الله عز وجل، من أجل أن يفرغ نفسه من مغريات هذه الدنيا التي كان فيها. ولذلك قال العلماء، إذا أردت أن تقبل على الله لا تقبل فقط في قلبك، ولكن عليك أن تتحرك حركة جسدية تجعلك في مكان فيه من الإيجابية والقوة الإيمانية التي تستقطبك من أجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى تهوي الله عز وجل عندما أمرنا أن نذهب إلى بيت الله الحرام؟ هذه القلوب تهوي إلى ذلك المكان. لماذا؟ لأن هذا المكان فيه روحانية، فيه إيمانيات، فيه صدق وإخلاص.
0: نعم.
1: لأن ذلك المكان كل منهم من الناس أتى من أجل أن يصفي نيته، فهذا يشجعك على أن تجعل نيتك وقلبك طاهرا معلقا بالله سبحانه. فالمؤمن قوي بأخيه. إذن التفكر وعبادة التفكر في منى هي من أعظم العبادات. تتفكر بما فعلته سابقا،
0: نعم،
1: فتستغفر الله جل جلاله، تفكر بنفسك كيف أن الله أعطاك الوقت وأعطاك الفرصة من أجل التوبة والإنابة إليه. كم من الناس قد تابوا في منى وفي غير منى عندما كانت لهم الأرضية للتوبة. إذن هو هذا المكان هو مكان تستطيع وفرصة لك أيها الإنسان أن ترجع إلى الله، أن تتوب إلى الله، أن تقبل على الله بقلبك وجسدك وروحك.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن حتى أسماء الشعائر في الإسلام تحمل وراءها ذاكرة تعبدية، وكأن النحر لم يكن لحظة عابرة بل بداية مدرسة كاملة في الذكر والتسليم. العجيب أن التكبير لا ينتهي بانتهاء صلاة العيد بل يبقى حاضرا في أيام التشريق كلها. دكتور مصطفى، ما الرسالة التي يريد الإسلام أن يبقيها حية في القلوب؟ كيف يمنع التكبير القلب من الغفلة؟
1: بارك الله فيكم. موضوع التكبير وموضوع ذكر الله عز وجل هي من أعظم ومن أجل ومن أقدس شعائر الحج، هذا بشكل واضح وبين. لذلك لا نرى نسكا ولا نرى عبادة في الحج ولا نرى مظهرا من مظاهر الحج إلا وفيه ذكر لله عز وجل، إما بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وإما بالعيد وقبله وبعد العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. إذن رمزية التكبير ورمزية ذكر الله عز وجل هي متصلة بالحج، والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل جعله الله من شعائر الحج.
0: نعم.
1: هي أيام الحج، أيام منى، أيام التشريق. إذن موضوع ذكر الله عز وجل والتكبير، نريد أن نقول للناس وللحجاج وللمؤمنين أنك عندما تقول الله أكبر الله أكبر أو لبيك اللهم لبيك، هنا تظهر القدرة الإلهية، هنا تظهر محبتك لله. إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره، إذا أحببت شيئا أعلنت عنه، إذا أصبحت تحب هذا الشيء أصبحت تفتخر به. فأنت تفخر بالله وتعتز بالله وتستنصر بالله وتحب الله، هذا الحب وهذا الاستنصار وهذا القرب من الله لابد أن نظهره مظهرا علنيا. فأنت تكبر الله عز وجل، أنت تعظم الله. ما معنى التكبير؟ ما معنى التسبيح؟ ما معنى التهليل؟ هو أن تقدس وأن تنزه الله عز وجل عن كل نقص، فتقول ليس هناك شيء أكبر من الله، الله هو أكبر، الله هو أعظم، الله هو أجل، الله هو في قلبي، الله عز وجل هو معي في حالة السر وفي حالة الظاهر والباطن، في حالة الغنى والفقر، في حالة المرض، في حالة القوة والصحة، في عالم البرزخ إلى يوم القيامة، الله هو معي وهو شاهدي وهو حاضري وهو مطلع علي. فيكون قلبك هو معلقا بالله عز وجل، ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل. لذلك نجد أهمية الذكر في القرآن وفي الإسلام لا تضاهيها أهمية. في الحج في ذكر، في الصلاة في ذكر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، في رمضان عندما نصوم نفطر على ذكر الله عز وجل ونسمي الله عز وجل، في كل شيء هناك ذكر لله عز وجل. لذلك نقول للإخوة ذكر الله عز وجل هو أعظم وهو أجل وهو أكبر، ولا ذكر الله
0: أكبر.
1: إذن أذكر الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه المعاني وهذا الذكر نراه متجسدا وحيا وواقعيا في مشهد الحج وفي عرفة وفي منى وفي أيام العيد. ولذلك نقول للإخوة علينا أن نذكر الله دائما بصوت مرتفع وبصوت منخفض وبجماعات وبفرادة. الإسلام أباح لنا ذكر الله عز وجل في كل مكان بغض النظر. بعض الناس يقول لا نذكر الله بصوت مرتفع، لا نذكر الله بصوت مرتفع وبمنخفض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في الحديث القدسي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال الإمام النووي لا يذكر الله في ملأ إلا إذا كان بصوت مرتفع. لماذا تخجل من ذكر الله عز وجل؟ لماذا تتحرج من رفع صوتك بالذكر؟ أنت إذا أردت أن تحب فلان أو فلانة ترفع صوتك أمام الخلق، تقول أنا أحب فلان. فأنت عليك أن تكون قويا بذكر الله، وذكر الله يحفظ الإنسان من الغم والهم والعين والحسد، وتعطيه حصانة إلهية في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وحين نقرأ عن الحج والعيد وأيام التشريق نشعر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حاضرا معنا في كل المشاهد. السؤال دكتور مصطفى، كيف بقيت قصة سيدنا إبراهيم حية في هذه الشعائر إلى اليوم؟ نعود هنا لمعنى التسليم، فكيف تربي هذه الشعائر معنى التسليم؟ وكيف كان دور المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في توصيل هذه العبادة وهذه الشعائر للأمة كاملة؟
1: بارك الله فيكم. هذا المعنى أيضا الجميل والرائع في معنى الحج، وهو موضوع التسليم والاتصال بالله سبحانه وتعالى، رأيناه متجسدا وواضحا وبينا في أمر الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه فسلم أمره إلى الله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن الله عز وجل أعطاه جزاء الإحسان وبين أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قد سلم أمره إلى الله، فلما نظر الله عز وجل إلى قلب سيدنا إبراهيم وعمله أنه سلم أمره إلى الله رفعه إلى مقام الإحسان، إلى مقام الإيمان الذي هو أعلى مقام يكون للأنبياء، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أراد الله عز وجل من حجنا ومن أعمالنا الخيرية ومن طاعاتنا أن نسلم أمرنا إلى الله جل جلاله، أو أمرنا الله عز وجل بأمر أن نقول سمعنا وأطعنا. وهذا معنى قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قمة التسليم والإيمان، الله عز وجل قال لك صلي من صلي، قال لك صوم من صوم، قال لك حج من حج، قال لك تصدق تصدق. أما أن تعمل أهواءك وعقلك، يا رب أنا لا أريد أن أحج هذه السنة، يا رب لا أريد أن أصلي هذا الوقت، يا رب لا أريد أن أزكي هذه السنة أو هذا العام، هذه الرغبات والأهواء ليس تمشي على مزاجك. الدين ليس على هوى أحد، الدين هو لله عز وجل. أنت مخلوق، أنت عبد، أنت مسلم أمرك إلى الله، أنت لا شيء بالنسبة لله. الله هو الذي أوجدك من العدم ولم تك شيئا مذكورا، فلماذا تتكبر وتعمل هواك وتعمل قلبك ورغباتك النفسية؟ كثير الآن من الناس أو بعض الناس صلي الآن، أنا مو جعبة لأصلي هلأ، بكرة حج، السنة هاي مش حابب أحج، حابب إن شاء الله بعد 4-5 سنوات أو لما أكبر أو لما يصير عمري 70 سنة. اعتمر مشغول في الدنيا، زكي، والله الزكاة الآن ممكن بعد 4-5 سنين أبطلعها. موضوع المزاجية في العبادات والطاعات هذه تجعل قلبك أسود وتجعل لك حاجزا بينك وبين الله. الله أمرك بأمر عليك أن تأتي به قدر استطاعتك، لا أن تجادل الله، لا أن تخدع نفسك وتخدع الله، لا أن تعمل رغباتك في ذلك. لذلك نحن أو في الأديان كلها موضوع التسليم لله عز وجل هو أصل الإيمان، فلا إيمان من غير تسليم، وهذا معنى قوله ويسلم لك تسليما، وهذا معنى قوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن تسليم محبة قرب. العلماء أئمة الإحسان والتربية والتصوف كتبوا في ذلك كتابات كثيرة ومجلدات، ملخص هذه يعني المجلدات والكتب هي عبارة عن 3-4 أسطر. أنت عندما تحب إنسانا، أنت عندما تحب إنسانة أي ما كانت، فأنت ماذا قالت لك أو قلت لها؟ تقول حاضر من غير تردد، من غير إيذاء. إذا أنت لم تكن هناك محبة قوية، كل كلمة تعلق عليها، كل كلمة تناقشها، كل كلمة تجادلها. فإذا هناك ليست محبة حقيقية، إذا ليس هناك تسليم. ولذلك عندما يرى الله عز وجل تسليم العبد لله عز وجل، الله يرضى عنه. فإذا رضي الله عنه أرضاه بنفسه، فأصبح يعيش في هذه الدنيا في سعادة أبدية. إذا موضوع الحب والتسليم ليس موضوع والله تسليم كلام نظري، هذا بالعكس، هذا يريد تضحية، هذا يدلك على قمة التوحيد، على قمة الإيمان، على قمة الإحسان وذروة هذا الإحسان. كما ذكرنا الله يحبك، أنت تحب الله، تقول سمعنا وأعطانا. إذا لم تحب الله حقيقة كل كلمة، لماذا أمرنا الله بكذا؟ ليش ربنا قال نصلي؟ ليش كل 5 أوقات؟ لماذا نحج؟ لماذا نصوم؟ لماذا نذكر الله في اليوم 100 وآلاف المرات؟ ألا يكفي القلب الإيمان؟ ما مش بحاجة نعمل، يعني بيصير هو يفتي على نفسه، بس هو لا يريد أن يقول أنا لا أحب الله 100%، ولكن هذه السلوكيات تعكس على أنه هو بعيد عن حب الله. لذلك رابع العدوية رضي الله تعالى عنها لها كلام جميل في التسليم الإلهي، ولها كلام جميل في القرب من الله عز وجل، ولها كلام رائع وبليغ في كيف أن العبد يتصل بالله عز وجل اتصالا، اتصال حب واتصال قرب واتصال محبة ورحمة، وليس اتصال إلزام وإجبار تقوم بالعبادة وكأنك بدي تخلصها، عندي حج بدي أخلصه بأي طريقة، عندي صلاة بدي أخلصها إلى غير ذلك. فلذلك هي تقول كلمات جميلة بشعر لها: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
0: جميل.
1: هذا هو الحب الإلهي ما بين الإنسان وما بين الله جل جلاله.
0: نعم. إذن كلنا يا دكتور بحاجة إلى القلب السليم، هذا القلب الذي يسد على الإنسان جميع هذه التساؤلات، لماذا ويصبح يفكر لا يقتنع برمزية هذه الأعمال في ركن الحج، وإنما يفكر عقله ورأيه لماذا أفعل كذا ولماذا أفعل كذا. الحج كله سمعنا وأطعنا، وهنالك القلب السليم الذي يتدخل في كل هذه المشاهد. ولعلني هنا أتكلم في آخر محاورنا بأن الإسلام لم يمنع الفرح يا دكتور، لكنه لم يتركه بدون ضوابط. كيف نوازن بين البهجة والعبودية؟ كيف تتحول الولائم والأضاحي إلى عبادة؟ كيف نحمي أبناءنا من اختزال العيد بالمظاهر فقط؟ وهناك كل هذه الأعمال تجعل العيد يفقد روحه، وهنالك أبواق تصدر بين الفينة والأخرى أن لا تذهب إلى الحج، أموال الحج تستطيع أن تبني بها مسجد، تستطيع أن تصرف بها على طالب علم، تستطيع أن تزوج بها شباب، الأضاحي تعكس أثرا سلبيا على الثروة الحيوانية، وما إلى ذلك من إشكاليات حتى يفقد

0: هذه الشعيرة ركنها الأساسي وقول الله تعالى سمعنا وأطعنا، ما تعليقكم على ذلك؟
1: بارك الله فيكم على هذه المحاور والأطروحات الجميلة التي تهم كل إنسان مسلم ومؤمن وحاج وغير حاج. المعنى الأول هذه المعاني أن الإسلام هو دين عالمي سلوكي أخلاقي إنساني، لم يعارض الفرح والسرور، ولم يعارض أن ينشر الإنسان وأن يظهر فرحه في ذلك وبين العبادات، بل هناك اتصال وثيق ما بين العبادة وما بين العبادات وما بين الفرح والسرور. ولذلك احنا عندنا في الإسلام الفرح والسرور والعيد أيضا من شعائر الإسلام، يعني لم يأتي احنا عندنا ما عندنا شيء اسمه الحزن من شعائر الإسلام، ولكن عندنا العيد من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن ديننا بعض الناس يفهم إنه الإسلام أو العبادات فيها حزن وألم وشدة ومشقة، وأن الإسلام ما عنده لا فرح ولا عنده سرور، وأنه الإسلام دين تعقيد وغلظة وشدة، وأنه الإسلام أجى على الناس من أجل أن يضيق عليهم وأن يمنعهم من المباحات، وأن يعني في ناس فاهمين الإسلام بفكر عجيب جدا. وبعض الناس من المسلمين هداهم الله عز وجل هم متشددون، هم يظهرون الإسلام على أنه دين عنف، دين شدة، دين غلظة، ليس دين رحمة ولا محبة ولا مودة ولا دين فرح ولا سرور. نرى بعض الناس لا يضحك أبدا ربما ولا يتكلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى غير ذلك. حتى لذلك الله عز وجل يريد أن يعلمنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن العيد هو من شعائر المسلمين، وأن العيد فيه فرح وسرور ومحبة وتواصل بين الخلق، وفيه إراقة للدماء، وفيه أضحية، وفيه مساعدة للفقراء وللمساكين. أن العيد هو عبارة عن زيارات، هو عبارة عن صلة أرحام، هو عبارة عن بر والدين، هو عبارة عن عطاء للفقراء وللمساكين. أن العيد هو أن تدخل السرور على قلب إخوانك المؤمنين والمسلمين، أن تجبر خواطر الناس، معاني عظيمة لا يعلمها إلا الله في العيد. على المسلم أن يدرك هذه المعاني. إحنا عنا العيد أصبح عند البعض إنه عبارة عن عادات وتقاليد، وإنه الإسلام ما له علاقة في الفرح والسرور، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون دائما يعني منكمشا في الوجه، عبوسا قمطريرا إلى غير ذلك. هذا ليس من إسلامنا، بل بين لنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما معناه أن أفضل العبادات وأن أجلها عند الله أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم. إذن عندنا الحمد لله إسلامنا إسلام حضاري، إسلام إنساني، إسلام فطري، إسلام عالمي، إسلام فيه من المشاعر من الحب والقرب والاتصال مع الخلق ومساعدة الخلق أكثر من أي دين على وجه هذه الأرض. فعلينا أن نفخر بهذا الإسلام، وعلينا أن نفاخر الدنيا بما يحمل هذا الإسلام من حب، من هدايا، من فرح، من سرور. أن الإسلام ليس فيه تعقيد، ليس فيه شدة، ليس فيه غلظة، ليس فيه عنف على الآخرين، بل كله دين الرحمة. ولذلك نجد في العيد النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحثنا وحضنا على أن نساعد بعضنا، على أن نتزاور، إلى غير ذلك.
0: نعم. وفي ختام هذه الحلقة نود من فضيلتكم دعاء طيبا خلال دقيقتين، تفضل.
1: نسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا على الخير وعلى البر وعلى الإحسان. اللهم تقبل من حجاجنا حجهم، واجعل حجهم حجا مباركا وسعيا مشكورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج في كل عام يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام عيد، أيام العيد أيام نصر وقرب ومحبة وفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم أدخل السعادة والسرور والمحبة والرحمة في قلوب عبادك المؤمنين في كل بيت من بيوت المسلمين، واصرف عن بيوتنا الغم والهم والحزن والعجز والكسل، وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومجتمعاتنا. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الطمأنينة.

0: والسعادة وراحة البال في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأدم السرور والفرحة والبهجة في بيوت المؤمنين، إنك على ما تشاء قدير. اجعل اللهم هذا البلد أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وآل نبيك، واجمعنا على الخير وعلى البر وعلى الإحسان يا رب العالمين، وتقبل منا مناسكنا وحجنا وعمرتنا، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين وصحابته المتقين، والحمد لله رب العالمين.
1: زادك الله من علمه ومن فضله، طيب الله أنفاسكم الدكتور مصطفى أحمد الخضري، ونشكركم على جميل ما قدمتم وأفدتم، شكرا لكم.

0: إذن مستمعينا، في ختام هذه الحلقة ندرك أن أيام التشريق لم تكن أياما عادية، بل أياما أرادها الله مملوءة بالذكر، تحيا فيها القلوب بالتكبير، تعظم فيها شعائر العبودية والشكر لرب العالمين، والإسلام لا يفصل بين الروح والحياة.
1: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.
0: مستمعينا، انتهى بنا اللقاء، إلى حلقة قادمة. نشكر لكم حسن الاستماع، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.